0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام. كانت الموسيقى في نظري ولا زالت هي الحرية، أغني لأشعر أني ما زلت على قيد الحياة، أغني لأعلم الناس كيف يصنعون ثورة وكيف يرفضون أن يكونوا عبيدا لبشر مثلهم. التوقيع بوب مارلي.

مستمعينا الأوفياء، مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نجدد لكم التحية. كنا في الاستماع إلى أغنية أنا قتلت الشريف، الأغنية المتسيسة الشهيرة التي أصدرتها فرقة الويلز البكايين مع بوب مارلي في نهاية سنة 73 و900 وألف في ألبومها احتراق. ومما جاء في الأغنية: المأمور جون براون كان دائما يكرهني. من أجل ماذا؟ لم أعرف أبدا. في كل مرة أزرع فيها شتلة تخلص منها قبل أن تنمو. النغم الثاني يحمل عنوان الحب للجميع، أغنية حقق من خلالها بوب مارلي نجاحا عالميا في القارات الخمس بدون تمييز، فقد دعا فيها إلى السلام والأخوة الإنسانية بين جميع الأعراق والأديان، ونبذ التعصب الديني في العالم. وصفت جريدة نيويورك تايمز بوب مارلي بأنه أكثر فنان تأثيرا في النصف الثاني من القرن العشرين، واختارت البي بي سي أغنيته الشهيرة الحب للجميع نشيدا لنفس المناسبة، وكان فيها صاحب رسالة إنسانية سامية، دعا فيها إلى مقاومة كل من يشعل الحروب.

ولد روبرت نيستا ومارلي في 6 فبراير من سنة 1945 في قرية سانتان شمال الجامايك. بوب مارلي محور حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام بمناسبة الذكرى 45 لرحيله عن الدنيا، حيث وافته المنية في 11 مايو من سنة 1981. هجر والده اضطرارا وهو ضابط بحري بريطاني أبيض والدته الجامايكية السوداء الجميلة التي لم تبلغ بعد 20، ولم يتم بوب بعد عامه الأول بسبب معارضة عائلته لهذه الزيجة التي أدت إلى فصله من الجيش البريطاني. النغم التالي أغنية رومانسية تحمل عنوان لا نساء لا دموع، أصدرها بوب مارلي سنة 74 و900 وألف ضمن ألبوم رعب أنيق، وقد جاء في مطلعها لا يمرأة لا تبكي، أقول لك لا يمرأة لا تبكي. أتذكرين حينما كنا نجلس في المساكن الشعبية الحكومية؟

سنة 77 و900 وألف، ومن بريطانيا أصدرت فرقة الويلز مع بوب مارلي ألبومها الأشهر خروج، الذي تصدر المبيعات في بريطانيا وبقي في قائمة الألبومات الأكثر مبيعا لمدة 56 أسبوعا متواصلا. كما حقق الألبوم انتشارا كبيرا في أمريكا، خاصة بين السود. وسنة 78 و900 وألف أصدرت الويلز ألبومها كايا، وفي نفس السنة تسلم بوب مارلي ميدالية السلام من الأمم المتحدة في نيويورك لدوره في نشر السلام عبر الفن. وأصدرت الويلز ألبومها بابل عبر الباس. ثم في سنة 79 و900 وألف أصدرت الفرقة مع بوب مارلي ألبوم خلاص، الذي خصصه بوب مارلي للدعوة إلى الوحدة الإفريقية. من هذا الألبوم نستمع إلى الأغنية التي عنونه بها خلاص.

اعتنق بوب مارلي الرستفارية سنة 66 و900 و1000، وهي عقيدة دينية نشأت في الجامايك في العقد الثالث من القرن العشرين بواسطة حركة من الشبان السود تعتبر أفريقيا مهد البشرية، متأثرين بدعوة القومية السوداء التي أطلقها الزعيم الجامايكي الشهير ماركوز موزياه جارفي. وفي ظرف قصير أصدر بوب مارلي مع فرقة الويلز أكثر من 30 أغنية. لقد كان فنانا موهوبا، فهو يكتب الكلمات بنفسه ويلحنها ثم يغنيها مع الفرقة التي أصدر معها مجموعة من الأغاني الناجحة داخل الجامايك، ولكن الفرقة بقيت مجهولة عالميا حتى جاءت أغاني مثل انهض وقم وثلاثة عصافير صغيرة. وفي العام 76 و900 و1000 أصدر بوب مارلي مع الفرقة ألبوم اهتزاز رجل الرتسفاري الذي حقق مبيعات قياسية، وحصلت الويلز في نفس العام على لقب فرقة العام التي تمنحها مجلة رولينج ستونز العريقة. وتم تتويج بوب مارلي كأعظم سوبر ستار في العالم الثالث.

سنة 1980 وصل بوب مارلي مع الويلز حفلاتهم العالمية وحققوا رقما قياسيا في عدد الحضور الذي بلغ 100,000 مشاهد اجتمعوا في ملعب كرة قدم في إيطاليا، كما منح في العام 2001 جائزة غرامي الموسيقية الرفيعة عن إنتاجه الإبداعي مدى الحياة، ونقش اسمه مع نجوم هوليود في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. الآن أغنية 3 عصافير صغيرة.

لم يكن لموسيقى الريغي التي نشأت في جامايكا في الستينيات القرن العشرين أن تنتشر وتكتسب أهمية عالمية لولا جهود بوب مارلي. وكلمة ريغي تعود إلى أصل إسباني قديم وتعني ملوك الموسيقى. ويكمن سر نجاح بوب مارلي الساحق في بساطة كلماته وأهمية الرسالة التي تنشرها: التمرد على الظلم، العدالة، الحرية، السلام، ومحاربة الفقر. فقد قال عنه رئيس منظمة العفو الدولية آنذاك جاك هيلي: حيثما ذهبت وجدت بوب مارلي رمزا للحرية. في مالي أغنية روح متمردة.

رحل فنان الريجي بوب مارلي بعد أن أنهك السرطان جسده المتعب حتى فتك بمعدته ثم إحدى رئتيه ووصل إلى دماغه قبل أن تتوقف نبضات قلبه في أحد مستشفيات ميامي الأمريكية في 11 من ماي 1981 و900 ألف، عن عمر ناهز 36 عاما، بعد أن حقق شهرة واسعة وأسهم بجهوده الفنية في انتشار موسيقى الريجي. وتقدرت في السنوات التي تلت وفاته مبيعات تسجيلاته منفردة بنصف مبيعات جميع موسيقى الريجي في الولايات المتحدة. الآن أغنية جندي بفالو، ومما جاء في كلماتها: وأحضروه إلى أمريكا يقاتل من أول يوم وصل، يقاتل من أجل البقاء حيا. كان هناك جندي الجاموس راستا ذو شعر مجدل، جندي الجاموس في قلب أمريكا، سرقوه من أفريقيا وأحضروه إلى أمريكا، يقاتل منذ وصوله، يقاتل من أجل البقاء حيا. حين أحلل هذه القذارة تبدو لي أنها تحمل الكثير من المنطقية.

مستمعينا الأوفياء، أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج عين الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية في حلقة خصصناها لتكريم ملك الريغاي الفنان الجامايكي بوب مارلي في ذكرى رحيله 45. الأغنية التالية تحمل عنوان انهض وقم، وهي أغنية ثورية متمردة ونشيد عالمي لكل التواقين إلى الحرية، والتي جاء في مطلعها انهض وقم ودافع عن حقك، لا تتخلى عن القتال. لن أتخلى أبدا عن القتال، أحب أن أسمعك تقول قم وانهض ولا تتخلى عن النضال.

0: vibration is positive. Pure, natural, online music groups rockers from Jamaica. We love you. We thank you very much.
1: أغنية ثورة التي جاءت في ألبوم يحمل نفس العنوان ولاقى نجاحا عالميا منقطع النظير. يقول بوب مارلي في هذه الأغنية: الثورة تبوح بالحقيقة، الثورة، الثورة، الحل لا بد من ثورة. كثير من الضبابية إلى حد الإحباط. لن أحيا مسجونا ولن أصدق أنه ليس بعد الظلام سواد. لذلك أتمنى يا صديقي أن تتمكن من النظر كعصفور فوق الشجرة. المساجين يجب أن يكونوا أحرارا. لا تترك الفرصة لسياسي ليمن عليك بهبة. سيعملون دائما على وضعك تحت أعينهم إلى الأبد، إلى الأبد، إلى الأبد.

آخر ألبوم استوديو أصدره بوب مارلي خلال حياته هو ألبوم انتفاضة، الذي صدر في 10 جوان من سنة 80 و 900 وألف، إذ توفي بوب مارلي في العام التالي. يعتبر هذا الألبوم من أشهر أعماله. أما الألبوم الذي صدر بعد وفاته بفترة فكان بعنوان المواجهة سنة 83 و 900 وألف. مستمعين لفاضل، حتى يجمعني بكم لقاء قادم، ننهي حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام بأغنية الفداء. سيداتي، آنساتي، سادتي، كنت معكم منجي الطيب الأسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاهد

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: ترحال في المجال.
2: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
1: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني،
2: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال. صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. حديث اليوم بدأناه في الحلقة الماضية وقلنا بأنها مناسبة أسبوعية نحبها في المدن والأرياف وحتى في الفيافي وين وسائل النقل ما فماش. كلنا نحبها ونشد إليها الرحال مرة في الأسبوع ونبرمج لها في اليقظة وفي الخيال. إنها السوق الأسبوعية بمعانيها الاقتصادية والاجتماعية، وعادت إلينا مشكورة ثلة الحلقة الماضية من الضيوف الأعزاء من أساتذة الجامعة، وهم على التوالي أستاذ الجغرافيا الريفية الأستاذ حبيب بن غربية. أستاذ حبيب مرحبا، أهلا وسهلا.
3: شكرا سي المنجي، مرة أخرى سعداء بالمشاركة في برنامجكم الشيق.
2: بارك الله فيك، وسعادتنا أكثر لأنك أنت عدت إلينا وقطعت مسافات ومسافات، فشكرا، شكرا جزيلا. ونرحب أيضا بالأستاذ زهير خميس. أستاذ زهير مرحبا، أهلا
4: مرحبا
2: وسهلا.
4: بك سي منجي، بارك الله فيك على استضافة المرة الثانية دونك في هذا البرنامج الشيق والإبداعي ترحال في المجال تحت أشرافكم، ونحن سعداء بالحضور.
2: في الحقيقة نحن اللي نشكرك لأنك أنت رجعت مرة أخرى وعدت إلينا، خاصة في الفترة هذه نعرف في الجامعة الآن هنالك العديد من المواعيد الهامة. إذا اكتمل النصاب ونشرع على بركة الله في الترحال في مجال أسواق بلاد الأسبوعية في عديد البلدان.
0: ترحال في المجال.
2: إذن بادئ ذي بدأ نتجه صوب الأستاذ الحبيب، الحبيب بن غربية. أستاذ حبيب تبارك الله عليك، أنت أستاذ من زمان وتملك ما تملك من القدرة البداغوجية. لو تسمح لأوفياء الثقافية لمن لم يسعف الحظ والاستماع في الحلقة الماضية لما ذكرناه حول الأسبوع، حول الأسواق الأسبوعية، تذكرنا لمدة دقيقة أو دقيقتين تقريبا بأهم ما قلناه. تفضل أستاذ.
3: شكرا
2: العزيز.
3: شكرا سي المنجي. إذن تطرقنا في الحصة الفارطة إلى أهمية السوق الأسبوعية كونها تمثل يعني مجال ينتظم يعني بصورة دورية وتتعدد به الأطراف الفاعلة، ويمثل إطار لتركز يعني الثروة في بعضيها المادي الاقتصادي واللامادي. وقلنا أن هذه الأسواق لا يقتصر دورها على البعد الاقتصادي فحسب،
2: أيوة،
3: بل تجاوز ذلك ليشمل أبعاد اجتماعية ثقافية رمزية جعلت منها فضاءات يعني للتلاقي والتواصل وتبادل الأفكار وإرساء العلاقات، فهي نقطة تجمع مختلف العناصر الفاعلة في تشكيل يعني هذا المشهد. أكدنا كذلك على أهمية الانتشار لهذه الظاهرة.
2: نعم.
3: ونحن تناولنا مثالين أساسيين، المثال الأول يهتم بولاية نابل، والمثال الثاني سعدنا بالاستماع إلى زميلنا زهير خميس حول ولاية سليانة. لكن أغلب الأسواق هذه توجد تقريبا في أغلب المدن التونسية، إن لم نقل جلها، يعني تمثل مجال لتواجد يعني هذا النشاط في المدن وكذلك في بعض الأحيان في الفضاءات الريفية. يعني يقترن مجال النفوذ التجاري لهذه الأسواق بمناطق النفوذ والإشعاع، يعني هناك علاقة وطيدة بالتركزات السكانية. وقلنا أن هذه الأسواق تمثل يعني مصدر دخل أساسي بالنسبة لهذه التجمعات.
2: نعم.
3: من خلال قانون المنظم للزمة، والتي توفر يعني عائدات يعني تجابه بها المؤسسات البلدية الصعوبات. كذلك يعني تطرقنا إلى تطور هذه الظاهرة تاريخيا، وقمنا بتقديم يعني طرح عام حول الظروف العامة لتطور هذا النشاط، على الأقل ما توفره لنا بعض المصادر التاريخية. أيوة. يعود إلى القرن 18، وقلنا أن بداية تنظيم اللزمة والأسواق هذه يعود إلى أمر سلطة الباي تقريب 1840، ولكن قبل هذا كانت هنالك أسواق هامة، وتشير الدراسات إلى عنا تقريبا 29 سوق على مستوى وطني. ثم يعني الانفجار والتحول الكبير هذه المنظومة يعني كان مع بداية الاستقلال،
2: يعني أصبح الآن لكل مدينة سوق
3: تقريبا. كل مدينة لها سوق. آخر الإحصائيات مثلا تعود إلى 2024 تشير أن عندنا تقريبا حوالي 408 سوق على مستوى وطني، فهي تتجاوز المجال الحاضر، نجدها بالمدن كما نجدها كذلك بالقرى وبعض تجمعات الريفية.
2: طيب جميل. هو الأستاذ زهير خميس ذكر لنا مثالا انطلاقا من سوق سليانة، لكن أستاذ حبيب أنت ركزت على الوطن القبلي، لو تذكرنا بأهم الأسواق اليوم بالوطن القبلي، الأسواق الأسبوعية، باعتبار أنك ذكرت لنا بأن هنالك نوع من التخصص.
3: نعم، يعني جغرافية الأسواق في الوطن القبلي متنوعة، يعني قبل 1048 قلت عنا تقريب 5 أسواق يعني كبرى.
2: أيوة.
3: مثل سوق قربة، منزل تميم، منزل بوزالفة، غرومبيليا، السمعة كانت تعود إلى هذه الفترة.
2: أيوة.
3: ولكن هذه السوق اندثرت مباشرة بعد 1920، يعني نعم، نتيجة لظهور سوق نابل كان قطب كبير، يعني هذه السوق تستند إلى يعني أهمية الثقل الديمغرافي. أيوة. وتلتئم لمدة يوم الاثنين والجمعة لتستقر لاحقا يوم الجمعة. أعطيت تواريخ بعض الأسواق، قلت العمق التاريخي لهذه الأسواق، مثلا الحمامات 1840، نابل 1895، أم ذويل 1930، سليمان 1905، وهي من أعرق الأسواق التي أشار إليها بيسونيل في كتاباته، الوديان التي ارتبطت بالمنجم يعني 1940، بوعرقوب 1948، وهنالك يعني أسواق أتت فيما بعد، مثلا نذكر قليبيا 1965،
2: نعم،
3: زاوية بنت جديدي في العمق الجغرافي، نعم، يعني 1960، الهورية 1969، ابن خلاد 1974، السمع 1974، وتتالت هذه الأسواق يعني بعد ذلك، يعني تقريبا توزع جغرافي يشمل مختلف يعني أرجاء الوطن القبلي، مع تفاوت حول الوظيفة، حول مناطق الإشعاع. دائما الثقل الاقتصادي يبقى إلى التركزات السكانية الكبرى، يعني تقريبا 3 محاور أساسية، يعني نجم نضيف 4 محاور، يعني سوق نابل، سوق منزل بوزلفة، سوق منزل تميم، وسوق قربة.
2: حلو ياسر، حلو ياسر، بارك الله فيك. أستاذ خميس، زهير خميس، أستاذ الجغرافيا بالجامعة التونسية، نحن نعلم بأن لكل شيء انعكاساته، وهذه السوق لابد أن لها انعكاسات على الدينامية المحلية، باعتبار أن الناس كلها تنتظرها، ولابد أنها تغير على الأقل وجه الناحية المحلية، ليس كذلك؟
4: طبعا نعم، وهو كذلك سيمونجي. دونك وفي هذا الصدد أنا كتبت مقال نشر في كتاب جامعي تحت أشراف الأستاذ العزيز القدير، دونك أستاذ صديق الفازعي، وكان نتيجة لعمل
2: جماعي،
4: مؤتمر علمي وعمل جماعي طبعا، بعنوان لا فيل مويان، المدينة المتوسطة، ما هو الدور في إطار العولة، في إطار الحوضرة. ودونك هنا حبينا نشوف
2: في صلب الموضوع اللي تحكي فيه
4: الموضوع نحكي عليه.
2: نعم.
4: وحبيت نشوف انا، وكانت فرصه باش نشارك بمقال بعنوان من المدينه الصغيره الى المدينه المتوسطه، مثال مدينه سليانة في الشمال الشمال غربي تونس،
2: يعني انا في قلب رحات،
4: في قلب رحات. دونك وفي تطرقت الى تطور هذه المدينة نتيجة كنتيجة مباشرة لتطور السوق الأسبوعية.
2: أيوة.
4: ومساحات وحتى عدد السكان وكله. نعم. دونك وبحثت،
2: يعني السوق ساهم في
4: اتساع، هو ساهم في اتساع
2: ومجال المدينة،
4: واتساع مجال المدينة،
2: وربطها بالعلاقات والأماكن المتاخمة لها، أيضا
4: متاخمة لها، وحتى ثم قرى قريبة يعني تربطت بها مباشرة.
2: أيوة.
4: ومن للتذكير أنه المستعمر راهو اختيار موقع السوق.
2: نعم.
4: الحالي. أيوة. في سهل سليانة.
2: أيوة.
4: يعني بعد نقله من كسر حديد اتجاه الشمال.
2: صحيح.
4: قرب بذلك، وهو يسعى إلى ذلك في فكره.
2: أيوة.
4: أنه يقرب الأسواق نحو المحاور، محاور النقل الرئيسية.
2: أيوة.
4: وخاصة محاور السكك الحديدية. قبلا، وقربنا بذلك السوق إلى الأخوات اللي هي
2: محطة الأخوات.
4: دونك هذا الكل يعني يلعب فيه السوق دور كبير.
2: كان شبكة الطرقات من الأشياء التي تساعد والعوامل التي تساعد على تطور الأسواق.
4: وإحنا قرينا وقرينا مدى أهمية شبكة الطرقات في تنظيم المجالي.
2: نعم.
4: إضافة إلى دور المدن. نعم. ومزوز عوامل يعني ينظموا المجال بصفة كبيرة هم المدن وشبكة وشبكة الطرقات.
2: وهي سريانة تمثل عقدة.
4: وهي سريانة تمثل عقدة
2: اتصالات يعني.
4: اتصالات مباشرة بين في الوسط أمي شمع قلوا احنا بين الحدود الجزائرية والليتورال الساحل التونسي بمعنى الساحل التونسي.
2: نعم.
4: دونك المنطقة الشرقية.
2: نعم.
4: الساحلية التونسية.
2: نعم. هل معنى ذلك أستاذ حبيب الغربية أستاذ الجغرافيا الريفية، هل معنى ذلك أنه هنالك تداخل في الحقيقة بين الفضاء التجاري وبين النمو الحضري يعني؟
3: نعم، يعني المراكز الحضرية تمثل يعني نقاط استقطاب.
2: أيوة.
3: للأنشطة الاقتصادية.
2: نعم.
3: يعني هنا نحب نذكر بأشكال التنظيم المجالي.
2: نعم.
3: نحن ندرس في المجال الجغرافي بصفة عامة، يعني المراكز الحضرية المدن هي تمثل مراكز للتسويق، تمثل مراكز لتحويل المنتجات، ولكن في نفس الوقت هي تمثل مراكز لسيولة المدخلات لزانترون يعني من المدينة باتجاه الأرياف. مع الأسف الشديد يعني وظيفة الريف يعني على مر الأزمان بقيت وظيفة أحادية، يعني الريف يختص أساسا في إنتاج المنتجات الفلاحية الطازجة.
2: أيوة.
3: التي يتم استهلاكها أو المنتجات الفلاحية كمواد أولية، لكن أين يتم تحويل هذه المنتجات، أين يتم تسويقها، فين يتم تثمينها، كل ذلك يتم داخل المجالات الحضرية. معنى ذلك أن الريف في غالب الأحيان يفقد يعني نسبة كبيرة من القيمة المضافة لفالير جوتي التي تستفيد منها شرائح متعددة داخل النسيج الحضري، وهذا ما أكسب يعني المدن اللي عندها ظهير زراعي متميز. يعني ساعدها على الإشاع وعلى يعني التنوع في أنشطتها وفي وظائفها. مثلا نأخذ مثال، مثلا سوق منزل تميم الذي أشرت إليه، هذا السوق ينتعش أساسا من المنتجات الفلاحية سواء كانت يعني الزراعية أو الحيوانية، من الظهير الزراعي كامل منطقة الميدة والدخلة بصفة عامة.
2: أي.
3: يعني هذه تمثل مجال حيوي، في بعض الأحيان يعني هو مجال تنافسي ما بين يعني مدينة منزل تميم وما بين سوق قربة، يعني في خاصة في الدواب. نفس الشيء مع سوق منزل بوزلفة، يعني سكان المناطق الداخلية يعني في منطقة الدخلة دخل المعوين يعني في تجارة الحبوب يحبذون التعامل مع سوق منزل تميم.
2: أيوة.
3: سوق قربة.
2: أيوة.
3: بينما في تجارة الدواب يعني الأقرب بالنسبة لي هو منطقة منزل بوزلفة. إذن يعني في قل الحضاري وأهمية الوظيفة علاش منزل بوزلفة؟ سوق منزل بوزلفة لأنه عنده إشعاع يعني مجالي هام جدا. وفيه نوع من الطرافة يعني حتى كي ندخل مثلا سوق الدواب راهو في منظومة معقدة من الفاعلين داخل هذه السوق.
2: أيوة.
3: يعني ربما نسأل شكور من الأطراف
2: يزمك تفهموا السوق،
3: يزمك تفهموا، وفما مصطلحات خاصة به. يقول لك مثلا الكسابة.
2: أي.
3: الكسابة هما الليزيلفير يعني المربي الماشي. يعني وهنالك ما يسمى بالجلابة، الجلاب.
2: يعني
3: هم المضاربين. هم المضاربين. وهنالك المكاس وهنالك المشاكلي. المشاكلي شنو المشاكلي؟
2: يعني شربت العلاقة
3: هو اللي يرغب.
2: نعم.
3: وهنالك الدلال.
2: إيه؟
3: يدلل على يعني وحتى معناتها ربما هي منظومه معقده، لكن من الذي يستفيد منها؟ يعني تو هي مش خاصه بالوطن القبلي فقط، يعني سوق منزل بوزلفة عنده إشاعة على مستوى وطني، الفحص وماطر يعني الجلابه هذوما يمارسوا المضاربه سبيكولاسيون. يعني تنجم تكون بصنفيها، يعني اما تكون مضاربه نقولوا احنا افقيه، يعني يتم تجميع الشبتال يعني المواشي من أسواق متعددة.
2: أيوة.
3: يأخذها من السوق ثم يجمعها.
2: نعم.
3: لسوق منزل بوزلفة.
2: نعم.
3: أو ما يسمى بالمضاربة العمودية. شمعت عمودية؟ سور لترا.
2: أي.
3: يجي الصباح بكري
2: على عين المكان
3: على عين المكان الصباح بكري يقومون بشراء أغلب يعني المواشي من ما يسمى بالكسابة يعني المربي بأسعار مغرية باش يتحكموا في السوق. ثم يعني انطلاقا من الساعة 7 8 وكل شيء
2: هم يتصرفوا في السوق,
3: هم يتصرفوا في السوق. يعني هذه من الإشكاليات التي لابد من التطرق إليها من أجداء الأسواق الكبرى, يعني كما سوق مثل بوزلفة, كما سوق مثل ميم, كما سوق الفحص. نابل لها وظيفة أخرى, يعني الثقل الحلوخ يقولوا نابل يعني هو توكي مجموعة من التركوزات, نابل معها الدار شعبان, معها ابن خيار, حتى في اتجاه الحمامات. يعني هذه تمثل يعني أهم واجهة حضارية يعني للسكان. إذن هي تمثل سوق محورية أساسية, وعاصمة الولاية تتميز بالتنوع. يعني هنالك المنتجات التقليدية التي تروج, يعني مثل هريسة, طماطم, ونابل توا يعني عندهم مهرجان معروف وعنده صيت على مستوى دولي يعني الهريسة, ولكن هناك منتجات تقليدية, تقطير الزهر يعني من الأشياء المتداولة. ولكن هنالك يعني أنشطة أخرى عريقة معروفة بها, هي الارتزانة, يعني الصناعات التقليدية, وخاصة الفخار
2: اللي هذه باش نجيو تاو بالتحديد
3: حاجه نقولها. يعني بالنسبة للمنتجات يعني المعروضة لابد لهنا باش نميزوا بين في التصنيف نتاعها. يعني هنالك منتجات ذات جودة عالية, يعني هذه المنتجات نجدها خاصة بالمدن الكبرى ومرتبطة بنوعية من الكرافة. وهنالك منتجات متواضعة نسبيا, يعني خاصة في النسيج الأحذية
2: درجة ثانية
3: في بقية الأسواق الأخرى, وهي تنسى
2: حسب الطاقة الشرائية,
3: طاقة شرائية لصغار المزارعين.
2: جميل جدا. أنت تو أستاذ حبيب كان قلت لنا نقطتين, وبربي ما تأخذنيش بتفكيري البسيط, ربما أنت عندك شيء آخر. كأن قلت لنا تويك بالطريقة هذه كأن في نهاية الأمر الأسواق هذه تترجم ضعف التجهيزات الريفية, أو كأن قلت لنا مثلا أن الأسواق الأسبوعية هي في خدمة المدن أكثر من خدمة الأرياف. هك باش تجاوبنا, لكن حابك تجاوبنا بعد هذا اللحن اللي باش نمرروه الآن, اللي في الحقيقة فيه كلمات جميلة جدا, هي كلمات آدم فتحي, الشاعر آدم فتحي. شوف ايش تقول سيدي حبيب الكلمات. تشهد علي الأمطر والعصافر في باب بحر, أنا ليك ونموت عليك لكن ما عنديش زهر. والغناء عاد والصوت لشكون؟ لطفي بوشناق.
3: شكرا سيدي.
2: أي نستمع ثم الترحال يستمر.
3: شكرا.

0: باش يظهر.
1: سي الحبيب نحبك تجاوبني إذا كان ممكن على زوز أسئلة، إذا كان أنا عندي الحق ولا لا.
2: شكرا سي مجد لملاحظتك يعني وجيهة. يعني دائما سي حافظ ستهم الله يذكره بالخير،
1: الله يرحمه،
2: يقول لك لاجريكولتير توجور ريبريزونت لي بارون بوفر دو ليكونومي تونيزيان، وتحدث في كتابه المعروف بوفوار اوربان بيزان ان تونسي، يحكي على هذه العلاقه وتطورها الى اخره. مع الاسف الشديد يعني الوضع في الوطن القبلي يعكس هشاشه يعني الوضع على مستوى وطني. يعني صحيح يعني الريف دائما في هذه الجهه في حاجه ماسه الى يعني التزود بالحاجيات من المدن، رغم ان كانت تقبل يعني علاقه تكامل والى اخره، لكن اليوم يعني المدينه تحتكر كل شيء، يعني من المدخلات المادية اللامادية من وسائل لأخيره، وهذا في ظل محدودية يعني هذه الأنشطة داخل المجال الحضاري.
1: قوة المدينة،
2: قوة المدينة دائما الأكبر، يعني
3: الهيمنة،
2: الهيمنة، النفوذ العقاري، النفوذ المادي. يعني الهديمة مدينة تهيمن على مستوى السوق، ولكن تهيمن كذلك على مستوى النفوذ المجالي، يعني حتى الهيمنة العقارية. يعني هناك جزء كبير من أرباب المدن كانت تسمى سابقا بالأرستقراطية الزراعية تتدخل داخل هذه المجالات. وهذا رغم اللي الأرياف الوطن القبلي يعني اللي كنت نحكي عليها شهدت في العقود الأخيرة دينامية كبرى، خاصة التي ارتبطت بعنصر الماء. يعني هناك تحول نوعي على مستوى الإنتاج والتراكمات إلى آخره، لكن مع الأسف الشديد دائما بعد بعض الحالات النادرة الإنتاج دائما يرحل نحو المدينة ويتم تحويله. لكن لهنا سي موجد حب نذكر بحاجة أخرى، يعني بهذه الأسواق وأهميتها إلى آخره، هنالك ظاهرة لابد من الإشارة إليها، وهي أهمية التحولات التي ارتبطت بتأثيرات العولمة التجارية. يعني الأسواق متاعنا شهدت تطور، وهذا تبين العديد من الدراسات الجغرافية. يعني أثر هذا التطور على تركيبة وهيكلة الأسواق، يعني تحول نحو أسواق متخصصة، أسواق يعني جملة أسواق
1: يومية. إذن تمكنت من أن تتأقلم يعني
2: بصورة نسبية وأخرى يعني تطور مجالات توطن الأسواق وتغير دائرة نفوذها، قدرة استقطابها، كل ذلك تزامن مع تغير كذلك في ذهنية واحتياجات الإنسان المعاصر. يعني علاقة الإنسان بالسوق مش كما كان تقبل،
1: مستهلك اليوم ليس كمستهلك الأمس.
2: يعني بروز أشكال جديدة للتجارة، كتجارة إلكترونية، تجارة عن بعد، اكتساح الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى. يعني أصبحت اليوم منافس حنين، مثلا توفي بن خلاد نحسب فيه معنا 7 فضاءات تجارية كبرى. يعني أصبح النشاط نشاط دؤوب، يعني يوميا في بعض الأحيان يمكن الاستغناء على النشاط داخل هذه الأسواق
1: الأسبوعية،
2: ويبقى نشاط موجه أساسا لشرائح وفئات اجتماعية. إذن هذه الأنشطة الجديدة شنقول أنا فرضت منافسة مباشرة على الأسواق الأسبوعية التقليدية. يعني الحد من جاذبيتها أحيانا وتغير مجالات نموها أحيانا أخرى. إذن كل هذا يجعلنا نثير تساؤلات ربما نجاوب عليها من بعد، يعني حول مدى قدرة هذه الأسواق على الصمود والتكيف، وحول طبيعة العلاقات الجديدة التي تربط المدينة بظاهرها الريفي. هل هي علاقة تكامل وظيفي مثل ما كانت تحصل يعني سابقا، أم علاقة تنافس ويعني إقصاء في بعض الأحيان. إن العولمة الاقتصادية أدت إلى عولمة الاقتصاد إلى جانب تطور وسائل النقل كذلك والاتصال، مثلا إضافة إلى بروز المساحات التجارية الكبرى، هناك اليوم يسمى بالتجارة الإلكترونية.
1: يعني الأسواق
2: لا تجارة إلكترونية مباشرة تحد
1: التي تحد
2: من, من, من, من الاتصالات أو من العلاقات القوية مع هذه الأسواق. إذن هي تغير خريطة التزود الحضري، بروز أنماط جديدة من الاستهلاك، أقل ارتباط بالإنتاج المحلي، وأكثر اندماج في سلاسل التوريد الطويلة. بالرغم من كل ذلك يعني الأسواق لم تفقد مكانتها، ما زالت تصمد. معنى ذلك يعني لابد من ربط هذه الظاهرة بظواهر أخرى اجتماعية يعني ثقافية. يعني مش دائما هناك البعد الاقتصادي فقط، يعني هنالك الرمزية التاريخية لهذا النشاط، ولكن كذلك هنالك يعني المقدرة الشرائية بالنسبة للمناطق التي تجبره على التعامل مع هذه الأسواق.
1: بارك الله فيك سي الحبيب، انت مكنتني تو باش ننتقل إلى فكرة أخرى، تبارك الله عليك، ونتجه صوب الأستاذ زهير صغير خميس أستاذ الجغرافيا، ونشكره على مساهماته الطيبة في هذا البرنامج. مثل ما ذكر الأستاذ الحبيب، كأني هنالك إيجابيات أخرى هامة بالنسبة للأسواق، مهما كانت التكاليف يعني، ومهما كانت الوضعيات، وهو أن السوق هو حل من حلول امتصاص البطالة يا أخي في الجهات، وهو حل أيضا لتنمية ميزانيات البلديات، أليس كذلك أستاذ العزيز؟
0: طبعا سيمونجي، وهو كذلك. دونك تعقيبا على كلام سي حبيب، وهو كلام ثري وقيم جدا في هذا الإطار. دونك السوق فعلا يمثل حل لمشاكل عديدة، مثلا حل البطالة. الشباب ينجم يلقى باريكزامبل خدمة أو النقل الريفي، من خلال النقل الريفي رخص التي تعطى، وعدنا أرقام في هذه الرخص التي تعطى وتاكسيات، تاكسي اللي ينشط نهار الخميس
1: ميسرة.
0: دونك ونقل، وحتى رخص تعطى إلى خارج، تاكسي يوصل حتى إلى حتى على 18 كيلومتر نحو برقو. وهذا الربط
1: يسمح له،
0: السوق هناك يعني السوق ربط باش تربط برقو، ما ننساوش اللي هو الربع سوق برقو بالاربعة العشية،
1: برقو مش بورقو،
0: برقو مشتق من دونك برقو هو سوق بالثلاث العشية ونهار الاربعة السوق الأصلي. ثم الباعة يتحولون مباشرة،
1: هم بيدهم
0: يتحولون إلى سليانة يوم الأربعاء، ويواصلون إلى يوم الخميس السوق الرسمي، ثم يتنقلون في نفس الإطار إلى مكثر يوم الخميس ويوم
1: الجمعة. ثم حركية
0: وحتى من خلال اللزمة البلدية توظف شبان لجمع هذه الضرائب، وبالتالي خلق دينامية على مستوى سوق الشغل المحلية. ودونك فرصة، هو فرصة للشباب، فرصة للشباب اللي حب يبيع حاجة، حب يشري، حتى أو المضاربين كما قال صاحبيب، فما ناس ما عنده شغل، عنده نهار الخميس يمشي يدبر فيه راسه شوية، يشري شوية نعيجات وينصب بهم على المكان.
1: تهدون المضاربين تقولون فيهم زعم بالكلمة متاع الأسواق، زعم مش القشارة، هذوما
0: هم القشارة، هو جلابة أو يسميه جلابة، أي جلابة أكثر،
1: جلابة بالنسبة إذا كانت دواب، وقشارة إذا كانت تكون أشياء أخرى.
2: أي قشارة، سوق الدواب جلابة،
0: جلابة صحيح. نفس المعنى تقريبا.
1: باهي ياسر سي الحبيب، بالله سامحني، أنت ما تفتأ تكرر وتقول بأنه السلع هي متنوعة، وقلت أنها هي أنواع، فيها من هي ذات جودة وفيها من ربما أقل منها. أنا نحب تذكرنا إذا كان تسمح، ثم عامل آخر هو أن الأسواق ليس فيه الرجال فقط، وهذا يدخل في الدينامية أستاذ خميس، فيه أيضا النساء، والنساء من نوع أيضا معين حسب رأيي في الغالب، هي المرأة الفلاحة التي تخوض، التاجرة نجم نقوله، سواء كان في ميدان الملابس، سواء كان في ميدان المواد الفلاحية، وهذا الكل من شأن في مكافحة ضعف ربما الدخل الفلاحي، هيك ولا؟ وهي طريقة من الطرق إذن لمكافحة، أليس كذلك أستاذي العزيز؟
2: النساء بلاد نساء ونصف، المرأة اليوم نجدها حاضرة في كل المجالات،
1: صحيح،
2: احنا في المدارج الكلية
1: في الفلاحة كانها شجاعة، هي جي تنصب هي أكثر من اللي ينصب الراجل، وتتكلم وتعرف كيفاش تعدي روحها.
2: حبيت نضيف قبل
1: سؤالي
2: اللي ما تم ذكره من طرف زميلي سي زهير، يعني حول يعني السوق كمجال للنشاط. نذكر وظيفة السوق سابقا كيفاش تتطور، مثلا كانت هنالك قوافل كيفاش تنقلوا السوق، كانت هنالك قوافل من الدواب طبعا، وانت طريق مثلا من جهة التكلسة ولا من جهة الرحمة في منزل بوزلفة، يعني قوافل من الأحمر
1: ولا من السوق الجمعة وانت هابط لسليانة
2: فيلاج وكان في منزل بوزلفة، كانوا بعض التجار يقومين أكثر من يوم، كان فيما الفندق
1: رحلة
2: الفندق ما هو إيواء لصاحبه، ومن بعد الفندق ولا إيواء للدواب باش تنظيم السوق إلى آخره،
1: وذيك أصل كلمة الفندق
2: الكربون سيرال، يعني هناك مشهد تقليدي مازال في الذاكرة يعني هام جدا. ثم بعد تطور السياق إلى آخره. ثم يعني في امتصاص البطالة السوق يعني هناك ما يسمى بالخدمات الناجمة التي تنجم عن النشاط الرئيسي. مثلا نأخذ مثال سوق الدواب بالجانب منه تلقى معتها اللي بيعوا الحبال والأدوات شبكة كبيرة وهناك اللي يبيعوا المشروبات والأكلة الخفيفة إلى آخره. يعني في السوق ساعات تلقى الخدمات النادرة اللي ما تلقاهاش في الأيام العادية. تلقى البيض وتلقى الدجاج وتلقى
1: تنتظر يوم السوق يعني
2: والعسل ما منتجات الفيليش التي تتوفر في السوق. لكن هنا نحب نذكر أن المرأة كذلك تلعب دور أساسي ومحوري في السوق في كل ربوع الوطن. لكن يعني أنا نحب هنا نشير إلى دور المرأة في جهة الوطن القبلي كسوة من خلال يعني دعمها للمنتوج الفلاحي. ولكن هنالك بعض المنتجات الصناعية التقليدية يعني إعداد هذه المنتجات يعني مثل الهريسة الفلفل الشاي إلى آخره. هنالك مثلا صناعة بعض الحلي والمنسوجات الرفيعة التي تخص الأعراس نحن في ناب الحمامات الأخير يتم عرضها يعني في
1: هكا اللبسة الحمامية والنابلية
2: يعني يوم السوق
1: المذخمة والمثمنة أيضا.
2: فما الصناعات التقليدية بدأت تندثر مع الأسف الشديد. مثلا السعف قلوا احنا الجمار السمعة معروفة بهذا القفاف والمضال إلى آخره كذا
1: كل شيء ودير الحجاج وكذا هذيك الكل.
2: فما الخيزران تاع القصب
1: يعني هذيك نتاع جهة زاوية المجايز
2: زاوية مجايز خصوصا يعني هناك أنشطة تقليدية قبل يعني شوف راو كنقولوا النشاط التقليدي مع الأسف الشديد والقطاعات بدأت تندثر. مثلا هناك قبل سوق الصوف اللي مرتبط بالإنتاج الدواب إلى آخره. فما أسواق لإنتاج الصوف والغزل متاعه إلى آخره والمنتوجات هذه تعرض في الأسواق التقليدية. هذا كان قلت العولمة اليوم هناك نمط جديد هناك أشكال أخرى ومع الأسف هناك بعض الأنشطة لا تزال تجاهد تكابد الفخار التقليدي صناعة الكانون والغنات
1: والمطليات
2: إلى آخره. هذه كلها من الأنشطة التي تقوم بها النسوة وتجدها معروضة. والمرأة مش تساهم في الإنتاج فقط يعني تساهم حتى في عرض هذه المنتجات وبيعها يعني
1: طبعاً
2: في السوق نابل في الفخار في النسيج
1: في السوق هي
2: المرأة يعني حاضرة كسوة يعني بالشكل التقليدي السابق أو حتى بالتجارة العصرية الحالية اليوم يعني في قطاعات يعني هيكلية نجدها في كل مجالات البلاد مثل ما هو الحال بالنسبة لبقية القطاعات الأخرى. المرأة جزء لا يتجزأ يعني من المجتمع وتلعب دور يعني حيوي يعني وفي بعض الأحيان تحتل الريادة.
1: هي أنا بجسم باش نقول لك سي الحبيب راهو ساعات نجحت أكثر من الرجل في طريقة تقديمها للسلع ربما في طريقة حديثها إلى الزبائن إلى غير ذلك نجحت.
2: خاطر المرأة دائما تتميز بنوع من العفوية أكثر من الرجل بينما المضاربين القشارة في السوق كل شيء متى تدخل السوق راهو يعني عرض وطلب
1: خشن وإنسان خشن
2: في كلامه في حديثه. بينما المرأة دائما هناك جانب الليونة يعني وتنجم تأخذ المنتج بأريحية ما غير
0: ما الحبيب أكثر مصداقية سامحني يعني حتى مصداقية البيع يعني ممكن أكثر
2: على بديهيتها
1: سي الحبيب سامحني نحن في الجغرافيا في بدايات عندما نتعلم الجغرافيا وبقيت خاصة في الستينات والسبعينات العلاقة التي تربط الريف بالمدينة ولا العكس المدينة بالريف لو كنا نأخذها من مجال الأسواق هذه كيف تساهم الأسواق في هذا الرابط بين الريف والمدينة؟
2: هو في كل الحالات يعني الريف أو المدينة هي تدرج ضمن يعني المجال الجغرافي.
1: أيوة.
2: ولا يمكن فهم يعني المجال الحضري بمعزل عن المجال الريفي أو العكس.
1: صحيح.
2: يعني هما زوز مجالات يكملوا بعضهم البعض.
1: نعم.
2: مع الأسف في وقت من الأوقات كانت العلاقة فيها نوع من التكامل. يعني للسيتادا معروفين اهتماماتهم هي اهتمامات حضرية أساسا في يعني السوق الأخيرية وللبيزان يعني هم سكان الريف يعني
1: ينتجون
2: وظيفتهم المنتجون وفروا المنتجات الفلاحية التي تحتاجها المدن
1: وهو كذلك
2: في وقت متقدم يعني العلاقة تطورت يعني هنالك نوع من انفتاح المدينة المغالي فيه نوعا ما باتجاه المجالات الريفية انفتاح نقول الرأس مال الحضاري أصحاب يعني رؤوس المال كل شيء للاستثمار في هذا المجال خلى العلاقة أصبحت علاقة تنافسية أكثر من علاقة التكامل. لأنه أرباب المنشآت الصناعية ولا أصحاب رأس المال الحضري يعني نظرتهم للأرض ولا الريف يعني وكأنه يتعامل معها وكأنها مؤسسة صناعية. يعني هو يعني نأخذ مثال مثلا شركات الإحياء والتنمية الفلاحية التي تم يعني تركزت على أنقاض الملك العمومي للدولة. يعني هي تساهم بدورها يعني في الإنتاج إلى آخره، ولكن هذه الشركات أصبحت منافس عنيد يعني بالنسبة للبيزون. يعني نجم نقول أنه اليوم المزارعين التقليديين أصبحوا يمثلون يعني أقلية. يعني الريف اليوم أصبح يضم العديد من الأطراف الفاعلة المتدخلين، وهذا ربما يؤثر على طبيعة وخصية العلاقة. كما قلت قبليك يعني أنه جزء كبير هامش كبير من الأرباح يعني داخل هذه الأرياف يتم ترحيلها. حاجة أخرى سلمونجي، يعني السكان الريف يعني الأوائل السابقين علاقتهم بالمجال الطبيعي علاقة توازن، يعني ليس هنالك ضغط. أور اللي لاحظوه بالنسبة للمستثمرين الجدد والأطراف الدخيلة يعني علاقة فيها نوع من الاستنزاف لهذه الموارد، لأنه هو دائما يبحث على تحقيق القيمة يعني الربحية الأعلى يعني، وخاصة إذا كان كنا عملية كرة يعني فترة زمنية معينة، إذن يسعى إلى امتصاص أكبر فائض منها. وهذا كله يعني العلاقة في بعض الأحيان تختلف، لكن دائما شنقول يعني العلاقة بين الريف والمدينة يعني هي علاقة ضرورية، يعني هي تعبر على أهمية هذه المسألة، أهمية هذه. يعني لا يمكن للريف أن يستغني عن المدينة مش يروج منتجاته، ولا يمكن للمدينة أن تستغني على الريف. إذن بالنسبة لأصحاب القرار لابد أن نعيد النظر في إقرار حالة التوازن والتكامل بين الأطراف الفاعلة يعني في الاتجاهي.
1: بارك الله فيك أستاذ الحبيب الغربية، أستاذ الجغرافيا الريفية بالجامعة التونسية. أستاذ زهير خميس، في دائما في نفس الأشياء، ونحن نشكر الأستاذ الحبيب الغربية على ما قاله، كأني الآن قاعد يحدث شيء من الأشياء قاعد نشوف فيها، لكن أنا معرفتي قليلة للأشياء هذه، وانت تبارك الله عليك تعرف

0: والمدينة فيها منظومة اجتماعية، وغالبا ما المنظومة الاجتماعية الحضرية تغلب على المنظومة الريفية، وتفتك منها المنتوجات، ولكن أيضا تفتك منها حتى اليد العاملة.
1: أيوة.
0: وبالتالي تتغير أو تصبح الأرياف في نوع من الأزمة، خاصة على مستوى اليد العاملة الفلاحية التي تتحول نحو المدينة للاشتغال في المصانع. نعطيك مثال سيمونجي وصحبيب.
1: أيوة.
0: في سليانة موجود مع مجموعة من المصانع.
1: أيوة.
0: معمل الشيبس، معمل الأحذية، معمل الملابس.
1: هيك.
0: ودونك المنطقة الصناعية الجديدة في شمال سليانة.
1: أيوة.
0: وفيها خاصة معمل دراكسل ماير، اللي هو مصنع ألماني لإنتاج كوابل السيارات.
1: صحيح.
0: وهو يستقطب اليد العاملة من كافة من كامل أرجاء ولاية سليانة.
1: هيك.
0: ويشغل أكثر من 5000 عامل. وبالتالي اللي يجيوا اللي هما الشباب باش يشتغلوا، اصبح الشغل في المدينه هو بمثابه الحلم.
1: صحيح.
0: وبالتالي ترك المجالات الريفيه تفتقر الى اليد العامله. وهذا جانب من جوانب الهيمنه الحضاريه.
1: على حساب يعني الانشطه الفلاحيه. يعني. تفضل سي الحبيب. لان ما زلنا باش نتحدثوا في وقت قليل على الاقل على بعض الصعوبات التي يعترفها تعترف الاسواق.
2: يعني نحب شو نقول؟ يعني احنا نهتم بهذه الاسواق ودورها وأهميتها وتطورها. نحب نقول يعني هذه الأسواق تحتاج اليوم، بما أنها تقريبا تمسح كامل الفضاء الجغرافي على مستوى وطني، إذن تحتاج إلى تشخيص دقيق، تشخيص علمي يمكن أن تساهم في مساعدة الفاعلين المحليين، لا سيما البلديات وصناع القرار، على بلورة سياسات أكثر نجاعة لتثمين هذه الأسواق وإدماجها ضمن استراتيجيات التنمية المحلية، بما يحقق توازن بين متطلبات الحداثة التجارية يعني من ناحية، والحفاظ على الوظائف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفضاءات من منطقة التواصل. التاريخي يعني التواصل بين التجارة الحديثة العصرية والتجارة التقليدية. إذن لابد من إعادة يعني بلورة هذا النشاط والنظر وتنظيمه أكثر، لأنه يعني في غالب الأحيان نلاحظ أن هذه الأسواق تفتقد إلى تنظيمات يعني هامة على مستوى توزعها المجالي وكذلك على مستوى التوزع القطاعي.
1: جميل جميل جدا. يبقى الآن ونحن اقتربنا الكثير من نهاية الحصة، نحب نتحدث على ما قلش المشاكل، ربما بعض الصعوبات التي تعرفها الأسواق الأسبوعية، كما مثلا حركة المرور يوم السوق، فما حركة تكتظ. ربما هنالك منذ حين ذكر الأستاذ الحبيب بن غربية بعض النزاعات المخفية التي يمكن أن تحصل بين المكاس وبين المنتصب، ربما بين القشارة وبين انت ما سميتهمش قشارة، انت سميتهم
2: ذلك السوق الدواب
1: في سوق الدواب الجلابة وغيرهم الى غير ذلك. ثم هنالك ايضا حتى ربما بعض مشاكل التهيئة الخاصة بالاسواق، اليس كذلك استاذ خميس؟
0: نعم وهو كذلك. دونك على سبيل المثال في مدينة سليانة، دونك السوق هو سوق ملتقى يوم الخميس.
1: أيوة.
0: ولكن أصبح يمتد على كامل أيام الأسبوع، وخاصة أحنا تو في مدينة سليانة مثلا عندنا شارع اسمه 18 جانفي.
1: أيوة.
0: هو الارتير برانسيبال، هو
1: الشريان
0: الأساسي للمدينة.
1: أيوة.
0: يوم السوق يوم الأربعاء ويوم الخميس تختنق المدينة بأتم معنى الكلمة،
1: يقول مخصص للسوق هذا.
0: صحيح. وعندنا مكان آخر بجنبه قريب منه، يعني الناس تعرف سليانة يعني في حي صلاح. مدرسة حي صلاح.
1: إيه مدرسة.
0: أي مدرسة حي صلاح. بين المدرسة وبين الحديقة العمومية متاع حديقة حي صلاح هناك مجال ضيق، ويكاد لا يتسع، يعني كنا قبل السوق كان يتنفس شوية في أرض على ملك خواص.
1: أيوة.
0: خاص هذيك. أيوة. تو تقسمت الأرض هذه.
1: أيوة.
0: فأصبح الاختناق أكثر فأكثر،
1: نصاب الكل غاديك،
0: نصاب الكل غاديك. أيوة. وولوا يوميا. أيوة. موجودين لتعويض من عدم توفر مكان يوم الأربعاء ويوم الخميس. دونك هناك صعوبات كبيرة جمة على مستوى
1: نتصور أنه بترخيص من البلدية،
0: وبترخيص بالبلدية بينصير. وحتى البلدية
1: لفكك يعني الاحتباس
0: يعرفوا وحاولوا كم من مرة يعني فك أو تخفيف الضغط على هذا الشارع.
1: أيوة.
0: اللي هو حتى مشكلته حتى يومية، ولات حتى مشكلته يومية.
1: نعم.
0: تخفيف الضغط، لكننا لم ننجح في ذلك، وتواصل هذا الضغط المروري وعدد السيارات في تزايد، يعني كما نعرفه. دونك هذا خلق صعوبات كبيرة.
1: بارك الله في كلمة الختام سي الحبيب.
2: هو المشكل السوق هو مشكل تنظيمي بالأساس.
0: نعم.
2: احنا قلنا قبليك هو يوم احتفالي، يوم عرس، ولكن مع الأسف الشديد تحول

0: لا في
1: عصر في كل حاجة. عرس حتى في العرس يا أخي ثم أشياء غير
0: لكن في بعض الأحيان تتحول إلى أشياء مقلقة. يعني السوق يحتاج إلى فضاء تجاري. تونكي البلدية عندها لزمة وعندها لابد من تخصيص فضاءات حتى حتى لا تختنق المدينة. ثم خاصة الفضلات بعد السوق.
1: إلا إذا كان تسمح لي سي الحبيب إلا إذا كان نقرر بأن نقول السوق باش نبعده على مثلا مركز المركز على الأطراف إلى غير ذلك وهذا في صعوبة في الالتحاق.
2: لا نستطيع سامحني سي الحبيب سي مونجي لكن لا نستطيع في غالب الأحيان لأنه الباعة يرفضون الانتقال إلى أي مكان آخر لأنه هو في ممر استراتيجي.
0: لا أعتقد أن البلدية لا توفر يعني المساحات والفضاءات الرحبة لتركز خطر.
2: هو مشكلة عقاري.
0: فما تجارب يعني فما أسواق خارج هاجرت كان وصل المدينة ومشيت باتجاه يعني خارج المدينة. ولكن في غالب الأحيان خاصة المدن اللي تختنق ما عندهاش فضاءات خاصة بها. يعني القطاع الخاص هو الذي كما في منزل بوزارف والميخالات وكل شيء يعني هناك اختناق. يعني يوم السبت ويوم الخميس في منزل بوزارف وسبني خالات يعني حالة اختناق مروري يعني لا يطاق. يعني نجمش تعبر في وسط المدينة.
1: طيب جميل جدا. إذن كلمة الختام أستاذ خميس ثواني.
2: لنقول دونك شكرا على هذه الاستضافة. أيوة. ودونك سعيد جدا بحضوركم وبحضور سي حبيب بن غربية. حبيت نقول اللي السوق راهي عندها دور كبير جدا في توسع الحضري واللي هو سريع عادة. يعني كما في سليانة أنا حبيت نعطي دي شيفر ربما الوقت ميسمحش. اليوم في سليانة بار اكزامبل عندنا 46 باعتبار يعني الميسيباليزاسيون
1: البلدية
2: الانتراج البلدية التراب التونسي كل ولا أصبح بلدي.
1: صحيح.
2: عندنا 46204 ساكن في 2024. اي وبعد ما طبعا تطور هذا العدد بعد ما كان يمثل يعني اول في 1966 فور اكزامبل كان عندنا كان 5000
1: هي كانت حتى شيء كانت
2: طبعا وتطور سريع عندي حتى ارقام وجدد
1: منذ يعني اصبحت مركز ولايه
2: وخاصه الديناميه الحضاريه برزت مع ولاده سليانه او تحول الى مركز ولايه.
1: تفضل سي الحبيب.
0: شكرا سي مونجي. اذا سعداء بالمشاركه معكم. يعني حبيت نذكر فقط يعني الاسواق الاسبوعيه هو موضوع شيق وموضوع هام. هذه الأسواق يعني فرضت نفسها ولا يمكن التخلي عنها لأنها تمثل ميكانيزمات يعني اقتصادية واجتماعية وعندها صحيح. يعني تراث تاريخي لأخير. لكن نبه الحاجة برك أن السلطات المعنية الهيكل المشرفة لابد أن تسعى إلى تنظيم يعني هذه الأسواق يعني حتى يكون لها دور يعني اجتماعي اقتصادي رائد.
1: أحلى الكلام. السيدات والسادة أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع، هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الثانية التي خصصناها للأسواق الأسبوعية في بلادي، وكنا صحبة ثلة من الضيوف الأعزاء الأستاذ لحبيب بن غربية والأستاذ زهير خميس. لكن انتظرونا في الحلقة القادمة في الجزء الثالث أيضا من ترحالنا في مجال الأسواق الأسبوعية في الأسبوع القادم مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال وإيمان سليماني في الأخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول لنا في الشمال طيور تغني وعشب وماء جرى سلسبيلا، لنا في الجنوب جريد تعرى لشمس سناها يغطي النخيل. أوفياء الثقافية الأعزاء، شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.

زينة باللي فيها ورد وزينة باللي فيها ورد وزينة ما فيهاش عزيز علي.

سجرة وقتلوا وين هي البشرة لفت العصفور السجرة وقتلوا وين هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة.

0: آخر حال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني.
3: تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.

في مؤتمر أريحة في الأول من ديسمبر سنة 48 و900 وألف، دعا 2000 مندوب فلسطيني إلى توحيد فلسطين وشرق الأردن كخطوة نحو الوحدة العربية الكاملة. أدى هذا الصراع إلى تغير ديموغرافي كبير في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقد هجر نحو 700,000 فلسطيني عن ديارهم في المنطقة التي سيطرت عليها سلطات الاحتلال الصهيوني وأصبحوا لاجئين. إن الكيان الإسرائيلي المغروس في قلب الوطن العربي، كما يقول الأستاذ فؤاد الفخفاخ في مؤلفه القضية الفلسطينية بين الكفاح الوطني والكفاح الفكري، إن الكيان الإسرائيلي المغروس في قلب الوطن العربي وعلى أرض فلسطين العربية إنما هو وليد غير شرعي للاستعمار البريطاني، سقط فجأة من رحم تلاقحت فيه الأطماع الاستعمارية الغربية بالأغراض الصهيونية. ومن هذا المنطلق فإن الأرضية الأصلية للصراع هي أرضية التناقض بين الأمة العربية الراغبة في التحرر السياسي والاجتماعي وبين الاستعمار الراغب في السيطرة وفي مواصلة الاستغلال.

0: لواقع جديد مرعب احتاج الأمر إلى استنباط لغة جديدة تستل مفرداتها من صمود أصحاب الأرض وتمتشق سيف الكلمة لإعلاء صوت الحق. يتساءل الباحث فيصل دراج في مقال بعنوان ثلاثة مداخل لقراءة محمود درويش نشر في مجلة الكرمل عام 2009، يقول: من أين تأتي فتنة هذا النص الذي إن تلامح نثرا تجلى شعرا، وإن تلامح شعرا تكشف نثرا؟ تأتي الفتنة من لقاء الأبدي والعابر، ومن المؤقت الذي اكتسب ديمومة، ومن العابر الذي يبرهن أن العابر المبدع ليس عابرا، ومن العابر الراهن الذي سيقرأ ذات يوم كنص جليل قديم. يشتغل محمود درويش على اللغة بعدها رهانا يعمل على خلق عوالم جديدة للكتابة، وفيها كما يقول في حضرة الغياب: كل الحروف جاهزة لاستقبال الشكل الكائن الباحث عن يد ماهرة تخلق الحاجة إلى الانسجام. ما عليك إلا أن تسمي بيدك كائنات تعرفها من قبل، وكائنات تعرفك على نفسها فيما بعد.
1: هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت، قرب بساتين مقطوعة الظل، نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل، نربي الأمل. ها هنا بين شظايا الشيء ولا شيء، نحيا في ضواحي الأبدية، نلعب الشطرنج أحيانا ولا نأبه بالأقدار خلف الباب. ما زلنا هنا نبني من الأنقاض أبراج حمام قمرية، نعرف الماضي ولا نمضي، ولا نقضي ليالي الصيف بحثا عن فروسيات أمس الذهبية. نحن من نحن ولا نسأل من نحن، فما زلنا هنا نرتق ثوب الأزلية. نحن أبناء الهواء الساخن البارد والماء، وأبناء الثرى والنار والضوء، وأرض النزوات البشرية. ولنا نصف حياة ولنا نصف ممات، ومشاريع خلود وهوية، وطنيون كما الزيتون، لكننا مللنا صورة النرجس في ماء الأغاني الوطنية. عاطفيون بلا قصد، غنائيون عن قصد، ولكننا نسينا كلمات الأغنيات العاطفية. هاهنا في صحبة المعنى تمردنا على الشكل وغيرنا ختام المسرحية. نحن في الفصل الإضافي طبيعيون عاديون، لا نحتكر الله ولا دمع الضحية. نحن ما زلنا هنا ولنا أحلامنا الكبرى، كأن نستدرج الذئب إلى العزف على الجيتار. ولنا أحلامنا الصغرى، كأن نصحو من النوم معافين من الخيبة، لم نحلم بأشياء عظيمة. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية. ها هنا فيما تبقى من كلام الله فوق الصخر نتلو كلمات الشكر في الليل وفي الفجر. فقد يسمعنا الغيب ويوحي لفتى منا سطر من نشيد الأبدية. ولكني أقول وكل ما في الأمر أني لا أصدق غير حدسي. لم أزل حيا، لا قطار هناك، لا أحد سينتظر القطار. بلادنا قلب الخريطة، قلبها المفقود مثل القرش في سوق الحديد. وآخر الركاب من إحدى جهات الشام حتى مصر لم يرجع ليدفع أجرة القناص عن عمل إضافي. لم يرجع ولم يحمل شهادة موته وحياته معه لكي يتبين الفقهاء في علم القيامة أين موقعه من الفردوس. كم كنا ملائكة وحمقى حين صدقنا الخيول. أني لا أصدق غير حدس، لا أراك، أرى مكاني كله حولي، أراني في مكاني بكل أعضائي وأسمائي، أرى الشجر النخيل ينقح الفصحى من الأخطاء في لغتي، هل مر بي شبحي ولوح من بعيد واختفى. للحقيقة ها هنا وجه وحيد واحد، لا أراك، أرى عادات زهر اللوز في تدريب أغنيتي على فرح فجائي، أرى أثري وأتبعه، أرى ظلي وأرفعه من الوادي بملقة شعر كنعانية ثكلى، أرى ما لا يرى من جاذبية ما يسيل من الجمال الكامل المتكامل الكلي في أبد التلال. ولا أرى قناصتي

0: والآن لا يكترث التاريخ بالأشجار والموتى، على الأشجار أن تعلو وأن لا تشبه الواحدة الأخرى سمواً وامتداداً، وعلى الموتى هنا والآن أن يستنسخوا أسماءهم، أن يعرفوا كيف يموتون فرادا، وعلى الأحياء أن يحيوا جماعات، وأن لا يعرفوا كيف سيحيون بلا أسطورة مكتوبة تنقذهم من عثرات الواقع الرخوي وفقه الواقعية. وعليهم أن يقولوا: نحن ما زلنا هنا نرصد نجما ثاقبا في كل حرف من حروف الأبجدية. وعليهم أن يغنوا: نحن ما زلنا هنا نحمل عبء الأبدية.
1: تعود بداية المقاومة الفلسطينية إلى أواخر القرن التاسع عشر، ففي سنة 91,800 وجه عدد كبير من سكان القدس مذكرة احتجاج إلى الصدر الأعظم في الأستانة، يطالبونه بالتدخل الفوري لمنع الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتحريم بيع أراضيها إلى اليهود. لكن هذه المذكرة لم تجدي نفعاً، فقد تنامى عدد المستوطنات اليهودية. وانعقد المؤتمر الصهيوني الأول سنة 97,800 مفصحاً عن نواياه الحالمة، لا بأرض فلسطين وحدودها، وإنما بأرض الميعاد التي تمتد من النيل إلى الفرات. إثر ذلك نشأت بعض الأحزاب المعادية للأنشطة الصهيونية، من بينها الحزب الوطني العثماني سنة 1991 الذي عمل على منع بيع الأراضي الفلسطينية إلى اليهود. وشارك شبان فلسطين في المؤتمر العربي الأول المنعقد في باريس سنة 1992 داعين إلى الاستقلال الذاتي، غير أنه لم يجد آذانا صاغية.
0: من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ وأنا لم أكن حجراً صقلته المياه فأصبح وجهاً، ولا قصباً ثقبته الرياح فأصبح ناياً. أنا لاعب النرد، أربح حيناً وأخسر حيناً. أنا مثلكم أو أقل قليلاً، ليس لي أي دور بما كنت. لو أن ذاك المكان الزراعي لم ينكسر، ربما صرت زيتونة أو معلم جغرافيا أو خبيرا بمملكة النمل أو حارسا للصدى. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ ربحت مزيداً من الصحو لا لأكون سعيداً بليلتي المقمرة، بل لكي أشهد المجزرة. نجوت مصادفة، كنت أصغر من هدف عسكري وأكبر من نحلة تتنقل بين زهور السياج، وخفت كثيراً على إخوتي وأبي، وخفت على زمن من زجاج، ومشى الخوف بي ومشيت به حافيا ناسيا ذكرياتي الصغيرة عما أريد من الغد. لا وقت للغد، لا وقت للغد. أمشي أهرول أركض أصعد أنزل أصرخ أولول أسرع أبطئ أهوي أخف أجف أسير أطير أركض أنسى أرى لا أرى أتذكر أسمع أبصر أهبي أهلوس أهمس أصرخ لا أستطيع أسقط أعلو وأهبط أدمى ويدمى علي.
1: ولعل أعمق تأثير للشاعر في معاصريه كتب الأستاذ محمد العزيز ابن عاشور عن محمود درويش، لعل أعمق تأثير للشاعر في معاصريه نفاذه إلى جوهر القضية الفلسطينية كنموذج لسعي الإنسان المناضل من أجل كرامته ضد البغي والطغيان وتعبيره بنبرة كونية عن حقه في الحياة حيث ما كان وعن مشروعية تمسكه بأرضه والحفاظ على ذاكرته ضد مخططات الاستيطان والنهب، مما يجعل من صوت محمود درويش صوتاً لكل مظلوم وينصب عباراته شاهداً على مأساة العصر. إن قدر الشاعر أن يكون في حالة إقلاع موصول يناصر الحرية ويخترق الظلمات ويمسك بمصباح ديوجين في وضح النهار، مرة في جنون هاملت، ومرة على قلق أبي الطيب، ومرة في محبس العزلة يواجه الحياة ببصيرة أبي العلاء مخففاً الوطأ. نستقرئ شعره على ضوء ما يجري في فلسطين وما جرى ويجري للإنسان، ذلك أن شعر محمود درويش تخطى الفواصل التاريخية والجغرافية مستشرفاً الأبدية صائحاً أنا إنسان عادي جداً، ما أقوم به يقوم به الكثيرون، ولكن صوتك شاعر يصل إلى مسافات أوسع.
0: أنا هذا سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي وأنا معلقة معلقتان عشر، هذه لغتي، أنا لغتي، أنا ما قالت الكلمات، كن جسدي فكنت لنبرها جسدا، أنا ما قلت للكلمات، كوني ملتقى جسدي مع الأبدية البيضاء، كوني كي أكون كما أقول، لا أرض فوق الأرض تحملني فيحملني كلامي طائرا متفرعا مني ويبني عش رحلته أمامي في حطامي، في حطام العالم السحري من حولي. على ريح وقفت وطال بي الليل الطويل، هذه لغتي قلائد من نجوم حول أعناق الأحبة، هاجروا أخذوا المكان وهاجروا أخذوا الزمان وهاجروا، أخذوا روائحهم عن الفخار والكلأ الشحيح وهاجروا، أخذوا الكلام وهاجر القلب القتيل معهم. أيتسع الصدى؟ هذا الصدى، هذا السراب الأبيض الصوتي لاسم تملأ المجهول بحته ويملأه الرحيل ألوهة، تضع السماء علي نافذة فأنظر، لا أرى أحدا سواي، وجدت نفسي عند خارجها كما كانت معي، ورؤاي لا تنأى عن الصحراء من ريح ومن رمل خطاي، وعالمي جسدي وما ملكت يداي، أنا المسافر والسبيل، يطل آلهة علي ويذهبون، فلا نطيل حديثنا عما سيأتي، لا غد في هذه الصحراء إلا ما رأينا أمس، فلأرفع معلقتي لينكسر الزمان الدائري ويولد الوقت الجميل، ما أكثر الماضي يجيء غدا، تركت لنفسها نفسي التي امتلأت بحاضرها، وأفرغني الرحيل من المعابد للسماء شعوبها وحروبها، أما أنا فلي الغزالة زوجة ولي النخيل معلقات في كتاب الرمل، ماض ما أرى للمرء مملكة الغبار وتاجه، فلتنتصر لغتي على الظهر العدو
2: على سلالاتي، علي، على أبي وعلى زوال. لا يزول هذه لغتي ومعجزتي، عصا سحري، حدائق بابلي ومسلتي، وهويتي الأولى، ومعدني الصقيل، ومقدس العربي في الصحراء يعبد ما يسيل من القوافي كالنجوم على عباءته، ويعبد ما يقول. لا بد من نثر إذن، لا بد من نثر لينتصر.
1: اندلعت في سنة 1900 ثورة على المؤتمر الصهيوني وعلى وعد بالفور، وهو تصريح علني أصدرته الحكومة البريطانية في 2 نوفمبر 1917، تمثل في رسالة بعثها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بالفور إلى اللورد والتر روتشيلد أحد أبرز زعماء الحركة الصهيونية. تعهدت فيه بريطانيا بتأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وعرف تاريخيا بمقولة إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، حيث أعطت بريطانيا أرضا عربية ذات أغلبية ساحقة من السكان الفلسطينيين للحركة الصهيونية. ومع أن الدول العربية سعت إلى إسناد الكفاح الفلسطيني بعقد المؤتمر الإسلامي الأول سنة 31 وتسعمائة وألف، إلا أنه اكتفى بالدعوة إلى تأليف دائرة معارف إسلامية وإنشاء جامعة المسجد الأقصى وبعث شركة لإنقاذ الأراضي الفلسطينية، وتأسست إثر ذلك خلايا مسلحة ضد الاحتلال البريطاني والمهاجرين اليهود سنة 35 وتسعمائة وألف، وانتقل قائدها الشيخ عز الدين القسام إلى منطقة جنين ليرسم في ذاكرة التاريخ أسمى صور البطولة، رافضاً الاستسلام لقوات الاستعمار البريطاني التي حاصرته من كل الجهات، مخيراً الاستشهاد بعد أن ألحق بها خسائر فادحة. وخلال 3 سنوات استمرت الثورة الفلسطينية الكبرى من 36 وتسعمائة وألف إلى 39 وتسعمائة وألف بعمليات عسكرية فدائية في مختلف المدن الفلسطينية، إلى أن اضطر الاحتلال البريطاني إلى إعلان حالة الطوارئ ومنع التجول في البلاد كلها، وتوجت الثورة الفلسطينية الكبرى بإعلان الإضراب العام في مختلف المدن الفلسطينية، وقد أشرفت عليه اللجنة القومية العربية بنابلس.

0: كتب الأستاذ حمادي صمود عن الشاعر محمود درويش قال: لولا ما يحدث في الأسماء عند الاستعمال من توسع في المعنى وما ينجر عن تواتر أجوائها من تضخم، لكان يكفي أن نقول وأنت تتحدث عن محمود درويش إنه شاعر، بمعنى أن له بما ينجز من نصوص قدرة على الفعل في التاريخ والناس وعلاقة اللغة بالأشياء، وهذه مرتبة لا تنالها إلا قلة قليلة من تجارب الشعر. شعر محمود درويش بحث متواصل منذ نصف قرن عن الذات، شعر يبحث عن ذاته ويجرب سبل الوصول إليها، وشاعر يحقق بهذا البحث ذاته ويبني كيانه ويجيب عن أسئلة وجوده التي تلح بها عليه غمرة الأحداث ونوعية الوقائع. وفي فضاء النص يقف الشاعر حائرا بين أناه الحاضرة وضمير الغيبة الذي يطلع من قاع التاريخ بما لا يعرف، لكنه منتقش على كل عطف من تلك الأنا وما لا يدرك، ولكنه قابع في كل ركن من أركانها يمد عليها سلطانه من حيث ندري ولا ندري، ويحدد إلقاءها وإيقاع وجودها في العالم. إن التردد بين الحضور والغيبة، بين سؤال الوجود وسؤال الانتماء، بين أنا المختلفة عن الهوى والمتطابقة معه في آن، هو الكيمياء العجيبة التي تفتح أمام الشعر بوابة المستحيل وتدفع به في دروب الألق والدهشة وتعلمه الإقامة فيما لا يثبت ولا يستقر.
1: أبد الصبار، إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولد، وهما يخرجان من السهل حيث أقام جنود بونابرت تلا لرصد الظلال على سور عكا القديم، يقول أب لابنه: لا تخف، لا تخف من أزيز الرصاص، التصق بالتراب لتنجو، سننجو ونعلو على جبل في الشمال ونرجع حين يعود الجنود إلى أهلهم في البعيد. ومن يسكن البيت من بعدنا يا أبي؟ سيبقى على حاله مثل ما كان يا ولدي. تحسس مفتاحه مثل ما يتحسس أعضاءه واطمأن وقال له وهما يعبران سياجا من الشوك: يا ابني تذكر، هنا صلب الإنجليز أباك على شوك صباره. سوف تكبر يا ابني وتروي لمن يرثون بنادقهم سيرة الدم فوق الحديد. لماذا تركت الحصان وحيدا؟ لكي يؤنس البيت يا ولدي، فالبيوت تموت إذا غاب سكانها. تفتح الأبدية أبوابها من بعيد لسيارة الليل، تعوي ذئاب البراري على قمر خائف، ويقول أب لابنه: كن قويا كجدك واصعد معي تلة السنديان الأخيرة. يا ابني تذكر، هنا وقع الانتشاري عن بغلة الحرب، فاصمد معي كي نعود. متى يا ابني؟ غدا بعد يومين يا ابني. وكان غد طائش يمضغ الريح خلفهما في ليالي الشتاء الطويل، وكان جنود يهوشع بن نون يبنون قلعتهم من حجارة بيتهما، وهما يلهثان على درب قانا. هنا مر سيدنا ذات يوم هنا جعل الماء خمرا وقال كلاما كثيرا عن الحب. يبدي تذكر غدا وتذكر قلاعا صليبية قضمتها حشائش نيسان بعد رحيل الجيوش. لماذا تركت الحصان وحيدا لكي يؤنس البيت يا ابني؟ فالبيوت تموت إذا غاب سكان.
0: عقب هزيمة 48,900 خيم جو من اليأس على الفلسطينيين تفاقمت حدته بعد وأد الوحدة بين سوريا ومصر 58,900. يقول الأستاذ ياسين الحافظ في كتابه الهزيمة والإيديولوجية المهزومة في الوقت الذي تعتبر فيه سوريا تحرير فلسطين طريقاً للوحدة العربية، تنظر مصر إلى القضية الفلسطينية بمنظار آخر، إذ تعتبر أن الوحدة العربية سبيل أوحد لتحرير فلسطين. في ظل هذا المناخ السياسي المتوتر، طفت إيديولوجيا المقاومة على السطح وأخذت تزكو شيئا فشيئا من صفوف المثقفين الفلسطينيين. وفي حركة فتح التي أدركت أن الثورة الفلسطينية هي التي ستكون كفيلة بتطوير الأوضاع العربية تحرريا ووحدويا، اتخذت وتيرة العمليات الفدائية نسقا تصاعديا. ففي عام 65,900 بلغ عدد العمليات الفدائية 35 عملية، وفي سنة 66,900 تصاعد هذا العدد ليبلغ 41 عملية، ليصل قبيل هزيمة جوان 67,900 46 عملية. ولكن كل هذه العمليات رغم نجاعتها لم تكن كافية لتحقيق الهدف المنشود وهو تحرير فلسطين. وإن كان هذا الكفاح يقض مضاجع العدو ويثير قلقه الدائم، يتحدث الأستاذ فؤاد الفخفاخ في مؤلفه القضية الفلسطينية بين الكفاح الوطني والكفاح الفكري عن أسباب هزيمة 67,900، فيعزوها إلى ثلاثة عوامل أساسية. يقول لعل من أبرزها أن الدول العربية دخلت إلى المعركة بجيوش متفرقة لا تجمع بينها استراتيجية عسكرية واحدة، لا سيما وأن الاتفاق العسكري بين مصر وسوريا والأردن ظل اتفاقا شكليا لا قيمة له. أما العامل الثاني فيتمثل في البون الشاسع بين إسرائيل والعرب في مستوى التقدم التقني والتكنولوجي والأخذ بأسباب العلم الحديث، ذلك أن الحرب الحديثة باعتبارها اختباراً كلياً للقوى المادية والمعنوية لكل بلد إنما هي حرب مجتمع ضد مجتمع وليست حرب جيش ضد جيش. أما العامل الثالث فيكمن في الدعم الأمريكي العسكري واللوجستيكي لإسرائيل الذي أتاح لها عنصر المفاجأة، حيث أفضت إلى تدمير الطيران المصري تدميراً كلياً. ولكن رغم الخيبة النفسية والذهنية والمعنوية والعسكرية التي مني بها العرب في حرب جوان 67,900 وما نجم عنها من احتلال إسرائيل لا للأراضي الفلسطينية فحسب وإنما لأراضي عربية أخرى، فإن لهذه الحرب نتيجة أخرى كان لها الأثر المباشر على معركة تحرير فلسطين، إذ توفرت للفلسطينيين الظروف الملائمة التي أتاحت لهم مسك قضيتهم بأيديهم، ومما يقوم دليلاً على ذلك معركة الكرامة في غور الأردن التي قادها الشهيد الراحل الزعيم ياسر عرفات سنة 68,900. الكفاح السياسي مر عبر مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي لإنهاء عقود من الصراع، وهذا ما حدا بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى القبول بقرار مجلس الأمن عدد 242 وبحل الدولتين في مقابل التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهي مفاوضات احتضنتها عدة مؤتمرات واتفاقيات، منها مؤتمر مدريد المنعقد سنة 91 و900 وألف، واتفاقية أوسلو، واتفاقية كامب ديفيد توجت بإحرازه جائزة نوبل للسلام من دون أن يتحقق السلام.

0: غيره من ترجل عن نجمة لم تصبه بأي أذى قال أسطورتي لن تعيش طويلا ولا صورتي في مخيلة الناس فلتمتحن الحقيقة. قلت له إن ظهرت انكسرت فلا تنكسر. قال لي حزنه النبوي إلى أين أذهب؟ قلت إلى نجمة غير مرئية أو إلى الكهف. قال يحاصرني واقع أجيد قراءته. قلت دون إذن ذكرياتك عن نجمة بعدت وغد يتراجع واسأل خيالك هل كان يعلم أن طريقك هذا طويل؟ فقال ولكنني لا أجيد الكتابة يا صاحب. فسألت كذبت علينا إذن؟ فأجاب على الحلم أن يرشد الحالمين كما الوحي. ثم تنهد خذ بيدي أيها المستحيل وغاب كما تتمنى الأساطير. لم ينتصر ليعيش ولم ينكسر ليموت فخذ بيدينا معنا أيها المستحيل. أيها المستحيل.
1: شاعر تنتظر قصيدته القادمة، هكذا كتب المنصف المزغني الشاعر الكبير عن محمود درويش. غدا يتحرر البلد ويضع ختمه على جواز سفر محمود بن سليم درويش المولود يوم 20 أفريل 41 و900 وألف في قرية عربية عزلاء منسية اسمها البروة الواقعة على الكرة الأرضية في بلاد كانت تسمى فلسطين وصارت تسمى فلسطين غدا. حين فتحت المدرسة بابها لأطفال السادسة كانت العصابات الصهيونية قد تحركت لتفتح أمام طفل السادسة باب اللجوء من فلسطين إلى لبنان. وحين يصر الطفل على أن يرجع إلى بيته يفاجأ بأنه تم انتخاب ضيوف ثقلاء قادمين على أساطير قديمة. حين يسأله الحاكم العسكري الصهيوني عن هويته يطلق صرخته الشعرية سجل أنا عربي. حين أعلنت إسرائيل عن حدودها الرملية الجديدة بعد هزيمة 67 و900 وألف كانت القصيدة الفلسطينية قد بدأت الخروج من فلسطين إلى باقي الوطن العربي. ينهمر الدم والشعر معا ويستقبل القراء والنقاد العرب شعر الأرض المحتلة بالتهليل والمباركة لأنه طالع من أرض المعركة المقدسة. عندئذ يطلق الشاعر الشاب صيحته النقدية أنقذونا من هذا الحب القاسي. وسوف تشكل هذه الصرخة ميلاد الرغبة في الخروج عن القطيع الشعري وإعلان ضرورة فرز الأصوات الشعرية إذ ليس كل فلسطيني شاعرا. يا أيها الشعراء لا تتكاثروا. وليس كل عربي يحكي عن فلسطين شاعرا. ليست عظامي منبرا. ولهذا بات على النقاد أن ينتبهوا في غمرة الحماس القومي إلى ضرورة العناية بفن الشعر دلاليا وجماليا معا. أنقذونا من هذا الحب هي صرخة الناقد الساكن في صخب درويش. سوف يزوبع هذا المقال الحالة الشعرية في فلسطين والآلة النقدية في باقي الوطن العربي، وسيشكل هذا المقال بطاقة الهوية الشعرية لدى درويش القاسي مع شعره أولا. فلا أنا عني ولا عنك راضيا قال المتنبي. إن هذا المقال قده صاحبه على مقاس الشعر هذا الفن القاسي كالحياة، وسوف يكون درويش ملتزما ببيانه القاسي على مدار حياته الشعرية، فإلى غاية اليوم لم يطمئن إلى انتشاره رغم انتشاره، ولم ينم عن قصيدته التي يطلب منها أن تكون قصيدة في المقام الأول ولتحكي بعد ذلك عما تريد. إن سيرة درويش بسيطة وملونة بمصير شعب فلسطين، ولذلك لم يحكي عنها ولم يلون أحلامه إلا بالبساطة وهو يناجي بلاده: أي بلداً لم أجد ختمه في جواز السفر. يعرض محمود درويش في ذاكرة للنسيان فكرة الموت، وذلك ليس من المنظور الفلسفي الوجودي وإنما بالمعنى الواقعي الجسدي، وتظهر هذه الفكرة مجردة عن كل التباس حين يكتب: أريد جنازة حسنة التنظيم، يضعون فيها الجثمان السليم لا المشوهة في تابوت خشبي ملفوف بعلم واضح الألوان الأربعة، ولو كانت مقتبسة من بيت شعر لا تدل ألفاظه على معانيه، محمول على أكتاف أصدقائي وأصدقائي الأعداء، وأريد أكاليل من الورد الأحمر والورد الأصفر، لا أريد اللون الوردي الرخيص ولا أريد البنفسجة لأنه يذيع رائحة الموت.
0: حياتنا عبء على ليل المؤرخ، كلما أخفيتهم طلعوا علي من الغياب. حياتنا عبء على الرسام، أرسمهم فأصبح واحدا منهم ويحجبني الضباب. ورتبوا أحلامهم بطريقة أخرى وناموا واقفين. لم يسألوا ماذا وراء الموت، لم يسألوا ماذا وراء الموت، كانوا يحفظون خريطة الفردوس أكثر من كتاب الأرض. يشغلهم سؤال آخر: ماذا سنفعل قبل هذا الموت؟ قرب حياتنا نحيا ولا نحيا، كأن حياتنا حصص من الصحراء مختلف عليها بين آلهة العقار ونحن جيران الغبار. حياتنا عبء على ليل المؤرخ، كلما أخفيتهم طلعوا علي من الغياب. حياتنا عبء على الرسام، أرسمهم فأصبح واحدا منهم ويحجبني الضباب. حياتنا عبء على الجنرال، كيف يسيل من شبح دم. وحياتنا هي أن نكون كما نريد، نريد أن نحيا قليلا لا لشيء بل لنحترم القيامة بعد هذا الموت. واقتبسوا بلا قصد كلام الفيلسوف: الموت لا يعني لنا شيئا، نكون فلا يكون. والموت لا يعني لنا شيئا، يكون فلا نكون. ورتبوا أحلامهم بطريقة أخرى وناموا واقفين.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
3: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
4: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن المسجد في اصطلاح علم الصرف اسم مكان مشتق من فعل سجد، ذاك الذي يعني في معاجم اللغة وضع الجبهة على الأرض للتحية أو للإعظام والتقدير والتبجيل، ويكون السجود للعظماء، ويكون للملوك والأمراء وللخلفاء وللأباطرة والسلاطين. وفي مثل هذا المعنى قال الشاعر الجاهلي المعروف عمرو بن كلثوم مفاخرا: حتى جاوز الحد وأحسن الشعر ما كان تجاوزا للحدود. قال الشاعر التغليبي: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدينا.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: ظهر الإسلام فتغيرت حياة العرب، وغدا للسجود مدلول لا قبل لهم به، وغدا للمسجد شأن وأي شأن، ومرجع ذلك كله إلى الصلاة، فرضت على المسلمين أساسا من أسس دينهم، وركنا من أركانه، وشرطا من شروط الانتماء إليه. ومن فرائض الصلاة السجود، حركة لها صورتها المادية، ولها خاصة دلالتها التعبدية، وأبعادها

أعدادها الإيمانية العميقة، فالسجود خضوع لرب العزة وطاعة واستسلام وإسلام وتعظيم وتقديس في أجل أشكالهما. وحيثما أنجز فعل السجود وقام به المسلم عابدا مصليا داعيا راجيا، فذاك مسجد بواسع المعنى. يؤكد ذلك ويدل عليه قول الرسول الكريم في سياق إشارته إلى ما كرمه الله به دون سائر الأنبياء: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي.

لكن كلمة مسجد تمحضت أكثر ما تمحضت لتسمية مكان الصلاة حين تكون فردية أو جماعية، فرضا أو سنة أو نافلة. فالمسجد إذن هو دار العبادة أو بيت من بيوت الله، تلك التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم.

0: قطر الندى.
1: لا فرق بين المسجد والجامع إلا في كون الثاني أكبر مساحة من الأول وأوسع فضاء وتؤدى فيه صلاة الجمعة، فكل جامع مسجد، وما كل مسجد بجامع لما قدمنا من السبب. إن المسجد في الحضارة العربية الإسلامية مؤسسة بأتم معنى الكلمة، مؤسسة دينية لها تاريخها ولها وظائفها ولها تأثيرها الواسع العميق في حياة المسلمين. أصل المعاني والوظائف والدلالات ومنتهاها بالنسبة إلى المسجد هما العبادة، صلاة يؤديها العبد لخالقه بقلب مطمئن ونفس هادئة راضية مرضية ولسان يلهج بذكر المولى عز وجل تهليلا وتكبيرا وحمدا وتسبيحا وشكرا وثناء. صلاة هي في جوهرها صلة العبد بالمعبود جل وعلا، وأنعم بها من صلة صادقة مخلصة قوامها الإيمان والتوحيد والتسليم والطاعة، ومنطلقها الرجاء والدعاء والطمع في التوبة والغفران والثواب الجزيل.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: ذاك هو المسجد تتردد فيه الأصوات سرا أو جهرا، متجهة إلى رب الأكوان وخالقها دون سواه، مصلية متوسلة متضرعة. ذاك هو المسجد يرى فيه مشهد الإنسان الباحث عن الفوز والنجاة، ويرى فيه المؤمنون قائمين ركعا وسجودا، يصلون صفوفا كالبنيان المرصوص في صلاة جماعة، أو متفرقين في صلاة فردية يؤديها المؤمن واجبا أو تقربا واحتسابا.

في المسجد نسمع المؤذن يرفع الأذان بصوت ينبه به الناس إلى أن وقت الصلاة قد حان ويدعوهم إليها. وفي المسجد نسمع صوت الإمام يؤم الناس في الصلاة. وفي المسجد الجامع نسمع صوت الإمام الخطيب يوم الجمعة أو في العيدين وهو يخاطب المصلين من أعلى منبره فيعظهم ويرشدهم وينبههم من غفلتهم. وفي المسجد تلقى الدروس للشرح والبيان والتفسير وتفقيه الناس في شؤون دينهم ودنياهم.

إن في المسجد لصوتا آخر فيه ما فيه من العمق ومن بعد المدى، نعني صوت المصلين وهم يرددون كلمة آمين بعد تلاوة الإمام فاتحة الكتاب، فينشأ من ترديدهم لهذه الكلمة صوت جماعي يدوي في أرجاء المسجد وينتهي بما يشبه الصدى، فيبعث ذلك في تلك الأرجاء مزيدا من الخشوع ويشيع فيها رهبة وروعة وجلالا. وما المسجد إلا فضاء للخشوع والرهبة والروعة والجلال، سواء كان فارغا مغلقا أو مكتظا برواده من الأتقياء العابدين. وما المسجد أيضا إلا مجال وضاء بالأنوار المتلألئة المنبعثة من المصابيح المتدلية أو المعلقة. وما المسجد كذلك إلا دفء هو من أثر لقاء المصلين دون شك، وقد يكون ذلك أيضا من أثر معمار المساجد، وإنه لدفء مريح للجسد والنفس معا، هذا في زمن القر والبرد الشديد. أما في زمن الحرارة والقيض ففي المسجد نسيم عليل مصدره النوافذ والأبواب المفتوحة المشرعة، أو فيه برودة منعشة لذيذة ترسلها مكيفات الهواء من جميع الجوانب والجهات. أما رائحة المسجد فهي فواحة شذية فيها ما فيها من أثر عطر المصلين ومن عبق ما قد يحرق في المساجد من أصناف العود والبخور، وفيها ما فيها من البركات والأسرار.

إن أقدم المساجد في التاريخ هو البيت الحرام في مكة، وبعده المسجد الأقصى في القدس. أما أول المساجد التي بنيت بعد ظهور الإسلام فهو مسجد قباء في المدينة المنورة، وقد بناه الرسول في السنة الأولى بعد الهجرة، وبعده المسجد النبوي الشريف في السنة نفسها، ثم تلاهما مسجد الجمعة، فمسجد القبلتين، فمسجد بني حرام، فمسجد المصلى، فمسجد السقيا، وكلها في أرض المدينة المنورة أو فيما جاورها. ولكل مسجد خبر وظروف حفت ببنائه، ويمكن التماس ذلك في كتب التاريخ والآثار. ثم كثرت المساجد وتعددت باتساع رقعة الإسلام وانتشاره، فهي منارات على وجه الحقيقة والمجاز، قائمة شامخة يذكر فيها اسم الله كثيرا، مثلما نص على ذلك القرآن الكريم في سورة الحج.

إن المساجد اليوم مبثوثة في مختلف أصقاع المعمورة، دانيها وقاصيها على حد سواء، وهي متنوعة الشكل والمعمار والأزمنة والمواقيت، لكنها واحدة في الدعوة إلى كلمة الحق وإلى رفع راية الإيمان والإسلام.

اشتهرت في الحضارة العربية الإسلامية بعض المساجد، من بينها جامع عقبة بن نافع الفهري الذي أسس سنة 50 بعد الهجرة زمن بناء القيروان، وقد تم تجديده وتوسيعه في عصور مختلفة، لا سيما في عهد الدولة الأغلبية ثم في زمن الصنهاجيين والحفصيين، وهو اليوم تحفة معمارية بأتم معنى الكلمة، ويعد منبره أقدم منبر في العالم الإسلامي، فهو قائم في مكانه منذ القرن الثالث بعد الهجرة، وكذا الشأن بالنسبة إلى مقصورته التي حافظت على هيئتها وزينتها منذ القرن الخامس بعد الهجرة.

0: قطر الندى.
1: يعد الجامع الأزهر في القاهرة من أشهر الجوامع الإسلامية، وقد بني في بداية عهد الدولة الفاطمية في مصر. بناه القائد جوهر الصقلي الذي أوفده المعز لدين الله الفاطمي لافتكاك مصر من العباسيين حتى ينقل إليها الخلافة الفاطمية من إفريقيا. وحين بنى جوهر الصقلي القاهرة وأرادها عاصمة جديدة للخلافة، أسس جامع الأزهر ليصلي فيه الخليفة الفاطمي حين يقدم إلى مصر. فكان الأزهر جامعا ضخما يليق بالخلافة الفاطمية وخليفتها، وكان كذلك فضاء لنشر مبادئ المذهب الشيعي. ويذهب بعض المؤرخين إلى أن الجامع سمي الأزهر تيمنا باسم فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويرى بعض الناس أن للتونسيين على الأزهر فضلا، وأن لهم فيه يدا، بل لعل الأمر يتجاوزه إلى القاهرة برمتها. فهذا الذي بناه وبناها، نعني جوهر الصقلي، قد جاء من أرض تونس مكلفا بمهمة كما رأينا، وقد نجح في المهمة أيما نجاح.

قد نستحضر في الجوامع المشهورة أيضاً جامع القرويين بفاس، ذاك الذي أنشئ في أواسط القرن الثالث بعد الهجرة في زمن الأدارسة، وقد تطوعت لبنائه أم البنين فاطمة الفهرية وأنفقت عليه من مالها، ويروى أنها ظلت صائمة محتسبة طيلة فترة بنائه حتى اكتمل البناء في سنة 63 و200 بعد الهجرة، فصلت فيه حمدا لله وشكرا له على نعمه. وقد شهد جامع القرويين بدوره ترميما وتجديدا في عصور متلاحقة، واطلع بجليل الأدوار الدينية والعلمية والتعليمية، وإنه إلى اليوم منارة من منارات الإسلام وتحفة معمارية مستلهمة من الطراز الأندلسي. ويرى بعض أهل تونس أن لهم على جامع القرويين فضلاً، وأن لهم في بنائه يداً كذلك. ففاطمة الفهرية هي أصيلة القيروان وسليلة أمجادها، هاجرت مع والدها الفقيه القيرواني الثري محمد بن عبد الله القيرواني إلى مدينة فاس ومعها شقيقتها، وقد ورثت عن والدها حين مات مالا كثيرا وثروة طائلة أنفقتهما على بناء جامع القرويين، وهذا وجه من إشعاع تونس الحضاري.

هذه بعض الجوامع التي اشتهرت في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، وغيرها كثير لا يحصى ولا يعد، تفاخر به بلاد الإسلام وتباهي به عواصمها.

0: قطر الندى.
1: لم تكن المساجد والجوامع أماكن للصلاة والتعبد والاعتكاف والتهجد فحسب، وإنما كانت أيضاً فضاءات للعلم والتعليم والدرس والتدريس، فنبغت فيها نخب متلاحقة من العلماء الأفذاذ، ونهلت في رحابها أجيال متعاقبة من طلبة العلم من عيون العلوم الدينية والمعارف الدنيوية. ولا يزال بعض الجوامع ينهض بهذه المهمة الجليلة ويؤدي هذا الدور العلمي الكبير. وكانت الجوامع أيضاً فضاءً للسياسة وإدارة الشأن العام منذ بداية الدولة الإسلامية، وتطورت هذه الوظيفة مع ظهور التيارات الدينية والسياسية، وكان الخلفاء والأمراء والولاة يخطبون على المنابر، وكان الناس يدعون منها إلى الولاء والطاعة. وما خطبة الحجاج بن يوسف في الجامع الأعظم بالكوفة إلى أهلها حين جاءهم واليا عليها إلا مثال معروف مشهور لمثل هذا الأمر.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. بعد قليل تستمعون إلى أغاني الحياة.
2: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة. غني.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لكم على اختيار موجتنا، موجتي داعي تونس الثقافيه. منصف المراحي اليوم يقدم هذا اللقاء من امام الاجهزه التقنيه. صباح الخير، صباح النور منصف. حنان الفرجاني معاكم من امام الميكروفون. اليوم الجمعه 22 ماي، تحس هكا من الصباح اليوم فما يعني خطوه مختلفه في الشارع، تحس الناس تحضر في روحها المرواح الجهاتهم لقضاء العيد، تحس فما حركة مختلفة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، ربي يحييكم لمثيل، وإن شاء الله في كل عام وتكونوا بخير وتكونوا بصحة وملمومين. الأجواء متاع العيد هكا تحس فيها حتى قبل منهارات العيد. أكيد أكيد أكيد أنه نبدأ هذا اللقاء بتحية خاصة جدا لزميلنا عادل الفرشيشي، نقول له إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، نقول له إن شاء الله كل عام وانت سالم، ربي فضلك للعائلة الكل، وتحية لكم الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كان يوصلكم صوتنا، صوت إذاعة تونس الثقافية. يلا طو مزلنا باش نحكيوا على العيد بشوية بشوية، هو يبدأ يقرب ويبدأ النسق يرتفع مع اقتراب عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله مبروك على الجميع. 6:14 دقيقة مباشرة من استوديو ناظم الهاني بيا الإذاعة الثقافية تنطلق هذه الحصة مع أغاني الحياة، تتواصل حتى للتسعة متاع الصباح، نرافقكم من خلالها مع عدد من الأركان. بعد شوية الموعد مع أحوال الطقس وأخبار الصباح، تكون على موعد انطلاقا من 6:30 مع كوكتيل خاص بيا السيدة فيروز. بعده ناخذوا فكرة على عناوين الصحف الثقافية في صحافتنا الإلكترونية الوطنية والعربية. بعد 7 متاع الصباح الموعد اليومي مع القار، مع مكتبة الثقافية اللي اليومي يأمنها عادل القادري واللي قدم من خلالها كتاب التاريخ والذاكرة. في فقرة إنسان اليوم باش نسلطوا الضوء على فنان سنغالي يوسو ندور. الاسم هذية اللي عدا أنه من الأسماء المهمة الفنية المهمة في إفريقيا، هو أيضا من الأسماء اللي عندها الأثر الإنساني متاحها بشكل كبير. أما بالنسبة لهمسة وخمسة اليوم مش نحكيه فيها على إشكالية، خليني نقول وإلا موضوع مطروح في المجال الفني، وهي مسألة الثروات، كيفاش الفنانين يقسموا الثروات متاحهم. عليه مش نحكيه على الحكاية هذه على خطر أثير هذا الجدل بعد قرار الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتلش بحرمان أولاده من الثروة متاعه. وهو مش فقط الحقيقة هو عمل جدل على خطر هو من الأسماء الكبيرة والشهيرة، والقرار اللي خذاه كان قرار يعني مفاجئ، ولكن هذا فما عدد كبير من الفنانين حول العالم اللي اختاروا مش حتى لعقاب أبنائهم، خاطر تاتلش هو لعقاب أبنائهم، أبناء أحرمهم من الورثة، ولكن فما فنانين اللي عندهم فكرة يقول لك لي أنا الثروة ذيك خدمت عليها أنا، خليه هو يخدم، خليه يكون روحه، خليه يقف على ساقي، وذيك علاش يتبرعوا بثروتهم وإلا بالجزء الأكبر من الثروة متاعهم للجمعيات والجمعيات الإنسانية وغيرها. على كل حال تو نحكيه بأكثر تفاصيل، عادل يقول لي مستحيل الثروة متاعي نعطيها لحتى حد، لأولاد كاكاها وللبنوتات ربي فضلها ربي فضلهم. هو يقول لي خذيه من عند بوه، انت عند بوك خذيت من عنده ارث فني وارث مادي ومعنوي ورمزي استغليته. ان شاء الله ربي يرحمه وربي يفضلك للبنات. يلا بعد

بعد 8 متاع الصباح استضافتنا باش تنطلق من سوسة مع سيدة جليلة العجبوني المندوبة الجهوية لشؤون الثقافية بسوسة اللي معاها اليوم نحكيه على إعادة افتتاح المركب الثقافي بسوسة. هذه العودة شنو اللي باش تحمل معها؟ كذلك تكون حاضرة معنا اليوم الكاتبة التونسية إيمان بن حمادي ونكتشفوا إصدارها الجديد اللي هو موجه للأطفال. هذه تقريبا فكرة صغيرة على هذا اللقاء من أغاني الحياة. يلا هيت خلينا نبدأ بالأنغام. إن شاء الله نهاركم زين، طريق السلامة ليكم وين ما كنتم.

0: إذا كان اسم يوسف يوصلنا لستة وخمسة وعشرين دقيقة نواصلوا لقانا وناخذوا مع بعضنا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقس اليوم الجمعة 22 مايو 2026 ترتفع في درجة الحرارة بشكل طفيف، تتراوح درجة القصوى بين 24 وبين 29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات، وتكون بعض السحب بأغلب المناطق والبحر يكون متموج بالنسبة للريح، فتكون من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بالمرتفعات بعد الظهر. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. استنونا بعد السبعة متاع الصباح تكون لنا ويكون لنا موعد آخر بأكثر تفاصيل حول أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. قدوا معنا، هذا موعدنا مع أخبار الصباح.
2: أخبار الصباح.
0: حصد الفيلم التونسي الروندا 13 للمخرج محمد علي النهدي جائزة أفضل فيلم ضمن فعاليات كان بريستيج، قمة كان المقامة على هامش مهرجان كان السينمائي، أحد أهم التظاهرات السينمائية في العالم وأكثرها تأثيرا في صناعة الصورة وتوجيه النقاشات الفنية والدولية في لحظة جديدة، تأكد الحضور التونسي في المشهد السينمائي العالمي ويكتسب هذا التتويج رمزية خاصة رغم كونه ضمن فعاليات موازية، لأنه يجي في فضاء مرتبط مباشرة بكان المهرجان اللي يعد مرجع عالمي في تقييم الأعمال السينمائية وصناعة النجوم وتحديد اتجاهات السينما المعاصرة. فيلم الروندا لمحمد علي النهدي يتوج مرة أخرى.
2: أخبار الصباح.
0: أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي الكترا أسماء الفائزين بالنسخة الخامسة من جائزة كترا للشعر العربي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، التي خصصت هذا العام للسيدة سودة بنت زمعة. وذهبت المراكز الثلاث الأولى إلى شاعرين مصريين وثالث جزائري، عبد النبي عبادي أولا عن بسمة مكية، وحافظ إبراهيم عن العزيز عبد العزيز ثانيا عن مسنونة إبر الماضي، ومحمد طالب عبو ثالثا عن هجرة إلى ظلها.
2: أخبار الصباح.
0: شارك عدد من أبطال فيلم المصير في احتفالية خاصة أقيمت في مدينة كان الفرنسية تزامنا مع انعقاد الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي، وشهدت تكريم المخرج المصري الراحل يوسف شاهين بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، إلى جانب اختيار مصر ضيف شرف ضمن فعاليات عالم أفضل من أجل الإنسانية. وأقيمت الفعالية بتنظيم مشترك بين وزارة الثقافة الفرنسية ووزارة الخارجية المصرية وبالتعاون مع مبادرة ما نحو الأمل، وتحت رعاية السفير المصري لدى فرنسا والمندوب الدائم لدى منظمة اليونسكو، وسط حضور دبلوماسي وفني ضم عددا من نجوم وصناع السينما من دول مختلفة ومن بينهم الفنانة ليلى علوي والفنان هاني سلامة اللذان شارك معا في بطولة فيلم المصير.
2: أخبار الصباح.
0: أعلن برنامج كاندكس تابع لسوق مهرجان كان السينمائي عن الفائزين بجوائز الأفلام الوثائقية قيد الإنجاز لسنة 2026، وفاز الفيلم الفلسطيني سوبر سيلا المعروض ضمن المنصة الفلسطينية بجائزة مؤسسة المواهب السينمائية الناشئة الدولية وقيمتها 10,000 يورو، إضافة إلى متابعة تطوير المشروع. كما نال جائزة العدد من الجوائز الأخرى. والفيلم من إخراج محمد الشريف وإنتاج علاء أبو خوش، ويروي قصة أب يخلق عالم خيالي لابنته الصغيرة أثناء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.
2: أخبار الصباح.
0: بين العروض السينمائية والسجادة الحمراء المضبوطة بالدقائق والإيقاع السريع في مهرجان كان، يبرز فيلم ياباني يطرح مقاربة مختلفة للزمن والعلاقات الإنسانية. فيلم فجأة للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي، الممتد على 3 ساعات، أصبح أحد أبرز الأعمال المرشحة بقوة لنيل السعفة الذهبية بفضل إيقاعه المتأني وسرده الإحساس الذي يدعو إلى التمهل ومنح الآخرين الوقت الذي يستحقونه. والفيلم بحسب عدد من الجهات فقد حظي بإشادة واسعة في دورة هذا العام، واعتبر من أبرز مفاجآت المهرجان ليس فقط بسبب موضوعه بل لقدرته على خلق إيقاعه الخاص في بيئة سينمائية يغلب عليها الاستعجال.
2: أخبار الصباح.
0: أثار المطرب الأردني حسام السليوي حالة واسعة من الجدل والتفاعل بعد إعلان الانسحاب من الساحة الفنية والتوقف عن الغناء بشكل نهائي، مؤكدا أن سنة 2026 ستكون الأخيرة له في عالم الموسيقى، في خطوة ربطها بأسباب شخصية ودينية وصحية مر بها في الفترة الأخيرة. وجاء إعلان السليوي عبر رسالة صوتية نشرها على حسابه الرسمي على الإنستغرام، تحدث فيها على رغبته في إعادة ترتيب أولوياته والتفرغ لحياته الخاصة والعائلية إضافة إلى الجانب الديني له. وأوضح كذلك الفنان الأردني اللي واجه في الفترة الماضية صعوبة في تحقيق التوازن بين حياته الشخصية ومسيرته الفنية، الأمر اللي دفعوا إلى مراجعات كثيرة من الكثير من القرارات المتعلقة بمستقبله الفني. كانت هذه جولتنا مستمعينا في أخبار الثقافة هذا الصباح، بقوا معنا لأنه هذا موعدكم اليومي القار مع سيدة الصباح.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير،
2: يا صباح النور والورد والفل والياسمين للناس الكل. 56 دقيقة، هذا موعدنا مع نبض الثقافة هذا الصباح.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: الانطلاق بجريدة الشروق اللي نقرأه في ركنها الفني الثقافي والفني القيروان، افتتاح الدورة 20 للملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني بقلم جمال الدين الذهبي اللي يكتب يحتضن المركب الثقافي أسد بن الفرات بالقيروان، انطلاقا من يوم الخميس وعلى مدى 4 أيام. فعاليات الدورة 20 للملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني، يؤكد مدير المركب أن برنامج هذه التظاهرة الثقافية الداعمة للفكر والإبداع وللحركة الثقافية بمدينة القيروان ستؤسسه فقرات متنوعة، ستكون انطلاقته أو كانت انطلاقته يوم الخميس يوم أمس من ساحة محمد الغزيلية الثقافة والفنون بفقرة البورتريه المخصصة للشاعر الصغير وليد أحمد وروائي حسون المصباحي. أكثر تفاصيل تلقاوها على صفحات جريدة الشروق تحت عنوان القيروان افتتاح الدورة 20 للملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: إلى بوابة تونس الآن، صابر سميح بن عامر. صابر بن عامر اللي يكتب ممكن ندين نجيم وظافر العابدين يعلن موعد عرضه. وأعلنت الصفحة الرسمية لمنصة شاهد ام بي سي أنه موعد عرض مسلسل ممكن سيكون في 31 من ماي الجاري، وبعد أن خرج المسلسل في السباق من السباق الرمضاني الماضي في اللحظة الأخيرة، نشرت الصفحة الرسمية للمنصة البوستر الرسمي وإعلان موعد طرح المسلسل الذي سيجمع للمرة الأولى النجمة التونسي ظافر العابدين بالنجمة اللبنانية نادين نسيم نجيم. وفيه جاء مش كل القصص أولها حب، في قصص بتبلش ولا بتنطلق بصفقة وهروب من الماضي. انتظروا مسلسل ممكن ابتداء من 31 مايو. هذا جزء مما نقراه على بوابة تونس في ركنها الثقافي. ممكن نادين نجيم وظافر العابدين يعلن عرضه أو موعد عرضه مع صابر بن عامر.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: إلى صحيفة الصباح نيوز لنقرأ في ركنها الثقافي، إطلاق مسابقة أسرار شمت الرقمية للتعريف بالموروث الثقافي والمخزون الأثري للموقع التاريخي. أعلنت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة بالشراكة مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية عن انطلاق أو إطلاق مسابقة أسرار شمت الرقمية المخصصة لواحدة من أعرق المواقع الأثرية في تونس والعالم، وهو الموقع الأثري بشمتو. تأتي هذه المبادرة الثقافية لتعريف الشباب والأطفال بالموروث الثقافي والمخزون الأثري للموقع التاريخي بشمتو، والذي يمتد ليكون جزء من الهوية اليومية الرقمية. أكثر تفاصيل تقرأها على صفحات الصباح نيوز.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نختم هذه الجولة بالصحيفة، صحيفة القدس الصحيفة العربية في ركنها الثقافي، نقرأ فيها أدباء وفنانون من لبنان وتحدي رواية حرب لا أحد يعلم شيئا عنها. هكا نقرأ على صفحات القدس العربي. بين يوميات تبدو اعتيادية في بيروت وأزيز الطائرات المسيرة في سمائها، يروي كتاب لبنانيون تم تكريمهم في فرنسا معاناتهم في الكتابة، ممزقين بين الرغبة في الشهادة والشعور بالعجز إزاء حرب دامية قاسية يكاد يكون من المستحيل وصفها أو فهمها. أكثر تفاصيل تقرأها على صفحات جريدة القدس العربي. هذه كانت جولتنا مستمعينا في عناوين الصحف الثقافية سواء كانت تونسية وإلا العربية على أعمدتها الإلكترونية. يلا باش نواصل مع إسمهان يا بدع الورد، هكا تغنينا إسمهان اليوم الصباح. بعد شوية يكون الموعد مع مكتبة الثقافية وعادل القادر يقدم لنا كتاب التاريخ والذاكرة، ثم ننطلق مع بعضنا في ساعتنا الثانية لهذا اليوم. إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى ليامات، إن شاء الله نهار زين للناس الكل.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
3: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان التاريخ والذاكرة، وهو من تأليف المؤرخ الفرنسي جاك لوغوف وترجمة جمال شحيد، وقد صدر في 399 صفحة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن سلسلة ترجمان سنة 2017 ببيروت. أما طبعته الأصلية الأولى باللغة الإيطالية فصدرت سنة 1986، وجمع هذا الكتاب أربعة نصوص للمؤلف سبق نشرها في إحدى الموسوعات، وهي تدور حول تاريخ الكتابة التاريخية ومهنة المؤرخ. واستند خلالها جاك لوغوف إلى خبرته كمختص في التاريخ الوسيط وإسهامه الفاعل فيما يعرف بالتاريخ الجديد، ممثلا الجيل الثالث لمدرسة الحوليات، حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، وهي المجلة الفرنسية التي أسسها المؤرخان مارك بلوك وليسيان فيفر سنة 1929، وأدارها لاحقا فيرنون بروديل بين عامي 1956 و1969. وتمحور أول تلك النصوص حول ثنائية ماضي حاضر التي اعتبرها الكاتب أساسية، لأن عمل التاريخ يتم بالتنقل المستمر بين الماضي والحاضر. ودرس الكاتب العلاقة بينهما في علم النفس وفي ضوء الألسونية، وكذلك فيما يسميه كلود ليفي شتراوس الفكر المتوحش غير الزمني، الذي يريد إدراك العالم بواسطة الأساطير والشعائر من أجل إقامة علاقة خاصة بين الماضي والحاضر وبين الأموات والأحياء. ثم قدم المؤلف نظرة عامة إلى ثنائية الماضي الحاضر في الوعي التاريخي، مبينا تطور العلاقة بينهما في الفكر الأوروبي منذ العصر الإغريقي حتى القرن 19، قبل أن يتوقف عند القرن 20 المتراوح بينما أسماه الهوس بالماضي وبين التاريخ الحاضر والافتتان بالمستقبل. ونبه إلى أن التاريخ الباحث في الفترة المعاصرة والراهنة التي لا يعرف المؤرخون ما سيحدث بعدها يختلف عن التاريخ الذي يدرس العصور القديمة التي يعلم المؤرخون ما وقع بعدها. وأيد الكاتب تعريف التاريخ بأنه علم الماضي، ولكن بشرط أن يخضع هذا الماضي إلى التساؤل الدائم. وفي النص الثاني من الكتاب تناول جاك لوغوف بالدرس ثنائية أخرى هي عتيق أو قديم حديث، معتبرا أنه ثنائي غربي ملتبس، وأن رهان التضاد بينهما مرتبط بموقف الأفراد والمجتمعات من ماضيها. وأشار إلى أن الوعي بالحداثة نشأ من الشعور بالقطيعة مع الماضي، وعاد إلى مساجلات القدامى والمحدثين في أوروبا قبل الثورة الصناعية بين القرن 16 والقرن 18، كما بحث في مسألة الحداثية والتحديث والحداثة ومجالاتها الكاشفة وشروطها التاريخية في القرنين 19 و20. واهتم جاك لوغوف في القسم الثالث من الكتاب بموضوع الذاكرة، بدءا بالذاكرة الإثنية، ثم ما وصفه بارتقاء الذاكرة من الشفوية إلى الكتابة، ومن فترة ما قبل التاريخ إلى العصور الإغريقية الرومانية، وصولا إلى الذاكرة القرى الوسطية في الغرب، مستعرضا أشكال التقدم في الذاكرة المكتوبة والمصورة من عصر النهضة إلى اليوم، كاشفا التقلبات المعاصرة للذاكرة. وأوضح أن الذاكرة الجمعية تعرضت لتحولات كبرى مع نشأة العلوم الاجتماعية، وأدت دورا مهما في تعدد الاختصاصات التي سعت إلى الحلول بينها. ولأن هذه الذاكرة مرتبطة بالذهنيات أو العقليات، فهي مسألة جديدة للتاريخ الجديد. وألمح الكاتب إلى أن مصطلح ذاكرة يقدم للأنتروبولوجيا مفهوما أكثر ملائمة لدراسة المجتمع، واعتبر أن الأنتروبولوجيا التاريخية من المساهمات الحديثة الأكثر أهمية بالنسبة إلى علم التاريخ. ولئن أكد أن الذاكرة بشكلها الذهني أو الشفوي أو الكتابي تمثل مادة أولية للتاريخ ومنهلا للمؤرخين، فإنه نبه إلى أن عملها غير الواعي في الأغلب يجعلها تتعرض لمخاطر الخضوع للتلاعب. وهنا يأتي دور المؤرخ للكشف عن الذكريات والنسيانات التي يعيشها الأفراد والمجتمعات وتحويلها إلى مادة للتفكير والمعرفة. وفي القسم الرابع من هذا الكتاب سعى المؤلف إلى الكشف عن مفارقات التاريخ والتباساته، محاولا الإجابة عن سؤال: هل إن التاريخ علم الماضي أم أن كل تاريخ هو تاريخ معاصر كما يقول كروتشي الإيطالي؟ واهتم الكاتب بمسألة ثانية تتعلق بالمعرفة والسلطة، وارتأى أن التاريخ كان ولا يزال خاضعا للتلاعبات التي تمارسها الأنظمة السياسية المعادية للحقيقة، ملاحظا أن القومية والأفكار المسبقة بشتى أشكالها تمثل عبئا على كتابة التاريخ بطريقة موضوعية ينبغي على المؤرخ الالتزام بها. وقدم وجهة نظره حول مهنة المؤرخ وتحديات التاريخ اليوم، مشيرا إلى بروز التاريخ الشفوي والتاريخ المجهري وغيرهما. ويبقى هذا الكتاب الموسوم بالذاكرة والتاريخ لجاك لوغوف مرجعا أساسيا للمهتمين بعلم التاريخ ومدارسه ومناهجه. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاء اختار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاء.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرت.

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح

سودان ما خفيف، عندي جارة يا لطيف سودان ما خفيف، بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبك كيف كيف.

0: دم خفيف عندي زهره يا لطيف، شو دم خفيف بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبك كيف بحبك.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. 7:17 دقيقة ويتواصل هذا اللقاء من أغاني الحياة على موجة إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بالجميع، نواصل لقانا مع فقرة إنسان. يلا
2: إنسان. وسط هذا الضجيج وظهر إنسان،
1: وسط هذا الضجيج وظهر إنسان. الحقيقة فما برشا، وإحنا تويك تقريبا منذ انطلاق شبكة الخريف شتاء إذاعة تونس الثقافية بدينا بالفقرة هذه، فقرة إنسان، وفي كل أسبوع عدينا نماذج، زوز نماذج من فنانين ومشاهير كان ليهم أثر كبير في المجال الإنساني.

اللي يقوموا به انطلاقا من شهرتهم واساميهم اللي خليتهم يستثمروا هالامر هذية في انهم يمدوا يد العون والمساعدة ويكون الاثر الانساني ليهم اعمق حتى في بعض الاحيان من اثرهم الفني. اليوم باش يكون نجمنا في انسان هو الفنان السنغالي يوسون دور، اللي هو من أبرز الشخصيات الفنية الإفريقية اللي جمعت بين الإبداع الموسيقي وبين الالتزام الإنساني. يوسون دور اللي ما اقتصرش حضوره على المسارح العالمية ولكنه تحول إلى صوت مدافع على القضايا الاجتماعية والإنسانية في إفريقيا وخارجها كذلك. منذ بداية التسعينات القرن الماضي كان انخرط يوسون دور في العمل الإنساني من خلال تعيينه سفير للنوايا الحسنة لدى منظمة اليونيسيف انطلاقا من سنة 1991، واستثمر شهرته الدولية للدفاع على حقوق الأطفال ومكافحة الفقر والأوبئة والحروب اللي تهدد المجتمعات الإفريقية، وعبر بنفسه على التوجه هذايا وقت اللي أكد رغبته في استخدام صوته لكسر صمت معاناة الأطفال، وهو ما خلى مسيرته الفنية مرتبطة عضويا بقيم التضامن والعدالة الاجتماعية. يلا هي تخليني نسمعوا شوية من غنية ليوسون دور.

هذا يوسندور شيا هلو يوسندور اللي كما قلت تجلى البعد الإنساني في شخصيته من خلال مشاركته المستمرة في الحملات الدولية اللي قام بها لمقاومة الملاريا واللي تعد من أكثر الأمراض فتكا بالأطفال في إفريقيا جنوب الصحراء. كان أطلق مبادرات توعوية بالتعاون مع منظمات دولية كيما ملاريا نو مور وحملة رول باك ملاريا، وساهم عبر الحفلات الخيرية والأغاني التحسيسية في نشر الوعي بأهمية الوقاية والعلاج، واعتبر أن الفن قادر على لعب دور تربوي وصحي داخل المجتمعات المحلية، كما وظف إمبراطوريته الإعلامية وشعبيته داخل السنغال لإقناع العائلات باستخدام الناموسيات الواقعة وتبني السلوكيات الصحية الوقائية. ما توقفش نشاط يوسندور الإنساني عند المجال الصحي فقط، بل شمل أيضا الدفاع على ضحايا المجاعات والنزاعات المسلحة. زار مخيمات اللاجئين المضرين من المجاعات والجفاف في منطقة القرن الإفريقي، ودعا القادة الأفارقة والمجتمع الدولي إلى تبني حلول تنموية مستدامة بدل الاكتفاء بالمساعدات الظرفية. شدد في تصريحاته على ضرورة الاستثمار في التعليم والصحة وحماية البيئة وتمكين المجتمعات المحلية في رؤية إنسانية تربط بين الكرامة الإنسانية وبين التنمية الشاملة. كما ارتبط اسم يوسندور كذلك بالدفاع على قضايا الحرية والعدالة، شارك في حفلات ومبادرات تضامنية مع زعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا خلال فترة مقاومته لنظام الفصل العنصري، وانخرط في جولات منظمة العفو الدولية المدافعة على حقوق الإنسان. إلى جانب ذلك كان أطلق مشروع جوكو الهادف إلى نشر مقاهي الانترنت وربط الجاليات السنغالية بالعالم الرقمي في محاولة لتقليص الفجوة التكنولوجية داخل إفريقيا. إلى الجانب الإنساني في شخصية الفنان السنغالي يوسندور يكشف على نموذج للفنان الإفريقي الملتزم اللي ما يراش الفن كمجرد وسيلة للترفيه والشهرة فقط، بل يعتبره أداة للتوعية والتغيير الاجتماعي والدفاع على الإنسان. هذاك علاش استطاع أنه يتحول إلى رمز ثقافي وأخلاقي داخل السنغال وخارجها، وأن يرسخ صورة الفنان القادر على الجمع بين العالمية الفنية والانحياز لقضايا الشعوب المهمشة، وهو ما منح تجربته بعد إنساني يتجاوز حدود الموسيقى نحو الفعل الميداني والالتزام الاجتماعي. نجمنا اليوم في إنسان كان الفنان السنغالي يوسندور. يلا هات خليكم مع هذه الأنغام، لي خلينا نستمتعوا بهذه النغمات الإفريقية.

0: نواصل معكم هذا اللقاء ونأخذ فكرة مجددا على أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقسنا لليوم الجمعة 22 ماي 2026 سحب قليلة باش تكون بأغلب المناطق، الريح باش تكون من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج تونس، البحر يكون متموج ثم مضطرب بخليج تونس، الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح الدرجات القصوى بين 21 وبين 25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وتكون بين 26 و 30 درجة ببقية المناطق، توصل محليا إلى 32 درجة بالجنوب الغربية. كل هذه هي التفاصيل وغيرها تلقاوها أكيد على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. 8:27 دقيقة ويتواصل هذا اللقاء مع أخبار الصباح.
2: أخبار الصباح.
0: حصد الفيلم التونسي روندا 13 للمخرج محمد علي النهدي جائزة أفضل فيلم ضمن فعاليات كان بريستيج، قمة كان بريستيج المقامة على هامش مهرجان كان السينمائي، أحد أهم التظاهرات السينمائية في العالم وأكثرها تأثيرا في صناعة الصورة وتوجيه النقاشات الفنية الدولية في لحظة جديدة تأكد حضور المشهد الثقافي السينمائي التونسي عالميا.
2: أخبار الصباح.
0: أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كترا اسم الفائزين بالنسخة الخامسة من جائزة كترا للشعر العربي ومهات المؤمنين رضي الله عنهن التي خصصت هذا العام للسيدة سودة بنت زمعة، وذهبت المراكز الثلاث الأولى إلى شاعرين مصريين وثالث جزائري، عبد النبي عبادي عن بسمة مكية، أحمد حافظ عبد العزيز عن مسنونة إبر الماضي، ومحمد طالب عبو عن هجرة إلى ظلها. هذه النسخة شارك فيها نحو 562 مشارك من 25 دولة عربية وأجنبية، الرقم يتجاوز كونه إحصاء تنظيمي ويكشف على أنه الجائزة قائمة على موضوع تراثي ديني محدد وعلى شروط موضوعية صارمة، ما زالت قادرة على استقطاب هذا الكم من الشعراء عبر القارات، هي مفارقة تستحق اليوم الإشادة بها في زمن يقال عنه أن القصيدة العمودية فيه تنحصر وأن جمهور الشعر يتأكل.
2: أخبار الصباح.
0: شارك عدد من أبطال فيلم المصير في احتفالية خاصة أقيمت في مدينة كان الفرنسية تزامنا مع انعقاد الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي، وشهد التكريم المخرج المصري الراحل يوسف شاهين بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، إلى جانب اختيار مصر ضيف شرف ضمن فعاليات عالم أفضل من أجل الإنسانية. هذا وقد حضرت الفعالية الفنانة المصرية ليلى علوي والفنان هاني سلامة اللذان شارك معا في بطولة فيلم المصير من أبرز وأشهر أفلام المخرج المصري الراحل يوسف شاهين.
2: أخبار الصباح.
0: أعلن برنامج كان دوكس التابع لسوق مهرجان كان السينمائي عن الفائزين بجوائز الأفلام الوثائقية قيد الإنجاز لسنة 2026. هذا وقد فاز الفيلم الفلسطيني سوبر سيلا المعروض ضمن المنصة الفلسطينية بجائزة مؤسسة المواهب السينمائية الناشئة الدولية، إضافة إلى متابعة تطوير المشروع كما نال جوائز أخرى أيضا بقيمة تصل لأكثر من 15,000 دولار. فيلم من إخراج محمد الشريف وإنتاج علاء أبو غوش، ويروي قصة أب يخلق عالم خيالي لابنته الصغيرة أثناء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، تتحول الطفلة إلى بطلة خارقة بينما يحاول الأب حماية طفولتها من واقع الحرب.
2: أخبار الصباح.
0: بين العروض السينمائية والسجد الحمراء المضبوطة بالدقائق والإيقاع السريع في مهرجان كان، برز فيلم ياباني يطرح مقاربة مختلفة للزمن والعلاقات الإنسانية. فيلم فجأة للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي، الممتد على 3 ساعات، أصبح أحد أبرز الأعمال المرشحة بقوة لنيل السعفة الذهبية بفضل إيقاعه المتأني وسرده الحساس الذي يدعو إلى التمهل ومنح الآخرين الوقت الذي يستحقونه. وبحسب عدد من الوكالات المتخصصة في المجال، فإن الفيلم حظي بإشادة واسعة في دورة هذا العام، واعتبر من أبرز مفاجأة المهرجان، ليس فقط بسبب موضوعه بل لقدرته على خلق إيقاعه الخاص في بيئة سينمائية يغلب عليها الاستعجال. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبارنا لهذا الصباح. ابقوا معنا بعد شوية، الموعد يكون مع همزة وغمزة، قبلها نقعد مع وائل كفوري.

0: وائل كفوري، وصلنا للسبعة وثلاثة واربعين دقيقة، نوصل لقنا مع همزة وغمزة.
1: همزة وغمزة،
0: همزة وغمزة اليوم حبينا نرجع على جدل كان أثير خلال الفترة السابقة في مصر، تحديدا كان هذية حول الفنان إبراهيم تتليس. الفنان هذية اللي هو دائما اعتبار شهرته طبعا وانتشاره والقيمة الكبيرة اللي يحظى بها في تركيا، فإنه دائما مختلف تفاصيل حياته كانت تثار حولها جدل كبير. ولكن الجدل في الفترة الأخيرة كان حول ثورته، الثروة متاعه. هاتنا نعرفوا شنو الحكاية. الفنان التركي إبراهيم تتليس اللي هو كما قلت يعتبر واحد من أكثر الشخصيات الفنية تأثيرا وإثارة للجدل في تركيا خلال العقود الأخيرة. هو اللي لقب داخل الإعلام التركي بالإمبراطور بسبب شعبيته الجارفة وحضوره القوي في الموسيقى الشعبية التركية ذات الجذور الأناضولية والكردية. هو اللي تولد سنة 1958 في مدينة شانلي في أورفا جنوب تركيا، وسط بيئة فقيرة، عاش طفولة صعيبة قبل ما يصعد بشكل استثنائي نحو النجومية. تحول من عامل بسيط إلى أحد أشهر الأصوات الغنائية في تركيا والعالم التركي. خاض تجربة التمثيل والإنتاج والاستثمار في الفنادق والعقارات والقنوات التلفزيونية والمطاعم، ما خلاه يبني ثروة ضخمة قدرت بعشرات بل بمئات الملايين من الدولارات. وارتبط اسمه أيضا بعلاقات وثيقة مع شخصيات سياسية نافذة في تركيا، كما عرف أيضا بتأثيره الشعبي الكبير داخل أوساط المحافظة والريفية. غير أن حياته لم تخلو من الدراما في حد ذاتها. تعرض سنة 2011 لمحاولة اغتيال خطيرة. المحاولة هذه اللي كانت في اسطنبول بعد خروجه من أحد البرامج التلفزيونية وين أصيب برصاصة كانت في الرأس كادت أنها تنهي حياته، تخلى على إثرها في مرحلة علاج طويلة أثرت على صحته الجسدية والنفسية وأعادت تشكيل نظرته إلى العائلة والثروة والميراث. عاد اسم تتليس بقوة إلى الواجهة في الفترة الأخيرة بعد إعلانه الصادم عزموا حرمان عدد من أبنائه من الميراث والتبرع بجزء كبير من ثروته، الجزء الأكبر للدولة التركية، في خطوة فجرت نقاش واسع داخل الإعلام التركي والعربي. وجاء القرار هذايا على إثر أزمة عائلية وقضائية معقدة، خاصة مع نجله الأكبر أحمد تتليس اللي كشفت وسائل إعلام تركية أنه الخلافات بيناتهم تجاوزت مجرد النزاعات المالية ووصلت إلى المحاكم بعد ما حاول الابن وفق رواية الفنان التدخل في إدارة ممتلكاته والسعي إلى فرض وصاية أو حجر قضائي عليه بدعوى تراجع حالته الصحية وعدم أهليته الكاملة للتصرف في ثروته. ورد تتليس بعنف على هالخطوة هذية واعتبر أن أبنائه يتعاملوا معاه باعتباره ثروة يجب اقتسامها، لا أب يحتاج إلى الدعم والرعاية. وصرح على إثر خروجه من المستشفى بعد عملية جراحية قام بها، يقول لن أترك قرشا واحدا لأحد، لقد بنيت ثروتي بجهدي ولم أرثها من أبنائي. كيما أصدرت كذلك محكمة في إزمير قرار يمنع نجلو أحمد من الاقتراب منه لمسافة محددة مع إخضاعه لسوار إلكتروني للمراقبة، وهو مزيد من حدة الجدل وأعطى للقضية بعد درامي غير مسبوق في تركيا. القضية هذية أثارت نقاشات اجتماعية وأخلاقية وقانونية عميقة داخل المجتمع التركي. رأوا فيها البعض أن موقف تتليس يعكس أزمة الثقة داخل العائلات الثرية والفنية، خاصة وقت اللي تتحول الثروة إلى مصدر للصراع بين الأبناء والأباء. بينما اعتبر آخرون أن محاولة الحجر القضائي على الفنان كشفت جانب حساس يتعلق بعلاقة الشهرة بالشيخوخة والخوف من فقدان السيطرة على المال والنفوذ. كما ناقش كذلك مختصون في القانون حدود حق الأب في حرمان أبنائه من الميراث في ظل وجود الحصة المحفوظة اللي يضمنها القانون التركي لبعض الورثة، ما يعني أن تصريحات الفنان يمكن أنها تواجه تعقيدات قانونية إذا واصل الأبناء اللجوء إلى القضاء. في المقابل تعاطف جزء من الرأي العام مع الفنان إبراهيم تاتليس باعتبار أنه الإنسان اللي صنع ثروته بنفسه يملك حرية التصرف فيها، خاصة إذا شعر بالخيانة والاستغلال من أقرب الناس ليه. القضية هذه ما هيش معزولة في العالم، سبق أنه أثار عدد من المشاهير ورجال الأعمال الجدل بسبب قرارات مشابهة تتعلق بالميراث وبالثروة. من أشهر الأمثلة الممثل العالمي جاكي شان اللي أعلن منذ سنوات أنه لن يترك الجزء الأكبر من ثروته لابنه، وفضل تخصيصها للأعمال الخيرية، واعتبر أنه على الأبناء الاعتماد على أنفسهم لا على أموال أبائهم. كما صرح كذلك مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس بأنه أبناؤه لن يرثوا سوى نسبة محدودة من ثروته الهائلة، لأنه الميراث الضخم قد يقتل روح المبادرة، هكا يقول. بينما اشتهر المستثمر الأمريكي وارن بافيت بمقولته الشهيرة أنه سيمنح أبناؤه ما يكفي ليعيشوا جيدا لا ما يكفي لعدم العمل أبدا، هذه الجملة الشهيرة متاعو. كذلك شهدت عائلات فنية عالميا نزاعات حادة حول الميراث بعد وفاة المشاهير أنفسهم، كما مايكل جاكسون ولا برينس اللي تحولت الثروة متاعهم إلى محور صراع قضائي وإعلامي طويل. تكشف القضية هذه، قضية إبراهيم تاتليس حول الثروة متاعه، كيفاش يمكن للثروة والشهرة أنها تحول الروابط العائلية إلى ساحة توتر والصدام، خاصة وقت اللي تختلط الشيخوخة بالنفوذ والخوف من فقدان السيطرة على الإرث الرمزي والمادي معنا. هذه كانت همزة وغمزة بالنسبة لليوم، والجدل المطروح في تركيا هو الحقيقة الجدل الأثير في تركيا، ولكنه كما سبق وذكرك هناك أمثلة عديدة في العالم حول هذه المسألة. دائما ما كان هناك جدل كبير حول ثروة الفنانين، سواء كان خلال حياتهم وطريقة التعامل بينهم وبين أفراد أسرتهم واللي تأثر فيها برشا مسألة الثروة، أو بعد وفاتهم ومسألة اقتسامها. على كل حال بالنسبة لنا نحن يقعدنا من إرث إبراهيم تاتليش أغانيه الجميلة جدا. أرى ما نقعد مع إبراهيم.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: مرحبا بكم، يتواصل هذا اللقاء معكم مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية، ونحب نوجه تحية خاصة للسيدة رضي الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي، مش حاضرة معنا الأيامات هذية، نتمنى أنها في أقرب وقت ترجع بحذينا وتكون حاضرة معنا، ولكن هيت نعطيكم بعض المستجدات بخصوص الشأن المناخي. استدامة
2: استدامة.
1: في استدامة لليوم حابين نرجع معاكم على التصويت اللي صار نهار الأربعاء 20 ماي 2026 في الجمعية العامة للأمم المتحدة لفائدة القرار 80/65 اللي يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ التزامات قانونية دولية، خطوة قانونية هامة، حظى النص بأغلبية ساحقة وصوتت لصالحه 141 دولة، ويعكس بالنسبة لتونس اختارت أنها تمتنع على التصويت لفائدة هذا القرار، وكانت تونس انضمت للكتلة اللي تكونت من 28 بلد من بينها 9 دول عربية، ومنها الجزائر، البحرين، العراق، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، السودان وسوريا. ويعكس الموقف هذا قلق شديد إزاء المادة الرابعة من القرار اللي تحث الدول صراحة في سياق اتفاق باريس ووضعيتها ومسارات ومقارباتها الوطنية المختلفة على تنفيذ إجراءات من شأنها أنها تحقق الهدف الجماعي المتعلق بدرجة الحرارة، أي جعل متوسط ارتفاع درجة حرارة الكوكب في مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي وفق أفضل المعطيات العلمية المتاحة. تدعو المادة الرابعة لمضاعفة قدرات الطاقات المتجددة 3 مرات ومضاعفة مستوى المعدل السنوي العالمي لتحسن النجاعة الطاقية بمرتين بحلول سنة 2030، مع التخلي على الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة في نهاية عملية انتقال عادلة ومنظمة ومنصفة من أجل تحقيق هدف 0 انبعاثات صافية في أفق سنة 2050 طبقا للمعطيات العلمية، والإلغاء التدريجي للدعم الموجه للوقود الأحفوري لشكل مصدر للإهدار ولا يسمح بمكافحة الفقر في مجال الطاقة وضمان انتقال عادل في أقرب وقت ممكن. ويتعلق الأمر بدعوة صريحة للتخلص من الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة، وكذلك إلى إلغاء الدعم اللي يعد غير ناجع لقطاع المحروقات بالنسبة لتونس وشركائها على المستوى الإقليمي، فإنه ما جاء في هذه المادة يمس من جوهر سياساتهم في مجال الطاقة، ونعرف أنه الطاقة في تونس مدعمة في جزء كبير منها. يمكن تفسير امتناع تونس على التصويت لفائدة القرار الأممي برفضها الالتزام بمسار ترى أنه قد يعيق جهودها التنموية واستقرار الأسعار على مستوى السوق الداخلية رغم الطابع الاستعجالي للأزمة الداخلية. الالتزام في شكله جديد يمس مباشرة بمسألة أمن التزود ومسارة التنمية بالنسبة لتونس كما هو الحال بالنسبة لدول أخرى، وتجد البلاد نفسها عند مفترق طريق بين ضرورة تحقيق العدالة المناخية العالمية والخوف من أن يصبح الانتقال المفاجئ عبء على المجتمعات الهشة، وبالتالي في أنه الامتناع على التصويت كان أساسا بسبب حساسية المادة الرابعة من

الحساسية الكبرى المتسبب في هذه الانبعاثات. إن شاء الله في الأسابيع المقبلة نتحدث أكثر على الخطوة هذه، الخطوة القانونية الهامة اللي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة واللي تتم التصويت عليها على لفائدة القرار 80/65 اللي يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ التزامات قانونية دولية. نحكي أكثر على القانون هذايا وعلى الأثر متاعه اللي باش يكون فعليا على مختلف الدول والدول اللي رات أنه فيها إشكال كذلك هذايا نحكي فيها. من المستجدات أيضا نحكي على حديقة الحيوانات البلفدير اللي نعرف أن هي ناس الكل تربيت على البلفدير، كهي متنفس إلى اليوم، هي متنفس العاصمة، هي كانت الوجهة الأولى للأطفال للخروج في العطل في المناسبات، واللي كانت في الفترات الأخيرة دائما كانت فما إشكاليات تدور حولها. في خلال الأسبوع هذه شرفت أشغال تهيئة الساحة المقابلة لحديقة الحيوانات بالبلفدير على الاكتمال في إطار مشروع يهدف لتحسين جمالية الفضاء وتطوير مرافقه. شملت التدخلات إعادة تبليط الساحة والأرصفة إلى جانب تهيئة المساحات الخضراء عبر تعشيب وغراسة نباتات الزينة، هذا بالإضافة إلى تثبيت الحواجز الإسمنتية بمحاذاة الأرصفة وتركيز أعمدة إنارة جديدة. تتواصل أيضا أشغال صيانة النافورة وبركة المياه المحاذيتين للمدخل الرئيسي لحديقة الحيوانات. بلدية تونس اللي كانت أعلنت مطلع شهر أفريل الماضي على غلق الحديقة لمدة شهر قصد استكمال أشغال الصيانة والتنظيف، وأنها ترجع الحديقة هذه حديقة البلفدير أو منتزه البلفدير يرجع في أحسن حلة لاستقبال زوار. وكانت هذه استدامة لليوم مستمعينا الأعزاء، قدوا معنا لقنا يتواصل معاكم بعد قليل. تكون حاضرة معنا سيدة جليلة عجبوني المديرة أو المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة، معها باش ناخذوا فكرة على إعادة افتتاح المركب الثقافي بسوسة. كذلك تكون حاضرة معنا اليوم الكاتبة إيمان بن حمادي اللي تحكينا على إصدارها الجديد الخاص بالأطفال أطفال الزمن الأجمل. قدوا معنا هذا اللقاء من أغاني الحياة متواصل.

0: يواصل أو نتواصل معكم مستمعينا من خلال غني الحياة ومن خلال استضافتنا كذلك ومتابعتنا للشأن الثقافي. ثقافة 24.
1: الثقافة 24.
0: ثقافة 24 تهزنا اليوم السوسة والحديث على إعادة افتتاح المركب الثقافي بسوسة. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع، سعداء أن تكون حاضرة معنا اليوم السيدة جليلة العجبوني المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة. صباح الخير، صباح النور سيدة جليلة.
2: صباح الأنوار، مرحبا بكم.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا معك. حابين ناخذ فكرة على إعادة افتتاح المركب الثقافي بسوسة واليوم مشروع القادم بعد هذا الافتتاح والتظاهرات اللي نظمها.
2: أي بارك الله فيك. هو الحقيقة اليوم احنا ما عندناش كونش المركب الثقافي بسوسة، وإنما يعني اللي باش يقع إعادة فتحه.
0: نعم.
2: كذلك باش يقع تدشين مركز الفنون الأندرامية والروحية بسوسة، اللي هو يعني إحداث جديد ويضم عدة فضاءات وقاعة عروض، وإن شاء الله باش يكون فضاء رحب لاستقبال الإبداعات المسرحية الجهوية من شباب ومحترفين.
0: نعم.
2: باش يكون إن شاء الله زادا افتتاح المركب الثقافي بسوسة بعد أشغال دامت قرابة العامين، وهي كانت أشغال صيانة كبرى. اليوم الخمسة إن شاء الله بشيقع الافتتاح وبشيقع في حفل بالمناسبة تدشين معرض جماعي للفنون التشكيلية وفقرات موسيقية تنشيطية، وإن شاء الله بشيكون بحذانا دعونا الفاعلين الثقافيين وثقافيين وفنانين لهذا الحفل.
0: نعم، إعادة الافتتاح اليوم، يا هل ترى اليوم لوجستيا المركب مع إعادة هذا الافتتاح شنو الإضافات، شنو اليوم اللي تغير في المركب الثقافي بسوسة بعد عامين من الأشغال؟
2: هو المركب الثقافي احداث يسمى نسبيا قديم شويه، لانه مبني من اخر الثمانينات. هذا فضاء مفتوح وعمره ما سكر، يعني بعد اكثر من 40 سنه. دونك هو فضاء يستوجب العناد حيث الشبكه الكهربائيه، التبليط والدهن وغيره. دونك هذا الكل تم على اكمل وجه الحقيقه، واحنا تو اخر مرحله قاعده تتم، وهذا الحقيقه مش باش يعطل عمل المركب، لأنه المركب الثقافي هو مجموعة كبيرة من نوادي الاختصاص إضافة إلى التظاهرات. قاعة العروض هي فقط اللي ما زالت في طور تجهيز التجهيزات الكبرى من كراسي وغيره، ولكن الأشغال متقدمة. الجزء اللي باش يفتتح وهو كله مفتوح تقريبا هي نوادي الاختصاص، الإدارة، قاعات المعارض، قاعات متعددة الاختصاصات، يعني كل الأنشطة بتكون موجودة.
0: نعم، هذا في بخصوص المركب الثقافي بسوسة اللي انطلاقا من اليوم يستأنف نشاطه بمعرض للفنون التشكيلية باش يمتد على تقريبا شهر من زمان.
2: اي صار من 22 مايو 22 جوان، ويشارك فيه الفنانين زيل الحرباوي، مصطفى التنقزلي، نجاح المنصوري وتوفيق الفرجاوي.
0: نعم، هذا فيما يخص المركب الثقافي بسوسة. نحب نرجع معاك بكل سرعة سيدة جليلة العجبوني فيما يخص مركز الفنون الدرامية والروحية بسوسة. نعرف الثقل التاريخي اليوم لهذه المراكز، مراكز الفنون الروحية والدرامية، أنه اليوم يقع تدشين المركز هذية في سوسة. شنو المشاريع اللي مبرمجينها، شنو الرؤية ربما اللي اليوم على أساس أن يقع تدشين هذا المركز، والتوجه خاصة نحو الفنون الركحية والدرامية؟
2: هو الحقيقة كما أي مركز فنون درامية قائم بالأساس على التكوين في مختلف مجالات مسرحية، الإنتاجات المسرحية، وكذلك تنظيم التظاهرات المختصة المسرحية. وهذا المسرح حتى كيف كان يعني في أشغال هو محدث، ومعناها من تقريبا من 2019 أنتج 4 أعمال، يبقى ولات عنده فضاءات أكثر ومعناها رحبة. هذا اللي بيش يفتح المجال لورشات تكوينية متعددة متوجهة سواء للشباب اللي معناها لأول مرة باش ينخرط في العمل المسرحي كيما باش يتوجه للمحترفين كيما باش يتوجه لنوادي لرواد نوادي الاختصاص في دور الثقافه لدعم التكوين لديهم. يعني المركز باش يقع افتتاحه ببرنامج تكويني وتوزيع العمل المنتج حاليا واللي يقدم مجموعه من الاعمال ومازال باش يواصل عنده عملين هما في صدد الترويج. دونك هذا هو العمل المبدئي نتوعو وان شاء الله في انتظار الانتاج بتاتا معناها احنا تقريبا هما المراكز السنويين ينجوا معنا.
0: نعم جميل جدا. هذا فيما يخص زوز المركب الثقافي بسوسة ومركز الفنون الركحية والدرامية. وما نجم نقوله كان ألف مبروك لسوسة والساحة الثقافية في سوسة بزوز مراكز هذوما اللي أكيد ما نجمه كان يثري النشاط الثقافي. حبيت معاك ونستثمر وجودك سيدة جليلة العجبوني بخصوص ندوة المندوبين الجهويين لشؤون الثقافية اللي كانت أقيمت يوم الأربعاء واللي التقيته من خلال لها بوزيرة الشؤون الثقافية وكان الحديث حول إعداد موسم المهرجانات والتظاهرات الثقافية القادمة. اليوم شنو التصور متاعكم وإلا شنو خطة العمل اللي قدمتوها بالنسبة للإعداد لموسم المهرجانات؟
2: أي بالنسبة للمهرجانات الصيفية احنا بدينا الاشتغال عليها معناها دونك احنا نشرنا البلاغات الخاصة بالفنانين اللي بشي يترشحوا للعمل معنا، كذلك انشرنا بلاغات تتعلق بالجمعيات اللي باش تنظم هذه المهرجانات. طبعا هي المهرجانات يعني حركة يعني في الجهات وتتدخل فيها عدة أطراف لأنها تتوزع على مختلف معتمديات الولاية، وإن شاء الله طبعا احنا ندخلوا عن قريب في مناقشة هذه البرامج اللي طبعا احنا كل التركيز والتركيز لتحسين معناها نوعية البرمجة لإثراءها باش ما تكونش موسيقية كهو وتدخل يعني أطيب مجالات فنية أكثر. يعني هناك خطة إنه لترشيد لتحسين لتطوير مضامين هذه المهرجانات.
0: نعم واضح جدا. شكرا لك، شكرا على حضورك وعلى كل المعطيات اللي قدمتهم.
2: تفضل نضيف لك اللي احنا بالنسبه لسوسة في ظرف عامين تقريبا اليوم نكملوا نفتتحوا 8 مؤسسات يعني بين سيانه كبرى وتاتشين. احنا في اواخر 2024 كذلك وقع تاتشين دار ثقافه سيدي بوعلي، نوفمبر 2025 دار ثقافه هرقله، عديد المكتبات، المكتبه الجهويه ايضا عادت للاشتراك في أواخر 2023. يعني في مستوى هناك متابعة كبيرة في مستوى البنية التحتية للمؤسسات الثقافية بولاية سوسة.
0: نعم 8 مؤسسات في فترة زمنية توصل قديش على امتداد عامين؟
2: على امتداد من أواخر 2023 افتتحنا المكتبة الجهوية. نعم. 2024 افتتحنا 3 مكتبات معهم دار ثقافة بوعلي، 2025 دار ثقافة هيقلة، واليوم إن شاء الله باش نفتتحوا المركز الدرامية وإعادة فتح المركز الثقافي.
0: نعم شكرا لك، ألف مبروك لكل المثقفين في سوسة والناس الكل في سوسة لأنه هذا ما ينجم يكون كان إضافة للبلاد بشكل عام. شكرا لك مرة أخرى سيدة جليلة العجبوني المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة، معها أخذنا فكرة على إعادة افتتاح المركب الثقافي بسوسة وكذلك تحدثنا على تدشين مركز الفنون الركحية والدرامية بسوسة، اليوم على برمجة المهرجانات والتظاهرات في الموسم الصيفي وافتتاح 8 مؤسسات على امتداد تقريبا 3 سنين خلينا نقول في سوسة، منهم المكتبات الجهوية ومنهم المكتبات دور الثقافة كذلك. شكرا لك مرة أخرى ومن خلالك نحيي الناس الكل يسمعوا فينا في سوسة. أقعدوا معنا مستمعينا بعد شوية، حديثنا باش يكون حول أطفال الزمن الأجمل الإصدار الجديد للكاتبة إيمان بن حمادي. أقعدوا معنا.

0: ابتسامة.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير،
2: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. نواصلوا معاكم استضافتنا مستمعينا ونكونوا على موعد الآن مع ضيف الصباح.
3: ضيف الصباح
2: اليوم ضيفتنا هذا الصباح، سعادة جدا أن تكون حاضرة معنا الكاتبة التونسية إيمان بن حمادي. معها باش نحكيه على إصدارها الجديد للأطفال، أطفال الزمن الأجمل. صباح الخير، صباح نور إيمان.
4: صباح النور حنان، صباح النور للجميع مستمعي إذاعة تونس الثقافية، وشكرا على الاستضافة.
2: شكرا لك أنت على قبول دعوتنا. حبينا معاك اليوم ناخذ فكرة احنا والمستمعين على إصدارك الجديد أطفال الزمن الأجمل، ولكن قبل هذية حبينا نحكي شوي على التوجه نحو أدب الطفل. إيمان، كيفاش كان هذا الاختيار؟
4: كان الاختيار هو ساعة تجربة أطفال الزمن الأجمل، هي أول تجربة لي في أدب الطفل.
2: نعم.
4: الاختيار يعني دوافع كتابة المنجز هي عدة دوافع. أولا حبي للطفل، إيماني بأنه الطفل هو البذرة الأولى اللي لازم نحسنوا تربيتها ونحسنوا زرع الأخلاق والقيام فيها باش يكون غدوة مواطن صالح كرجل ولا كامرأة، وباش نحقوا مجتمع متوازن ومجتمع راقي. والدافع ربما الثالث زيادة هو أنه عالم الأطفال عالم مميز جدا، استمتعوا جدا بكتابة مخطوطات في هذا العالم ومخطوطات موجهة للطفل. أيضا اختصاصي اللي هو تربية وتعليم، أستاذ التعليم ابتدائي، عاوني باش أني نخمم في الطفل وأني نكتب للطفل كما كنت نكتب زيادة للكبار وما زلت نكتب لهم.
2: نعم، خلينا نبدأ بالعنوان ساعة قبل كل شيء. الإصدار هذية هو إصدار على دار ليالي الجازية اللي هي نشر وتوزيع.
4: نعم.
2: والإصدار تحت عنوان أطفال الزمن الأجمل. احنا تعودنا بيا زمن الجميل، لماذا زمن الأجمل؟ صيغة التفضيل هذه علاش اختارتها إيمان؟
4: الزمن الأجمل يعني الزمن الأفضل، الزمن المنشود ليس الزمن الموجود. هو الأطفال المنشودون في الزمن الأفضل، يعني الزمن الأجمل الأبهى على الإطلاق. هي يعني أطفال موجودون في هذا المنجز، في قصص هذا المنجز، هما الأطفال الذين نتمنى أن يكونوا موجودين في عالمنا هذا. أطفال يتحلون بجملة من القيم والأخلاق، أطفال يتحلون بمبادئ إنسانية وأخلاقية وتربوية حسنة. أطفال، ندعو جميع أطفالنا الذين سيقرؤون هذا الكتاب أن يقتادوا بهم، أن يكونوا مثالا وقدوة لهم.
2: نعم، كيفاش اخترت أنك توصل للأطفال هالرؤية هذية إيمان من خلال الكتاب؟
4: اخترت
2: هما ساعة قبل كل شيء. هو كتاب أنت حسب ما ذكرت تقول أنه موجه لتلاميذ الدرجة الأولى.
4: نعم.
2: يعني سنة أولى وسنة ثانية من التعليم الأساسي، هك؟
4: نعم. لأنه الأطفال في حد ذاتهم يعني يختلفوا في مثلا مش كما طفل في السنة أولى ابتدائي كما طفل في سنة سادسة ابتدائي. يعني هنا اللغة باش تختلف، حجم القصة يختلف، يعني حابك باش نحكيه من الناحية الشكلية.
2: نعم.
4: والمضمون زادة يختلف، طرح المواضيع مثلا سنة سادسة ما نتوش أنه هو أقرب إلى المراهقة. فالأطفال في حد ذاتهم تقسموا إلى فئات، حتى يعني في التدريس عن الدرجة الأولى وعن الدرجة الثانية وعن الدرجة الثالثة. الدرجة الأولى وجهت لها المنجز كبداية في الكتابة للأطفال في النشر في أدب الطفل، من ناحية اللغة، من ناحية حجم القصص، من ناحية أيضا المواضيع الكبرى التي اخترت أن أكتب فيها هذه القصص، اللي هي المواضيع الموجودة في البرنامج المدرسي للدرجة الأولى أولى وثانية ابتدائي، مواضيع الكبرى.
2: معناتها نجم نقوله موازية للمنهج التعليمي الخاص بالسنة أولى وثانية أساسي.
4: نعم، النجم نقوله أنه هو مرتبط بالبرنامج المدرسي. من بين الأسباب اللي خلتني نكتبه مرتبط بالبرنامج المدرسي تعزيز فهم البرنامج المدرسي، أنه تكون الثقافة والتعليم سواديزون يصبوا في بعضهم، ما همش منعزلين وما همش منفصلين. فالطفل كي يقرأ المنجز من ناحية يتبادلوا ذات لغوي معرفي يستمتع، خاطر فما طبعا بما أنهم أطفال عامل التشويق في كل قصة، في نفس الوقت يتعزز له فهم مواضيع التام الكبار الموجودين، يعني المحاور الكبرى الموجودة في البرنامج المدرسي نتاعه.
2: نعم واضح. نعرف أن الأطفال في هالعمر هذية ديما التوجه نحوهم يكون، حتى القصص تكون مصورة أكثر منها الكتيبة تكون وكأنها مرافقة. نعم. للصور. أنت شنو الصور اللي اعتمدت عليها وشكون عاونك في المسألة هذه؟
4: طبعا الصور كانت باختيار من دار النشر. طبعا هو الكاتب بيكتب المخطوط من ناحية الكتابة يعني.
2: نعم.
4: وعندما يتم إرساله إلى دار النشر هي اللي بفريقها المختص في الناحية هذه الشكلية والصور تقوم برسم الصور، طبعا دائما بالرجوع إلى رأي الكاتب ووجهة نظره. صور هي خمسة، يعني المنجز كي نحلوه نلقوا فيه خمسة قصص، كل قصة منهم مرفقة بصورة، الصورة تبلور الموضوع العام متاع القصة، المكان اللي تمت فيه الأحداث، الشخصيات، مثلا بنتين بصدد التحاور، بنتين موجودتين مثلا في المنزل وبصدد التحاور، فما كان الإشارة هذيك إلى الحوار يعني. فالصورة مهمة برشا في أدب الطفل، خاطر هو تحفظه على القراءة، تجذبه للقراءة. وكما النجم مثلا نعطيه الصورة، حتى موجودة حتى كنشاط مثلا في المدرسة، نعطيه الصورة وهو يعبر عليها مثلا لبون دي سيني ولا غيره، نعطيه الصورة وهو يعبر عليها بالكتابة، كما زادة الكتابة اللي هي مثلا أنا اللي كتبته يتنجم تلخصه صورة.
2: نعم، جميل جدا الكتاب أطفال زمن الأجمل. اليوم مشروعك شنو، مشاريعك شنو، رؤيتك اليوم لمستقبل الكتاب هذا، هل ستكون هناك؟ وإحنا نعرفوا اللي في العادة كتب الأطفال تكون في سلسلات، دائما تكون سلسلة فيها عدد من القصص. اليوم كيفاش ترى إيمان بن حمادي ما بعد هذا الإصدار أطفال زمن الأجمل؟
4: بعد الإصدار هذا بالنسبة لأدب الطفل مكملة في المجموعات القصصية، سواء تكون
2: ساعة مزيد باش تكمل في أدب الطفل،
4: ما زلتش نكمل طبعا في أدب الطفل،
2: باش يكون اختصاص باش يكون اختصاص حصري وإلا يمكن التنويع،
4: يمكن التنويع حتى في طريقة الكتابة، يمكن التنويع حتى في الشكل، كما قلت أنت حنان أنا طو حطيت خمسة قصص في منجز واحد، ممكن زيدا نحطها في شكل سلسلة من القصص، يعني تكون قصص منفصلة بعنوان واحد مثلا. ومكملة في أدب الطفل كما كتبت للدرجة الأولى، نكتب للثانية والثالثة، وهذا في نفس الوقت هذا لا يمنع أني نكمل في الكتابة زيادة للكبار يعني ولليافعين، يعني أنك نكتبه للأطفال لا يعني أن نختصر رواحنا ونقول برواحنا كان في أدب الطفل، نجم زيادة بالتوازي مع ذلك نكتبه للكبار، خط كيما نحب ننير عقل الطفل نحب زيادة ننير عقل الراشدين ونغير فيهم ولو بنسبة صغيرة في حاجة هكا معينة فيهم في عقولهم أو في أنفسهم.
2: نعم، أنت كنت في الكيف مؤخرا في حفل توقيع كيفاش لهذا الإصدار، كيفاش كان استقبال الإصدار هذي، كيفاش تفاعل الناس ولا القراء الأولانيين مع هذا الإصدار؟
4: أي نهار 15 مايو عملت حفل توقيع الكتابي بمسرح الجايب بالكيف. أسس الحفل جملة من المهتمين بالثقافة وبالفنون وناس تمن بالحرف، والحقيقة تعدد فعالياته بطريقة مميزة جدا، فرحتني برشا. وطبعا يعني فما شوية انتقادات وبالعكس يعني نقد بناء، وبالعكس هو اللي خلى الحفل يزيد يولي هكا مشوق ومحليه أكثر. إما كلهم يعني كانت الاتفاق العام متاع العبيد أنه المنجز هذه فكرة جيدة، وحتى من ناحية الإخراج ومن ناحية العنوان كما كنا نحكي عليه عجب برشا. وزيدا كما أشرت أنت حنان، تعودنا بالسلسلة، معناها قصص تبدأ منفصلة، لكن أنا حبيت ديما أنا نحب نلعب على التغيير معناها، وعلى حاجة تكون أوريجينال يعني مميزة على ما تعودنا عليه. فكرة أنه يكون الإصدار يجمع بين يعني كتاب واحد يجمع بين 5 قصص كانت مختلفة، وتم نقاشها، وتم نقاش أيضا أكثر نقطة يعني ربما ما تعود نزيد عليها برشا، هو ارتباط المنجز بالارتباط المنجز بالبرنامج المدرسي للدرجة الأولى. على فكرة المنجز زيدا ينجم يخدم الدرجة الثانية خاطر فيه الحوار اللي هو يعني يدرس أكثر للثالثة والرابعة ابتدائي، يعني نجم يخدم زيدا الدرجة الثانية، لكن هو بالأساس خاصة في عند الحديث عن مواضيعه هو مربوط بالدرجة الأولى.
2: واضح جدا، شكرا لك إيمان. انت كان من المفروض انك تكون حاضرة معنا لهنا في الاستوديو، ان شاء الله في فرصة اخرى تكون بحذنا ونحكي اكثر ربما باكثر تفاصيل على هذا الاصدار الموجه للاطفال، اطفال الزمن الاجمل، للكاتبة إيمان بن حمادي. شكرا لك، شكرا لحضورك معنا لليوم.
4: شكرا، شكرا حنان، وتحياتي لك للإذاعة الثقافية ولجميع المستمعين. شكرا،
2: شكرا ليك. هكا نكون وصلنا مستمعينا لختام لقانا من أغاني الحياة مع استضافتنا ومتابعتنا لمختلف مستجدات الشأن الثقافي. باش خليكم مع مسارات تشكيلية. شكرا على المتابعة، طريق السلامة للجميع، إن شاء الله نهاركم زين. أجمل تحيات منصف المرايحي، مريم مناع، عبد اللطيف حاج علي، حنان الفرجاني كانت معاكم من أمام الميكروفون. يومكم سعيد.
5: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
6: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا كحكايات حية عبر الزمن خلال العقد الرابع من القرن العشرين. بعد تجربة عمار فرحات، حيث تصبح اللوحة امتدادا لعالم يعاش من الداخل، ننتقل اليوم إلى تجربة مختلفة جذريا مع إدغار نقاش. هنا لا نكون أمام تطور تدريجي ولا أمام اختلاف في الأسلوب فقط، بل أمام ما يمكن أن نسميه تحولا قطبيا داخل نفس المسار، من اللوحة كتمثيل للعالم إلى اللوحة كعالم قائم بذاته. فماذا نعني بذلك؟ إذا كانت اللوحة عند عمار فرحات تسعى إلى تمثيل العالم وإلى الإمساك بحضوره الإنساني، فإننا نجد عند إدغار نقاش حركة في اتجاه معاكس تقريبا. ولفهم هذا التحول يمكن أن نعود قليلا إلى تجربة مجموعة الأربعة مع أنطونيو كوربورا، حيث بدأت العناصر تفقد وضوحها وتراجع التفصيل لصالح العلاقة بين الكتل. هناك كنا أمام بداية تفكيك العلاقة مع المشهد. أما مع إدغار نقاش فأن هذا التحول يبلغ حده الأقصى. اللوحة لم تعد مرآة لشيء خارجها، بل أصبحت فضاء قائما بذاته. المشهد يختفي والحكاية تتراجع والشخصيات تغيب، ما يبقى هو اللون، الإيقاع والبناء. هنا لا يطلب من المتلقي أن يتعرف، بل أن ينخرط في التجربة البصرية. لم نعد نسأل ماذا تمثل هذه اللوحة، بل أصبح السؤال كيف بنيت. بهذا المعنى نكون قد انتقلنا من منطق التمثيل إلى منطق البناء التشكيلي، وهذا التحول لا يهم الشكل فقط، بل يمس جوهر الفعل الفني. الفنان لم يعد ينقل ما يراه، بل يبني ما لم يكن موجودا من قبل. ومن هنا تأخذ تجربة إدغار نقاش أهميتها، ليس فقط بوصفها تجربة تجريدية، بل بوصفها قطبا مقابلا داخل جماعة مدرسة تونس، قطبا يسعى إلى تحرير اللوحة من الموضوع وجعلها مجالا للبحث في ذاتها. وهنا تطرح هذه التجربة علينا سؤالا أساسيا: هل كانت جماعة مدرسة تونس مشروعا موحدا فعلا، أم إطارا جمع تجارب متباعدة تتراوح بين العيش داخل العالم وتجاوزه بالكامل؟ في هذا الأفق يمكن أن نفهم تجربة نقاش كخطوة في اتجاه تجاوز البعد الاستشراقي تماما، ليس عبر تغيير الموضوع، بل عبر التخلي عنه أصلا. وهذا ما يقربه في جانب من تجربته من بعض تحولات الحداثة الفنية المرتبطة بمدرسة باريس، حيث تصبح اللوحة مجالا حرا للبناء والتجريب. لكن هل نحن أمام قطيعة كاملة مع ما سبق؟ أم أن هذا التحول القطبي يظل جزءا من نفس المسار بما يحمله من توتر وتعدد؟ هذا ما سنحاول التعمق فيه في الحلقات القادمة، حين نواصل الاقتراب من بقية تجارب هذه الجماعة لنفهم كيف تشكلت وما الذي يجمع بين عناصرها رغم اختلافها. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
5: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف مدحتي.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
6: مقامات التجلي.
5: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
6: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
5: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعينا الأكارم، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم مقامات التجلي مع الأذكار والأناشيد الدينية والصوفية. سوف نواصل في هذه الحصة حديثنا عن الشيخ عبد السلام ابن سليم الأسمر وطريقته السلامية، وما أحدثه هذا المتصوف الذي انتمى في شبابه إلى الطريقة العروسية من الإضافات والأعمال المجددة في مجال الذكر والإنشاد بصفة عامة. لقد اعتمد عبد السلام الأسمر في مرحلة متقدمة من شبابه ممارسة السماع الصوفي في رحاب الطريقة العروسية التي انتسب إليها في سباه، وذلك بعد تتلمذه على يد الشيخ عبد الواحد الدوكالي صاحب التوجه العروسي، إلا أنه أحدث في هذا السماع أمرا جديدا من خلال استعماله لآلة الدف أو البندير خلال الذكر وأعمال الحضرة، وهو ما جلب إليه سخط شيخه الدوكالي الذي لم يألف آلات الملاهي حسب قوله في أعمال التصوف. ولم يكن إنكار الشيخ الدوكالي على مريده بسبب استعماله للسماع الذي درج عليه أتباع الطريقة العروسية، وإنما كان بسبب ميل الأسمر وركونه إلى ضرب الدف الذي اعتبره معصية، لأن الله حسب قوله لا يعبد بالشطح والردح والدفوف والكفوف. فقد أحدث عبد السلام ابن سليم حسب رأي شيخه الدوكالي شيئا جديدا لم يكن مألوفا لدى أتباع الطريقة العروسية. وعلى الرغم من غضب الشيخ الدوكالي جراء هذا التحول المفاجئ الذي طرأ على سيرة مريده وإنكاره لما أظهره من وجد على وقع الدفوف وسعيه إلى تأديبه بالحبس، إلا أنه صفح عنه بعد اقتناعه بأنه لم يكن يملك ردا لهذا الجذب الذي طرأ عليه باعتبار خروجه عن زمام طوعه. وقد سلم الشيخ الدوكالي بصدق نية مريده الأسمر وسمح له باستعمال الدف أوان السماع لبلوغ الوجد والاستعانة به لمزيد القرب والوصول إلى الله. ومنذ ذلك الحين ولع عبد السلام بضرب الدف واصطحابه خلال السماع، واستمات في الدفاع عن هذا الاستعمال الذي لم يبادر به أحد من قبله في تلك الأعراض. ومن دلائل حث مؤسس الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر على ممارسة السماع والإنشاد خلال أعمال التصوف ما جاء في رسائله إلى مريديه عند قوله عليكم بتلاوة القرآن لمن كان قارئا، ويكون ذلك بالتجويد وهو مد الممدود وقصر المقصور، ولا ترجعوه على ترجيع الغناء، وقرأوه جهرا على ما كان يفعله السلف الصالح كأبي موسى الأشعري، ولازم المعبر عنه بالحضرة لأن فيه التذكير والتنفير من الدنيا، ولا تتركوه من غير عذر وهو شطر الطريقة العروسية، وليس ذلك من فروض الدين ولا من سننه، وإنما هو رخصة عند توفر شرائطها المعروفة. من أشكال الذكر والمدح النبوي في الطريقة العروسية الليبية نبقى مستمعين مع هذا المثال: صلاة الكمال على باهي الجمال حبيبي محمد سني الخصال.

نواصل مستمعينا استعراض سيرة شيخ الطريقة السلمية عبد السلام ابن سليم الأسمر الفيتوري وما أحدثه من إضافات في مجال الذكر والسماع الصوفي خلال تصدره للمشيخة وتعليم المريدين، فقد استقر في مسقط رأسه زليتن وأنشأ بها زاوية وعمل على استقطاب التلاميذ والأتباع، غايته في ذلك إصلاح أوضاع تلك البلاد التي كانت خلال تلك الفترة في أواسط القرن الخامس عشر متردية على مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية. شرع عبد السلام في تحفيظ القرآن للصغار ونظم دروسا للكبار في العقيدة وأصول الفقه واللغة وتفسير الحديث والتصوف، كما نظم إلى جانب ذلك حلقات الذكر الصوفي وحصص السماع بمصاحبة التوقيع على الدفوف المسمات أيضا بالبنادر. وقد لقي الشيخ

الأمصار وعلى اختلاف الأعمار، مما أقض مضجع فقهاء زليتن ومعلميها، فقد خلت حلقاتهم عندئذ من الطلبة الذين التحقوا بدروس الأسمر وحضرته الصوفية. وما لبث عبد السلام ابن سليم أن طرد من زليتن ومن مختلف المناطق التي استقر بها بعد ذلك، وأنشأ فيها تجمعا من المريدين حول سماعه بالبندير. بعد نفيه من زليتن لجأ إلى ساحل الأحامد، فأنكر عليه أهل هذه الأعراض استعماله المبتدع وجمعه للمريدين على ضرب الدف، واتهموه بالسحر، وحصلت بينه وبينهم العديد من المناوشات التي أدت إلى مقتل ابنه عبد الدايم الملقب بعمران. انتقل عبد السلام الأسمر بعد ذلك إلى مدينة طرابلس، واستقل بخلوة في مسجد الناقة، واجتمع حوله عدد كبير من المريدين والأتباع، فكان يربيهم ويعلمهم مستعملا لهم السماع كالعادة، ذاك الذي صار يعرف لديهم باسم الحضرة. وقد كان الأسمر يرى الحضرة من أهم وسائل تنشيط الذاكرين ومن أهم أركان الطريقة العروسية، على الرغم من أنها ليست من أركان الدين وفروضه على حد قوله، إلا أنها رخصة يجوز استعمالها بتوفر شروطها.

نواصل أعزائنا المستمعين مع شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر وقصته مع مسألة الإنشاد والسماع باستعمال الدفوف أوان الحضرة الصوفية وما جوبها به من معارضة فقهاء ومتصوفة عصره على هذا الصنيع. فقد لقي الأسمر بمدينة طرابلس نفس المصير الذي لاقيه بمسقط رأسه زليتن، وكذلك بمنطقة الساحل موطن قبيلة الأحامد من تحامل وإنكار ونفي، فتحول إلى بلد غريان برفقة عدد من أصحابه، ولم تدم إقامته بها طويلا إذ سرعان ما تحول إلى واد بني وليد، وأقام على قمة جبلها مع أتباعه في سكينة وهدوء وانقطاع تام عن كل ما من شأنه أن يشوش عليه عباداته وممارساته الصوفية. أمضى شيخ السلمية عبد السلام الأسمر زهاء عامين على قمة جبل غريان مع أصحابه، منقطعين للدرس والتحصيل خلال النهار، متفرغين للعبادة والمناجاة وإقامة الحضرة أثناء الليل. ولم يكن تلقيبه بالأسمر بسبب لون بشرته مثل ما يعتقد معظم الناس، وإنما كان بسبب طول سهره وسمره الذي يقضيه في العبادة والمجاهدة والذكر وغير ذلك من الأعمال الشائعة لدى كبار الزهاد والمتصوفة. وقد أورد محمد مخلوف في كتابه حول سبب تسمية الشيخ عبد السلام بالأسمر أن والدته لقبته بهذا الاسم نظرا لكونه يبيت الليالي سمرا في طاعة الله، ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ بنفسه في كتابه العظمة في التحدث بالنعمة عندما قال: سميت بالأسمر لمبيتي الليالي سمرا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ويفيد الباحث مصطفى عمران الذي عكف على جمع ودراسة رسائل ابن سليم إلى أصحابه أن الشيخ السلمية عاد من منفاه بجبل غريان إلى مسقط رأسه زليتن على إثر العديد من الأحداث والمغامرات التي حصلت له مع والي تلك النواحي، والتي حبكتها الرواية الشعبية وأصبغت عليها الكثير من مظاهر الكرامة والبركة التي تنسب دائما إلى هؤلاء الشيوخ الذين حظوا في مخيال العامة بقدر كبير من التقدير وحتى التقديس الذي يذهب إلى درجة نسج حكايات بطولية وأعجازية خارقة حولهم. وهكذا استقر عبد السلام الأسمر بصفة نهائية في بلده زليتن، واستقبل بالمحبة والترحاب، واستأنف نشاطه بزاويته التي هجرها منذ مدة طويلة، وعاد إلى تعليم الناس وتربيتهم بتنظيم الدروس وعقد حلقات الذكر وإقامة السماع الذي يسميه أيضا الحضرة، التي كان ينعتها دائما بأنها من أهم أركان الطريقة العروسية. من أذكار الحضرة العروسية الليبية نبقى مستمعين مع هذا المثال: يا من هو على الربح يدور، الربح اللي ما فيه خسارة، يدخل حضرتنا يتنور، ينال الخير تفوح أسراره.

لقد تقدم الحديث مستمعين الأكارم عن بداية اتخاذ عبد السلام الأسمر شيخ الطريقة السلمية للسماع خلال فترة تكوينه في زاوية شيخه عبد الواحد الدكالي ذي المرجعية الصوفية العروسية الشاذلية، وأشرنا إلى أنه كان ينكر على بعض فقراء الزاوية إقامتهم للحضرة وممارستهم للسماع الذي يبلغون من خلاله حالة الوجد المعبر عنه بالحال. وقد بلغ هذا الإنكار بالشاب عبد السلام درجة صار معها حريصا على غسل الحصر التي كان يجتمع عليها هؤلاء، وذلك بنية تطهيرها مما لحقها من الدنس، وكان شيخه ينهاه عن هذا الصنيع حسب ما أورده في مدونته محبر مناقب ابن سليم كريم الدين البراموني. ولا تدل هذه القصة على موقف الأسمر من السماع في بداية أمره وإنكاره لهذه الممارسة فحسب، وإنما تدل أيضا على اعتياد مريدي الطريقة العروسية إقامة الحضرة الصوفية بما تتضمنه من سماع وغيره من الأعمال التي تقود إلى الوجد والجذب وبلوغ الحال، ولكنها تبقى في نهاية الأمر أعمالا مقصورة على الممارسات الشفوية والصوتية من ذكر وهيللة وإنشاد دون غيرها من الاستعمالات المصاحبة التي يتم اللجوء فيها بالخصوص إلى الآلات والأدوات كالدفوف والطبول ونحوها. ولما ركن الأسمر ومال إلى السماع بعد تأثره وانجذابه بأصوات الدفوف التي سمعها صدفة من إحدى الطوائف المغربية في مقبرة أجداده، تعلقت نفسه عندئذ بضرب الدف وصار يعتمده ويوقف عليه جل أوقاته ورياضاته الصوفية. وقد أورد البراموني محبر مناقبه العديد من الأقوال والحكايات التي ساقها على لسان شيخه عبد السلام، والتي تنحو جميعها نحو تبرير استعماله المحدث لآلات اللهو طلبا للوجد، وذلك بهدف سد ذرائع أمام جمهور المنكرين وإقناعهم بحلية فعله. وقد جاء في بعض هذه الأقوال أنه لم يتعمد السماع بالدف أو بغيره قبل حادثة المقبرة المذكورة، وأنه لم يكن يعرف سوى الكتاب والسنة، ولكن الله أنزل به هذا الوارد الذي دفعه إلى عدم الاستكفاء بالذكر المجرد، فأمر باستعمال الدف ليقوى به على بلوغ حالة الوجد والاتحاد قياسا بما كان يرنو إلى بلوغه المتصوف الشهير الحسين ابن منصور الحلاج. وقد نقل كريم الدين البراموني ما جاء على لسان شيخه عبد السلام الذي قال: لو كنت حاضرا زمن الحلاج لأخذت بيده ومنعت ظلم أهل زمانه له. وقد نظم الشيخ عبد السلام أو نسبت إليه منظومة مخصوصة بالحلاج تصنف ضمن قالب البحر الإنشادي في الطريقة السلمية، وهي لا تزال متداولة ضمن الأرصدة الإنشادية المخصوصة بهذه الطريقة الصوفية. ولا شك أن الذائقة الشعبية قد نسجت بقية خيوط هذه القصة عندما نسبت إلى الشيخ عبد السلام الأسمر قوله أن دفا مزنجا ذو سراسرة قد نزل عليه من السماء فأخذه وجعل يضرب عليه عند اشتداد الحال وقوة الوجد. ويضيف الأسمر أو تضيف الرواية الموضوعة على لسانه أنه حين يضرب على الدف فإنه لا يسمع منه أي شيء من اللهو أو المرح، وإنما يسمع منه ذكر الله، ويسمع بنانه تذكر معه، بل كل أنملة من أنامل إصبعه يسمعها تقول يا الله يا الله.

لقد ذكرنا منذ حين أعزائنا المستمعين وفي معرض حديثنا عن سبب اعتماد شيخ السلمية عبد السلام الأسمر آلة الدف الإيقاعية خلال الذكر والسماع أنه قال فيما نسب إليه من أقوال أن دفاً مزنجاً ذو صراصرة قد نزل عليه من السماء فأخذه وجعل يضرب عليه عند اشتداد الحال وقوة الوجد، وأضاف أنه حين يضرب على الدف فإنه لا يسمع منه أي شيء من اللهو أو المرح، وإنما يسمع منه ذكر الله، ويسمع بنانه تذكر معه، بل كل أنملة من أنامل إصبعه يسمعها تقول الله الله. ويضيف محمد مخلوف منقح كتاب روضة الأزهار على هذا أن البنادر أو الدفوف كانت تضرب للشيخ الأسمر من وراء حائط، وكان لا يستريح عند هيجان الحال وحرقة الوجد إلا بسماع أصواتها القوية، وإذا اعتراه الحال أو الوارد يخشاه نور ساطع يخطف الأبصار إلى أن يغيب فيه عن الأنظار. ويبرز أمام أعيننا من خلال هذه الرواية مشهد أسطوري عجائبي حبكته المخيلة الشعبية لتصوير هذا الولي كأحد أبطال الميثولوجيا الإغريقية، وهو بصدد مغالبة الأهوال ومصارعة الأقدار، ويعتبر هذا التصوير شكلا من أشكال المقاومة غير الواعية التي تصدر عن الذائقة الجماعية لكسر طوق المحرمات الدينية التي تقف مانعا أمام الرغبة الطبيعية في إخراج التعبيرات الفنية التي يتم من خلالها التنفيس عن مختلف المكبوتات النفسية. من أفكار الطريقة السلمية نبقى مستمعين مع هذا المثال بصوت الشيخ حميدة عجاج. قلبي ممحون بالمعاني والأذكار، لو نلقى آن نزور شفيع الخلق المصطفى شارق الأنوار، بحر فايض على البحور. قلبي

0: بهذا الإنشاد لشيخ السلمية حميد عجاج رحمه الله نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة من مقامات التجلي، والتي خصصناها للحديث عن مختلف الظروف والملابسات التي حفت بإدخال آلة البندير ضمن أعمال الذكر والإنشاد الخاصة بالطريقة السلمية المنسوبة للشيخ عبد السلام ابن سليم الأسمر الفيتوري. نلقاكم في الحصة القادمة بكل خير إن شاء الله، وإلى ذلك الحين نتمنى لحضراتكم مستمعين الأعزاء أسعد الأوقات، مع أجمل تحيات سونيا الهدياوي في الهندسة التقنية. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
7: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم معنا واخترتم إذاعة تونس الثقافية في المشهد الثقافي. اليوم الجمعة نلتقي معكم مستمعينا، سيكون الجزء الأول من لقائنا اليوم حول مسرح العرائس، هذا الفن وجوده اليوم وأيضا تطويره واستمراره. كذلك سنتحدث في هذا المجال مع تجربة متميزة في هذا المجال الإبداعي. في الجزء الثاني من لقائنا يمكن أن يكون حديثنا في كلمة مستعارة خاصة من الرياضة، الميركاتو الصيفي. إذن نتحدث عن العروض الفنية، عن الفنانين والبرمجة، على أي مقاييس لتكون العروض، خاصة في علاقة بالمهرجانات الدولية والمهرجانات إذن الصيفية، وترويج هذه العروض ومكانة الفنان التونسي. كالعادة هو موضوع قديم جديد، ولكن في كل مرة في كل محاولة نتحدث فيها عن وضوح إذن فكرة تقييم وتقديم أعمال يطلبها الجمهور ترتقي ضمن المشروع الفني التونسي الذي يقبل عليه الجمهور والذي يخدم الثقافة التونسية. هكذا سيكون لقاءنا اليوم إذن في المشهد الثقافي. معكم اليوم منى الدريدي، مريم جارة، مريم مناع، كوثر الحجري، رافقكم إذن حتى منتصف النهار في المشهد الثقافي. أهلا بكم.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في المشهد الثقافي لهذا اليوم. نلتقيكم لنتحدث عن زاوية وركن مهم في هذا المشهد الثقافي، تحديدا في المسرح كمجال في العموم، وبشكل خاص سنتحدث عن مسرح العرائس، ونتحدث عن قامة كبيرة في هذا المجال ولها تاريخ وتجربة متميزة. حضر معنا الفنان عياد بن معقل. مرحبا.
2: شكرا ومرحبا بك، وشكرا ومرحبا بالسادة المستمعين، وإن شاء الله نعدي يوم بعضنا وكيد جميل نحكيو فيه على خبايا مسرح العرائس.
1: هو مسرح العرائس فيه خبايا يبدو لي؟
2: العديد من الخبايا طبعا طبعا. المسرح العرائس هو فن شامل يعني لكل الفنون، يعني خباياها وخفاياها تكمن في الإبداع، في كيفية الإبداع، في كيفية الإنتاج، في كيفية خلق العمل الفني العرائسي للطفل، في كيفية خلق الشخصيات العرائسية هذه التي تستعمل في هذا الميدان. هذا هو تقريبا
1: في خبايا في علاقة بالمضمون والمحتوى اليوم، خاصة إذا تحدثنا عديد الفئات. لن نقتصر على الحديث فقط لما يقدم الأطفال، إنما المسرح العرائس للجميع. أي يعني ثم محتويات حتى إنها تكون يزم ما تجيش للصغار.
2: ثم مواضيع لا مو عند احنا كي نحكيوا على مسرح العرائس، هو بدايته كان للعموم، ما كانش للاطفال، لانه كان فرجه تقريبا، اول فرجه جماعيه للانسان كانت خيل الظل، بعدها هي جت العرائس بعد كذا. يعني كان من الاول كان يتطرق الى مواضيع شتى، معناها مختلفه تهم الكبير والصغير، لكن بحكم انه علميا اتضح انه هو كوسيله بيداغوجيه نافذه قادره تبلغ المعلومه الى الطفل كذا سهولة، نظرا للعلاقة التي تبنى ما بين الطفل وما بين العرائس. أنا تم استغلاله هو الصور المتحركة كذلك لثقافة الطفل أكثر كل شيء، لكن هذا لا يعني أنه ثم أفلام كبيرة وعظيمة معنا أنتجت من أكبر شركات المنتجة في العالم، سواء كان في العرائس أو في فنون الرسوم المتحركة. والمواضيع شتى، والمواضيع مثلا كبيرة، ومواضيع مثلا ناخذ حتى نصوص مولير. شفت عمل في بلجيكا من نص لمولير تقدم فيه فرقة مسرحية عرائسية بعرائس الخيط، وكان حقيقة عرض مذهل، معنا تقنيات رهيبة، تحريك رائع، تمثيل ما نجمش نوصف لك، يعني عمل كامل المتفرج يستمتع ويتثقف في نفس الوقت.
1: جميل.
2: هذا اللي شفناه برا، معنا على المستوى كي نحكيه على العروض الخاصة بالكهول، يعني الكهل الصغير نجم تقول علاقته محدودة بك الشخصية هذيك أو بالنص الذي سيطرح عليه، لكن الكاهل عنده أبعاد أخرى في الفرجة. يعني وقت يتفرج في عمل مسرح يقول علاش عملوه مثلا على رأس مش ممثلي، ثم علاش مش معناه أنه أنا لازمني نعمل تياتر دو ماريونيت ولا مسرح رأسي نعمل على رأس. لا، يندرى النص متاع هذه يستجيب أو يتطلب أن يكون في فن العرائس أو مسرح. الموضة ولات موجودة في كل العالم. أنا اللي يحب يقرب الصغير والكبير والناس الكل يقول عندي تياتر دو ماريونيت وكذا. هذا الإشكال.
1: خلينا نبدأ من البداية. وش نبدأ بتجربتك أنت سي عياد؟ نقطة البداية، أنا الخطوة الأولى اللي هزتك لمسرح العرائس، أين كنت قبل ذلك؟
2: أنا بدايتي كانت معناها مسرح العرائس هو اللي كان هو اللي سطر لي حياتي. يعني الفن هذا هو اللي سطر لي بالضبط مشوار حياتي.
1: وقتاش دخلت له في أي
2: فترة؟ أنا بديت بدايتي كنت صغير، طفل صغير، شاهدت عمل كفني شوية في المدرسة الابتدائية، وإحنا صغار نقراو في السنة الخامسة والرابعة ابتدائي. كان في المدرسة كان العمل هذا يقدمه لنا مغربي، فنان مغربي. هو شنو العمل؟ هو ألعاب سحرية، بعد ألعاب سحرية معناها لبس دو ماريونيتا جين على رأس القفاز، وخرجها من وراء الستارة، وطلب منا التصفيق على أساس أن نحن نصفقه هو باش يرقصك.

0: عرايس هذيك، قعدنا قرابة ساعة ونص وإحنا نصفقه وهو يركز في العرايس. استهوتني الحكاية هذه وعجبتني العروسة هذه معناها، والحكاية ولات تقريبا صحابي كله وكنس كل ما يعرفوها. كي رجعت للدار فكرت أني لازم تكون عندي أنا عروسة كيما العرائس نتاع الراجل هذا اللي كان يقدم لنا فيه، وتوا معناها اللي سحرنا حقيقة، معناها خلينا الناس كلها فهمنا محلولة نشوف في عروسة تتحرك أول مرة، وخاصة في السنوات هذيك معناها في 65 و 66 معناها حاجة غريبة. كي رجعت للدار بالوسائل البدائيه لقيتهم مع صناعه عروسه، واولهم انا اول مضرر الاولاني فيهم هو الوالد لاني قصيت له سوريته وعملت عملت منها ماريونيت، وخرجت للحومه زنقتنا حومتنا ولاد الحومه الكل نعملهم في العمل السحار في المدرسه نصفقوا له خليه يشطح. هذه كانت البدايه الاولى وانا صغير في حدود تقريبا وقت عمري 7 سنوات 7 8 سنوات. لكن بعد كان التحاقي بالمركب الثقافي، المركز الثقافي أبو القاسم الشابي في بلفيو، كنت غادي نمارس شوية رسم ومطالعة وكذا. من جملة الأنشطة الموجودة كان ثم نشاط اسمه التياتر دي ماروت، هو قريب الماريونات مسين ماروت تقنية أخرى. مارسنا شوية كيف لحد حدود التحاقي بالمعهد معنا بالليسي. كي دخلت الليسي كان عندنا الشبيبة المدرسية، كان أنا نشاط في الشبيبة المدرسية، نشطة بليتو معناها ثم الرسم والمسرح والموسيقى، كان العديد من الأساتذة يجرفوا على على هذه الميادين، في خاصة في المعهد نتاعنا اللي هو معهد الوردية، كان في سي مصف الصايم وقتها هو في المسرح، وكان ثم سي عز الدين العباسي العياشي الله يرحمه في الموسيقى، وسي سالم زلامة اللي كان كيف زاد موسيقار، وكان معناها هذوما كانوا يلاحظوا ميولات الشباب في المعهد، معناها كل واحد شنو اتجاه، ثم اللي يحب الرياضة ثم اللي يحب، وهم يحاولوا باش يوجهوه. والحقيقة معناها هذيك تجربة معناها تونس تفتخر بها، لأن وتفتخر بالرجال اللي قاموا بها، لأن مثال كان ثم اختيار معناها من طرف الأستاذ، وقت الأستاذ يشوف ثم موهبة كالكبار في التلميذ هذا وكذا يوجهه، وأغلبهم وجهونا إلى دور الثقافة ابن خلدون، وقلالي دور الثقافة ابن خلدون كان دور ثقافة ناشطة للجميع معناه الكبار والصغار وكذا. غادي التقيت ببعض العرائسيين القدامى مثل عبد الحق خمير ومحدين بعض جانا من مصر، ومع سي عبد القادر القليبي الله يرحمه اللي هو كان مدير التنشيط الثقافي في وزارة الثقافة. التحقنا بمنظمة مسرح الأطفال والدماء المتحركة، وهي المنظمة الثانية تقريبا اللي تأسست في الجمهورية التونسية بعد الاستقلال، بعد منظمة المصائف والجوالين. الأولى كان سي البشير الغزالي، والثانية كان سي عبد القادر الكليبي وسي مختار عطية، وسي يعني مجموعة من رجال التعليم اللي هما ممنين بالعمل الثقافي داخل المؤسسة، وخذونا الحق رعاية كاملة، كانوا يوفرونا التنقل ويوفرونا اللمجة كي نبداو مولودين، وحتى كي نطلبوهم كلهم معناش باش نشريو حاجاتنا كي يعاونونا معناها، وغرمونا غرام ما تنجم تقول انت تمكن منا. حتى اني كنت نمارس شوية رياضة في مارست اللي مارست كرة القدم في الترجي الرياضي التونسي، ومرت رياضة كرة السلة كل، لكن الا انه مسرح العرائس والفن بصفة عامة هو اللي استحوذ عليا وعلى كل اختياراتي في المنظمة. تعرفنا على بعض الأشياء اللي هي تهم في مسرح العرائس أو أبجديات المسرح بصفة عامة. أثر ذلك وقع تكوين مجموعة عرائسيين بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسية، وكان على رأس المفكرين في الموضوع هذا سي المنصف بسباس الله يرحمه.
1: يعني في الإذاعة كان
0: التلفزة التونسية،
1: الإذاعة والتلفزة
0: التونسية نعم كان ثم
1: مسرح العرائس،
0: أي نعم مختص في مسرح العرائس، مجموعة كاملة قرابة احنا هنا تديس 10 من الناس مختصين في هذا، يعني أنت لازم نوفروا عرائس لكل الحصص والمواد المهتمة بالطفل.
1: في الوقت هذاك فما المسرح الإذاعي يعني بتبيعته
0: موجود، المسرح الإذاعي موجود بتبيعته كل شيء موجود معناه،
1: ولكن هو هذا قسم منفصل، يعني
0: قسم منفصل وأنتجنا المسلسل الأول اللي هو مهرج السلطان، ومعناه تصور أكل وثيقة هذيك اللي هي إن شاء الله تكون موجودة، لأن أكيد هي موجودة. أول عمل درامي عرائسي بعرائس الخيط تلج دولة عربية، رو هذه كبيرة ياسر احنا ما نعرفوش قيمتها، ربما مش عاطينك
1: يعني حاجة في تاريخ المؤسسة اللي بيعه تلفزة
0: مع سي رفيق المد بكيف الإخراج كان هو المخرج بتاعه والعمل هذا. حصلوا بعدك المجموعة هذيك ولت تشارك مع سيدة عليا بابو في برامج أطفال في تلفزة الأطفال، ولنا نشاركوا ببعض إنتاجاتنا، وبعد وقع فصلنا، لأنه ربما في الوقت ذلك حسب السادة المسؤولين على المؤسسة قالوا أنه نتكلفوا لهم برشا.
1: قديش دامت التجربة هذه زمنيا يعني؟
0: تقريبا ثلاث سنوات.
1: ثلاث سنوات
0: معناه عملنا فيها حصص كبيرة
1: مثلا من
0: حصص بالنسبة لتو صغير صغرون مثلا
1: هي يعني برنامج للأطفال خاصة
0: برنامج صغير صغرون كان هو كالفور بويار تقريبا متاع الماريونيت عملناه مع سي منصف الكاتب زادة اللي نحب نحييه بالمناسبة ربي يعطيها صحة الأبدان. معناها كانت المجموعة هذه كانت تنتج تخدم لكن لأسباب أخرى كنت الأغلبية مادية وكذا تم الاستغناء على الفرقة هذه. في الوقت هذاك لقيت روحي أنا في فراغ يعني مش نوع يلزمني إما نواصل ويلزمني نواصل لأن دراستي حتى دراستي اللي تكونت كنت فني تقني يعني الدراسة كانت هي اللي هي أساس باش أنا نفهم محتواها هذه العرائس كيف تتكون عروسه ومن اين الماده تصنع وكيف تصنع ويزم تطلب كذا وشنو الاليات وشنو فكرت اني نمتهن بصفه رسميه هذه المهنه برغم انه ثم فيها برشا خطر في الوقت هذاك لانه صعيب ياسر باش تكون انت ماريوناتيست في السنوات هذيك وباش تنجم تعيش
1: يعني كان الفن هذا في بدايته في تونس
0: في بدايته في بدايته في تونس محبوب
1: يحبوه في خمسينيته معناها في الدوره الاخيره
0: اللي محبوب هو محبوب الفن لكن الناس ما ترهنش عليه يعني بحلاك انت تي ماريوناتيست يقدموك العباد وقلت يا ماريوناتيست هذا كذا لكن ايه افاق وشنو هذا ما كانش موجود الى حين انه تم بعث المركز الوطني لفن العرائس اللي هو كان سابقا فرقة مسرح العرائس اللي أسسها سي عبد الرؤوف الباسطي وكان أول مديرها سي رشيد المناعي الله يرحمه. الفرقة هذه راهي إلى حد الآن كذلك نقول الفرقة هذه أنجت أعمال إلى يومنا هذا صعيب ياسر باش حتى نقول أنا صعيب ياسر باش يفكروا فيها تو أنا مش تحكي أنه صعيب باش يصنعوا لا باش يفكروا فيها لأنه كي نقول لك أنا موضوع مثلا تاع مسرحية الأم أو خلق العالم لرشيد المناعي معناها الموضوع بيدو الناس تخاف منه كيفاش نجم أنا نقدم للتياتر ماريونيت نقدم خلق العالم هذا كيفاش تكون العالم هذا هو ماريونيت راه مش سهلة العملية معناها كتب وراها دراسات وراها علم. بعدها هي خرجت عملت تجربة باهية اللي هي كانت نفعتني برشا في حياتي قلت مدام انا ماريوناتيست وزمني نفهم ميداني هذا برا من تونس ونتعرف على شنو ثم عملت سكادوسك وكوشاج وخرجت عرائسي متجول في دول البحر المتوسط يعني في كل دوله موجوده على
1: وحدي
0: سكادوسك وكوشاج من ماريونيت عندي الرقص هذيك العزيزه الغاليه اللي هي نسميها المنقذة اللي هي كانت معايا تو عمرها ما شاء الله اكثر من 40 سنه كانت هي اللي تنقذني وقت اللي تشد بي الامور ماديا أنا خاصة في أوروبا كنت ناخو أبتي كوان في أي بلاصة كانت كذا ونجبد عرائسي نلعبهم للمجتمع الراقي هذا كاللي يعرف يستهلك الفرجة ويخلصوني سو البلاصة يعطيني معناها ما لازم قلت روحي أنا بك الطريقة هذيك النجم أنا نوصل إلى أبعد مكان ممكن باش نتعرف على أكثر شيء في عالم الماريونيت. التجربة كانت جيدة وكانت مثمرة وعطتني افاق اخرى كيفاش نجم نشوف مستقبلي في فن العرائس. حين رجعت لتونس اسست فرقه المسرح الحديث للعرائس بتونس اللي هي فرقه خاصه لاني انا في طبعي مانيش من الناس اللي نقبل العمل تحت الاداره
1: مستقل
0: اي
1: تحب الاستقلاليه
0: اي يعني. خاطر نمن انه الفنان ما ينجمش يكون معنا محكوم فيه بوقت لا بالوقت تو واحد كل يجي تاخذ في شهريه في ياخذ في شهريه يجي 8 يروح نصف النهار يخرج يفطر بعد يرجع ماضي ثلاثة يرجع الأربعة يروح الستة الإبداع ما يجيش هكاك ما نجمش يكون يبدأ المبدع ينجم يبدع خمسة أيام وغاطس فك الفعل هذاك نتاعو حتى يجي يكمل وبعد ينجم يبعد عليه مدة معينة تتجدد الفكرة وكذا يعني وقت اللي صار الفن وظيفة عمومية يعني ما نجموش نتصوروا أنه تم باش نلقاو إبداع مو صحيحة الشهرية تقتل الإبداع لأن المعاناة هي اللي تبدأ إذا كانت مش معاناة ترى الفقر باهي مهم راه والخصاصة مهمة في الإبداع وقت يبدأ واحد يبدأ وما عندوش مثلا شوية دخان وما عندوش كذا حلو جميلة الحكاية ذيك في شلقة هوك
1: ولكن كيف سيستمر يعني وكيف سيواصل وكيف
0: بعد سيعيش بعد يلقى يلقى حقه يلزم يلقى حقه احنا في حقنا في تونس راهي كدولة منها كبلاد عالم ثالث ولا نقول بلد افريقي او عربي رانا احنا اكبر دوله نجم نقول على مستوى البشر معنا عدد المواطنين والمستوى الامكانيات الماديه اللي توجد فيها فن العرائس بصفة غريبة. ما نحن ولينا معروفين ياسر ياسر، لدرجة أنه مرة في المكسيك المكسيكان قالوا يا أخي أنتم عندكم في عاداتكم وتقاليدكم هذوما العرائس. قلت لهم ليه، راهي الحكاية جات بلعبة، عملنا تياتر دو ماريونات، جاءوا ناس قالوا علاش ما نعملوش مركز ثقافي، ولو أنه تو مركز فن العرائس مرحبا به يكون موجود، وإحنا ماذا بينا، احنا الوحيد الدوله الوحيده العربيه فيها مركز وطني للفن العرائس بميزانيه جميله باهيه، ما نتوفر له الامكانيات فهمتني متفقين. لكن ماذا بينا الامكانيات هذه تتوفر تشعر شويه على الفرق الخاصه وعلى الناس المجتهدين وعلى الناس اللي يحبوا اللي يقدموا، خاطر ما تصورش احنا عطينا المسرح عرائس كيف انا كيما برشا وخيان معناها اللي هم نذكرهم فيهم اللي توفى الله يرحمه فيهم اللي مازال يعيش ربي يطول في عمره، معناتها ما ناس تعبت وكذا، لابد انهم ياخذوا على الاقل شويه راحه في انتاجهم. كذلك لابد من الاستئناس بتجاربهم. رو إذا كان تجربتي أنا متاع 45 سنة مثلا في كان ما نعطيهاش أنا الأنجان ماريوناتيست ونحكي له كيفاش يتعدى بالمراحل اللي هي ربما تكون عقبات في حياته، فهمتني، نسهل له مشواره ونعطيه نحطه معنا في مكان معين باش ينطلق هو نحو آفاق أخرى، فهمتني. احنا ثم نوع من ال... والله نحكي انا هنا ما نحكي معك ونحكي مع المستمعين ساعه نرجع لحاجات نقام شخصيه، معناها حتى من حاجات شخصيه وليت انا ساعه نتقلق منها
1: في النقطه هذه تحديدا بين الوضع في تونس بعد تجربه انت خضتها في تجوال الترحال واكتشاف نفسك، ثم ايضا تتوطدت هذه العلاقه مع الفن هذايا وظهر لي الصوره واضحه في ذهنك ورجعت لتونس. شنو هي الخلاصه بين الرحله هذه، رحله الاكتشاف يعني والتجربة الفنية ثم الأحلام اللي هزها ظهره الفنان وقال نرجع لتونس؟ الرحلة هذه
0: الأحلام كانت كبيرة.
1: شنية القناعة اللي خرجت بها ولا شنية الفكرة ولا الخلاصة اللي خرجت بها؟
0: أول شيء خممت أني نأسس مؤسسة لإنتاج هذا الفن وحمايته، يعني لانه باش لانه احنا في عادتنا كتوانسة ولا كبرشا خاصة عندنا احنا التوانسة نستسهلوا الامور. أنا نعطيك حاجة مثلا، احنا أيام تجيها كانت تفكر مرسي الخليفة يغني بالعود، ولو عندنا في تونس 40 واحد يغني بالعود في أغاني مرسي الخليفة، جاء جيل جلالة ولا تنس كل كذا،
1: يعني عندنا كل التقليد ولا حاجة كمان
0: النقل ونعمل لي فوس كوبي مي لسوسيون نقول هوك عملتها أنا مش با سا تنس كل تنجم تعمل، تنس كل تنجم تعمل أنت بتيت ماريونيت تحركها وكذا، لكن الإضافة أنت شنية لمساتك، شنو اللي زدتها، شنو هي الخلق اللي زدتوا فيها؟ صحيح لكن وعلى المستوى الجمالي نشوف في بعض عروض انا كذا اللي هم موجهه للاطفال، والاطفال راهم في حاجه الى باش يشوفوا حاجه جميله
1: مبهجه
0: يعين عليك، باش تسرح له انت بخياله ولزموا شخصيات طريفه وجميله وحوار شيق، هذو كل ما هم شيء معناه ماخذينهم بالجد او كمسرح للطفل كله كذا كذا، وعربيه ساعه ساعه تلقاها مركبه وعربيه مدخله بعضها حس يعني. انا راه لو كان حتى انه اليومين هذا احنا ما خلعناش شخصيه عرائسيه تونسيه مثلا بيرسوناج كيما نقولوا كراكوز في مصر ونقولوا بوليشينيل في ايطاليا ونقولوا اسمه هذاك كراسل جينيور في فرنسا، نقول كل دوله عندها، احنا ما خلطناش باش الشخصيه هذه اللي كنا نجموا راه نخدموا عليها من الاول ونلقاوها، لانه احنا التونس عندنا في الكلام ما نقول، لان نعمله في الليفوسكوبي
1: يعني
0: تو نتفرج
1: ما عملناش الاستقلاليه الفنيه، خاطر احنا فن حديث يسمى جديد علينا في تونس،
0: مش جديد هو جديد وقديم، احنا عندنا قديم لكن جاي في صيغه اخرى، جينا خيال الظل، جينا كخيال الظل، من خيال الظل تطور جاو جينا، ما جبناش احنا راه ما جابوش العرب، ما جابوش العرب، الاتراك جابوا خيال الظل، الايطاليين جابوا الماريونيتا ترانجل اللي هي كانت تقدم في المسرح البلدي في تونس، كانت عروضها وكانت تقدم في المسرح البلدي وفي في سيسيليا في حق الواد، لانه كانت تقريبا المواضيع نتاعهم كلها دينيه فك الوقت هذاك، كانت يمشيوا للمعنى من الطرائف اللي العرائسيين في تونس، انه يافي معنا زوج عرائسيين كانوا في الصباح يخدموا دونتيست يعني يقلعوا السنين، وفي العشيه يعملوا عروض للعرائس. فين هذا؟ في الباساج، في حديقه الباساج هذيك قدامها كان عندهم غادي كشك نتاعهم، معنا هذا حسب الكتب وتاريخ ناس معناها متصدقه عليه، كانوا الصباح يقلعوا في نجيو من الناس يقلعوا لهم زروسهم، والعشيه ينصبوا النصب نتاعهم نتاع الماريونات باش يقدموا السبكتاكل. وكانت نوعيه المتفرجين وكل الاغلبيه اجانب مالت، وقلت لك المواضيع الدينيه، وكانت كلها تقريبا اللي شفتوا انا في الماريونات السيسيليان الصقليه اللي جاتنا من ايطاليا كانت مواضيع قديمه، نفس المواضيع هي الحروب الصليبيه وريشار كيرديليون
1: وصلاح الدين، هذا قبل يعني من قبل يعني نتحدث ما قبل السبعينات، ولا بعد؟
0: هذوم العروض هذوم التو تقدموا بنفس الصيغه في ايطاليا التو مازالوا يقدموا فيها في هي. الحروب الصليبيه هذيك، ولكن هم يقولوا انه ريشار كارديليون هو اللي انتصر على صلاح الدين الايوبي. معناها ما هذيك حاجه الفرقه اللي تقدم في العمل هذا عمرها 400 سنه التو مازالت. معناها كي تقول 400 سنه شوف قداش من جيل جاي عليها ونفس العائله نفس العائله. معناها هي على اسس المسرح هذا كل يومنا هذا مازال يمشيوا السواح يتفرجوا في اعمالهم هذه، فهمتني؟ عاد نرجع الموضوع نقولوا احنا الاستسهال في خاطر المختص راهو عنده قيمته.
1: بمعنى المختص شنو هو؟
0: يعني مختص وقت يقول كيقول انا جي سوي ماريونيتيست، يعني هو عيعرف كيفاش يبدا من فكره الى صنع العروسه. هذوما كل عنده تجربه الممارسه موجوده وطريقه البسط موجوده زاد كيف يبقى اللي الاستنجاد بهم باش يوضح لك الرؤيه، يوضح لك الطريق، يوضح لك كيفاش تنجم تقدم العمل. صحيح انا كنت باش تخرج عروسه باش تكون مبرم من الاول باش تفرج فيها الناس كل يوم احلاها وباهي وكذا، لكن الهدف والغايه اللي هو احنا نبي حاجه نبي زاد كذا، خاصه هي كوسيله بيداغوجيه معناها معتمده للترفيه وللتثقيف، تنجم تساعدنا احنا على صغارنا مثلا باش نحكيو مع صغارنا باش نحكيو ولو حتى بين قوسين اخرين، لان في دول متقدمه كما في بلجيكا الناس يشريوا ان بتي تياتر دو ماريونيت يحطوه في الدار، خاصة كيبداو عندهم صغارهم مازالوا في الماترنيل يقراوا في يحطوها هكا البتي كاستولي وقت يحب البو يحكي مع ولده كذا شويه هكا
1: يعطيه درس ولا
0: اي يتخبى له من غادي ويعملوا مسرحيه في الدار. معناها ثم ديجا معناها هنا الطفل لقى راحته باش يولي يتكلم خير
1: ها يعني باش يولي ينطق. تقوم ولا العروسه تقوم بدور الوسيط
0: البيداغوجي
1: بسهوله
0: يعني بعين عليك توصل له المعلومه ويقبل منها المعلومه. احنا جربناها بالتجربه، احنا كلمنا صغير نكلموا فيها احنا
1: هكا مباشره،
0: لكن كلمناه بالماريونيت وقام يجري وسمع الكلام. معنا ماشي معنا سما سحر في الحكاية.
1: جميل
0: سما سحر، فهمتني؟ والجانب السحري هذا وقتاش يكون فعال ويكون عنده قيمته؟ وقت يكون متقن. الإتقان مهم.
1: أنت خرجت بهدف واحد اللي أنت باش تأسس معناها المسرح الخاص متاعك وانك تحميه، هذه هي الكلمتين اللي قلتها لنا، وبدات الرحله والمسيره من خلال الانتاج الخاص
0: اللي نعم. انت
1: نعم. وشخصيات اللي حضرتهم
0: وبديت بديت بعملي بديت اعمل بديت انتجت كعمل مسرحي الاول. شفت اللي الوقت هذاك بلادنا في حاجه اللي مشينا قدمنا في اقصى الجنوب في داخل معناها المدن والقرى واحد، والناس كانت منبهره بالفن هذا، فن جديد سيرتو كي نحكي انا على فن كامل السحر، لانه سحر هو لتياتر دي ماريونيت افيل. نحكي عروسه الخيط، خاطر عروسه الخيط راهي هي اللي انا نقول وقت تبدا انت تحرك عروسه الخيط وتصنعها نقول فوزات ماريونيتيست.
1: هذيك كيما نقولوا اساسيات العمل في مجال العرائس،
0: عرائس الخيط. عرائس الخيط تتطلب خاطر درايه، تتطلب حسابات، تتطلب قرايه، تتطلب برشا امور. معناها مش سهله لوحتين ولوحه وكذا ونقول انا عملت عروسه خيط، لا. كذلك الشخصيه اللي باش نخدمها لازم تكون الشخصيه هذيك يندرى قادره باش تكون عندها حضور لدى الجمهور ولا معناها ذوما زاد كلهم لازم يكونوا واحد يخدم بالعين الاعتبار.
1: في الفكره والنص على ماذا اعتمدت؟
0: في النص النص النص احنا في تونس الحمد لله معناها عرفنا بعض نخبه معينه من الكتاب اللي تو ما عرفش كانوا مازالوا موجودين معنا على الساحه ولا، كانت نصوصهم بالنسبه لي انا اقرب النصوص الى للطفل لمسرح العرائس للطفل، اللي هما الكتاب هذوما اللي هما اما يكونوا ادباء او شعراء لهم علاقه بالتعليم. يعني انه هو شاعر لكنه معلم،
1: يعرف
0: مربي الأطفال. مربي
1: عنده فكره.
0: هذوما الناس هذوما من بعد انا خرجت هذي به وحدي معناها من غير ما نستشير في جماعه، لقيت انه مثلا مش شعراء عندنا حافظ محفوظ كاتب الاطفال يكتب نصوص جيده، عبد الحكيم العليمي مربي سابقا كتب نصوص جيده، قاسم بن مهني مربي معلم مدير مدرسه ابتدائيه باب الخضره كتب نصوص زاده للاطفال. وقت نقارنهم هم بكتاب اخرين اللي هم عاديين معناها كتاب وكاو يدعوا الكتابة، نلقى ثم فرق بيناتهم. ثم فرق فين الفرق؟ الفرق في الوصف، الفرق في الشخصيه، الفرق في راحه الكاتب في الاحداث في تبسيط. هذوم يلقاهم الكاتب اللي هو مربي
1: اي
0: اللي هو مربي يعني جدي بيه معلم
1: هذوك يعني يعرف نفسيه الطفل حركه الطفل اهتمام الطفل علاقة مباشرة
0: بالطفل. يعطيك الصح. وخاصة كان يتوفر للكاتب هذا عرائسي حلوم معناها ماريوناتيس حلوم اللي قادر باش يجسد له أفكاره هذيك في عرائس وفي صور، يعني قادر باش يعيش معاه نفس الحلم هذاك ويشوف معاه هاك المشاهد. ناكل لك أنه وقتها وجد يكون معاه موسيقي صغير، خاطر مازمش يكون موسيقي كبير لكن في عقله صغير.
1: يلزم موسيقي كبير طفل.
0: أي أي لخصم موسيقيين، ثم موسيقيين حق في تونس ما والله ما نعرفش علاش
1: يحشموا أنهم يكونوا في من نوع البساطة الأصيل.
0: منظر الدماسي مثلا من الموسيقيين اللي نجح في مسلسل الدوار، عمل موسيقى مسلسل الدوار وكذا، لكن ريتو أنا في أعمالي اللي تعاملت معاه وقت اللي ياخذ النص وياخذ للأطفال يولي طفل، هو يتبدل هو يتبدل
1: وانا وقت يعني قدره على
0: وانا فرحان فرحت بها لاني حاسبيه الراجل دخل يدخل بسهوله معناها في الموضوع، يقول لي يفكر معاك ويقول لي يفركس في الكلمه الباهيه اللي تضرب
1: يعني
0: اكثر.
1: ما هي سهله الحكايه
0: ولا مش سهله
1: في مسرح العرائس، يلزمها معناها ظروف ونفسيه وايضا ادراك في عالم خاصة الطفل قبل ما نتحطوا على العالم.
0: عمل جماعي راه هو في الأصل، علاش مي في الأخر ديما كل العرائس يوفى وحده، كل العرائسيين كل يوفى وحده.
1: كيفاش يعني؟
0: معناها يستحيل تلقى صرار وبرسك مش حتى في اللي نقرا عليهم في الخارج تونس، يستحيل باش تلقى ثلاثة عرائسيين معناها ولا زوج عرائسيين عملوا مع بعضهم الفترة أكثر من عمل اثنين
1: تجربة اثنين وكهو.
0: لا ما نجموش، يعني لا ما نجموش،
1: تجربة نجموش فردانية
0: لأنه فيه شوية أنانية، يعني في الأنانية هنا تطغى لأنه الحب كل واحد كيفاش يحب الشخصيات، كل واحد كيفاش يحب تصوره، كل واحد كيفاش رؤيته.
1: لو فرضنا العكس يعني لو كانت تنتهي التجارب بأسماء يعني مجموعة كاملة كما في المسرح
0: يتفرقوا يتفرقوا يتفرقوا لا يتفرقوا لانه ثم حاجه هو يتطلب طاقه، والطاقه هذه تكون مثلا طاقه مع فيزيك ولا طاقه مش عند نسكل مش نسكل كيف كيف تو. حتى كي نبداو نقدموا فيه عروض امام الجمهور انا نعرف مثلا شكون اللي نحملوا المسؤوليه الوقت وقت الصعوبه، عندي ناس معينين وتصعب عليه الامور ونقول له انت يعمل مثلا نبداو احنا اون بلان سبيكتاكل ويتيح لك ان ماريونات ولا يتيح ان ديكور ولا يخرج باش يخرج المتفرج من المشهد ولا لازم شكون هنا اللي قادر باش ما غير ما نحسه وما غير ما نشعر وكل شيء نلقاو روحنا في نكون في الوضع اللي كنا فيه وما صار حتى شيء. هذوما زاد راهو من الفطنه، لازم يكون فطن يعرف وقتاش في حسيس برشا من الصغار كله احساس، سواء كان في التحريك او في الكتابه او في النص وكذا او في تقديم العرض. العرض اذا كان كي تقدمه للجمهور كل يوم كانك اول مره تقدمه للجمهور، كل عرض لازم كان ما تقدموش كل يوم كانك اول مره تقدمه للجمهور راهو ماهوش باش ينجح لك العرض، يولي وقتها معناها عمل له برا يوكل في ياكل الخبز به.
1: المشهد اليوم في مسرح فن العرائس فنون العرائس خلينا نقول بصيغه الجمع، وانت في هالتاريخ هذا الكل وعندك اسهام كبير وكبت اهم المراحل فيه، كي تقف اليوم وتنظر للمشهد بالفاعلين فيه كمؤسسات مشرفة عليه أو كتجارب أيضا خاصة في الإنتاج الخاص كأسماء أو أيضا الشباب اليوم، كيفاش ترى تشكيل المشهد اليوم في الخمسين سنة هذه لفن العرائس؟
0: والله هو سؤال كبير هذا.
1: هل ترى فيه تجانس
0: ثم
1: خاصة بمعنى قلت أنت المشعل بعد
0: أي وأنا باش تكون هذيك هي
1: الاستمرارية كما تتخيلها، خاصة أنت خوفتنا من فكرة الفردانية اللي موجودة في التجارب هذه.
0: ثم حاجة قبل كنت موجودة اللي هي ولتو موجودة المحل هي الهواية، مسرح الهواية. مسرح الهواية كان هو يهيئ الممثل أو يهيئ أي إن كان باش يمارس المهنة هذه عن طريق ممارسة هذا الفن كهواية معناها في أوقات الفراغ. وهنا يولي عنده ينجم يكون مخزون ثقافي معلوماتي حول هذا الميدان هذا ويتطور يولي. وسمى ناس اللي جات في الفن العرائس مجبورين. تو انا نشوف مثلا اغلبيه برغم اني نتمنى النجاح لكل انسان، لكن ثم اغلبيه ثم ناس اللي هم قراوا على رواحهم وخذات لك نتائجهم ما تاهلهمش باش يكونوا في ميادين اخرى، تم توجيههم للمسرح العرائس ومسرح
1: يا اي نحكيو في تكوين المسرح.
0: لا لا في بداية هم كانوا يقراوا على رواحهم خذوا بكالوريا الباك نتاعهم وعدلوا كذا ونجم يهزوا كان فهمتني كان الغادي كان تياتر دي ماريونيت ولا البوزار يعني مشاش برغبه مشاش هو ماشي باش يخدم
1: اي
0: باش يتكون باش يتخرج باش يخدم باش يعمل شهرين يعني هذا باش نتصور انا باش نكاو قدامنا موظف،
1: موظف
0: هذا هو شي يحب
1: موظف العمومي
0: ولا موظف عمومي،
1: الموظف تقنية عادة هكا،
0: انا موظف ما نجمش. وثم الناس اللي هي حبت الميدان، خاطر الميدان اي ميدان اللي كنت تحبه تنجح فيه، راهو الحب، الحب حب الميدان هو قبل كل شيء، هو الباص. كنت تحبه تعلقت بيه راك تهنى، راك باش تنجح. باش تنجح. الناس اللي جاوا بتجربتي انا اللي جاوا عن طريق الحب، ها
1: كيفك انت
0: اي كيفي انا، وكيما برشا ناس موجودين في تونس تعداو وحبوه، كيما قلت لك فيهم الحي وفيهم الميت، فيهم ثم ثم شكون اللي نعرفه انا من اكبر الرئيسيين في تونس اللي عرفتهم تونس اصلا على المستوى التكنولوجي، لانه يفهم ياسر في اللي عمل المدرسه التشيكيه معناها طاهر البكوش معناها، وتوفى ومن غير ما استغليناه احنا كتوانسه، ما كلبش نعرفه شنو اللي عنده الرجل هذا باش مخبي. عاد قلت لك الهوايه، الناس اللي تجي من التعليم وتتخرج وتعطيه شهاده، تعطيه بطاقه احتراف يولي رئيسي وكذا، هو سيه بالنسبه لي، هو وصل للنتيجه اللي استنى فيها، هي عنده شهاده وعنده كذا وباش يخدم على روحه. لكن الجانب الفني، الجانب الفني هو المهم، الجانب الفني هو المهم، الجانب التكوين الفني هو المهم، تكوين على مستوى التصميم، تكوين على مستوى صنع العرائس، على مستوى خلق الشخصيات، هذا اللي هو تنجم نقول انا ديما عندي جمله وقلتها برشا مرات في الصحافه، انه فن العرائس لا يدرس بل يكتسب. ما نجمش، نجم نقريك جميع المواد الاخرى، نقريك نقريك كيفاش تكتب، نقريك كيفاش النحو والصرف وكذا، لكن باش نوريك كيفاش انت تنجم تصنع ما نعرفش اكس هذا او ماريونيت، راه هذا انت شنو اللي بتاعت. يعني انت تكتسب بالمهنه يوميا، كل يوم تصنع حاجه، كل يوم تكتشف حركه جديده، كل يوم ماريونيت بدات قماش، بعد ولات بمواد اخرى خشب، بعد ولات موس، بعد ولات عينيه تتحرك، بعد ولات فمه يتحرك، بعد ولات موبيلز،
1: ثم حتى زجاج وثلج، يعني تغيرت المحامل.
0: شفت عامل كنت شوف عامل الثلج يمكن شفته انت هذاك، شوف الناس معناها اللي تطور تطور.
1: يعني ما تنجمش تقول هذه يعني مدرسه تعلمتهم هي،
0: لا لا لا مستحيل، ما تنجم تقرا هي مارست، هي مشيت لابوراتوار عمل مخبرات، هذا مخبر تحط باش نجرب انا حاجه. شكون كان يقول لي تصور اللي باش تعمل ان ماريونيت معناها بالثلج ولازمك توفر لها معناها ظروف باش نجم تشد معاك مده العرض الكل سينو تذوب؟ هذا العلم، انا نشوف هذا العلم، هذوما الناس العلماء، اما ارنب وزوز قطاس وكذا وانا سي سي لانيماسيون سا سي فادي. انا كان معناها كان باش نقول طموحي، مش طموحي، كنت نتمنى انه فرقه المسرح الرائع اسبق الناس اللي كانت فيها سابقا لهم فنانين كبار مشاو نقدموا العمل المسرحي العرائسي اللي انا نحلم به،
1: اللي هو
0: في نجمش نقول لك عليه في كلمتين، اللي هو عمل عرائسي باتم معنى الكلمه، يعني عمل فيه نص، فيه قصه، فيه تمثيل، فيه تحريك، فيه، لان الامكانيات موجوده هي، راه الامكانيات موجوده.
1: المسرح العرائسي ينظر له معناها بشكل يعني خلينا نقولوا سطحي، ما يسالش انه ما يطلبش غير
0: ما يطلبش يعني علاش مركز ثقافي، المركز الوطني للفن العرائس، ميزانيته 2000 2 مليار دويت، تقول لي واحد ما يطلبش؟ يطلب بالعكس، هو مسرح العرائس يطلب امكانيات اكثر من المسرح العادي.
1: هما راوي ربما ما فيهاش تكلفه،
0: هذا شعبي، هذا
1: خلينا نعرف انت في التسميه كيفاش تحب دوماء عرائس؟
0: انا نحب دوماء،
1: دوماء
0: نحب دوماء، لان هنا ثم تصليح المعلومات، عرائس راهي مجازيه ما جاتش، هي ما كانش، احنا كنا في العربيه نقولوا الدوماء المتحركه،
1: اي
0: فهمت، الدوماء المتحركه بالعربي. العرائس هي عرائس، كانت العرائس يلعبوا بهم البنيات وصغار وكذا، هذوكم العرائس فهمتني. جاوا هو اصل ولاني كلمه ماريونيت منين جايه؟ جايه من ماريو، ماريو هو اول انسان صنع ان ماريونيت افيل، والعروس الوحيده اللي عندها الحق باش تقول ان ماريونيت هي العروس الخيط، ستين ماريونيت، الاخرين دي بوبي سميهم فهمتني. دوماء وليت من بعد اسمها مسرح العرائس، ما ثماش معنى ما تو
1: حتى يعني اصطلاحيا ماكش موافق برشا.
0: لا لا لا مش عاجبني
1: مسرح الدماء،
0: مسرح الدماء
1: يكون افضل،
0: اي لا يكون احسن، يكون بلغت مسرح الدماء المتحركه زياده، مش مش الدماء برك، مسرح الدماء المتحركه، هذا الاسم الصحيح. ولات اسمها يا مسرح العرائس بالقاهره، ومسرح العرائس بتونس، ومسرح العرائس، لا العرائس عندها، العرائس راهي شامله، كلمه عرائس عرائس برشا، وانت شنو
1: اختصاصك؟ البلاد وعروستها وكل
0: بلاد. شنو العروس اللي تصنعها انت مانكان باش تصنع ماريونيت جيون؟ انت اسم عندك اختصاص اسمه تياتر دو ماريونيت، انت مربوط بالسين وبالجمهور يعني انت تقدم مسرح. المسرح هذا اللي فيه دماء متحركه، فهمتني؟ قلت لك انا عليك كيفاش ماريو هذا، ماريو هو اللي عطى اسمه للماريون لانه هو كان يعمل بها في بعض الطقوس في الكنيسه، يخرجها للعباد باش تحكي لهم الامور الدينيه وكذا. يعني هذايا في الناحيه احنا في تونس كي تاسست باسم مسرح الدماء، منظمه مسرح الاطفال والدماء المتحرك. كانت هنا اللي خليه اللي كانت في التلفزه قبل كانت اسمها خليط الدماء المتحرك، معناها كلها مربوطه بالدمية المتحركه. كلمه عروسه هي اللي تدخل معناها علينا، لانهم ترجموها ديريكت ربما من الانجليزيه. المصار وهو عندهم ترجمة مباشرة من الإنجليزي، يسميوه بوبيتس، بوبيتس عروسة، سميوها عروسة ما سميوهاش ماريونيت. تقريبا هذا هو.
1: كيفاش تقيموا يعني في نهاية الأمر اليوم المشهد؟ خلينا اليوم في 2026 بعد دورة أخيرة من أيام قرطاج لفنون العرائس، على الحركة اللي تشهدها وعلى المؤسسات اللي ذكرناها، المركز الوطني أهمهم والتجارب أيضا، فنيا تقيم يعني حسب ما نسمع ما يقال النقاد أنه تجربة مهمة، التجربة التونسية في فن العرائس، في فن الدماء،
0: أي فن العرائس. التجربة التونسية مهمة صحيح، لكن احنا كدولة مش تياتر دي ماريونيت هو غايتنا ولا هو الحاجة أساسية، ثم أساسيات أخرى.
1: يعني حتى في مجال الفنون والإبداع فقط، خلينا نقارنه مش بالمجالات الأخرى.
0: أي.
1: أقل اهتمام، أقل حظوة الفن هذا من الفنون
0: الأخرى؟ بالعكس، لا بالعكس، خاصة كل ما ينتمي للدولة مدللين. الدولة مدلل المركز الوطني للفن العرائس، مدلل مدلينه، معناها ميزانيه موجوده ما شاء الله، مهرجان دولي اللي احنا كلها هو تو ربي قوسين انا احد العناصر المؤسسه، معناها المهرجان ايام قرطاج لفنون العرائس. كانت في الاول البدايه انه باش نعملوا لما للعرائسيين، تجي كيما قاعد يصير في كل العالم، مره في الخمس سنين مثلا نجتمعوا العرائسيين في منطقه ما يعملوا ان غران فيستيفال دي ماريونيت. اما يظهر لي انا حسب كان كل عام نروحنا للمستوى، مش العام الاولاني كيما العام الاخراني، ماشي وينقص. اول شيء لانك الانتاج مش متوفر بالطريقه اللي تنجم تجيب اون بليس مصاريف، فهمتني؟
1: ولكن فما تجارب من برا نكتشفوها، قاعدين نكتشفوا
0: والله نكتشفوا، نجم نجيبوا اعمال اللي نجم يجي يدخلوا في نطاق. قبل كان عندنا في نطاق التبادل الثقافي بين الدول، كان يجيوا في الاسابيع الثقافيه. اغلب العروض الجميله اللي شفتها في حياتي لتونس جات في نطاق التبادل الثقافي، من المانيا ومن تشيكيا ومن اعمال عرائسيه ومن الصين، كلهم كانوا يجيوا. اما اللي المهرجان يولي معناها كان عباره على سوق غير مربح، معناها سوق موجود هاوك، يجيو الناس كل يقدموا عروضهم باقل تكاليف وتيل ومرحبا بيك وكذا. لكن من بعد شنو اللي استفدنا احنا من الحكايه هذه؟ ما تجربه لنا باش ينقلوها الاولاد نتاعنا هنا، باش ينقلوها باش تتعدى ساعه ساعه من وقت المعروض تعدات، هي جميله لكن تعدات هنا بيرسي في تونس.
1: صحيح،
0: فهمتني؟ يعني انا من رايي هذا ورايي الخاص انه لو كان ايام كارتال لفنون العرائس فقط يكون مره في العام، يولي مره في العامين مثلا، ربما يكون خير على الاقل تجميع اعمال
1: الموارد والامكانيات اكثر.
0: تقريبا ناكد لك انا تو اكثر من 70% من اعمال العالم تقدمت في تونس، شكون يش تفكر منها حاجه؟
1: الاثر ما بعد
0: يعني وين
1: الأثر؟ لازم يكون فما
0: أثر. وين الاثر نتاع من بعد
1: يعني كاينها فرجه
0: استهلاك، ما نجيو جاو قدموا عروضهم جاو كذا
1: استنتوا حدك اللحظه
0: يعني هو لو كان هاك العام كي نقولوا احنا عام سنين نعملوا مهرجان ايام قرطاج، نلموا فيه شمل العرائسيين وكذا في العالم، ونعملوا لقاء، ويكون لقاء بيتم هذا الكلمه عندنا لقاء، يعني نخلط العباد نقابلهم وبعضهم ويشوفوا بعضهم ويحتكوا بعضهم. والعام الثاني المنحه هذيك الموجوده للمهرجان نفرقها على رئيسين في تونس باش يعملوا تجارب. شبيه علاش احنا في حتى كي نقدموا للدعم باش ناخذوا معنا مليمات، وتحبني نعمل عمل انا باش نقدمه على المستوى الدولي في ايام قرطاج المسرحيه، معناها في وقت الاعمال الاخرى تتمول اللي هي تابعه الدوله تتكلف مئات الملايين، واحد هذا مش عادل. معناها لو من هذا متوفرتيش، صدقني والله ما توفرت لي في حياتي الامكانيات اللي نجم نعمل بها العمل اللي انا نحلم باش نعمله، ما تتوفرش. ديما هاوك دي بوش ترو شده دي باش تصرف وكا هو باش تلقى روحك باش نجم تقدم عمل.
1: يعني الحلم العياد بن معاقل المسرح ولا العمل المسرحي اللي يحلم به
0: لا ما حققتوش، لاني ما عنديش امكانيات باش نحققه. انا ما نجمش نحقق.
1: يزمك دعم،
0: يزمني يزمني لازمني برشا دعم، ويزمني ناس معناها نختارهم، نعرف ناس انا عندي ناس نجم نتعامل انا وياه، معناها توفر لنا ظروف معناها مهنيه بالحق. بس توا خاصه في الامور الشكليه في المسرح وليت معاش، ربما كان السابق خير من اللي موجود توا. توا وليت معناها انت تنتمي الى اي مجموعات معناها،
1: يعني انتي بمعنى نفس المساله اللي يقول لك فما يعني في اسناد الدعم هذايا، يعني يزم تكون اجماع عليك موافقين عليك، وهل
0: ترضي انت شنو علاقتك معاهم بيهم هذوك الناس هذوك
1: يعني ولاءات ونعرف شنو
0: يعني
1: ما فماش شفافيه، وبمعنى انه كي تقدم مشروع
0: شكرا فاسال ما نصورش ما نصورش، خاطر لو كان جاي وتم هذه راهو على الاقل الرهن على اعمال معينه.
1: قدمت انت وتم رفض؟
0: لا لا ما رفضوليش انا
1: اعمال، اخترت اختيارك.
0: اسمعني ما رفضوليش اعمال انا لحد الان باستثناء واحد بركه مدير كان جاي في ايام اداره المسرح، كنت ما نتفهمش انا وياه لانه هو عنده طريقته في التعامل مع المديرين الاخرين اللي انا ما تتناسبش معايا في شخصي.
1: اي
0: فهمتني، ما نجمش نقعد معاك كل يوم، ما نجمش نسهر معاك كل يوم، ما نجمش كذا، مانيش عندي مسؤوليات. بخلاف السيد هذاك من الايامات اللي كان هو في الاداره معناها متحصلت على قربت 4 أو 5 سنوات متحصلت على حتى الدعم، فهمت؟ لكن مع هذا عشت انا ما وقفتش، لا عملت حاجه اخرى نجم تكون ابعد منه هو. مشيت لتنشيط الشارع، عملت فرسان المدينه، الخيول هذيك لتنشيط المدينه اللي هي رد اعتبار للفارس العربي
1: في تونس برك، حتى خرج تونس،
0: خرجت من خارج تونس، تكرمت في كامل برشا دول، معناها قلت لك مشيت 28 دوله معناها لحد الان الحمد لله. لكن الدعم، الدعم معناها يظل لي يعني يغزل الوجوه فرق اللحم، يظل لي هكاك معناها خاطر يغزل الوجوه معناها هذا ياخو هذا ما ياخوش هذا،
1: ماهوش المشروع الفني اللي قدمته والفكره، لا
0: هو حق،
1: هو انت
0: هو حق
1: ومدى الرضا
0: حق، يزمو حق يتطور معناها. انت كل يوم باش دعمني اليوم بعمل راه مش لي انا العمل، العمل
1: دعمني فيه وبعد حاسبني عليه،
0: اي وحاسبني عليه وشوفوا لا واستغلوا كما ينبغي العمل هذاك، انت
1: كمؤسسه
0: روجوا لا وسجلوا انت وليك الامور وحديه، وانت نجم تتعامل في خاطر نتاعك هو بريتو نتاع الدولة هو، فهمتني؟ أنا مكلف بإنجاز مهمة في كل العمل هذاك، فهمتني؟ لازم الدولة تكفر. لكن احنا تو كان يشوف والله مرة في سؤال هكا بين بعضنا سألنا وين تكون قداش يكون رقم تونس في الإنتاج المسرحي على المستوى العالمي؟ يظل ثاني ولا ننجو مسرح احنا في تونس برتو المسرح
1: يعني مش نوع واحد من المسرح،
0: لا عندنا مسرح في تونس معناها دور ثقافه، وخاصه مشكورين المندوبين ومديري دور ثقافه اللي هما معناها قايمين بواجب كبير ياسر، خاصه في على مستوى الاطفال، على مستوى مسرح الطفل ومسرح العرائس تقريبا في كل دار ثقافه ثم نادي لمسرح العرائس ثم كذا.
1: وفما فكره انه مسرح العرائس يجب يكون مقترن دائما بالمرحله التربويه، يعني المفروض في المدرسه فما مسرح العرائس كل مدرسه
0: في الدول المتقدمه موجود هذا. والله الدول المتقدمه هي ما هي في حد شيء، راه امتي سال دو سبيكتاكل تهيئك التلميذ هذاك ولا الطفل هذاك تهيئه باش يكون هو من مستهلك ذي الثقافه في المستقبل، تعلمه كيفاش يقعد في يتفرج، كيفاش يمزبوش يتكلم، يزمو يتبع العمل، يزم هذو هي من الاول هو داخل هذاك العرض المسرحي في المدرسه، هو داخل في الدروس اللي يتعلم في يتعلمها معناها اللي يدرس فيها الطفل، معناها يفهم انه راه المسرح مقدس، راه كي تمشي للمسرح لازم تاكل قلوب، لازم تكلم صاحبك، ما لازمش كذا،
1: لازمك تاسس جمهور للمسرح لفن المسرح بشكل عام
0: من المسرح للطفل،
1: مسرح
0: من مسرح الطفل والدماء هو
1: المدرسة
0: هو بيده،
1: لأنه ممكن جدا وتنجح به من ناحية البيداغوجية التربوية، أيضا الإحاطة النفسية بالطفل اللي هما فئات هشة.
0: هذا ما معمول به في الدول المتقدمة،
1: ولكن اليوم طموح في تونس أنه لو يصير هذايا.
0: احنا معناش احنا صعيبية مازلنا بعد شوية، لأن الأرضية مازلت مش كاملة، يعني المدارس نتاعنا أقسام، وحتى كي نشوف كيفاش يقراوا في الأقسام هذوك نقول كيفاش ربي يعطاهم باش يجيبوا نتائج، معناها معناها احنا ما نغطيوش عين الشمس بالغربال، معناها رانا بالحق معناها ساعة ساعة كي نقولوا حتى كلاسي في العالم الثالث نقول لا ربما بعد شوية، رانا الكلام موجود كل شيء موجود موجود موجود، لكن الفعل ما ثماش. احنا تو مشكلتنا في
1: تونس، ولكن المسرح بالذات مسرح الدوماء مسرح العرائس هو قادر على كسر هالقواعد هذه اللي هي فيها هالتفاوت المادي هذه هالتمايز في بين الجهات، يعني والمركزيه و يعني اللا مركزيه اللي نحل بها المسرح.
0: اسمعني.
1: ما عندوش حدود بالذات تنجم تتحرك
0: من نجم حتى حد يقول ثم مركزيه في المسرح، ثماش ما صارتش في تونس مش في تونس، احنا ملي تاسس المسرح تاسس المحل بفلوس
1: من حيث الرعايه والاهتمام
0: أي. الحظر تعرف لكن موجود في تونس كان ثم في كل ولايه ثم فرقه جهويه للمسرح محترف كادت. اي
1: ما تغيرت
0: علاش نقولك نرجعوا بالتويل يا اخي الفرق الجهويه هذه من بعد نحيناها باش نجيو نعملوا مراكز فنون دراميه ثم تخطيط ساعة يكون غلط كانت فرق الجهويه موجوده تاخذ في منحه من بلديه تونس من بلديه المنطقه وقت البلديه تحس بمسؤوليتها على الفرقه هذيك لأن هذيك تنوع هذيك وجهة اللي بتشارك بيها الوزارة موجودة الولاية موجودة والناس هذوما اللي تكون فيهم تخرج فيهم يومين بشهيدهم كده مش يخدموا في الفرق الجهوية هذه كانت موجودة كانت سمعتيني كامل به المسرح احنا الفرق اللي كانت موجودة كنا نتقابلوا كان في الكياسات معنا عرضنا هاي فرقة قفصر طالعة على الشمال هاي فرقة تعبطة المشي للجنوب معنا كانت حياة ثقافية كبيرة ياسر معنا نشاط مسرحي انا تفكر اول مهرجان عملناه للطفل صار عام 78 في سليانة
1: في سليانة ومسرح للطفل كان
0: بدا شوريك نقول لك مثلا مش مركزيه اول مهرجان للطفل في تاريخ الجمهوريه التونسيه من ايام الاسست من بعثها ربي مهرجان الاولاني صار في سليانة وتلمت فيه فرق نصف زبيب وقت عنده عمل مسرحي للطفل مختار الوزير عنده عمل مسرحي للطفل شكون اخر ثم فرقه مسرح عرايس احنا منظمه مسرح الاطفال والدمى المتحركه كان وقت ابن اسمه معنا سي توفيق الجبالي ثم معنا برشا شخصيات اللي كانت مهتمة يعني علاش سليانة هو سليانة وقتها مازلت معنا في التأسيس سليانة مازلت كانت فيش ولاية
1: يقول لي حتى سليانة والكيف مع بعضهم كانوا
0: ما كانش هيك وقتها
1: ما مازلت تقسيم
0: شفت وصهر وإحنا نسكن في تبرسق وبجنبنا معنا في التورني هذيك الفنانة الكبيرة الإيرانية جوجوش نتفكرها كيما توا نسهر مع بعضنا في الليل أنا محليها الدنيا
1: محليها الدنيا قبل
0: وطول محليها الدنيا قبل ليه محليها شو الدنيا هي ديما باهرة الدنيا ديما مسميش ما أحلم الدنيا لكن ظروفي اللي تغير تخلي البشر يقول باهية ولا خايبة
1: خلينا نستشرفوا مستقبل الفن هذي
0: والله مستقبله كبير ياسر بالنسبة لنا احنا
1: في تونس من ناحية خلينا اليوم فمعنا يعني المعهد العليا للتكوين في المسرح تحديدا وفما اختصاص يعني الفن العرائس وفما اختصاصات اخرى فما ناس الهاويين ايضا فما اصحاب المبادرات الخاصة في الفضاءات الخاصة زي يكونوا في المسرح هذا يعني كيفاش تشوف انت الفن هذا وين ينجم يوصل هل يمكن انه يحقق استقلالية كبيرة هل يمكن ايضا يكون عنده صيت مقارنة بالمشهد اليوم العالمي وانت تحدثت على اهم حاجة مثلا قلت معناش حتى الدمية تونسية معناها اللي نقوله هي تعرفه معناها الميزة متاعه مازالت فما برشا حاجات شي يخدم عليها
0: والله توا اسمع التجارب اللي قاعدة تصير توا مهمة ومحترمة المستقبل باش يكون معناها ما تنجمش مستقبل عادي معناها كفن كفنون الفنون الاخرى ماهوش باش يكون اكبر ولا اقل الا في حاله واحده اذا كان تونس فكرت نهار من النهارات ولا وزاره السياحه ولا كذا اذا في بعض كرنفال مثلا كرنفال تونس العظيم مثلا اللي باش يتجسد فيه شخصيات فنيه كيما صالحه وعلي الرياحي وكذا ان غران كرنفال وقت الدوله ماهيش ممكنيات معناها مش نتاع تفكيرنا ماناش
1: يعني نخرجوا من اطار وزاره الثقافه فقط نتحثوا على معناها رؤيه تشترك فيها المؤسسات
0: هي مؤسسات اقتصاديه
1: كلها التربيه
0: السياحه البنوك
1: الصحه اليوم البنوك. المرضى يعني فما طريقه علاج تسحق للدنيا مثلا
0: لا احنا كي نتحدثوا على مثلا على كرنفال تونس مثلا كي ناخذوا احنا واحنا بلاد سياحيه
1: وبينتو تعتمد على السياحه بشكل كبير
0: كي نحضروا احنا كرنفال تونسي وباش يدوم 3 أيام مثلا في هو يتجول في من مدينه لمدينه على كامل التراب الجمهوريه وفيها الشخصيات الفنيه والثقافيه
1: الرموز
0: السياسيه والاجتماعيه موجودين وماريونيت جيونت مع موسيقى نتاعك الوقت هذاك مع فرجه وفولكلور ودنيا كذا تستفيد الانيماسيون ويدور الدوره الاقتصاديه ويدور يخدم الفنان والنقل والرستوران
1: يعني الفن هذا يلزم رؤيه شامله اكثر معناها مع ماشي كرؤيه ضيقه نقدموا العروض وفي مناسبه وبعد
0: احنا هذا الموجود الوقت احنا هذا الموجود تو حاجه اللي هي باين قلت لك اهتمام مديري دور الثقافه وخاصه والمندوبين اللي نحب نشكرهم لانهم هما وراء تشجيع المديرين والمنشطين على ممارسه مسرح العرائس. هذا انا اللي فرحني اني في كل دار ثقافه نلقى ثم نادي يصنع في عرائس. قلت يا سي بيان، هذا مستقبل هنا باش يكون موجود، خاطر اكيد باش يطلع عرائس من المنطقه هذه باش يعطينا فرجه نهار اخر باش نشوفوها وباش نستمتعوا به. لكن هذا ما يعنيش اللي لابد من خلق شركات اختصاص. فهمتني؟ تو في العالم شركات اختصاص كبيره في الانتاج، لانه ما نستصغروهاش الحكايه، مش نقولوا راه مسرح ماريونات للطفل، مثلا افتح يا سمسم شوف انت قداش تكلف.
1: افتح يا سمسم مليار دويت. اما اثر في اجيال معناها قاعده
0: تو مازال الاجيال
1: ظريفه بديعه.
0: ريت
1: محجه للنفس. ريت
0: كيفاش ريت، فهمت معناها عنده تأثيره على المجتمع، سواء كان من على التربية والأخلاقي والمادي.
1: يعني رؤية فنية عندها أهداف طويلة الأمد خلينا نقوله في علاقة بهذا الفن تحديد.
0: صحيح. أنا تول حد سعدية ما نشرع في حاجات بوادر اللي هي تهز نتيجة إيجابية كبيرة، أما نتمنى إن شاء الله إن شاء الله جاي خير.
1: خلينا نختموا اللقاء.
0: حبيت نتحدث انا على هذيك، هو هذا المهم يا خاطر الشخصي.
1: على المستوى الشخصي شنو عندك؟
0: اول حاجه عندي اعمال مسرحيه عرائسيه اللي هي مختص فيها انا، وتقريبا اعمالي انا هي الوحيده في تونس اللي هي في عرائس الخيط.
1: اي
0: وانا اللي يعني نحب الصعيب، نحب نقدم مسرح صعيب وفيه سحر. تو مثلا برشا اعمال نشوف فيهم نتفرج بارك الله فيهم، مشكورين الاساتذه اللي قدموا فيهم، اما راه في العرائس يحركوا فيهم ممثلين وراهم ولابسين لكحل وكذا. انا بالنسبه لي انا وقت العروسه يظهر وراها الشيء هذاك راهي تفقد السحر نتاعها.
1: يلزمش وراها حتى شيء يعني، ولا
0: لا وراها المانيبيلاتور. انت تو سامحني صغير يتفرج في شخصيه يحركوا فيها ثلاثه من الناس هكا ولا ثلاثه لابسين لكحل وكذا، أنا حتى في ذهن الطفل هذاك يقول لك أنا وحدي ما نجم نعمل شيء، يلزمني يكون معايا ثلاثة ورايا باش يدزوا.
1: يعني تو المقدرة الجسدية لهنا
0: للفنان. هو بيدو كالطفل باش يقول لك أنا معناها عندي الحق، باش يقول بابا عاوني وامي عاوني والأخر عاوني.
1: لا مش يلقاها ممتعة الحكاية هذه، إذا باش يعتمد ويستنى رضاهم ووقتهم.
0: وقت تشوف أنت البيرسونال بريفيري نتاعك أنت قاعدين باش يحركوه باش يعمل لك الحركة هذيك، لازم ثلاثة وأربعة من الشخصيات.
1: استقلالية يعني من أول فعل.
0: لازم يكون هو، فهمني هو. عندي عمل مسرحي اسمه عصفور الجنة.
1: هاي
0: هذي هاي عمل مسرحي للأطفال ماريونيت فيل، وعمل ثاني اللي هو جديد مازال كيتعدى اللجنة وتم انتقاؤه، معناه ملاحظ حسن جدا اللي هو عين القمر. عين القمر. وعندي كذلك منوعة اسمها لماريونيت فيت العرائس تحتفل، وهي منوعة شاملة لماريونيت فيل، ركزوا فيها أكثر على تعريف المتفرج بكيفية تحريك هذه العرائس اللي تتحرك اون فيل قدام الجمهور. فهمتني؟ وهذه راهو
1: يعني كيف تتفاعل بشكل مباشر
0: مع الجمهور. ناحيتك الريدو هذاك اللي بيني وبينه تنحى باش يراه هو، خاطر ثم سحر في الفرجة في العرائس وسحر في المانيبيلاتور، حتى المانيبيلاتور معناها في بارتي دي سبيكتاكل، لأنه هو ساعة يكون هو يكمل. فهمتني؟ إن شاء الله قريبا نفتتحوا مركز ثقافي خاص.
1: فكرة جميلة.
0: اللي هو تسعيت أنا تو عندي سنين الله وأنا نبني فيه وقد وحدي.
1: فهمتني؟ وين المكان وين
0: مشي؟ ان شاء الله باش يكون في حدائق العوينه. احنا في اللمسات الاخيره تنقصنا برشا امكانيات ماديه،
1: هذاك علاش تعطلنا. المؤكد باش يكون طبعا فن العرائس هو
0: لا باش يكون انا نحب معناها الهدف منه هو تاسيس مؤسسه للتكوين. للتكوين وللانتاج. التكوين يعني نجموا ناخذوا العرائسيين المتخرجين ويحب يمارس معنا حاجه ويتعمق فيها ينجم يكون بحثنا مرحبا به. كما ذلك الفضاء، كما كذلك الفضاء باش يكون معنا فضاء ثقافي شامل، يعني فيه شويه موسيقى شويه مسرح شويه كذا،
1: كل الفنون تكون حاضره.
0: ان شاء الله نلقاو الدعم من والمساعده من الناس الطيبين اللي احنا نحبوهم وهم يحبونا وكلهم يحبونا.
1: ان شاء الله على قريب يصير يحبونا
0: ننجحوا
1: ونعاودوا
0: ويحبونا ننجحوا. انا هوك معناها عربنت على كل شيء، حتى صغاري ما مش بعاد معناها وحدهم هزهم وحده هيك مخرجه في الحوار قريبه وماريوناتيست معناها مانيبيلاتريس كانت تحرك في ميغالو كنشوف شي حركته هي قلابس هذيك، والاخرى كيف كيف زاد تخرج العام الجاهز كيف كيف في ماريوناتيست. يعني العائله جاهزه والمكان جاهز والنيه طيبه، ويبقى ان شاء الله ان نلقاو الامكانيات وننطلقوا وان شاء الله. والله لازم وان شاء الله ان شاء الله، هذيك هو كلمه احسن كلمه وتقال هي ان شاء الله، لانه صعيبه شويه الحكايه.
1: الحلو جميل وفما يعني انجاز يعني قريب يعني ان شاء الله.
0: اي تعرفش علاش؟ خاطر انا مانيش من الناس اللي عندي اللي علاقات كبيره برشا مثلا.
1: اي ماهيش سهله معناها.
0: اي ما
1: انت تحرك الدنيا الكل بيجيك، ولكن
0: ما نجمش تتأقلم مع برا. ثم الناس ينجموا مانيش من دقة،
1: ولكن فكرة استقلالية وكل شيء تعمل
0: لا قاعد ديما مستقل. هذيك هي هذيك
1: اللي
0: رافو، هذيك
1: اللي خليتك تواصل في
0: هذيك اللي رافو. نمو الناس تولت مجموعات يتعاملوا مع بعضهم، يهز هذا يهز هذا وهذا يهز هذا. انا تمنيت روحي مشيت فك الباب هذاك لاني ما عرفتش
1: ساعة سانك
0: روحي ماني خارج على اللعبة
1: المنظومة، خارج على النظام. سعداء اللي كنا في الحوار الصريح والشيق معاك ودخلنا في نقاط.
0: نتمنى لو كان نتمنى لو كانت توفر لي فرصة أخرى اللي هي مع المركز الوطني فن العرائس، إذا كان يفكروا في إنتاج إن شاء الله. خاطر نتفكر نتصور الإمكانيات ما هو موجودة، ولو أنه في بعض الأحيان نحس روحي غير مرغوب فيا. غادي
1: معاكم إن شاء الله يسمعوا المركز الوطني لفن العرائس
0: باش يعرفوا راني أنا من المؤسسين. معناها أسست المهرجان مؤسسي الفرقة. معناها إذا كان أنا عندي 45 سنة في المهنة هذه، 45 سنة كتب هذه راهي دراية ومعرفة وعلم، وزرت فيها دول كبيرة وتحسنت على برشا.
1: احنا نتمنوا لي قريبا تتحقق احلامك
0: ان شاء الله.
1: العمل اللي تحمديه
0: ان شاء الله ربي يعطينا الوقت
1: يلقى كل الدعم. وايضا المركز الثقافي الخاص اللي انت بديت فيه ان شاء الله زاد يكتمل اشغاله ويعني تظهر كل معناها برمجته وتبدا حاضره هكا بسهوله.
0: اكثر شيء خليني نمشي للمركز هو اول شيء محافظ على الميدان، وثاني شيء اللي عندي نتيجه انا عندي نتيجه ان كل احنا رانا ناجحين فيه. هذا ناجحين فيه معناها نجم نكون العالميه. تو انا من الناس يعرفوني في العالم، يعني برشا عالميين يعرفوني في تونس، ربما ما يعرفوني او ربما ساعات يتجاهلوني اصلا. والله نحسها
1: هذا المؤلم،
0: يتجاهلوك وقت اللي انت عامل كارير وانت مقدم في روسيا ومقدم في اندونيسيا ومقدم في فرنسا وفي افريقيا ودار شنيه وكذا ومكرم. قداش مثلا انا تكرمت عملت عمليه في المهرجان، هي ملتقى بابل فنون الشارع.
1: اي ونذكر عملت معنا مداخله في الاذاعه فقط.
0: اي عملت معكم بخلافكم انتم، لا تصلبيه حتى ولا صحافي لا واحد سالني وين كنت ليش عملت للاداره لا واحد شافوا التصاور هبطت من على الفيسبوك تكريم. معناها بالنسبه لي انا وبالنسبه حتى لتونس، معناها حدثت انت كنت مهرجان بابل الدولي، معناها اليوم باش يكرم لك تونسي غادي وانت تقول لي هذاك عييتي من حسيلو. هذيك هوك الباب هذاك اللي انت فهمتني وانا فهمتك فيه، وما نحبوش نقولوا للناس راهو.
1: ولكن اسمع، فما مؤشرات جميله جدا، فما مشاريع ننتظر انها تتحقق.
0: لا باذن الله باذن الله. والاعتماد ديما يجي نكلمك راهو الواحد يعتمد ديما على ربي وعلى نفسه، حتى حد من الجميع يحقق لك احلامك
1: بالاراده يتحقق
0: ان شاء الله.
1: شكرا لك الفنان عايز المعاقل، كنا سعداء باستضافتك معنا في المشهد الثقافي والافكار وايضا بعض النقاط المهمه في تاريخ هذا الفن ايضا اللي دخلنا فيها معك، وايضا شاركناك احلامك ان شاء الله تحقق على قريب. شكرا لك.
0: شكرا بارك الله فيك.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع مناد ريدي.
1: في المشهد الثقافي اليوم سنتحدث عن المهرجانات الصيفية تحديداً، وخاصة العروض التي تقدم في المهرجانات، يعني عروض فنية، حضور فنانين من تونس وخارج تونس. كيف يعتمد اليوم، أو ما هي المقاييس المعتمدة أو المطالب أو الشروط ليكون الفنان إذن له عرض في ضمن هذه المهرجانات وضمن النسق الماراثوني أيضا في السهرات، إذن خاصة عن بعض الأسماء، ويكثر الجدل عن لماذا حضور ذلك الفنان دون غيره، لماذا قبول عروض فنية بعينها وأخرى لا، كيف يتم إذن التقييم ما قبل البرمجة ثم ما بعد أيضا انتهاء البرمجة بالنسبة لبعض العروض كيف تتم. هذه المسألة سنتعرض لها الآن في المشهد الثقافي مع طبعا بعض الأصحاب الخبرة والمتابعين للمشهد من مشرفين على مهرجانات ومديري مؤسسات وأيضا فنانين، لما لا، بعض من هذه الآراء سنتحدث عنها بعد قليل في المشهد الثقافي.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: نواصل مستمعينا لقانا معكم في المشهد الثقافي، وهذا المشهد طبعا في الصيف تتغير ملامحه حسب الخاصية في بلادنا، إذا نعتمد على البرمجة خاصة في السهرات. إذا مهرجانات صيفية، فما عروض مختلفة ومتنوعة، فما مهرجانات أيضا تختلف أيضا من حيث الإشعاع والاهتمام وأيضا من حيث البرمجة، ولكن الثابت أنه خلال الصيف في الحركة الثقافية على هذه الشكلة يكثر الجدل أيضا على أسماء تحضر على عروض فنية بذاتها. فكيف يتم إذن التحضير لبرمجة حسب نوع المهرجانات، اختصاصها، مكانها، ورهان المهرجان، وفي هذا الجدل الذي يأتي قبل المهرجان وأثناءه وبعده أيضا سنتحدث الآن في حديث يعني سابق للبرمجة، ولكن نريد أن نعرف يعني كيف يتم الاعتماد، ما هي الشروط، هل هناك فعلا شروط أم هي ظروف معينة هي اللي تتمكن إذن من اختيار فنان أو غيره أو عرض فني دون غيره. خلينا في هذا الحوار نبدأ مع السيد معز كريفة، إذن مدير مهرجان سوسة الدولي، حضر معنا عبر خط الهاتف. صباح الخير ومرحبا بك سي معز.
2: أرضي كافة المستمعين وإن شاء الله قدموا لكم الإضافة اللي تستناو فيها، ويعطيكم الصحة على اختيار الموضوع نتاع الحصن.
1: كجمعية وك يعني في إدارة هذا المهرجان اليوم وتجربتك فيه، كيفاش يتم برمجة عروض وخاصة في يعني حضور فنانين دون غيرهم؟ نتحدثوا على تونس ولا خارج حتى تونس؟ نتحدثوا على مهرجان دولي.
2: أولا نحب نوضح حاجة، ما عندناش فنان معنا بعينه واللي ديما يتبرمج ولا ما يتبرمج، معنا هي ثم العرض والطلب، ثم الميزانية نتاع المهرجان والتوجهات والسياسة العامة نتاع المهرجان معنا، وأيضا زاد الميزانية، خاصة الميزانية. تم العملية معنا مراحل. المرحلة الأولى مثلا نحكي لك على جمعية مهرجان سوسة الدولي، احنا عملنا مثلا سنة دورة 67، عملنا طلب معنا بلاغ اللي حب يقدم الكونديداتور نتاعو باش يعمل عرض يقدمه لنا، وكانت الفترة كافية من 14 فيفري ل 31 مارس. تمت العملية هذه، تم لما العروض اللي جاتنا معنا تبويبها، عروض مسرحية، عروض صوفية، عروض شبابية، عروض موسيقية. بعد ما تم ثم عندنا لجان فنية ومستشارين فنيين، نسألهم يعطونا معنا لي شوا، ناخذ مثلا احنا نقولوا مش نعملوا سنه مثلا ما رسوسه مش نعملوا 18 سهره، 18 سهره مثلا خمسه مسرح، عندي خمسه مسرحيات ناخذ 10 مسرحيات، ومن خلال المسرحيات ننطلق في الاتصالات مع المعنيين بالامر حسب الاولويات الموجوده، نتفقوا معناها يتم امضاء العقد معنا ونمشي هكذا دولي. لكن لهنا ثم بعض الاسماء اللي تتصل بها مباشره، مثلا نعطيك حاجه مثلا واي اكسيزيتي سوسة، مهرجان سوسة، جمعيه مهرجان سوسة الدولي قررت عدم معنا التعاقد مع اي عرض اجنبي معنا السنه هذه. علاش؟ اول حاجه الكلفه الغاليه برشا بتاع العروض الاجنبيه، يعني الفنانين الأجانب مع معناها اللي تاكس نتاعهم كل تتجاوز 100,000 دينار. اثنين، طاقة الاستيعاب نتاع المسرح سيدي الظاهر اللي هو في حدود 1700 بلاصة، معناها ما تفيش بالحاجة. إن شاء الله لهنا البشرة اللي زادت لنا لمسرح الطلق الجديد اللي يتصال حوالي 5000 مقعد ان شاء الله ما ننطلقت الاشغال فيه على قدم وساق، وان شاء الله من هنا المنتصف الصيف يتم حاضر دونك صيف السلاف المرجة باش نبرجوا فيه، لكن ربما العام الجاي واللي مو تنفس باش نجموا نجيبوا عروض كبيره. دونك هذه الخطوط العريضه ما نجموا متعدين باش نجيبوا عرض يكلف اللي فيه لي ريسك، وفي نفس الوقت زاد ناخذوا الرعي وجيب المواطن التونسي والتونسي باش نجيب عرض معنى اجنبي معنى ب 140 ل 150 الف دينار يلزمني ثمن التذكره ما تقلش على 120 دينار، يعني 120 دينار معناه ثمن في رايي الخاص في رايي المتواضع وراي لي المدير بتاع مركز الدولي هو ثمن مرتفع، يعني ما مش في حوزه في مقدور كل واحد ينجم يدخل باش يتفرج، يعني وقت نحكيو على 150 120 130 دينار التذكره يعني 1500 1600 مقعد النجم يقوم النجم ان يكبد المهرجان تكاليف كبيره والنجم العائدات ما تكونش متمشيه، واحنا بالاساس بالاساس الجمعيات تاع المهرجانات هي جمعيات ثقافيه الغايه نتاعها مش ربحيه. دونك احنا اثناء مثلا مهرجان سوسه هو تقريبا البرمجه نتاعه تمت، معناه توا في المرحله الاخيره من ابرام العقود مع الفنانين. الحدود نتاعنا تقريبا التكلفه نتاع العروض نتاعنا في حدود 330 340 الف دينار تونسي. مانيش مستعد كمسؤول اول على جمعيه مهرجان سوسه وبنتكلم نيابه على زملائي وزميلاتي في الهيئه المديره باش نجيب عرض معناه يتكلف نصف الميزانيه والنجم
1: يعني فماش عروض يعني فنانين يعني من العرب والغيره في المهرجان السنة
2: ما عندنا حتى عرض اجنبي اقولها على مسؤوليتي، يعني قلت مره معناها عملنا الملف الدعم بتاعنا للمؤسسه الوطنيه ما عندنا حتى عرض اجنبي في البرمجه الرسميه لمهرجان سوسه الدولي،
1: بالتالي يعني العروض كلها تونسيه
2: كلها تونسيه
1: وبين المسرح وبين الحفلات الموسيقيه
2: نجم نعطيكم الاكسكلوزيفيتي زوز عروض اللي تم التعاقد معهم بصفه رسميه مازالوا ما تعاقدوش ما نجمش نحصل عليهم هو عقد الفنان لطفي بوشناق وعقد الفنان زياد غرس.
1: لطفي بوشناق وفنان
2: زياد غرس مش كانوا متواجدين في مهرجان سوسه الدولي السنة. الافتتاح والاختتام زاد تم، اخترنا الافتتاح ب سمفونيه الخضراء هي من اعداد المعهد العالي لل الأوركسترا السيمفوني بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة وفرقة جمعية الرشيدية بسوسة والاختتام مش يكون إن شاء الله بفرقة الصنباطي للموسيقى العربية، يعني أعطيتكم كريديتي لكم أربع عروضات
1: به. وفي في مستوى انه عادة الهيئة المديرة فما فكرة انه يلزمها ترضي الجمهور، ونعرفوا مثلا مهرجان سوسة الدولي والمهرجانات اللي يعني لها هذه الصيغة الدولية إنه لابد أن تكون فما عروض اللي يتمحلها الجمهور، وخلينا نقول بين ظفرين خاصة الشباب عنده انتظارات إنه تجيب له أسماء يعني عندها أكل الرواج والشهرة ويعني ما يسمعوه، فبالتالي في علاقة بالحفلات الفنية خاصة إنه يكون مدرج وبالتالي يكون الرهان عليه إنه أكيد المسرح يعني التكلفة باش يتم تغطيتها معناها باش تسترجع مصاريفك معناها.
2: سؤال هام برشا، هو رضاء الناس يعني تدركوا هذه الأولانية. اثنين احنا نحاولوا باش نلبيو الرغبات في حدود الامكانيات ونأكد ونحط سطرين على الامكانيات
1: الميزانية يعني الامكانيات
2: بطبيعة الحال اذا امكانيات كنت تحكي لك توا اذا كان مانيش مستعد كمهرجان باش نجيب عرض اجنبي باش يرضوا عليه برشا اطراف يتكلف لي نصف الميزانية وينجم ما يرجعليش حتى نصف التكلفة نتاعو، يعني قلت كان تقريبا التكلفة نتاع المهرجان الميزانية التقديرية المهرجان نتاع العروضة مش الميزانية التقديرية الميزانية نتاع العروض تقريبا في 330 340 ألف دينار. إذا كان 330 340 ألف دينار نجيب منهم 150 160 ألف دينار عرض فنان أجنبي باش معناها ما نجمش. احنا عملنا مراسلة للسيدة الوزيرة لدار التعاون الدولي إن شاء الله يكون عندنا عرض في نطاق التبادل في نطاق التبادل الثقافي، أما مش نجيبوا عرض احنا مش نخلصوا له الكشف نتاعو ما عندناش الامكانيات الماديه وميزانيتنا ما تصحناش بنجيبوا عرض اجنبي. العروض كنت اقل عرض معناها باللي تاكس نتاعو يتكلفك ب 130 ل 140 الف دينار. يعني ما عنديش طاقة استيعاب مسرح نتاع 3000 4000 مقعد باش نجم نجيب ونعمل التذكرة ب 40 50 دينار 60 دينار.
1: ولولا الإمكانيات ولولا يعني الظروف والشروط الحالية الآن، هل كان التوجه إنه يكون فيه انفتاح على دخول في مفاوضات مع نوعية يعني العروض هذه، إنك تطلب فنان لأنه عنده جماهير وعنده معناها طلب من الجمهور؟ خلينا نقول
2: هو شوف نعطيك حاجة، الفنانين الأجانب اللي جاوا اللي جايين لتونس الكل واللي جاوا لتونس الكل ديما مهرجان سوسة الدولي هو سباق في معنى يجيو يتصلوا بينا، معنى الممثلين نتاعهم والمتعدي حفلات يتصلوا بينا احنا الاولانيين لمالي مهرجان سوسة الدولي من اشعاع. لكن في السنوات الأخيرة الفنانين اللي قاعدين جايين غاليين برشا، مع المعنى زادة شوف ربما توجه الخاص وتوجه المديرة المستعدين باش نصرف عملة صعبة سبهلة لكن معناه باش نجيب فنان، أيام نجيب فنان في المستوى نتاع سوسة ومستوى مهرجان سوسة الدولي ومستوى التوانسة، ولا ما نجيبوش، على خاطر مؤخرا كانت عندي اتصال مع مخرج كليبات لبناني جاء في زيارة لتونس وتحديدا في سوسة، قاعد نحكيو مستغرب برشا في الكلفة اللي قاعدة موجودة في الفنانين اللي جايين، ما نحبش نسمي الجهه والبلاد الكل اللي قاعدين جايين لتونس معناها بمبالغ كبيره وهما في بلدانهم الشعبيه نتاعهم قاعده هبط. معناها دي سي لا كونتراديكسيون. بقى قلت لك نطفوا مهرجان سوسة جاب في الماضي القريب فنانين الكل الكبار اللي تعداوا جاوا لسوسة وغناوا في مسرح الجزائر، لكن وقتها كانت الظروف نتاع قبل مش كيف الظروف نتاع توا، على الرعي والوضعيه الاقتصاديه نتاع بلادنا، الرعي والميزانيه نتاعنا، الرعي والكلفه نتاعنا، احنا قاعدين مهرجان سوسة والحمد لله قاعد يفي بالتزامات والتعاقديه الكل مع الناس الكل، ما ثماش واحد عرض، احنا كبير الفن التونسي ما عندناش نقاط، ما عندناش فنانين، ما عندناش مبدعين تونسيين، عندنا مبدعين تونسيين في كل المجالات، وهي فرصه باش نشجعوا الفنانين التونسيين. وتقريبا ابرز الاسماء ابرز الاسماء اللي موجودين توا في الساحه الفنيه في تونس باش يكونوا متواجدين ان شاء الله في مهرجان سيدي ظاهر في مهرجان سوسة الدولي، يعني مش يكونوا متواجدين، عن السيمفونيات، عن العروض الصوفيه، عن العروض الطربيه، عن عرض كبير ان شاء الله نعرض نقوله في الوقت المناسب، يعني هو شبيه بالحضره وبالنوبه تعمل في ليزاني كادرفانديس، وقعد من 2012 توقف، وسيكون الفضل لمهرجان سوسة الدولي في إعادة إحيائه من جديد بروح جديدة مع نفس المنتج ومع نفس الأطراف، يعني عرض مش يضم بين 50 و60 شخص ومش يكون فيه عدة أنماط موسيقية متنوعة.
1: به هذه أعطيتنا ملامح عامة والعروض المؤكدة واللي هي خلينا نقول وطنية، فنانين توانسة، يعني برمجة كاملة بإمكانيات تونسية، إذن البروباغندا والتسويق الكل باش يمشي لعروض تونسية. وقت اللي تكتمل الملامح إذن البرمجة وكلش، نرجو نتحدثوا من زاوية أخرى في علاقة بتنظيم وتحضير البرمجة للمهرجانات. نشكرك سي معز كريف على مداخلتك معنا اليوم وعلى رحابة صدرك وأيضا على الثقة كبيرة هذه، وانت تحدثنا على البرمجة اللي قدمتها، شكرا لك.
2: بارك الله فيكم وفي كل وقت مرحبا بك.
1: ما زلنا في حديثنا عن المهرجانات، عن التظاهرات الكبرى، البرمجة في علاقة بالمناسبات كما مهرجانات الصيف ونوعية الحراك الثقافي والمزاج العام اللي يتبدل في الصيف، خاصة باش نتحدث على البرمجة للفنانين للعروض الفنانية، العروض الفنية على أي أساس تكون اليوم، خاصة نتحدث على معطى مهم اللي هو الشهرة الرقمية، خلينا نقوله هي اكتساح إذن مواقع التواصل الاجتماعي واعتماد عدد يعني الكبير للمشاركات وللمشاهدات وغيره، وبالتالي كأنه هذه القوى التي تفرض أيضا حضور الفنانين خاصة في تحثوا على المهرجانات الكبرى. صاحب تجربة وأيضا في الإدارة والتسيير كثير. معنا الأستاذ سيف الله ترشوني، مدير عام الأوبرا إذن في مدينة الثقافة، حاضر معنا عبر خط الهاتف. مرحبا بك. مرحبا.
3: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم مدام.
1: مرحبا بك. إذن في هذا المشهد تحديدا اليوم اللي هو يستعد ويتحضر إذن إلى المهرجانات الصيفية، اليوم فما عديد المعطيات تتحدث عن في سياق أيضا بروباغندا أيضا لحضور أسماء وفنانين، فكيف يتم حسب تقديرك أنت وأنت يعني مشرف على المؤسسة هذه الوطنية دار المدير عام الأوبرا في مدينة الثقافة، كيف ترى؟
3: ربما باش نجاوب من زوج نواحي. فما ناحية نظرية لأنه كل مهرجان عنده خصوصيته وعنده خط تحريري، ولذا أنا لا أظن أنه المقارنة هنا تجوز، لأنه كل مهرجان عنده حيز، إما يكون دولي أو إقليمي أو محلي، وبذلك تكون الاختيارات مختلفة والبرمجة تكون مختلفة والكلفة كذلك وطبيعة الميزانية تكون مختلفة، وبناء عليه ستكون النتائج مختلفة. هذا المحتوى من الجانب النظري.
1: صحيح.
3: أما من الجانب التطبيقي فأنت تعرف أنه الساحة الثقافية متغيرة ويقابلها من جهة أخرى ثم طلب من جماهيري إذن من لطبيعة العروض التي يودوا حضورها، وهناك ثم محرار، معناها محرار يعني إنسان يسير في مهرجان أو في مؤسسة يعرف عنده الحدث وعنده القدرة على تصور مدى نجاح تلك البرمجة التي سيقوم بها. هذه عموما. أما فيما يخص معناها مدينة الثقافة أو مؤسسة مسح أوبرا، فإذا كلف بعديد الأدوار، أدوار منها البرمجة ومنها برمجة العروض الفنية وتعزيز الشراكات مع القطاع بين القطاعين العام والخاص وتحقيق إشعاع إذن دولي ومحلي وإقليمي. ثم كما قال الأستاذ اللي كان سبقني تو في المداخلة بالضبط، إذن الميزانية المال قوام الأعمال، لكن مسرح أوبرا هنا نجح في إلى درجة ما في تنويع موارده وبرمجة عروض فنية مختلفة الأذواق لتحقق كذلك هوية لمسرح الأوبرا، ليتم التعريف به عبر مختلف مسارح الأوبرا في العالم ومختلف إذن دول العالم. عملنا شراكات مختلفة في الإنتاج، تم إنتاج عدة أعمال فنية كبرى من الباليه والموسيقى والأوركسترا السيمفوني والفنون الشعبية.
1: أي.
3: وبالتوازي تتم برمجة عروض فنية كبرى. أنا ربما الاختلاف بيني وبين الأستاذ في المهرجان هنا أنه نحن نعمل أن كالكول، أن سامبل كالكول، الكلفة تقابلها المداخيل، معناها نحاولوا لماكسيموم بوسيبل أنه ما تكونش فما خسارة في برمجة العرض هذاك، تكون المداخيل تضاهي المصاريف ويكونوا حققنا زادة هك الإشعاع متاع المادة الثقافية، أو تكون الخسارة عادة تكون طفيفة، معناها ما هيش ثقيلة. ربما طبيعة التسيير هنا تختلف كما قلت لك،
1: ولكن الاختيارات في حد ذاتها فيها من منذ البداية الرهان أنه يكون الربح، ما فيهش يعني الربح المادي يعني
3: لا، مش في كل المناش كل كيف مدى كما مسرح الأوبرا مثلا. احنا عنا نوعية من السلاسة أنه نحدد سعر التذكرة اللي يخول لي أقل ما يمكن أني ما نكونش خاسر فيه العرض هذاك. ثم طبيعة أخرى متاع مهرجانات اللي ما تلقاش روحها في الموازنة هذه لطبيعة أصلاً حضور الجمهور وطبيعة المهرجان. ما سي أن كومبارابل. دونك ما تنجمش هنا، قلت لك المقارنة أحياناً لا تجوز في طبيعة الأشياء. هذا هو. هذا جروسو مودو معناها عموماً ما دام نعرفش كان وصل.
1: هي الفكرة واصلة، ولكن أحياناً وقت اللي نتحثوا على بعض الأسماء مثلاً إذا كان مسرح الأوبرا يستضيف اسم بعينه.
3: إيه شوف. ثم هنا يكون ثم توازن. أولاً الدور الموكول لمسرح أوبرا هو تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية والمحلية وتحقيق الإشعاع هذاك. وإحنا نعيش في عالم فيه أذواق مختلفة شرقية وغربية وإفريقية، يحاول مسرح الأوبرا في المجمل أنه يأخذ من كل، معنى يأخذ بوكي دو دو دو سبيكتاكل اللي يحقق نوع من التوازن وتضمن حضور الجمهور. وهنا المعادلة ما هيش وسي سامبر. إذن الخيار فيه من الذاتي وفيه من الموضوع. وهنا معناها ما فماش اونيكواسيون اكزاكت معناها باش تحط فيها معناها بعض المتغيرات باش تعطيك نتيجه واضحه. نحن في بالنسبه لمسرح اوبيرا خلال السيزون 2025 2026 عمل عده عروض خصوصا في شهر رمضان، وعندنا زوز عروض جايين زاد مع رشا رزق بحضور الاوركسترا سيمفوني التونسي ورامي عياش بحضور الفرقه الوطنيه للموسيقى. اقبال جماهيري كبير. واحيانا تنظم عرض انت الغايه منه ما هوش الربح لكن باش توصل الذوق من الاذواق الفنيه للجمهور التونسي.
1: خلال الصيف فما عروض خاصه في المسرح الاوبرا في
3: نحن السيزون تاعنا تنتهي في 30 جوان لانه المهرجانات الصيفيه ديما في الاوبن سبيس تخرج الناس المهرجانات المفتوحه. مسرح الاوبرا من 30 جوان حتى 15 سبتمبر يعتني بصيانة مدينة الثقافة في كلها، صيانة القاعات، صيانة الآلات، صيانة المعدات، التقنية، صيانة معناها كل مكونات مدينة الثقافة. وترجع السيزون من مي سبتمبر حتى 30 جوان 2027.
1: وفما رؤية أنه فما تكون مهرجانات يعني تمتد على نعم. أيام نعم. خاصة بالمسرح الأوبرا ماش نعم. مرتكزة نعم. على عروض فقط يعني نعم. في فترة إلى أخرى.
3: السيدة وزيرة الشؤون الثقافية الحالية ترتقي إلى تنظيم مهرجانات دولية كبرى خصوصا في مجال الأوركستر السيمفوني خلال إذن السيزون الجاية، وتنظيم كذلك مهرجانات ذات الاختصاص في الفنون الشعبية وغيرها في صلب مسرح الأوبرا وفي مدينة الثقافة. هذه بالنسبة للتوجه للسنة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. نشكرك الأستاذ سيف الله ترشوني مدير عام الأوبرا في مدينة الثقافة.
3: نشكر فعلا الصحافة لأنها تساند في العمل اللي يقوم به مسرح الأوبرا، لأنه المجهود دون صحافة ما عنده حتى معنى. كل مجهود يقوم به أي مؤسسة، لأنه الصحافة هي المرآة بتاع العمل هذيك، هي اللي توصل ست كاليتي معناها حتى للناس اللي ما حضروش. نشكرك ديما على المتابعة ونشكر إذاعة
1: مرحبا بيك، وإن شاء الله
3: مهم جدا المسرح الأوبرا
1: أكيد، ومزيد الإشعاع لهذا المسرح في مهام وأيضا الدور الكبير نعم. اللي يقوم به. شكرا لك أستاذ سيف الله ترشوني مدار. وإن شاء الله في مناسبة أخرى، وشكرا لك على تلبية الدعوة. معنا الآن مباشرة أيضا عبر خط الهاتف الفنان الجميل محمد جبالي حاضر معنا. مرحبا بيك، صباح الخير محمد جبالي.
4: أهلا وسهلا، تحية لك، تحية كل المستمعين.
1: محمد، شنو عندك في الصيف؟ فما حاجة ظاهرة حد الآن؟ شنية العروض المهرجانات؟
4: ولين نحكي وفي مش حاجة ظاهرة. لا مالوريزمون جوسك ما نام فما حتى جاي.
1: انت ما قدمتش ما عروض؟
4: قدمت، لا قدمت، انا قدمت حتى الكارتاج. ما زلنا نستنى ان شاء الله في الرد. السورتو انه محمد جبالي 2026 يعني يعمل 40 سنة مسيرة فنية
1: ما شاء الله،
4: نصعدوا على المسرح ونحتفلوا بال 40 سنة. اي نعم، انا بدايتي نجوم الغد أواخر 86 وبدينا على كارتاج، كان نهائي نجوم الغد أواخر 86 على مهرجان كارتاج. ف 2026 40 عام كارير، وقدمت ملف فيه الفكرة وأنه نحتفلوش إن شاء الله في على مسرح كارتاج ب 40 سنة مسيرة فنية، وربي سهل إن شاء الله. بون
1: إلى حد الآن مازال ما فماش رد يعني مؤكد معناها بالموافقة أو حتى الرفض؟
4: لا نعم، لا بالموافقة لا بالرفض.
1: هذا بالنسبة لكارتاج، وبالنسبة لعروض أخرى في المهرجانات؟
4: عروض مهرجانات أخرى عندي أنا امبريزاريو اللي هو مهتم بالجانب هذا كما قلت، معناها احنا حاضرين بجديد وسبب بالأغاني القديمة اللي تو يطلبها الجمهور. هو شنو المطلوب الفنان؟ يعني مطلوب يكون فما ريبرتوار ساعة على الأقل نسبة كبيرة خاصة به. لكن نحكي محمد جبالي عن ما شاء الله نجم نعمل 4 حفلات بأغانينا الخاصة، لكن يكون العرض ديما ذي اللي قاعد نقدم فيه سنوات الفات الكل بنسبة كبيرة 80-90% أغانية. لو بعد فما بعض الأغاني شوية يحبوا يسمع محمد جبالي في وديع، في عبد الحليم، في أغاني تونسية الفنانين، البرنامج موجود، معناش مشكل، الفرقة موجودة، وكما قلت احنا جاهزين،
1: الاستعداد معناه فما الجاهزية حاضرة.
4: احنا ما مش قلت لك معناش جديد علينا، احنا حاضرين، لكن ديما نتمناو يا ريت البرمجة تصير على بكري باش الفنان يعمل برايب ويحضر روحه، والمعلومة زادت توصل بخلاف الفنان. احنا الريبرتوار نتاعي محفوظ وفما جديد، لكن زاد المهرجان يكون حاضر والجمهور يبدا يعرف مسبقا الدورة شكون فيها. فإن شاء الله في المدة هذه تتوضح الرؤية بخصوص سواء بالنسبة لي أنا مهرجان كارتاج بالأخص كما قلت، والمهرجانات الاخرى اللي انا ان شاء الله.
1: انت محمد في تصريحاتك يعني السابقه خلينا نقولوا في السنوات الماضيه في علاقه بالبرمجه ديما فما لوم لانه ما فماش اعطاء اولويه للفنان التونسي والايمان ب يعني المشاريع اللي قدمها الفنان التونسي وحضوره خاصه في المهرجانات الكبرى، وعندك لوم كبير في كل مره يعني تصرح به. في السنوات الاخيره فما توجه انه لاعتماد على ما هو وطني على ما هو تونسي نظرا اول حاجه للظرف اللي هي الامكانيات والماديه والميزانيه وغيره والغلاء والشروط المجحفه اللي قدمها الفنان الاجنبي. ثم من ناحية أخرى إنه الفنان التونسي اليوم ولا عنده معناها هياكله يدافع عليه وهو بيدو يدافع على روحه ويحب أيضا يكون عنده حضور ويدافع على حظوظه على مشاريعه أيضا وحضور الفن.
4: هو أنا كنت أتكلم معناتها في السنة الفارطة معناها هذه معناتها ما فيه الشك وإنه نعطيه الأولوية للفنان التونسي معناها ومرحبا بالضيوف، لكن كذلك بنفس الوقت قلت ونعود زاد الفنان التونسي اللي يخدم لأنه يعني فما زاد فما اللي طالبوا كوا زعما بارود لكن هو ما عندوش إنتاج خاص به. لكن هنا أقول الفنانين اللي عندهم مسيرة وعندهم إنتاجات هم اللي كل مبجلين ومرحبا بالضيوف. أنا ذي ما شكوش فيه فهمت كيفاش، لكن تكلمت السنوات الفارطة بخصوص وإنه وحكينا فيه وما نحبش عاود نرجع له نفس المشكل اللي هو كي تقدم أنا ملف يعني المهرجان اللي صار الإشكالية ثلاث سنوات اللي فاتوا ومعته وترفضه لكن ما صارش فما رد. هذا انا الاشكاليه صغيره معناها كي نقول انا ما كنكون انا بروفيسيونيل وقدمت ملف اوكي ما كتبش جاوب معناها علاش ني الاسباب باش ما
1: فهمتش برر يعني حقيقه علاش رفضت
4: يدولي طلب ما ماهوش صعيب ومشروع فهمت كيفاش كيما انت طلبت عليه ملف للمشاركه وش فيه العرض انا ما نطلب انا فهمتني. فهذه نقطه معناها يا ريت نتفاداها معناها ماهوش ماشي صعيبة الحكاية فهمت كيفاش. ونرجع نقول كيما قلت لك العروض كنقولوا سيرتو في الظروف نتاعنا نقولوا صعيبة والامكانيات المادية فهمت كيفاش معناها نرجع نقول يظهر لي الفنان التونسي معناها أولى ولكن نرجع نقول الفنان اللي يعمل فما نجم يكون فما سهرات الفنانين الموجودين على الساحة عندهم إنتاج مطلوبين يكونوا بمفردهم كما تنجم يكون فما سهرات زوز مطربين تونس تنجم يكون سهرات زادة ثلاثة مطربين كي نقولوا خاطر ديما الإشكالية أهل موش صحيح الفنان التونسي ما يجيبش لا يجيب فما أسماء تجيب وكي توفر له أنت الظروف الملائمة معناها معروف النهار والويكند وآخر الشهر فما عوامل
1: يعني عامل البرمجة يعني التوقيت البرمجة ويظهر لي التسويق المسبق للعرض الفني يسمع به الجمهور يخو فكرة صغيرة عليه قبل ما يحضر له.
4: أي نعم أي نعم. وكما قلت لك فما سهريات يعني فما بعض الأسماء الشابة أصوات حلوة وتلقى عنده غنيتين ثلاثة من برنامجه معناتها ما موجود ما ينجمش يسري سهرة
1: نجم يكون ضيف شرف يعني في
4: نعم
1: نجم يكون ضيف شرف مع فنان كبير كيفك انت
4: يا اما ضيف شرف ولا معناتها نجم يكون ثلاث اصوات ولا حتى اصوات عنده بعض الانتاجات تتقسم مع سهريه لهم فرصه لهم هم اولا مهما يكون الكاشي مش يكون عالي وهو بطبيعته يتدرب كي يحتك بالجمهور وكل شيء هاوكا نقسموا على سهريه ونجم ننظموا الجمهور كي يجي يقول لك فيها فما ثلاثه اسماء معروفين ويعني شويه بداوا اصوات حلوه عندهم اغنيه ولا اثنين فهمت كيفاش هذه معمول بها حتى في الشرق ساعات الخسارات
1: المشهد اليوم محمد جبالي في علاقه بالفنانين لهنا نتحدثوا على الحفلات الفنيه التونسيه اللي فيها فنانين خلينا في التونسي اليوم فما يعني في من حيث البرمجه ومن حيث ضمان اقبال الجمهور مثلا بين الفنان الوتري وبين الفنان اللي العروض اللي فيها راب مثلا ولا الفنون الشعبيه ولا غيره يعني فما التفاوت وفما الرهان يكون ولا اكثر على يعني الفنون الرائجه اليوم واللي عندها جماهير وما فماش يعني خلينا نقولوا دعم لإثبات الفنان الوتري والمحتوى اللي قدمه اليوم فما منافسة كبيرة وطغيان خلينا نقولوا في مجالات إبداعية أخرى غيره هو.
4: لا لا لا فما يعني أنا تعودنا وأنا شخصيا برش فنانين في الوتري كيف يقولوا الوتري يعبيه معناه هو وحلو تكون المهرجان متنوع من حق الجمهور باش يكون يشوف الفنانين سواء في الوتري او يعني بعض الاسماء كالراب اللي هما توا ولاو مشاو الموسيقى ونص حلو وفما موسيقى حلوه والفن الشعبي والصوفي واللون الصوفي والمسرح اللي ما لا معناها هذه اللي تعودنا به معناها تكون برمجة ثرية ومتنوعة، لكن ما فهم مش هذا على حساب هذا توفر نفس الدعاية كل شيء وتختار تعرف تختار الأسماء في الميادين أو الستيل اللي ذكرتهم، فما الناس قاعدة تخدم وتجيبوا جمهور معناها.
1: أي بالنسبة للأجيال هنا نتحدث خاصة ديما تجي الصعوبات مع كما أنت عشتها محمد قبل ما يولي اسم محمد جبالي محمد جبالي، نعرف فما برشا مراحل تعديت بها وفما يعني أوقات كانت تحظ باش زادة أنت ظهرت وظهرت خدمتك وصوتك وإمكانياتك. اليوم يبدو لي المسألة على سهولتها أنه الشباب اليوم عندهم قنواتهم اللي نجموا يعني يوريوا في مرواحهم اللي هي ما عادش الاعتماد على الإعلام الكلاسيكي، عندهم يعني المنصات الموجودة وغيره. ولكن ايضا لي في علاقتهم بالجمهور ومعناها ولات صعوبات كبيره، الجيل ورجيل ما عادش عندهم ترابط يعني فما مشعل يهزوا جيل ورجيل.
4: والله هو سيفري معنا النقطه دي بالرغم يعني خلينا نقول بالموندو هذا العالم زي اليوتيوب والانستغرام ومنه ومنه معناها احيانا يغلط. اللي صار وانه نتغروا بشخص معين وزاد سامحني راه تو زاد وليت الناس تتبع بالباز معناتها فما، اما لكن يتغروا في عرض ويمشي يتفرجوا لا لي شيء مش لامكانيات الفنان وصوته لا وانه عامل بلغتنا الباز
1: اي والا عمل اغنيه واحده هكا يعني نشحت
4: ولا عمل اغنيه واحده
1: يمشي يسمعها
4: اي يعمل اغنيه واحده، لكن هنا اسكو الفنان هذاك باش يعمل تورني باهي وناجحه وباش يقاوم عامين وثلاثه واربعه وخمسه وعشر سنين ولا لا؟
1: لا حتى العرض الوحيد اللي باش يقدمه يعني العرض الواحد يعني هل يملا ساعتين مسرح هل
4: مين لا ما ينجمش ما ينجمش. شو صار وانه بعض الجمهور معناتها في كيما قلت في وسط العرض يغادر المسرح لا لي شيء وحاجته يسمع بالاغنيه اللي حاجته بها وروح على روح هنا فهمت معناها هنا لا مقارنه هنا معناتها بصراحه هنا هنا هنا هنا مهمه المهرجان وانه انت شنو التوجه نتاعك معناها اوكي نحن نحبوا ناخذ بخاطر الجمهور لكن ما نجموش نجيبوا فنان يملا سهره كامله باغنيه فهمت كيفاش هنا نرجعوا للفكره ميساج هو عنده غنيه ما تحطوش وحده حط معه زوز اصوات اخرين معناها فهمت يعني حكيت راهو حكيت ذوق حكيت حرص حكيت ايمانا بال خلينا نقول بالفن الفن معناها راهو مازالت الناس تسمع راهو ميساج معناتها النجم نوافقوا ما بين هذا وهذا وهذا لكن ما يتغاش الشيء هذا والباز واللي عامل غنيه واللي عامل مشكل هو على فنان اخر قاعد يخدم نحكي بصفه عامه سنوات وسنوات وعنده إنتاجاته الخاصة به ومجهود وتعب كبير.
1: في كلمة محمد وصلنا خطر للختام هاللقاء، شنو محضر محمد لجمهوره في هذا الموسم الصائفة في مهرجاناتنا؟
4: والله
1: شنو الفكرة يعني؟
4: الخير والبركة.
1: أي الفكرة بخلاف إنك هل فما فكرة معينة يعني في أعمالك ولا اللي هي تقدم جزء جديد وجزء من ال...
4: لا لا عرض فني أغاني محمد جبالي القديمة اللي طوي يحب هو جديد جديد أنا مع الفترة هذه ما زلت كم خرج غنيتين إن شاء الله خادين يتصوروا وش يخرجوا كليب أغنية بعنوان توحشتك كلمة حاتم جيزاني والحاني مع صوت مغربي جديد اسمه فاطمة الزهرة وحمد المهيري وأغنية أخرى تكتك تكتك كلماتي والحاني في الجو الشعبي متاعنا هي تقول تكتك تكتك ديما تكتك لا يقولوا نية ومتكتك عايشين في عالم مشكشك بين اللي يكذب ويمكمك تكتك تكتك ديما تكتك تكتك ما تعطيش جنب تكتك ما تكتك ما تعطيش جنب ناس غدارة شي عجب في لحظة عليك يتقلب معاه ما ضيعش وقتك تكتك تكتك ديما تكتك يعني فما كلك شونسون تاع أفكار معناها كلمة تونسية كما البعض الأغاني هنا فما بعض الأغاني ما تتطلبش فلسفة كبير معناها ساعات يحبوا موجود كل يصير ومحمد جبالي يظهر لي الناس اللي تعرفوا متابعين ويعرفوا أغانيه وبنتاجه متنوع وهذه تعجب هذا وهذه تعجب هذا وهكذا لكن أهم شيء الإنتاج موجود بالنسبة لي أنا كما قلت كنت تقول محاضر معناها أغاني يعني اللي يحب محمد جبالي معناته الفترة اللي فاتت سجلت برشا أغاني بان بين القديم وجديد تو سامبلومون واحيانا يطلبوا بعض الاغاني الترابيه زاده كذلك موجود هذا هو تقريبا
1: ان شاء الله احنا في انتظار هالجديد هذه في انتظار ان شاء الله موسم يكون حافل لك انت وحضور الفنان اللي يحبوه وعنده حضوره الجميل ايضا واللي فيه طاقه كبيره على المسرح كل شيء موجود الفن الضمار معناه محمد جبالي فنان شامل الحقيقه نتمنى لك دائما التوفيق في مسيرتك. شكرا لك على مداخلتك معنا اليوم على موجات اذاعه تونس الثقافيه في المشهد الثقافي. وصلنا الى ختام لقائنا انقل لكم تحيات كامل الفريق هدى ترافلسي مريم قرا مريم مناع كوثر الحجري منى الدريدي. شكرا لكم مستمعينا على المتابعه الى اللقاء.
5: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
7: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا كحكايات حية عبر الزمن خلال العقد الرابع من القرن العشرين. بعد تجربة عمار فرحات، حيث تصبح اللوحة امتدادا لعالم يعاش من الداخل، ننتقل اليوم إلى تجربة مختلفة جذريا مع إدغار نقاش. هنا لا نكون أمام تطور تدريجي ولا أمام اختلاف في الأسلوب فقط، بل أمام ما يمكن أن نسميه تحولا قطبيا داخل نفس المسار، من اللوحة كتمثيل للعالم إلى اللوحة كعالم قائم بذاته. فماذا نعني بذلك؟ إذا كانت اللوحة عند عمار فرحات تسعى إلى تمثيل العالم وإلى الإمساك بحضوره الإنساني، فإننا نجد عند إدغار نقاش حركة في اتجاه معاكس تقريبا. ولفهم هذا التحول يمكن أن نعود قليلا إلى تجربة مجموعة الأربعة مع أنطونيو كوربورا، حيث بدأت العناصر تفقد وضوحها وتراجع التفصيل لصالح العلاقة بين الكتل. هناك كنا أمام بداية تفكيك العلاقة مع المشهد، أما مع إدغار نقاش فأن هذا التحول يبلغ حده الأقصى. اللوحة لم تعد مرآة لشيء خارجها، بل أصبحت فضاء قائما بذاته. المشهد يختفي والحكاية تتراجع والشخصيات تغيب، ما يبقى هو اللون، الإيقاع والبناء. هنا لا يطلب من المتلقي أن يتعرف، بل أن ينخرط في التجربة البصرية. لم نعد نسأل ماذا تمثل هذه اللوحة، بل أصبح السؤال كيف بنيت. بهذا المعنى نكون قد انتقلنا من منطق التمثيل إلى منطق البناء التشكيلي، وهذا التحول لا يهم الشكل فقط، بل يمس جوهر الفعل الفني. الفنان لم يعد ينقل ما يراه، بل يبني ما لم يكن موجودا من قبل. ومن هنا تأخذ تجربة إدغار نقاش أهميتها، ليس فقط بوصفها تجربة تجريدية، بل بوصفها قطبا مقابلا داخل جماعة مدرسة تونس، قطبا يسعى إلى تحرير اللوحة من الموضوع وجعلها مجالا للبحث في ذاتها. وهنا تطرح هذه التجربة علينا سؤالا أساسيا: هل كانت جماعة مدرسة تونس مشروعا موحدا فعلا، أم إطارا جمع تجارب متباعدة تتراوح بين العيش داخل العالم وتجاوزه بالكامل؟ في هذا الأفق يمكن أن نفهم تجربة نقاش كخطوة في اتجاه تجاوز البعد الاستشراقي تماما، ليس عبر تغيير الموضوع، بل عبر التخلي عنه أصلا. وهذا ما يقربه في جانب من تجربته من بعض تحولات الحداثة الفنية المرتبطة بمدرسة باريس، حيث تصبح اللوحة مجالا حرا للبناء والتجريب. لكن هل نحن أمام قطيعة كاملة مع ما سبق؟ أم أن هذا التحول القطبي يظل جزءا من نفس المسار بما يحمله من توتر وتعدد؟ هذا ما سنحاول التعمق فيه في الحلقات القادمة حين نواصل الاقتراب من بقية تجارب هذه الجماعة، لنفهم كيف تشكلت وما الذي يجمع بين عناصرها رغم اختلافها. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
6: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
5: التحول الرقمي. التحول الرقمي جولة في مسار الانتقال إلى زمن الرقمنة مع كمال الشرم.
8: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة من التحول الرقمي، سعيد بمرافقتكم، ونحب نبدأ هذه الحصة بأن أتمنى لكم ولكافة الشعب التونسي الكريم والأمة العربية الإسلامية عيد أضحى مبارك سعيد، إن شاء الله يكون مناسبة باش يبدأ العالم أجمل وأفضل وأقل وطأة كما تشوفوا في وسائل الإعلام، في وسائل التواصل الإعلامي. ندخل هذا العيد وإخوتنا في لبنان وإخوتنا في فلسطين وإخوتنا في تقريبا كثير من دول المشرق يعانوا، ما همش قادرين بشي يعثروا حتى على الماء وحتى الدواء والمواد الأساسية، فما بالك بشي يضحوا. إن شاء الله ربي يشوف إلى هذه الأمة بعين الرحمة. أعود معكم إلى هذه الحصة من برنامج التحول الرقمي، ترافقني فيه الزميلتين مريم قارة ومريم مناع. وفي الجزء الأول من هذه الحصة سأقترح عليكم قائمة الأخبار السريعة مع التفسير والتعليق، لأنه ضيفنا الكريم باش يكون حاضر معنا في الجزء الثاني من هذه الحصة منذ يعني بعد نصف نهار وثلاثين دقيقة. اخترت لكم حدثا لهذه الاستضافة يقع غدا، لكن احنا في الصحافة عندنا العمل الصحفي ما قبل الحدث باش نفسروا للناس ونعلموهم بوجوده ونعلموهم بالمحتوى متاعه، ثم الحدث اللي يغطي المقال اللي يغطي الحدث والمقال بعد الحدث. هذا مقال فيما قبل الحدث، عندنا حدث غدا السبت الساعة 9 صباحا بمقر عمادة المهندسين التونسيين بشارع الحبيب بورقيبة. هذا الموضوع هو الندوة في مجال التحول الرقمي، مهمة جدا، لأنه المهندسين سادة المهندسين هم مش أشخاص تقنيين يطبقوا حاجات معروفة، لا، هم أشخاص يفتحون الطريق وبش يعملوا ندوة على دور المهندس التونسي في استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وطبعا يشرف عليها السيد وزير التكنولوجيا الاتصال سيد سفيان الهميسي، اللي هو وزير بين قوسين، عفوا اللي هو مهندس متاع إعلامية بين قوسين وولد الوزارة. أما أهمية الندوة هذه على الأقل من زاوية هذا البرنامج هو نحن في تونس اليوم في وسائل الإعلام نحكي لكم صباح وعشية على الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي وبش يعمل الذكاء الاصطناعي، مش طيب القهوة، مش يعوض الموظفين، مش يعوض المهندسين، مش يعوض المبرمجين، مش يعمل وثورة كاملة واقتصاد كامل مش يتبدل. لكن نحن التونسيون في حياتنا اليومية تمشي للبلدية تلقى صف طويل وعريض وتلقى تيكية مطيشة في الأرض، تتعدى قدام البوستة هذه الأيام يظهر لك أنك في عام 60 ماك في عام 2025 ولا 26، وناس كبار يعفسوا في بعضهم، تشوف النقل تمشي لأي محطة نتاع قطار تقول وقتاش يجي الترام، يقول لك تويجي، وين المشكلة شبيك مزروب التويجي، حتى حد ما يعرف وقتاش. وقت تقدم ملف إلى إدارة يقول لك تونجاوبوك، تعمل تترشح في مناظرة يقول لك تونجاوبوك، تمشي لأي مؤسسة خاصة تقول لحب أكون عندكم علينا متاع انتداب، ياخذ عليك شوية معلومات بالقلم ولا بالقلم رصاص على ساعة باش يفسخوها ولا لوحوها ونجاوبوك. فنتسألوا ما معنى الحديث عن الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية. سيكون حاضر معنا المهندس سامي سعيد كاتب عام الهيئة القطاعية للنقل والاتصالات بعمادة المهندسين التونسيين، تكونوا معنا في الجزء الثاني من هذه الحصة. بالنسبة لي كالعادة أجمع لكم مجموعة من الأخبار السريعة نفصل هيكم نعلق عليها في مجال التحول الرقمي في تونس وحتى خارج تونس. عندي أخبار من خارج تونس تشوفوا وجهة الأهمية أو الوجهة متاع اختيار هذا الخبر من العراق. عفوا. إذن هذه الأيام الخبر الأكثر تداولا بين في التجارة وفي الاقتصاد هذه الأيام هو التذكير بقرار الدولة قرار وزارة المالية بإلزام الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، يعني نحكي على القهوة والرستورونات، بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي داخل المحلات بداية من غرة جويليا المقبل ابتداء من أول جويليا باش تولي هذه الشركه. لاحظوا اني قلت الشركات ما قلتش المحلات ذات الشخص الواحد اللي فيها شخص واحد وفيها باتين ده، اما الشركات الناشطه في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، يعني تدخل تفطر كل شيء. هاتوا نفسر لكم حتى التاريخ نتاعها باش تلقاها. هي الحكايه قديمه ونتذكرها قبل وقت عدت على مجلس النواب من عدة أعوام، تعدت على مجلس النواب وقتها تحدثوا على الكيس أورجستريز كونكتي، معناها ما عادش هذه قهوة ولا ريستوران بالكاش والورقة وستيل وهو يحسب لك ش استهلكت ورجع لك في الصرف، بشوالي ثم كيس أورجستريز وباسل مو معناها كيسة إلكترونيك مي أوسي كونكتي للسيرفر تاع وزارة المالية، يعني كل حاجة تستهلكها تتقيد في الكيسة وتتعطى فيها التيكي وفيها مرجع وفيها الريفيرونس حتى متاع الضرائب كان لازم كما أغلب الدول المتقدمة. وقتها هاجوا جماعة وقالوا ماناش جاهزين وإحنا ما نصلوا شنو نصوروا حتى نشروا كيسة هذية والابليكاسيون وانيش عارف شنو حصل، وقع نقاش تأجل القرار متاعها تأجل شوية. آخر قرار رسمي خرج في 2025 لضبط معايير تصنيف المؤسسات الناشطة في مجال تقديم خدمات الاستهلاك على عين المكان وتطبيق الأمر الحكومي عدد 1126 سنة 2019 المتعلق بطرق اعتماد أجهزة تسجيل العمليات اللي تتحدث عليه ذي على الكيس أورجستريز كونكتي. والطرافة في المسألة أنه الكيس هذه مش موجودة، معناها في أغلب الوقت يعني لازمها فيها نوع معين متاع كاسة، يجب أن يكون فيها موديم باش تكون كونكتي للأجهزة متاع الدولة هذه الأولى، وحاجة ثانية الآلة هذه يجب أن يكون فيها أبليكاسيون والأبليكاسيون ذيك فيها حقوق ملكية يجب أن تشريها إلى آخره. الشعار اللي تجي به هذه هو شعار طبيعي وناس كلنا يقفوا معاه، وهو أولا مقاومة التهرب الجبائي وتبييض الأموال. ساعات تعدى قدام قهوة قدام ريستورون مكانك قصر معناها باراس مش قهوة وفيها ثلاثة أربعة كوبلويات قاعدين يشربوا في قهوة، أي سامحني كيفاش يخلص في روحه هذا معناها. فالناس يشكوا يقولوا أنه تلاقي تبييض الأموال عنده فلوس أخرى مش عارف كيش يزرفها في المنظومة فيعمل حاجة كما كيك. والتهرب الجبائي أيضا فمش كون يخدم تبارك الله يخدم تبارك الله لبس عليه لكنه ما يصرحش بالمداخيل متاعه. وفي خدمة مبدأ العدالة الجبائية لأنه مش معقول نحن الموظفين متاع الدولة خاصة قصنا الدولة من غد الغادي متشاورنيش الرحمة ليه ندفعوا في ثلث شهريات متاعنا للدولة باش تعمل مستشفيات وتعمل طرقات وتعمل خدمات نقل وغيرها وكل شيء وأمن وسلامة وجيش، فنحن ندفعوا ونسخي ما يدفعوش مش معقول ما تجيكش وخاصة الموظفين. فالشعار جيد جدا لكن التطبيق متاعه هو باش يكون ديما فيه شوية مشاكل، لذلك اختاروا التدريج بدأوا من الأول بنوعية معينة نتاع مؤسسات بدت في غرة نوفمبر 2025 مطاعم سياحية وقاعة الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث، يعني مش القهوة تعرفوها في الحومة وإنما المقاهي من الصن مقاهي الفاخرة نقول. وانت المرحلة الثانية هي غرة جويلي هذا القديم اللي هو آخر تحذير من عند وزارة المالية، رد بالكم راهو يجي غرة جويلي باش نطبقوا عليكم القانون. والمرحلة الثالثة باش تكون في 2027 باش تشمل بقية من يقدم خدمات للناس. هذه اسمها رقمنة الجباية، هذه اسمها إدماج كيف الناشطين في تيفخ الخدمات التجارية في المنظومة الجبائية نحو العدالة الجبائية. الناس كل خلصوا جباية ولا ما خلصوهاش، ونعرفوا أنه اللي يحب يناقش الجباية برشا وإلا متعجبوش وإلا يرى روحه متعرض إلى التعاسة ثم ترق متاع نقاش، وأشهرها أنك تمشي مجلس النواب وتحاول تقنع السادة النواب أنهم يغيروا القانون متاع الميزانية. أما الدولة كما وزارة المالية هي تطبق فقط ما تم تشريعه. الخبر الثاني، سأذهب بكم إلى العراق الشقيق وسأفسر لكم لماذا العراق. هو تنظيم المؤتمر الدولي اللي عند العنوان تاعو الهندسة البشرية في أنظمة الذكاء الاصطناعي التعليمية، مقاربة متعددة التخصصات. باسدي نرجع بكم لمعنى خاصة الذكاء الاصطناعي واللغة، لأنه المهمة هي اللغة، اللغة متاع الذكاء الاصطناعي. كيفاش الحاسوب يفهم اللغة؟ الحاسوب راه ما يفهمش كلمة ذهب بمعناها اللغة ويجذرها اللغة، وذهب يعني مشاء تحرك من مكان إلى مكان، لا هو يفهمها بما أنها ترتيب متاع حروف ذا ها ب ومسجلة عنده في الذاكرة متاعه كما الديكسيونير، كل كلمة والمعاني متاعها وأصلها واستعمالاتها وكيفاش تولي منصوبة وما تولي مرفوعة إلى آخره. فالحاسوب ما يفكرش، الحاسوب هو يحلل حاجات مسجلة عنده تماما كما لغات البرمجة الأساسية. وقت نتحدث على لغة باسكال القديمة بالكل، خلطت عليها أنا لغة باسكال، وخلطت على لغة سي، تعلمنا لغة سي وسي بلس بلس وغيرها كل شيء. يعني ثم بيبليوتيك، ثم مكتبة عند الحاسوب، مكتبة لغوية. وقت تكتب له برومبت

مبرمجين الهويات نتاع قبل نتاع سنوات اخر سنوات الثمانين واول سنوات التسعين، راهو اللغه العربيه هي لو بارون بوفر، القريب الفقير نتاع البرمجه. علاش؟ اصلا الحواسيب نتاع العصر ذاك ما كانتش تقبل كتيبه من اليمين لليسار، كانت تقبل كتيبه من اليسار لليمين اسوه، لانها بنيت كلها على الهيكل اللغوي نتاع اللغات المشتقه من اللاتينيه، واللغات الاوروبيه كلها تقريبا كلها تكتب من اليسار الى اليمين. وكانت عندنا مشكله احنا العرب، بقينا نستنوا حتى تم ادماج الكتابه من اليمين الى اليسار على اساس اللغه العبريه، كما تعرفوا العبريون منها متطورين برشا في مجال البرمجه، وقت دخلوا كتابه من اليمين لليسار، فنحن دخلنا مك الثغره ذيك ولينا علمنا الحاسوب كيف يكتب من اليمين الى اليسار وكيف يربط الحروف العربيه ببعضها، لان هناك خصوصيه تاع اللغه العربيه. ذاك علاش قلت لكم على العراق، لانه لحد تو كل دوله عربيه تستثمر اموالا طائله في اللغات نتاع الذكاء الاصطناعي، وحدها هي ما يسمى انظمه معالجه اللغات الطبيعيه NLP، معرفوها المبرمجين تو المتخصصين في الذكاء الاصطناعي NLP. ثم برشا لغات اخرى ما حبش ندخلكم في تفاصيل تقنيه معقده والترجمه نتاعها صعيبه، لكن نحن كدول عربية يفترض أنه عندنا نفس التراث، عندنا نفس كتاب ابن منظور نس كله، عندنا نفس العقد الفريد، عندنا نفس كتب بتاع التاريخ، عندنا نفس القرآن، عندنا نفس السيرة النبوية، عندنا شعر، مدونات العربية بتاع الشعر اللي هي ذيك أم اللغة العربية. فهذا يفترض أنه توحيد الجهود على الأقل. سيدي ما نتحدثوش على السياسيين وعلى الدول، نتحدثوا على العلماء، نتحدثوا على الباحثين، نتحدثوا على الجامعات. فبدل أن كل دولة تنفق ثروة وحدها على خصوصية اللغة العربية، لأن ما هيش كما الحروف اللاتينية تتطلب استثمارات أكثر من 3-4 مرات كلفة من الوقت، ثم أن اللغة العربية هي الأكثر ثراء في عدد الكلمات، فمكلف جدا أنك تعمل ذكاء اصطناعي وحدك كيك. أما كي تلموا الدول العربية كلهم بالكفاءات كلهم بالجامعات بتاع ومراكز الأبحاث، فبإمكانهم أن يصلوا إلى مرحلة يسهلوا في هذا الرويحهم، يربحوا برشا وقت، يربحوا برشا أموال، ويدخلوا للعصر القادم عصر الذكاء الاصطناعي مضطرين ليه، لن نستطيع أن نعيش في جزيرة معزولة، وخاصة أنه فيه ربح متاع وقت ومتاع أموال ومتاع فوائد. فما يؤسف أنه كل دولة عربية تعمل مؤتمر وحدها وتجيب العلماء متاعها وحدها وتعاود اختراع الماء الساخن من وهكذا وحدها، لكن ما تقدمنيش حقيقة. ثم بعض الدول الحق التقدم كبير، لكن أغلبية الدول العربية لم تتقدم بعده في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وما تزال تستعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي من الصين ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا. فرنسا عندها ذكاء اصطناعي كنت خصصت لها حصة، يعني مازلنا لحد تو ما عندناش ذكاء اصطناعي عربي قائم على التراث العربي وعلى الثقافة العربية وعلى وجهة النظر العربية لكي يروي لنا العالم والتاريخ والمستقبل بوجهة النظر العربية. نمشي معاكم إلى مؤسسة عريقة في تونس، المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، اللي نظم أول أمس الأربعاء بالعاصمة ندوة حوارية تحت عنوان التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي أية ديناميكية للتحول الرقمي في المؤسسات التونسية. يعني نفس السؤال اللي طرحته عليكم في أول الحصة، وهو أيضا نفس الموضوع اللي باش يكون موضوع الحوار مع ضيفنا الكريم اللي باش يكون من عمادة المهندسين سيد سامي سعيد، ومش تحدثنا على تحدث على دور المهندس التونسي في استراتيجية الذكاء الاصطناعي. وقت اللي نشوفوا الندوة اللي عملها المعهد التونسي للقدرة التنافسية ودراسة الكمية، منها عملوا دراسة على التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي أية ديناميكية للتحول الرقمي في المؤسسات التونسية. يعني وين الذكاء الاصطناعي، وين المهندسين التوانسة، وين عشرات الآلاف من المهندسين التوانسة في ظل هالحديث الكبير على الذكاء الاصطناعي. يعني كل يوم نسمعه باستعمال جديد، لكن المؤسسة التونسية سواء كانت عمومية أو خاصة نحس، ونحن على الأقل نحن نعطيكم على الانطباع اللي عندنا وقت تدخل الإدارة التونسية وتدخل البلدية وتدخل القباضة، تمشي للبوسطة وتشوف أمة لا إله إلا الله تدافع لكلها باش تدخل باش تقص تسكرة، وتلقى فيها 5 جيشيات وفيها 3 موظفين أو 2 موظفين بركة، فتتسائل وقتها وش معناها ذكاء اصطناعي، علاش نتحدث عليه من أصله إذا نحن لم نره في الواقع. الديوانة التونسية أيضا تدرج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الانتقائية الديوانية. اللجنة المركزية لتصرف المخاطر الديوانية اجتمعت مؤخرا بمقر الإدارة العامة للديوانة، صدر عليها قرار أنا أعتبره مهم تنفصلكم الويش، هو إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة

الوطنية الانتقائية الديوانية. ويرتكز هذا المحرك الجديد كما محرك البحث على خوارزميات التعلم الآلي، ويهدف إلى تعزيز جودة استهداف التصاريح عالية الخطورة في إطار تكثيف مكافحة الغش الديواني ومنح مزيد من التيسير للمتعاملين الملتزمين بتسريح عملياتهم، عمليات تسريح بضائعهم. وننطلق من كلمة واحدة، الغش الديواني، لأنه الديوانة مهما كانت القوة اللي عندها وعدد الأعوان اللي عندها والإسكانير اللي عندها، مش ممكن تراقب 100% كل ما يتم إدخاله أو إخراجه من تونس، هذا مستحيل لا نحن ولا أي دولة أخرى. وإنما لحد تو يقوموا بالاستعلام برشا، تجميع المعلومات على الناس الكل، منين يجيبوا مصادر، منين تجي، منين يتم التوريد، بأي موانا تعدى، منها كما البنك نتاع معلومات يكونوه مع الوقت ومع الخبرة وكل شيء، أيضا يعتمدون على خبرة أعوانهم. تم النظرة الكونتينر هذا نهبطه نشوفه، ولا كتاب داش تبدأ، أنا أحب نشوفه، عندي معلومات، عندي حدث. لكن وقت تستعين بالذكاء الاصطناعي في المنظومة الانتقائية ذي، شكون تراقبه شكون ما تراقبوش، ما عادش فيها انتقاء، يولي الحاسوب أو الذكاء الاصطناعي هو اللي يقول لك هذه فيها خطر، مخاطر، ما نقولش خطر منها مش تنفجر، لا، مخاطر منها ريسك، أنها تكون حاجة مخالفة للتصريح اللي موجود في الأوراق. ساعة شهادة المنشأ وحدها تمكن الحاسوب أنه يحصر عدة شبهات ويعاون برشا الديوانة في هذا المجال، لأنه هو 90% أو أكثر من المتعاملين مع الديوانة ومع الحدود هم أشخاص نفترض فيهم النزاهة، ويفترض فيهم أنهم يلزمهم يربحوا وقت، ومن ثم حتى المبرر مش تعطلهم، شدوا الصف ويبقوا يستنوا حتى للديوانة تشوف تخرجك سلعتك او تعديك على الفحص. وقت نقولوا منتوجيه، راه كل منتوج صناعي مستورد من برا عنده ريفيرونس وعنده كايد شارج وعنده كتالوج نتاعو وعنده ضريبه معينه يخلصها حسب الاستعمال نتاعو، فهذا الكل يدخل عليه الذكاء الاصطناعي، من شأنه ان يربحنا الكثير والكثير من الاموال. انا عموما اطمئن للذكاء الاصطناعي اكثر حتى من العنصر البشري. صحيح العنصر البشري تبقى ديما حاجه ما تتعوضش، لكنها ما تمثلش 100% من العمل، نخلوها عند الحاسوب وان شاء الله ربي يوصلنا، ربي يستر ان شاء الله. اذا المنظومه هذه هي منظومه قابله للتعلم، يعني مع كل تصريح معالجه تصريح ديواني تتعلم اكثر، تقوم على مقارنة المعلومات ببعضها، التدقيق على حتى على شبكة الانترنت العالمية اللي فيها معلومات برشا كبيرة برشا وثرية برشا، على مصادر متاع المخدرات، مصادر متاع السلع المقلدة، مصادر متاع السلاح، مصادر متاع تهريب حتى الحيوانات والبشر وتجارة الحيوانات إلى آخره. هذه بنك كوني إنساني متاع معلومات يمكن الاستفادة منه واقتفاء أثر الحاجات المشبوهة، وفي نهاية الأمر هو يربح الناس برشا وقت. باش نمشي معاكم إلى الخبر الأخير، وهو يأتي في إطار سلسلة أخبار حكيت عليها في الحصص السابقة كلها، ويخص وزارة الصحة، ويخص اتفاق بين تونس والصين في مجال الصحة. العملية جاءت على إثر لقاء بين الدكتور مصطفى فرجاني وزير الصحة في بداية الأسبوع، لقاء ثنائي رأس رأس مع وزير الصحة الصيني، تناول توسيع التعاون الصحي بين تونس والصين نحو مشاريع استراتيجية في مجال الرقمنة الصحية والذكاء الاصطناعي والطب التكاملي والبحث العلمي والصناعات الدوائية. يعني 3-4 أو 5 مواضيع حقيقة ممتازة. وزارة الصحة في تونس راه صدقوني قاعدة تحقق في تقدم كبير جدا على مستوى رقمنة الصحة، وعلى مستوى المستشفى الرقمي، وعلى مستوى ربط المؤسسات الصحية ببعضها، وكذلك رقمنة الوثائق الصحية من الإسكانير والإيرام، وهذا من كلهم أصبحت منها معلومات رقمية يمكن نقلها وتبادلها وتقاسمها بين الأطباء وبين الباحثين وبين مراكز البحث. أصبح الإنسان بإمكانه أن يتعرض الفحص في مدنين وتتعالج الوثيقة في تونس هنا العاصمة عن طريق أطباء أساتذة جامعيين في تونس العاصمة هنا أون طون ريال، ما عادش كما قبل يحطوها في الأمبيلونس وحتى توصل من الجنوب إلى الشمال، لأنه هناك أنواع متاع اختصاصات طبية متركزة في العاصمة لثقلها السكاني أساسا، كما نقولوا عفاكم الله بتاع السرطان أو العيون أو غيرها. فنحن قد حققنا وقاعدين نحقق في تقدم، وتقدم هذا ماشي ويزيد
صحيح هي مسألة تمويل في نهاية الأمر لأن تعمل مستشفى بكل حومة، لكن الذكاء الاصطناعي والرقمنة بإمكانهما أن يمكن من تفادي الكثير من المصاريف في هذا المجال. وزير الصحة التونسي اقترح على نظيره الصيني تطوير الشراكة بين تونس والصين في هذا المجال. نعرف أن الصين متطورة جدا في مجال الآلات، كانت قبل الدول تشري السكانير متاع ألمانيا من غير حتى إشهار، وسيامانس معروف حتى الأمريكان يشيوا فيهم لأنه ما يجبوش يصنعوا كيفه. اليوم بثمن كبير جدا، منذ 10 سنوات أو أكثر الصينيون تمكنوا من تطوير آلات تصوير قوية وذات فعالية كبيرة ومرتبطة بالشبكة ومرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأقل ثمنا بكثير في متناول الدول ذات الإمكانيات المحدودة. فإمضاء هذا الاتفاق مع الصين في هذا المجال باش تكون ليه برشا فوائد، ونحن في مرحلة تو في تونس أنه نجم نطور علاقتنا بهذه التكنولوجيا إلى درجة الإدماج الصناعي، يعني وقت ناخذ إيرا نجم نصنع جزء منها، كما برشا أجزاء نجم نصنعها في تونس هنا. ثم أيضا الصين هي من أكثر الدول اللي تسجل في الاختراعات والابتكارات في مجال الصحة وفي مجال الصناعات المتعلقة بالصحة كما الآليات وغيرها. المقترح الآن هو تبادل المعرفة، الابتكار والاستثمار المشترك. الصينيون يبدو أن الصينيين معنيون بالكثير والكثير من النباتات والمواد المعدنية الموجودة في تونس من أجل تطوير علاجات أو تطوير مواد كيميائية عندها علاقة بالعلاج، وهذا يفترض أنه يجول تونس هنا ويشوفوا شنو عندنا بالضبط ويدرسوا احتمالات الاستثمار في هذه المواد. عموما الصين عندها باش متقدم، وهذا لكن هذا يختلف حسب الدول اللي تطلب منها. هناك عدة صيغ للتعاون، هناك عدة صيغ للشراكة. مثلا في هذا الاجتماع اللي وقع في جنيف ما وقعش في تونس هنا، بين حاجات المقترحات في هذا المجال أنه التونسيون مثلا يستفيدوا من دورات تكوين عند الصينيين غادي، وأنه تكون تونس بوابة أو منصة لنقل هذه التكنولوجيا إلى أفريقيا، وهي التكنولوجيا مش الآلة فقط وإنما الخبرة التونسية الممتازة والجيدة والمعروفة عالميا في مجال الصحة. نحن في بعض القطاعات الصحية رانا في مقدمة دول العالم، رأوا الناس ما يعرفوهاش أنه في طب التجميل وجراحات التجميل نحن في المقدمة تقريبا مع 2 أو 3 دول أخرى في مثلا العلاج بالماء والاستشفاء بالماء تلاسوثيرابي، رانا حققنا فيها تقدم يخلينا في مقدمة الدول أيضا كذلك. وتونس عندها في مؤسستها خاصة الجامعية عندها خبرات وكفاءات طبية برشا دول تغبطنا عليها، لأن التكوين في الطب في تونس ما زال تكوينا متميزا. هكذا أكون وقد وصلت إلى منتصف هذه الحصة. أقترح عليكم الآن أغنية، هي نحب نحكي لكم قصة هذه الأغنية لأنه هذا مهم جدا باش تفهموا أغنية به يا كل شيء. أغنية جايب لي سلام هذه سيدي من عام 1962، وغنتها فيروز لأول مرة في مسرحية جسر القمر، صورت المغنية من عام 62 قبل ما نولد أنا ب3 سنوات، مازالت تحت لفظ بالسحر متاعها، خاصة الموال متاعها. أسمعوا فيروز وقت تغني موال في مقام الصبا، أسمعها وش تجيب وش تبدع. تفضلوا.

0: التحول الرقمي. التحول الرقمي. التحول الرقمي جولة في مسار الانتقال إلى زمن الرقمنة مع كمال الشرم.
1: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة من برنامج التحول الرقمي. سعيد جدا باستقبال المهندس سامي سعيد كاتب عام الهيئة القطاعية للنقل والاتصالات بعمادة المهندسين التونسيين. أهلا وسهلا بك سي سامي معنا في إذاعة تونس الثقافية.
2: شكرا سي كمال، نشكركم كعمادة على الاستضافة
1: كإذاعة
2: نشكر نمثل العمادة، شكرا للإذاعة على الاستضافة وتحية لكافة مستمعيكم وطنيا ودوليا.
1: أخوي احنا نقدركم برشا، وانا اعتقد شخصيا المهندس هو شخص يفتح لنا طرقات في بلايس ما فيهاش طرقات، فنحن نعول عليكم كثيرا في هذا الموضوع. لأن يعني وقت شفت البلاغ الصغير على الندوة اللي باش تعملوها غدوة نهار السبت في مقر بتاعكم في شارع حبيب بورقيبة، فرحت لأنه موضوع يهمني وتساءل مثل كل التونسيين عليه، اللي هو موضوع علاقة المهندس بالذكاء الاصطناعي خاصة في المؤسسات التونسية. أعطينا ساعة عنوان هذه الندوة والتفاصيل بتاعها.
2: عنوان الندوة هي الانجينيور او كور دو لا استراتيجي ناسيونال دو ليا، دونك المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، تدخل في اطار ايام السبت للعباقرة معناتها لي سامدي دي جيني، وهذوما ايام السبت اللي تنظمهم معناتها دوريا ان شاء الله عمادة المهندسين، الفايت المهندسين وفايت اللي رواد العمادة بصفة عامة.
1: شركاء، لأنه يعني عندك برشا شركاء.
2: عندنا شركاء وعندنا حتى شكون عاوننا حتى في اعداد الندوة هذه. الندوة هي في العموم متوجهة اساسا للمهندسين باش نوصلوا لهم شويه معناتها على جديد الذكاء الاصطناعي. عندنا مداخلات في ما يخص اخر التطورات في الذكاء الاصطناعي، ومدى ممكن دورهم وتدخلهم في الاستراتيجية الوطنية من حيث الأعداد ومن حيث التنفيذ في البرامج المستقبلية لها، باش تكون تحت إشراف سي سفيان الهميسي وزير تكنولوجيا الاتصال في تونس. وإن شاء الله معناتها باش يتم تقديم مداخلة حول الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ونتحول بعدها للتعريف بالتاريخ والحاضر والمستقبل للذكاء الاصطناعي، باش يكونوا عندنا ثلة من الخبراء والناس اللي متمكنة من الموضوع في كمهندسين ولا كممثلين للجامعات التونسية. وعندنا شكون باش يدخل، عنا من الإنسات، عنا من الإنجليزي
1: نتعدى لها حمس حياها من بعيد.
2: والحق كانت لي زيارة للإنسات في إطار مشروع ختم الدراسة، والحق شيء يفرح كي نشوفوا الشباب اللي عنا في الإنسات ونشوفوا ممكن الندوات اللي نظموها شباب الإنسات وشباب ليزي، شباب ليزيت كوم، شباب سوب كوم، شباب المؤسسات الجامعية الكل. ما شاء الله عنا خيرة ما ينتج من
1: مازال تكوين عمومي
2: من مهندسين، مازال التكوين العمومي ممكن يخرج في خيرة المهندسين وخيرة التقنيين وخيرة الفنيين.
1: انتقائي شوية أما ما يصيرش أنا نتبع في شيء ذا منذ عشرات السنين، يعني الواحد باش يدخل مدارس الهندسة يتعدى باركور دي كومباتون، يلزم من الصغر هو في النموذجي وبعد في النموذجي وبعد الكونكور نتاع البريبا. نعرف من برشا من اولاد اصدقائي ما نجمش يصمد رغم انه متميز، نجح ب 17 18 ونهار مشاكل عامين تاع البريبا ما نجمش يكملها.
2: بالفعل
1: يعني انتقائيه جدا، لكن في نفس الوقت التكوين ممتاز جدا،
2: تكوين ممتاز ورائع، ونخرجوا في مهندسين من اعلى طراز، والكثير منهم معناتها يتخاطفوهم من دول اجنبيه، وهذه بالحق موضوع شاغل العماده
1: نزيف
2: نتاع مهندسين قاعدين يخرجوا معناتها للخارج، وان شاء الله نلقاو الحلول باش نحاولوا نحافظوا عليهم بما امكن معناتها من إمكانيات وطنية معنا.
1: الموضوع عن بصراحة.
2: نواصلوا في البرنامج متاع الندوة، ثم ممكن مداخلة جماعية الخمسة خبراء في بائدة مستديرة حول الأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الحوكمة والسيادة في استعمالها، وكذلك حول المقاييس التقييس في ميدان الذكاء الاصطناعي، وممكن القوننة أو ما نعرفش كيفاش تتقال تقنين الذكاء الاصطناعي. دوك ودور المهندس في أنه يتم استعمال ذكاء اصطناعي مسؤول وذكاء اصطناعي معناته قوي وممكن يساهم في الاقتصاد الوطني ويساهم في تنمية المجتمع الوطني
1: ويحافظ على السيادة أيضا كذلك.
2: كذلك
1: احنا اليوم خايفين أنه معلوماتنا موجودة في حواسيب العرب، موجودة معناها في الهند في استراليا في
2: أكيد، هي توا المعلومات موجودة متوفرة في العالم الكل على الناس الكل، معناتها في إطار العولمة، معناتها أي معلومة في أقصى نقطة من الكرة الأرضية تنجم تحصل عليها معناتها في اللحظة ذاتها معناتها. كذلك عندنا مداخلة حول يعني التحديات اللي واجهها المهندس في ميدان ولا في الإيكوسيستم، يعني في البيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي، التكوين، إمكانية الاستثمار، كذلك حول السلامة استعمال الذكاء الاصطناعي والاستعمال المسؤول للذكاء الاصطناعي، كذلك هذا في إطار مائدة مستديرة زادة من دكاترة وباحثين، وثم شكون من القطاع الخاص متدخل معنا. وعندنا مداخلة حول إمكانيات توظيف الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الوطني وفي الميدان الصناعي وفي الميدان التكنولوجي في تونس معناها. وفي ختام الندوة عندنا ثلاثة مداخلات نتاع مهندسين باعثين شبان بعثوا ثلاثة مؤسسات
1: شركات ناشئة
2: ستارتاب عندهم اللابيل ستارتاب، ومعناتها استثمروا في شركات تستعمل الذكاء الاصطناعي لموضوع معين عنده علاقة يا بالمحيط الانفيرونمون يا بالتكنولوجيات والاتصالات يا بميدان النقل. وهذايا في ختام الندوة، وإن شاء الله معناتها يكون البرنامج معناتها نخرج منه بإفادة للحضور والمهندسين، وبش يتم بث البرنامج كامل في الصفحة الرسمية للعمادة على شبكات التواصل الاجتماعي.
1: إن شاء الله ربي يوفقكم. خلينا نجي سيدي للأسئلة اللي تشغلنا، تعرف أكثر بتجربة أكثر أشخاص يحبوا يسمعوا عمادة المهندسين شكون؟ الأولياء. قلت نحب نقري ولدي مهندس، أما ما نحبش يقولوا لي من بعد راه مش خلصوا 600 دينار في الشهر، ما نحبش الصعوبات اللي باش يعانيها نستثمر فيه عمري كله، نستثمر فيه باش نوصله مهندس متميز، وبعد يبقى لي بطال في الدار ويخدم أي خدمة، يمشي يخدم في سنتر دابيل. وهذا صدقني للأسف شفته قدامي. معناه ما هي المصاعب اللي تعترض اللي يتخرج من مدارس الهندسة في تونس ويجيك من خرط غادي، لكنه بعد وشين مشاكل تخليه مثلا يهرب؟ ليش 40,000 مهندس تونسي هاجروا؟
2: أكيد هو الحقيقة اللي تخرج فيه المدارس الوطنية للهندسة والجامعات الوطنية للهندسة تخرج في مهندسين كما سبق وقلنا أكفاء، مهندسين معناتها متمكنين، زبدة الجامعة التونسية، إلا أنه عروض الشغل من بعد أقل برشا من عروض من طلبات التشغيل للمهندسين، مما يخلق تنافس كبير برشا في عند
1: يعني كي يطلبوا بوست تا واحد يجوا 100
2: يجيوا حتى أكثر. أنا نتذكر معناتها في واحد من العروض في شركة اللي نخدم فيها، للأسف مانيش نجم نقدم الاسم خاطر الأسباب اللي تعرفوها، دونك واحد من الطلبة من عروض الشغل طلبنا 30 واحد، جاءوا 4000 مطلب،
1: 4000 مهندسين،
2: يعني مهندسين، يعني مع تلقى في الحالة
1: يعني 4000 مهندس عاطل عن العمل،
2: هو الأرقام
1: مؤقتة وبراكة.
2: الأرقام الحقيقة ما عنديش، الرقم اللي عندي هو أنه والرقم اللي ثابت معناتها حسب الإحصائيات المتوفرة بالعمادة، المنخرطين في العمادة 105000 من مهندسين، واللي متواجدين في تونس 60000، واللي خرجوا للخارج حوالي 45000. يعني
1: سكان مدينة تجروين
2: أكيد أكيد، يعني أما الرقم اللي نعرفه معناتها أنه الكثير من المهندسين يبقوا مدة باهية، ثم شكون يبقى أكثر من العام يستنى في التشغيل.
1: نمشي معك للسؤال يطرحه التويسة لما نتحدثوا عن رقمنا والذكاء الاصطناعي، بما أنه الموضوع هو دور أو حضور المهندس التونسي في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي. كما قلت لك نتحدثوا يوميا مصباح وعشية، نسكر حتى تدخل مواقع التواصل الاجتماعي كوبي كولي وبارتاجي على الذكاء الاصطناعي يعمل. آخر شيء أنا تقسمت أمس أنا وأصدقائي مقال جديد على قائمة المهن اللي باش يقضي عليها الذكاء الاصطناعي. هذا جاي يمكن جانب السيء أو الجانب اللي باش نتأقلموا معاه مستقبلا كما انقرضت برشا مهن. لكن سؤال في تونس هنا، كما قلت كنت نتفرج في كنا نتحدث على فيديو في بوسطة في واحدة من المدن التونسية يوم أمس، معناها حالة اقتتال
2: مازلنا في المرحلة في مكتب بريد،
1: مكتب بريد وناس متقدمين في السن وناس مرضى، اسمح كان في العياط ولا فس وما هي حاجة مزعجة جدا، ما عندها حتى علاقة بالذكاء الاصطناعي. وكأنه يعني خلينا نذكرك سي سامي، راي البريد راه عنده واحدة من أشهر وأول المدارس نتاع مش مهندسين التقنيين السامين يظهر لي وقتها،
2: أكيد
1: ليكول دو لابوست معروفة في البرمجة،
2: لابوست لي تيليكومونيكاسيون اللي أنا متخرج منها
1: تبارك الله، ليه وخرجت الأجيال الأولى نتاع الإطارات.
2: اليوم
1: أخي هما عاجزين باش يعملوا منظومة تاع ذكاء اصطناعي، برشا الدرك تصب لك فلوسك في تليفونك ولا في أي شيء، سيدي نعمل كان نظام كهرباء ولا موتور يدور بالفلوس تشد دارك، ما تجيش هنا باش نعفسوك وعمرك 80 سنة.
2: هو ثم الحلول أكيد متوفرة، وهي البوسترة عملت حل رائع، معناتها مدة عندها على الأقل عندها 7-8 سنين من عملت الحل متاع الدي دي سات، حل من الحلول اللي فريمون معناتها قدمت معناتها خدمات كبيرة للمواطنين. يعني الإمكانيات متوفرة، واليوم سمعت أن البوسطة وفرت إمكانيات أخرى، بطاقات يظهر لي بطاقات بنكية اللي يسحبوا بها المتقاعدين معناتها اللي يشدوا الصف هذوما باش تخفف على البريد. وإحنا الحقيقة معناتها نفرح أنه عندنا في البلاد معناتها حوالي 9000 مركز بريد، معناتها إلا أنه مش هذا موضوعنا، الموضوع هو استعمال الذكاء الاصطناعي للتقليل من ممكن من الضغط وللإيجاد حلول، أنه معناتها المواطن تتوفر له خدمة حسنة جيدة في المكان اللي هو فيه من غير ما يقعد يتنقل، وممكن تتوفر له ظروف الراحة معناتها وقت باش يتحصل على خدمة. العمل على مستوى وطني يلزم يشمل معناتها المختلف المتدخلين، يعني الإدارة، الوزارات، مختلف الوزارات، كذلك القطاع الخاص تشريكه، لازم ثم معناتها شراكة قوية بين القطاع العام والقطاع الخاص، وكذلك البحث العلمي والمجتمع المدني، ثم باش توصل تتوفر منظومات اللي تسهل حياة المواطن. من الصعوبات اللي تلقاها معناتها تو الانتاج معناتها منظومات وممكن تمكين المهندسين باش يتحصلوا على ويخرجوا الانتاج نتاعهم، باش ينتجوا ويخرجوا الانتاج نتاعهم، ممكن امكانيات بنكيه معناتها تمويلات ممكن مش متوفره في الوقت ولا تلقى صعوبات باش يوصلوا يتحصلوا عليها، ثم امكانيات زاد التمويل بالخارج ولا الحصول على ممكن المقابل نتاع الاعمال نتاعهم الخارج، وممكن تمويل بعض تجهيزات وبعض المنظومات اللي تنجم تعاونهم زادة تجي من برا ويزم تخلصها بمعاملة أجنبية. ثم زاد مسألة التجهيزات في حد ذاتها للذكاء الاصطناعي، ثم يعني ديزيكيبمون، ثم إمكانيات متاع تكنولوجيا لي جي بي يو لي زيكيبمون لي لي بروسيسور الكبار اللي يمكنوا انه
1: لي سوبر كالكولاتور،
2: فوالا لي سوبر كالكولاتور اللي تنجم تستعملهم باش تنتج معناتها منظومات. خاطر الذكاء الاصطناعي مش ليكيبمون والمنظومه برك، الاستعمال لابليكاسيون فاش باش تستعمله، يعني لازم تتوفر إمكانيات اللي تخلي الشباب والباعثين الشبان يتمكنوا من أنهم ينتجوا ويخرجوا الإنتاج متاعهم ويبيعوه ويدوروا العجلة الاقتصادية، فأنت بشي يوفروا الحلول للمواطن والمستعمل.
1: سيستيمي في ظروف كما هكا مثلا في عيد ما يظهر قدامي كان الاكتظاظ، وشفت أنا مجتمعات أخرى وعشت في مجتمعات أخرى في أوروبا مثلا في فرنسا في باريس، الذكاء الاصطناعي وقت تقطع في كرهبتك وتخدمها يقول لك راه الطريق اللي أنت ماشي فيها هذه راهي فيها برشا اضطراء، هاوش نقترح عليك راه تاخذ لك وقت أقل
2: أكيد.
1: وقت تشوف أنت عائلات كاملة ماشية محطات نتاع اللواجيات ومحطات كيران ويتضاربوا بالبونية، يدخل الذكاء الاصطناعي يقول أنا كنا نعمل أبليكاسيون بالتليفون، السيد هذا ينظم رحلته كلها ما يضيعش وقت ويمشي كان في الوقت اللي لازم يمشي فيه ويلقى بلاصته فارغه هو ومرته واولاده وما تعبش روحه بذكاء اصطناعي. هذا المهندسين كلهم يشوفوها قدام
2: اكيد
1: يراها الشمال تاعهم قدام. لماذا لا نراها في الواقع؟
2: هو ممكن نجم نفاجئك كان نقول لك راهي متوفره في تونس.
1: في تونس
2: في تونس الشباب نتاعنا موفرين برشا منظومات من نوع هذايا واللي تحل تمكن من ايجاد حلول للمسائل هذه. يبقى أنه معناتها إمكانية التسويق متاعها، إمكانية أنه الإدارة ولا المؤسسة تقتنع بهم وتقتنع بالحلول متاعهم وأن ممكن تعاونهم باش يوظفوهم وباش يستعملوهم، خاطر ما تنجمش تلقى حل منظومة متكاملة من إنتاجها بالضبط. تنجم معناتها حتى المؤسسة الاقتصادية تعاونهم بشي المنظومات متاعهم اللي في برشا حالات تلقاهم متخرجين بهم من الجامعة، وفي برشا حالات عملوهم في مشاريع بحوث في الجامعة، وبرشا حالات تلقاهم زادة مؤسسات صغيرة تعمل البحث وتعمل التطوير، أما ما تلقاش المساندة الكافية باش تنجم تخرج المنتوج متاعها للعموم
1: تأكيد من كلامك. سي سامي عندي صديق مهندس وشرفني سابقا في هذا البرنامج، عنده تطبيق أو نظام كامل متاع تصرف في أسطول تاع نقل متذكرة للليسانس للمزوت للحافلة بالجي بي اس الكارو موجودة، يعني وقت لهبت انت في دشرة مدري شو اسمها هذه تحل التليفون ويقول لك راه الكارو مازال عليها 10 دقائق توصل لك
2: بالجي بي اس موجودة.
1: ورغم ذلك شركات عمومية تونسية تشري في حلول تطبيقية من برا التو بالعملة الصعبة، ورا مش وحده، هناك الكثير من الأمثال اللي هي من المهندسين التوانسة.
2: هو الحقيقة كما قلت لك معناها لازم المؤسسات والمكونات الاقتصادية مختلف المكونات الاقتصادية والمؤسسات والإدارات تعطي شوية ثقة للمؤسسة التونسية، لأنه معناتها نعرفوا أنه بالنسبة لنظم المعلومات للمؤسسات اللي يعرفوهم الناس كل اللي يخدموا في في في في الشركات الكبرى خصوصا الاو ار بي بالنسبه للشراءات والامور الماليه، لو سي ار ام للامور التجاريه، لو سي ار هاش بالنسبه لتسيير الامور الاعوان والامور الاجتماعيه، هذوم منظومات اغلبهم اللي تلقى الادارات تاخذ في في في منظومات تاع مؤسسات كبرى، خاطر تلقاها منظومات مجربة ومنظومات عندها سمعة ومنظومات ممكن السيبور فيها ممكن المساعدة فيها آنية، عندهم مستويات بتاع سيبور مستويات بتاع مساعدة وبتاع ممكن صيانة للمنظومات هذه أقوى من اللي متوفر في عند الشركات الصغيرة اللي عندنا في تونس، لأنه رأوا نأكد لك هذوما الكل عندنا منهم في تونس. موجودين شركات
1: كبيرة فيها تويانسة برا
2: أي. أكيد أي. موجودين وبرشة شركات تنتج المنظومات هذه، إلا برشة مؤسسات صغرى في تونس ومباعثين شبان عندهم منظومات معناتها اللي بالحق ما يلقاوش حظهم على خطر ما ثماش المساندة الكافية من المؤسسات الاقتصادية نتاعنا باش ينجموا يخرجوا للسوق، وفي نفس الوقت تلقاهم يخدموا في بلدان أخرى في أفريقيا في الخليج العربي وساعات في أوروبا وحتى في أمريكا، معناتها منتوجهم تلقاهم يسوقوه لبرا.
1: نحن نتمنى أنه يزيد حين القوانين صحيحة ما اسمه الفهم الستارت أب أكت، القانون الخاص بتاع شركات ناشئة، لكن حتى تو باقي فما أشياء يجب فعلها لكي تكون لهذه المؤسسات الصغيرة الأولوية، لأنه هذه بالحق اسمها خلق الثروة وصناعة الثروة. سي سامي سعيد، عندك فكرة على المشاريع الثلاثة بتاع البيتش بروجيكتس؟
2: المشاريع الثلاثة اللي باش يجيونا في آخر الندوة، مشروع تاع شركة ناشئة تعمل على تقليل من بصمة الكربون، لومبرانت كربون،
1: ويسمح حتى تحسب بالفلوس تو.
2: اي هذا هو
1: دخل فلوس،
2: لانه معناتها على الاقل في القانون الاوروبي تو في الاقتصاد الاوروبي كل مؤسسة إذا ما تقدم في القوائم المالية نتاعها تقدم قديش خدمة في على التقليل من بصمة الكربون، وهذه شركة تستعمل الذكاء الاصطناعي للقياس القياس بصمة الكربون والمساعدة في التقليل منها لفايدة الشركات. المشروع الثاني هو شركة معناتها في السيبر سيكوريتي، السلامة السيبرنية، مشروع الحقيقة وأنا اختصاصي سلامة سيبرنية، نخدم في مؤسسة كبيرة في تونس كمسؤول عن السلامة السيبرنية، وجاوني معناتها الحقيقة وتقدموا لي ووراوني المنظومة اللي حضروها معناتها وسوقوها في تو يسوقوا فيها في انجلترا ويسوقوا فيها في بعض بلدان الخليج وفي اوروبا، منظومة تمكن انه كل شركة وكل مؤسسة وكل إدارة تنجم تعرف حينيا شنية معطياتها وشنية معلوماتها اللي قاعدة ممكن تتسرب للخارج، وخصوصا المعطيات الخصوصية، المعطيات الحيوية، المعطيات الشخصية والمعطيات الحيوية، المعطيات المتأكدة اللي ما يزمهاش تخرج من نوع المعطيات التجارية ولا الليسانس البراءات الاختراع، تلقاهم معناتها يدوروا في الدارك ويب معناتها،
1: وهذا يحدث كثيرا
2: في الشبكة الخفية ولا هاي. المشروع الثالث هو بتاع شركة ستارت اب، شركة ناشئة في تستعمل الذكاء الاصطناعي في الأمور التجارية وفي ممكن معرفة الكومبورتمون معناتها بتاع
1: التصرف،
2: معرفة الكومبورتمون بتاع الحريف، يعني كيفاش يتصرف الحريف وقتاش، وتنجم تقول لك وقتاش الحريف ينجم يهرب منك وكيفاش تعمل باش ما تخليهش يهرب، كيفاش تستعمل كيف تعمل باش تستقطب حريف جديد، وكيفاش توصل زاد انك تضمن الجوده والسلامه للحريف هذا. وهذوما الحقيقه شركات ناشئه تونسيه اللي ثم منهم اللي نالت جوائز عالميه. الشركه الهولنديه انا عرفتها في كيغالي عمنيو في رواندا في اجتماع تاع جي اس ام اي، لا جي اس ام اسوسيشن، معناتها المؤسسه اللي تضم شركات الهاتف الجوال، اخذت الجائزه الاولى المؤسسه الاولانيه، والمؤسسه الثانيه اللي باش قدموها اخذت الجائزه الاولى في اكبر معرض واكبر تظاهره صارت مؤخرا في تونس، وباش تمشي تقدم المشروع نتاعها في السيليكون فالي.
1: عاش عنا وقت للأسف شديد. وصلنا معك لآخر هذه الحصة. المهندس سامي سعيد كاتب عام الهيئة القطاعية للنقل والاتصالات بعمادة المهندسين. كنا نتحدث على الحدث اللي عندكم غدوة، ندوة في عمادة المهندسين في مقرها بشارع حبيب بورقيبة، باش تحدثوا عن دور المهندس التونسي في استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وشكون يتم نقلها على صفحة العمادة على موقع التواصل الاجتماعي لازم تلقوها. باستثناء ذلك أشكركم على حسن المتابعة، أشكر زميلتي مريم جارة ومريم مناع على تأمين الجانب التقني ونقل هذه الحصة مباشرة على موقع إذاعة تونس الثقافية على صفحة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا لكم على حسن المتابعة، إن شاء الله عيدكم مبارك سعيد.
0: التحول الرقمي، التحول الرقمي، التحول الرقمي، جولة في مسار الانتقال إلى زمن الرقمنة مع كمال الشرم.
3: قضايا في الفكر الإسلامي. مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة تونس الثقافية بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد يجمعنا وإياكم من خلال برنامج قضايا في الفكر الإسلامي، الذي أردنا أن نقف فيه عند الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. ولمناقشة الموضوع يحضر معنا الدكتور صحبي بن منصور، أستاذ في الحضارة الإسلامية بجامعة الزيتونة ونائب رئيس مركز الزيتونة العالمي للسلام وحوار الحضارات. أهلا بك دكتور.
4: مرحبا بك وبالسادة متابعي أمواج إذاعة تونس الثقافية.
3: يسرنا حضورك معنا دكتور، وإن شاء الله نحقق الفائدة من خلال طرحنا لهذا الموضوع.
4: شكرا، نحن بالمثل فزكاة العلم نشرة
3: إن شاء الله. دكتور، نحن في هذه الأيام الإنسان طبعا يبدو في دوامة الحياة المعاصرة كمن يسير بلا بوصلة، يتأرجح بين الاستهلاك والإنهاك وينسى أن الزمن محطات توقظه وتعيد إليه وعيه بذاته وبمقاصده أيضا. ومن بين هذه المحطات دكتور تلوح الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، لا باعتبارها أياما مباركة فقط، بل باعتبارها فرصة ذهبية للتوقف والتأمل لإعادة النظر في مفاهيم العبادة وأيضا العمل الصالح والقيم الإنسانية. فما الذي يجعل دكتور هذه الأيام أياما عظيمة؟ هل يمكن أن نقرأها بعين المفكر لا فقط بعين المتعبد؟ هل يمكن أن نستنطق دلالاتها العميقة في علاقتها بالإنسان وبالمجتمع؟ أسئلة عديدة على كل حال نطرحها دكتور اليوم بحضورك معنا، وإن شاء الله ننجح في تحقيق شعار الإفادة عبر الإعلام. في البداية نريد أن نتعرف على مفهوم هذه الأيام. ما هي الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة؟
4: هي أيام محبة عظمى، يعني هي أيام يحبها الله وحبب عباده فيها. الأيام تختلف يعني من شخص إلى آخر ومن شعب إلى آخر ومن أتباع ديانة إلى أخرى. الأيام يعني حسب من منظور نفسي هنالك أيام سعيدة وأيام حزينة، عندي سعيدة وعندك حزينة والعكس صحيح. إذن فما الجانب الذاتي يغلب على هذه الأيام، لكن احنا نتحدث على الأيام بشكل عام يعني أيام البشر، لكن الله رب العزة سبحانه وتعالى أراد أن يكرم البشر بعشرة أيام تعد أيام مباركات، يعني هي باصطلاح اليوم مهرجان كوني للمحبة، بل مهرجان عالمي للأعمال الصالحة. معناها قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، معناها تكريم للعمل الصالح ربي سبحانه وتعالى يرفعه. بتبع احنا هنا نميز بين العمل الحسن، الحسن هو ما ينفع به الانسان نفسه، اما العمل الصالح ما ينفع به الانسان وغيره من البشر. يعني هو في الاصل يتم التعبير عن قدسيه الايام العشر من ذي الحجه بواسطه تطبيق جماعي، يعني بعض ملايين البشر لشعائر معينه، شعائر تعبديه في اماكن محدده مثل الحرم المكي، عرفات، المزدلفه، ميناء. وبالتوازي مع ذلك تكون قلوب ملياري إنسان مسلم في مختلف القارات والبلدان متوجهة إلى تلك المجموعة المتعبدة في الأماكن المقدسة يعني بلاد الحجاز بالسعودية اليوم، ولا يتحقق بطبيعة الحال العمل الصالح إلا بالعلم النافع، والهدف هو تعمير الحياة يعني بسم الله وفي سبيل وجهه الكريم. هذه الأيام هي كرسي استراحة في طريق الحياة الطويل، يعني استراحة روحية ونفسية لا تتحقق إلا ببذل السلام للآخرين والتفاني في خدمتهم. البعض يمارس العبادة الشعائرية والبعض الآخر يجب أن يمارس العبادة العملية باعتبار أن العمل هو أيضا مقدس، يعني فهو نفيس مهما كانت طبيعته. يعني
3: نعم.
4: المهم أنه عمل حلال وفيه مواصفات الجودة والنفع.
3: نعم.
4: والبعض الآخر أيضا عليهم أن يمارسوا العبادة العلمية، يعني من تحقيق اكتشافات نافعة واختراع آلات وتجهيزات تساعد الإنسان وتحقق له الرفاه والازدهار. يعني هذا هو التوازن المطلوب، يعني بين العبادة الشعائرية، العبادة العملية والعبادة العلمية، يعني لأن العبادة علم والعلم عبادة والعمل هو الوجه الثاني للعبادة، بل هو معناها أجمل أشكال تلك العبادة ما كانت خالصة النية لله سبحانه وتعالى، لأن احنا دائما لا نغرق في المادية. يعني عندما نحتسب لوجه الله يعني ما نقوم به نترفع فيه عن المادية المطلقة وتصبح فيها جانب من الروحانيات الممتعة واللذيذة وجانب من اللذة التي نحصدها من خلال نكران الذات ومساعدة الآخرين في مختلف الأشكال المساعدة.
3: نعم.
4: المساعدة المالية، المساعدة النفسية، ولو بكلمة طيبة، ولو بابتسامة معناه بشراقة وجه، ولو أنك تسعى في قضاء شأن لأخيك، شأن إداري أو أي شأن من الشؤون الأخرى.
3: نعم.
4: يعني هذا هو أنه ننطلق من تحديد أيام محددة بعد نفصل فيها القول
3: إن شاء الله.
4: من تلك إن شاء الله من تلك الأيام اللي هي يعني بمقياسنا مقياس زمني يعني مرتبطة بالليل والنهار، وتصبح عندها تجليات أخرى في حياة
3: أكيد.
4: البشر يعني معرفة. فنحن نعيش داخل الزمن ويمكن أن نستثمر ذلك الزمن من أجل تطوير حياتنا ومن أجل رصد التحولات والتغيرات.
3: نعم.
4: والاستفادة مما تتيحه من فرص ومما تسمح به من تجاوز للتحديات والعقبات والعراقيل.
3: نعم. هذا واضح. دكتور، ثمة دلائل عديدة في القرآن الكريم دلائل على فضل هذه الأيام وعن تميزها عن سائر الأيام الأخرى، هل يمكن هنا دكتور أن نتحدث عن العلاقة بين الزمن والقداسة في الفكر الإسلامي في إطار العشر الأوائل من شهر ذي الحجة؟
4: بطبيعة الحال، يعني لأن الزمن في الإسلام هو مسؤولية، ومسؤولية معناها على البشر أن يحسنوا معناها إنفاقها، إنفاق هذا الزمن، يعني يحسنوا تحمل مسؤولية الزمن من خلال ترشيد إنفاقه فيما ينفع الفرد والأسرة والمجتمع، لأن الزمن نعمة ونعمة نحاسب عليها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله ما اكتسبه فيما أنفقه. وعدم استثمار الزمن فيما ينفع الإنسان يعني في تعمير الأرض وفي البناء الحضاري يعني يؤدي إلى الحسرة، يعني هنالك حسرات في الدنيا وحسرات في الآخرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أمري أن أتت عليه ساعة من عمره لم يذكر فيها ربه أو يستغفر من ذنبه أو يفكر في معاده، لا جدير أن تطول حسرته يوم القيامة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الزمن فضاء إصلاح الإنسان لنفسه، والزمن هو فضاء تفكير وتدبر وتخطيط للمستقبل، مستقبل بوجهيه الدنيوي والآخروي. يعني ثم الزمن في مفهومنا العربي الإسلامي، الزمن هو كدح، وهذا ما عبر عنه الله بقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالحياة هي العمل، والزمان عمل، والعمل هنا هو العمل النافع والمثمر.
3: أكيد.
4: يعني المثمر خيرا، وهو جهد موصول، لأنه دائما أنا أوصي أولادي بأن الحياة عمل، والراحة هي الاستثناء. ولهنا دائما يمكن أن نستحضر مقولة الإمام جعفر الصادق، وهذه كان حتى ساداتنا شيوخ الزيتونة في العصر الحبسي يرددونها، تحديدا قاضي الجماعة أبو مهدي عيسى الغبريني تلميذ الإمام بن عرفة. إيش يقول جعفر الصادق؟ من طلب ما لم يخلق أتعب نفسه لم يرزق. قالوا: وما ذاك؟ قال: الراحة في الدنيا، خاب من يطلب شيء لا يكون. يعني لأن هذه الدنيا دار شقاء ودار تعب، لكن شقاء جميل إذا كان سيثمر وسيأتي أكله، لكن يصبح متى؟ تعيسا. يعني إذا كان الإنسان في حالة عطالة وفي حالة بطالة إرادية، يعني هو متواكل ومتقاعس. لهذا معناها نحن كمسلمين نقدس الزمن ولا نعيبه، وهذاك علاش الإمام الشافعي يقول: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. وفي الحديث النبوي: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي تراثنا، تراثنا العربي الإسلامي، الزمن كالسيف لم تقطعه قطعك. ولهذا مثلا المفكر الجزائري، المفكر العربي مالك بن نبي، عندما يتحدث عن البناء الحضاري في إطار محاولته سد الفجوة الحضارية بين العرب وبين الغرب، هذا يقولوا احنا الفارق بيناتنا نقطة، يعني في الاسمين. على كل، كن هنالك فجوة قرون تقدم، معناه يتحدث على انه البناء الحضاري مرتهن باحكام توظيف ثلاث عناصر. شنو العناصر؟ يعني هي الانسان والارض والوقت.
3: الزمان.
4: يعني الزمان، الزمان هو توظيف قدرات الانسان وخيرات الارض. واحنا اذا كان استحضرنا من القران الكريم قول الله تعالى: ولكل امه اجل فاذا اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، يعني انه نفهم انه لكل امه عمر، وهذا العمر اذا حكمنا استغلاله معناه ان نكون امه خيرات وامه تعمير للارض ونهوض بالانسان وتطوير الحياه وتقدم باقتصادها بمجتمعها. واذا لم نعيب الزمن ولم ننتفع به أصبحنا أمة متخلفة ذليلة بائسة في آخر الركب الحضاري.
3: نعم دكتور، إلى جانب الزمان أيضا هل يمكن أن نتحدث عن المكان؟ يعني هل للمكان أيضا دلالة كما شأن بالنسبة إلى الزمان في إطار هذه الأيام العشر الأوائل؟
4: هو الإسلام دين عالمي، يعني رسالة موجهة لكل البشر في كل زمان ومكان، بهدف مساعدتهم على معالجة قضايا الحياة وتقديم حلول مفيدة لكل البشر، ومنها قضايا السلام والتضامن والتحابب ومساعدة البعض للبعض. معناها حتى نتحدث وإحنا على المكان، هو كيف الزمان معناها عنده رمزيته. ربي سبحانه وتعالى خلق الإنسان سجين لبعدين، يعني بعد الزمان وبعد المكان، والبعدين هذا نتخلص منهم متى؟ نتخلص منهم كنشوف يعني في الأحلام، يعني في عند النوم، ثم معناها نتخلص منهم يعني عند الموت. يعني الإنسان هو سجين الزمن وسجين المكان. إذن للمكان هنالك مكان مقدس وآخر مدنس، وهنالك زمان أيضا إنشأنا معناها مقدس، وإنشأنا نقول لا نقول مدنس ولكن نقول زمن عادي. يعني هذه هي معناها تعظيم شعائر الله، فيها حكمة مربوطة بنفسية الإنسان. على كل احنا المكان دائما يتخذ قدسية، لكن قدسيته مش مستمدة بالأساس من الشخص الذي هو يعتقد في تلك القدسية. بطبيعة الحال هو احنا ديما كنتحدث على الزمان والمكان، دائما نذكر السادة المستمعين راهو الإسلام هو إسلام دين لم يأتي إلى المسلمين فقط، هو جاء إلى كافة البشر، يعني حتى غير المسلم معني بالإسلام، اعتقد فيه أم لم يعتقد، لأن كلنا خلق الله، يعني كلنا عيال الله، وأحب عيال الله إليه أنفعهم إلى عياله. ثم اختلافات الدينية والمذهبية والعقائدية لغير ذلك، كل هذيك ربي سيفصل فيها، وربي بالأساس ينظر لا إلى وجوهنا ولا إلى لغاتنا ولا إلى ألواننا، إنما ينظر إلى قلوبنا، وهو هو معناها إليه المآب، وهو خير من سيحاسبنا. على كل احنا دائما نستحضر لنا في سورة الأنبياء قول الله تعالى: وما أرسل لمحمد خاتبا رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني أكثر خطاب القرآن يا أيها الناس، وجاء في الحديث النبوي مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كمثل رجل بنى قصرا فأكمل بناءه وأحسن بنيانه إلا موضع لبنة، معناها بلاصة يجورة، فنظر الناس إلى القصر فقالوا: ما أحسن بنيان هذا القصر، لو تمت هذه اللبنة. إيش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا فكنت أنا اللبنة، ألا فكنت أنا اللبنة. يعني حتى التجسيم للتخطيط الإلهي الرائع للبشر، معناها قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة، يعني في مثل هذه الأيام المباركات، شو يقول؟ قال: يا أيها الناس، ويواصل بعد يقول معناها دون تمييز بين مسلم ويهودي ومسيح، هو خطاب لكل البشرية في كل زمان وكل مكان، شو يقول لهم؟ يقول لهم: فإن دي

0: الآن أيضا نتحدث عن الشعيرة، ماذا عن ارتباط العشر الأوائل بالشعيرة أو بالشعار؟
1: إذا نقول لك هو شو يقول الشعر: ألا يباغي الخيرات أقبل إلى ذي الحجة الشهر الحرام، به العشر الأوائل حين هلت أحب الله خيرا للأنام. ألا يباغي الخيرات فإن الشهر شهر للكرام، إذا استهواك الشيطان فادبر ولا تركن إلى الفعل الحرام. يعني لهنا أشير إلى أن العرب في الجاهلية كانت تحترم قدسية الأشهر الحرم، هي أربعة أشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، بتبيع هي أي أشهر مفصولة على بعضها، معناها هي أشهر تحريم للقتال وارتكاب للمحرمات. لهنا نحب نذكر أنه العرب يعني كانت يعني تنعم في هذه الأشهر بالسلام الكامل، لم يكن هنالك شرطة، نظام شرطة ولا نظام عسكري، يعني كانت هنالك قبائل منتشرة في شبه الجزيرة العربية، كان اللي يحكمها هو الضمير الفردي والضمير الجماعي، يعني هو اللي يكبح جماح الشر خلال هذه الأشهر، ومنها يعني هذا الشهر الذي نعيشه اليوم هو شهر ذي الحجة. والله سبحانه وتعالى كرم هذا الشهر بعشرة أيامه الأول، هي أيام عظيمة يعظمها الإنسان كما قلت منذ قليل أنها أيام الأعمال الصالحة، ومن فرط تعظيم الله لها أقسم بها أنا والفجر وليلا عشرة في سورة الفجر، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، وهذه الأيام عليها توافق موسم الحج، معناه واليوم التاسع من هذه الأيام هو يوم عرفة، معناه في هذا اليوم يرحم الله معناه تعالى فيه خلقه بأن يعتقه من النار، هو يوم العتق من النار، فهو يوم مرحمة ويوم مغفرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. معناها علما أن صيام يوم عرفة هو باب معناها لمحو الذنوب، يعني فيه يكفر المولى عز وجل ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة اللاحقة، وبطبيعة الحال احنا نزيد نذكر فيه الأعمال الصالحة، هي إخراج الصدقات والتبرعات، مساعدة الناس، بطبيعة إضافة إلى قراءة القرآن وتدبره والعمل به، الصيام، التهليل، التكبير. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل هذه الأيام المباركات معناها بأفضل سورة التكبيرات، وهي الله أكبر ثلاث مرات: لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. ولعل هذا معنى قول الله تعالى في سورة الحج الآية 28: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، هذه الأيام المعلومات. وكذلك في معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام، يعني العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
0: نعم، هي فرصة ذهبية إذن دكتور صحبي، فرصة ذهبية للتقرب من الله سبحانه وتعالى، علنا ننجح في مرضات الله وبإذنه تعالى إن شاء الله يا ربي. إذن دكتور، هي أيام تتميز بقدسية الزمان، تتميز بعظمة الشعائر، تتميز بشرف المكان، مما يجعلها دليل واضح على التقاء العبادات بالزمان والمكان في الإسلام. نقف الآن مستمعينا الكرام عند فاصل غنائي، ونعود فيما بعد إن شاء الله لمتابعة الحوار.

0: مستمعينا الكرام، نعود من جديد إلى موضوع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة مع ضيفنا الكريم الدكتور صحبي بن منصور. دكتور صحبي بن منصور أستاذ في الحضارة الإسلامية بجامعة الزيتونة ونائب رئيس مركز الزيتونة العالمي للسلام وحوار الحضارات. أهلا بك من جديد سيدي الكريم.
1: مرحبا بك.
0: إذن دكتور، في إطار طرحنا لهذا الموضوع أردنا أن نقف أيضا عند نقطة معينة. هذه الأيام لها فضائل عديدة طبعا على المسلمين، لا شك في ذلك، من حيث أبعادها وأيضا من حيث معانيها، ولكن فضل هذه الأيام دكتور عندما نتمعن نحن فيها نلاحظ أنه لا يقف عند المسلمين فقط، بل يتجاوز الحدود ليعم كل البشر، وذلك باعتبار ما تحمله هذه الأيام من رسائل السلام العالمي والتسامح والوحدة الإنسانية. أكثر توضيح دكتور في هذا الإطار.
1: يعني بطبيعة الحال يعني هي أيام زهد، يعني تعلمون أن الناس في الحج يخرجون من لباس زينة الحياة الدنيا، يعني يتوحد لباسهم ثم يمسكون عن التجميل والتزيين إلى غير ذلك، يعني في إشارة إلى تفرغ الإنسان لعبادة ربه على طبيعته، يعني هي شعائر توحد الإنسان مع الطبيعة. هذه الأمة الحنون للإنسان. أنت تعرف اليوم هنالك دعوات عالمية لحماية كوكب الأرض. كوكب الأرض اليوم هو مريض، هو مأزوم، يعاني أزمات بسبب التلوث وثقب الأوزون، وذاكرة الكرة الأرضية هي منخرمة اليوم، يعني الكرة الأرضية في حد ذاتها مهددة بالانفجار بواسطة تهديدات الأسلحة النووية إلى غير ذلك، ثم ثقب الأوزون والمخاطر التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى ذوبان الجليد، يعني في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، وما يتبع ذلك من فيضان البحار والمحيطات. إذن يعني هذه كلها مخاطر استبقها الإسلام، وكان نبه إلى هذا فضيلة الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور عندما أشار إلى المقصد السادس للإسلام، عندما تحدث عن المقصد العام للتشريع الإسلامي، فقال هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحها بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان يشمل صلاحه، صلاح عقله وصلاح عمله، وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه. يعني على كل هو الإنسان يرجع فيه إلى فطرته، هذا المقصود كي نحكي على الطبيعة، يعني والمقصود أن الإنسان يرجع إلى فطرته، والفطرة احنا عنا هي فطرة خيرية، لأنه آدم هو مؤمن بالله، يعني أول كائن بشري خلقه الله تعالى، وهو لم يعصي الله بإرادته، وإنما أزله الشيطان عندما كذب عليه، يعني قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلع، ثم أقسم له كذبا، يعني هو كان آدم يعني مؤمن بالله، وللأسف ليست له تجربة، ليست له أسرة ومحيط عائلي حتى يتعلم ويتدرب ويفهم مكر الحياة ومكر وخبث المخلوقات الأخرى على كل، خاصة في الجنة. إذن نرجع نقول إحنا الحج هو معناها موسم عودة الإنسان إلى أمه، إلى حضنه، إلى الطبيعة، إلى فطرته، ثم بقية المسلمين الذين يتعذر عليهم مواكبة موسم الحج والمشاركة فيه، إذن لأنه معنى هو ركن من أركان الإسلام لما استطاع إليه سبيلا، فبقية البشر يتطلعون إلى بيت الله الحرام وإلى تلك المناسك وإلى ملايين البشر الذين يمثلونهم، يعني بقلوب واجفة، قلوب خاشعة، قلوب متطلعة من خلال تلك الجموع إلى الله عز وجل. يعني الله يرحم كل بشرية من خلال تلك الأدعية في هذه الأيام التي خص بها البشر هي كان يجب أن تكون رسالة لكافة البشر، رسالة محبة ورسالة سلام ورسالة سكينة. لكن للأسف نحن لا في في في عصر، أو نحن كعرب كمسلمين يعني في فترة انحدار حضاري، ليس لنا كلمة مسموعة ولا نحسن توظيف معناها الثروات الطائلة التي حبانا بها الله، يعني خاصة البترول، من أجل تمكين لرسالة الإسلام. نتحدث الإسلام كدين، لكن الرسالة هي رسالة الإنسانية جمعاء. يعني للأسف لا نستطيع أن نبلغ هذه الرسالة. عكس ذلك مثلا في الديانة المسيحية، يعني بابا الفاتيكان عندما يقدم خطبة أو موعظة أو رسالة إلى البشرية تتخطفها وسائل الإعلام في كل أرجاء العالم، ويسمع بها كل البشر على اختلاف لغاتهم وثقافاتهم وبلدانهم، بينما نحن رسالة الإسلام تظل منحبسة في العالمين العربي والإسلامي. وليت أن هذه الرسالة تصل إلى الشعوب الأخرى، لكن في إطار ما يسمى بالإسلاموفوبيا، وهي هذه الحيلة وهذه الاستراتيجية المصطنعة التي صاغتها لوبيات في غرف مغلقة من أجل الحد من تمدد الإسلام ومن انتشاره، لأنه دين جميل ودين تسامح ودين يؤمن يعني بكل الأنبياء وبكل الرسالات السماوية، وهو دين معناها التحرير أو حث العقل، وللسوى دين لا يخاف من السوى بل يشجع عليه، وهو دين علم. وأول سورة نزلت فيه معناها تم دعوة الإنسان إلى القراءة، اقرأ، والقراءة هنا قراءة الكتاب المسطور يعني الورقي، والكتاب المفطور يعني الكون. وهنالك سورة فيه عنوانها القلم، يعني هو دين تقدم ودين لم يأتي إلى أمة فقط أو إلى قبيلة فقط، لم يأتي إلى شعب المختار، بل يأتي إلى كل شعوب العالم، يعني البشر كلهم مختارون عند الله. نعم. يعني هذه هي فضائل هذه الأيام المباركات، لكن لا نحسن معناها ترويجة لها، لأنه رسالة واجبة علينا محمولة على النخب أن تعرف بفضائل هذا الإسلام، ولكن احنا أقعدنا نخافوا من أسلمة المجتمع. أنا أقول مش أسلمت المجتمع، أخلقت المجتمع، أنسنت المجتمع، هذا هو الدين، هو الدين الإنسانية. لكن احنا تربط في المخيال متاعنا الفردي والجماعي بالقتل وبالسيف، وهذه كلها رؤى مغلوطة. هو دين جاء ليفتح القلوب والعقول. السيف لم يستعمل، السيف استعمل عندما تأسست بعض الدول، مثلا الدولة الأموية ثم الدولة العباسية، وحتى قبلهم معناها في ما يسمى بالدولة الخلافة الراشدة. يعني هنالك مثل هذا الحال تقع معارك بين الدول، يعني هنالك أنظمة استعمارية مستبدة، أقصد بذلك الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الفارسية، يعني كانتا جاثمتين على قلوب وصدور وعقول يعني الكثير من الشعوب. الشعوب كانت تعيش اضطهاد ديني واضطهاد مذهبي، وكانت تعيش حالة تفقير وحالة تجويع وحالة ترهيب، يعني هي التي تلك الشعوب هي التي وكانت هنالك ثورات وانتفاضات التي لم تنجح، على كل هي التي طلبت المساعدة. إذن السلطات، سلطات دولة الخلافة الراشدة ثم الدولة الأموية والدولة العباسية، تدخلت من أجل إسقاط تلك الأنظمة الاستعمارية، وتركت تلك الشعوب على دياناتها. بدليل مثلا إسبانيا والبرتغال اللي هي كانت تسمى الأندلس، أنا يعني 70,000 فاتح معناها فارس، يعني يفتح قطعة معناها شبه الجزيرة الإبريقية فيها 10 ملايين، مستحيل. يعني فتحوها بمكارم أخلاقية.
0: نعم يعني
1: بعد 800 قرون، بعد سمحلي 800 سنة، بعد 800 قرون ماذا حدث؟ يعني تم طرد أولئك المسلمين، حتى لا أقول العرب لأنه فيهم عرب وبربر وفيهم أعراق أخرى. لماذا؟ لأنهم انسلخوا عن أهليتهم. ما هي الأهلية؟ هي الأهلية الأخلاقية. يعني كان يضرب بهم المثل، وكانت الشعوب المضطهدة معناها تتطلع إليهم وتكاتبهم، تدعوهم إليهم حتى يخلصوهم من حكامهم المستبدين. إذن عندما انفصلنا عن مكارم الأخلاق، يعني الله معناها انفصلنا عن أهلية سيادة الأرض وقيادة البشرية.
0: نعم هذا واضح دكتور. بالفعل يعني هذا يؤكد أهمية القيم الإسلامية والتي تعد قيما إنسانية، لأن بعدها إنساني بأتم معنى الكلمة. وكل ذلك يتجلى في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يعد القدوة الحسنة للعالم بأسره، لا للمسلمين فقط وإنما للعالم بأسره. دكتور نتقدم أكثر في إطار هذا الموضوع. هذه الأيام العشر الأوائل هي فرصة أو دعوة لتجديد المفهوم العملي للعبادة، والذي يقف عند أداء الشعائر والطقوس ليتجاوزها إلى مشروع إصلاح للذات أولا وللمجتمع ثانيا. ما رأيك دكتور؟
1: يعني بطبيعة الحال هو كل شعيرة في الإسلام عنده هدف عملي، هدف ينفع الفرد وينفع الأسرة وينفع المجتمع وينفع الدولة. إن الدولة هي النظام، هي القوانين التي تحمي وتساعد الأفراد والجماعات على التقدم. إذن كل شعيرة في الإسلام عندها أهداف متعددة، يعني الهدف الصحي، الهدف الفكري، الهدف الوجداني، والهدف الاجتماعي. يعني هذا هو، يعني الله سبحانه وتعالى هو في غنى عنا، وقل ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. لكن العبادة لا تقتصر على الجانب الشعائري، لأنه ربي سبحانه وتعالى هنالك أشياء قننها لنا، أو هنالك أشياء في هذه الحياة الدنيا وجهنا إليه حتى نفهم ونعرف، لأن حاجة تفوق مداركنا العقلية، وأشياء أنا نظمها لنا حتى لا نتوه. مثلا هنالك المبادئ الكبرى، القوانين وضحنا رب العزة، هنالك المبادئ الأخلاقية أيضا لا تتطور الأخلاق، يعني الأخلاق ثابتة. يعني هنالك وهم أو كذوبة أنه بعنوان التطور لابد أن نتجاوز عن أشياء، لا. يعني الفضائل والقيم السامية تبقى هي ما تمسش، مثلا التراحم، التسامح، التعاون، الرفق، قيم معناها قيم ما تمسش، ما تطورش، تقعد ديما ثابتة.
0: نعم.
1: الحياة معناها باسم التطور اليوم إنسان يخرج دون ملابس يقول هكا وتطور، هذا العصر معناها أبلاه وغيره، لا، واللي فما قيمة الحياة على كل.
0: نعم.
1: لكن هنالك أشياء أنا الله خلى بين الإنسان وبين الكون. الكون عنده قوانين، الإنسان هو مطالب أن يخضع الكون إلى مخبره، يعني لابد أن تسيطر على هذا الكون. إذا لم تعرف قوانينه ماذا سيحدث؟ يعني سينده الإنسان إلى التلاشي. مثلا إنسان كافر ويرمي نفسه في المحيط وهو مدخل للسباحة، يعني سيخرج سالما. بالنسبة للإنسان المؤمن المتعبد الخاشع الزاهد لله، يرمي نفسه يقفز في البحر وهو لا يدخل السباحة، يرمي نفسه في مياه عميقة، ماذا سيحدث؟ سيغرق. إذا لابد من الأخذ بالأسباب، ومثل هذه الأيام تعلمنا الأخذ بالأسباب، فهي أيام كدح وأيام جهاد وأيام معناها معلومات، ولكنها أيام عندها رمزيات، لأن الدين يقوم على البعد الرمزي، والرمز هو مربوط بالثقافة ومربوط بالتمثلات. لكن أهم حاجة هي إضافة إلى تعظيم شعائر الله هنالك وحدة البشر، أكبر رسالة. فالتجمع العالمي في مكة، أنا في الحرم المكي، أعظم شيء هو أصحاب الألوان المختلفة والأعراق المختلفة والثقافات المختلفة واللغات المختلفة، معناها كلهم يتضرعون إلى الله. هذا هو يعني تجانبك التعاون والتضامن، اتحاد البشر، هذا المطلوب، هذه الرسالة التي نأمل إدراكها. ثم الزهد، يعني في الدنيا لابد هنالك أيام نتدرب فيها على الزهد كما نتدرب على الصبر.
0: دكتور، هذه القيم الإنسانية هي تعبر عن أفاق الإنسانية والكرة الأرضية في إطار الأبعاد الحضارية للعشر أوائل من شهر ذي الحجة، ما العلاقة بين هذه الأبعاد الحضارية وأفاق الإنسانية؟
1: يعني هو قلت لك أنا الإنسانية مما تتألف، يعني تتألف من قوميات مختلفة وثقافات مختلفة وألسن مختلفة.
0: نعم،
1: إذن كلهم يجتمعون في تلك البقاع من على السنة 5 ملايين أو 7 ملايين بالرمزية متاعهم، لأنه هو معناها كل وفد يمثل بلده، وهنالك أقليات أيضا في دول غير مسلمة ولكن تمثل تلك البلدان، يعني هذا الجانب الرمزي العظيم. بالنسبة للجانب الحضاري، يعني هو تبادل، بل معناها كانوا يتبادلوا المهن ويتبادلوا المواد، يعني ما ينتجه كل شعب يتبادله مع الشعوب الأخرى في موسم الحج، يعني هذا في القديم. اليوم جوزنا تلك المرحلة بتاع تبادل الخبرات والتجارب والمنتوجات اليدوية والثقافية، مثل الأطعمة على الأطعمة والألبسة والمفروشات إلى غير ذلك. معناها اليوم في عصر آخر، هو عصر العولمة وعصر العالم فيه قرية صغيرة بوسائل النقل أو بوسائل الاتصال. إذن ماذا يبقى من تلك الشعر؟ هو على الأقل اللي التقدم الباهر هذا الذي حققه الغرب، يعني نتحدث الغرب، نتحدث على أوروبا ونتحدث على أمريكا، وتوابع أوروبا وأمريكا في آسيا أو في أستراليا أو غير ذلك في بعض القارات ذات الحضارات التابعة وذات الثقافات التابعة للحضارة الغربية، يعني هم غارقون في المادية. هذه المادية رمت بأجيالها الجديدة إلى ماذا؟ إلى الانتحار وإلى إدمان المخدرات وإلى العنف وإلى الفناء الذاتي عن طريق نبذ الإنجاب. إذن تحول الغرب إلى مجتمعات ذات مجتمعات هرمة متهرمة، يعني إلى شيوخ. إذن هذا في مواجهة يعني ما بلغته الحضارة الغربية، على الرغم من أنها قد حققت تقدم غير مسبوق في تاريخ البشرية. يعني احنا نقدم البديل، والبديل هو البديل الأخلاقي والبديل الروحي الذي يعطي معنى لحياة الإنسان. ما معنى التقدم الذي يقود إلى حرب عالمية أولى ثم حرب عالمية ثانية، ويقود إلى جنون البشر، إلى جنون الحيوانات، إلى الأوبئة؟ يعني هذا استعمال غير حكيم وغير سليم، سواء للعقل البشري أو للموارد الطبيعية.
0: نعم.
1: إذن مثل هذه الشعار تعطي دفق روحي للبشرية من خلال إرجاعها إلى الفترة. هنالك أصوات غير مسلمة يعني في أوروبا وأمريكا مختلف القارات تدعو إلى الرجوع إلى الفترة السليمة، وتدعو إلى الإنسان أن يتصالح مع نفسه ومع بيئته ومع طبيعته.
0: نعم، شكرا دكتور. نحن وصلنا تقريبا إلى نهاية هذا اللقاء. في الختام أردت أن تكون الفرصة لتقديم رسائل للمستمع في إطار الاستفادة من هذه الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة دكتور.
1: يعني إحنا نحتاج إلى كثير من التواضع، أن نتعلم أن نتواضع لبعضنا البعض. إحنا عندنا الكبار في المجتمع التونسي، يعني حتى مجرد عامل بسيط معناها، خاصة من ذوي الدرجات العلمية والثقافية، يعني البسيطة تجد عندهم كبر عظيم، في حين أن أصحاب الدرجات العلمية العالية والعمق الفكري والثقافي ومعناها ملء السنابل، معناها تجدها منحنيات تواضعا، مثل هؤلاء تجد عندهم كبر في مختلف المؤسسات والإدارات وفي معناها نعينهم. لا، لابد أن الإنسان يتواضع. راه التواضع من شيم العظام، من شيم الكبار أولا. ثانيا، هذه أيام هي أيام محبة وأيام رحمة وأيام مغفرة وأيام محاسبة للنفس. علينا أن نتجنب في الإدارات وفي الشركات وفي الفضاءات العامة، نبتعد عن الغيبة والنميمة، نبتعد عن الفتنة، نبتعد عن أن نكون شياطين خرص، لأن اليوم يقول لك اختراسي واضرب. معناها هنالك أمثلة دارجة شكلت سلوكنا وشكلت شخصية التونسي الذي يصمت عن قول الحق وعن إبداء شهادة الحق. وعندما رأى أهل الباطل وأهل الظلم، عندما رأوا أهل الحق صامتين، ماذا فعلوا؟ يعني ازدادوا عنجهية وازدادوا طغيانا. وإحنا المجتمع نتاعنا اليوم يعاني من أمراض، مثل ما الإنسان يعاني من أمراض، يعني هنالك أمراض مجتمعية، وجاء الإسلام ليصلحها. لكن اليوم عندنا أساتذة وعندنا معلمين، لكن ما عندناش شيوخ سلوك أو أطباء قلوب. يعني هذا هو الذي نحتاجه، يعني أن نربي أنفسنا أولا، ثم أن نتعلم أن يربي بعضنا البعض الآخر، دون أن يشعر الإنسان معناها كبر اللي يمنعه عن أنه يتلقى يقبل الإصلاح.
0: نعم،
1: ويعتبر نفسه متمسك بالإصلاح، معناها يتمسك بعيوبه. هي يرى أنك مجرد تذكرها تستنقص من قيمته الاعتبارية، وأنك تمس من شخصيته. وإذا كان قلت كلمة حق سوف يعديك الطرف الآخر. يعني إحنا المجتمع التونسي يلزموا شوانت كثيرة من أجل إصلاحها، والإصلاح هذا يكون بإصلاح بعضنا البعض في ظل صمت الدولة عن هذا الجانب، هو الجانب الأخلاقي. في الدول المتقدمة هنالك مجالس عليا للأخلاق، معناها تتكون المجالس هذه معناها من خبراء في اختصاصات مختلفة، تجد علماء الاجتماع، علماء النفس، علماء الدين، تجد رجال القانون إلى غير ذلك من التخصصات التي نحتاجها لأخلاقة المجتمع، لا أقول لأسلمة المجتمع.
0: نعم،
1: الإسلام هو أخلاق ولا يكون.
0: نعم، إن شاء الله. على كل حال،
1: ليس هو الإسلام السياسي، وليس هو الإسلام اللحي، وليس هو إسلام اللباس المستورد من الخارج الذي يذكرنا بالقرب بالعصور الوسطى.
0: نعم، إن شاء الله. على كل حال دكتور، هذه الأيام تكون فرصة لنا نحن لكي نقف وقفة تأمل ونحاسب أنفسنا من حيث السلوك، من حيث العلاقات بأنفسنا بالآخرين وبالله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ننجح في التقرب من الله سبحانه وتعالى وفي تحسين الأخلاق بصفة عامة إن شاء الله يا رب. دكتور
1: إن شاء الله. مرحبا، يعني شكرا لكم، وإن شاء الله نكونوا قدمنا الإفادة في سبيل الله
0: إن شاء الله. شكرا مرة أخرى دكتور صحبي بن منصور لحضورك معنا لتأثيث هذه الحصة. هكذا إذن نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا اللقاء الذي نؤكد من خلاله عظمة الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فهي بالفعل ليست أياما نمر بها، بل هي أيام تمر بنا لتختبر وعينا ولتعيد ترتيب علاقاتنا بأنفسنا وبمن حولنا. وهي بالفعل دعوة مفتوحة للجميع، لكل عقل ولكل قلب، أن يتأمل في مفهوم العمل الصالح، لا بوصفه فعلا منفصلا عن الحياة، بل باعتباره البوصلة التي تعيد الزمن، تعيد للزمن قدسته وللإنسان توازنه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه. قضايا في الفكر الإسلامي.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. سأقترح عليكم في هذه الحصة ولعل في حصص لاحقة كذلك متابعة مسار من مسارات فنان لافت للانتباه، أكاد أقول فنان استثنائي حتى لا أقول عبقري. هذا الفنان هو أورسون ويلز. أورسون ويلز له تاريخه، وهذا التاريخ لعله يبدو أشبه بالأسطورة، لكن إذا ما أمعنا النظر وتابعنا ما أنجز ما عاش من تجارب من إنجازات، ما اختار وتحمل تبعات اختياراته، نجد أنفسنا أمام عدد من الأحداث من الأفعال أي من الحقائق التي لعلها تنقص شيئا ما من الميل إلى اعتبار ما قيل حوله أسطورة. تخيلوا أن هذا أورسون ويلز كان نجما بالمفهوم الهوليودي للكلمة، وكان كذلك مؤسسا من المؤسسين للتمثيلية الإذاعية الأمريكية، والتي ذهب فيها بعيدا بعيدا إلى حد أنه ترك أثرا في تاريخ هذا النوع من الفن، هذا النوع من الممارسة، بشكل لا يمكن أن يهمل الكلام عن أورسون ويلز عند الحديث عن التمثيلية الإذاعية، عند الحديث عن أثر الإذاعة في المتلقي. طبعا يمكن أن ننزل الأمر في إطاره التاريخي. إذن هل يمكن أن نتكلم عن الإعلام، عن الإذاعة، دون أن نتذكر ونحيل على ما أنجزه ذات يوم من أيام سنة 38، وتحديدا يوم الاثنين 30 أكتوبر، عندما بثت شبكة CBS برنامجا أطلق عليه The War of the Worlds، حرب العوالم، والذي على الأقل ما قيل وما حلل أن هذه المقاربة لفت الانتباه لأنها خلقت حالة اجتماعية، حالة ثقافية، حالة نفسية في عدد من المستمعين، منهم من يتكلم عن ملايين المستمعين ويتكلم عن هذا الخروج إلى الشوارع، هذا الاحتجاج. إذن فهو ترك بصمة لا يمكن أن تمحى، ولا يمكن أن يتكلم بصورة من الصور على التمثيلية الإذاعية ومرور المسرحيين والسينمائيين بالإذاعة دون ذكر هذه التمثيلية بالذات. إذن هذه الدقائق 37 التي استغرقتها هذه التمثيلية، ولعل من لا يعتبرها تمثيلية يعتبرها أكثر من تمثيلية، إذن تركت بصمتها وسارت بعيدا. الوجه الآخر لأورسون ويلز الممثل، ولكن كذلك الممثل في المسرح وطبعا في الإذاعة والسينما. أورسون ويلز كذلك هو من أخرج من الأفلام ما أصبح كذلك، سنقول عنوانا، سنقول نقطة تحول في السينما، من خلال شريطه الطويل الأول الذي أنجزه سنة 1941، أعني بذلك سيتيزن كين، المواطن كين، والذي ترك من الآثار في لدى المعنيين بالسينما ولدى سواء منهم الدارسين للأغراض، أغراض الأفلام ومواضيعها، وخاصة الذين لهم مقاربات وحول اللغة السينمائية. يبدو أورسون ويلز قد فتح فتحا في مجال السينما سنة 41 وشريطه الأول الطويل طبعا. يضاف إلى ذلك دوره باعتباره مخرجا في السينما في مواجهة الآلة الجهنمية مثل ما يقول كوكتو، المتمثلة في الإنتاج وسلطة الإنتاج، فكان من بين المخرجين الأوائل في السينما الذين سعوا إلى كسر سلطة المنتج المطلقة. فمعلوم أن في هوليود سيد الأعمال هو المنتج، جهة الإنتاج، والمخرج في كثير من الأحوال هو أقرب ما يكون إلى موظف يوكل إليه أو توكل إليه مهمة إخراج هذا الشريط أو ذاك، أو هذا الجزء من الشريط أو ذاك. وكذا الأمر بالنسبة لكتاب السيناريو، وكذلك الأمر بالنسبة لكتاب الحوار. وطبعا سيادة المنتج في اختيار المواضيع، في تحديد طريقة كيفية تعاملها، في رسم أستطيع أن أقول يعني المقاربة الفكرية الإيديولوجية للفيلم. نرى أن أورسون ويلز دخل في نزاع مع هذه السلطة، وحاول أن يفرض حضورا لصاحب الفكرة، للمخرج، للسيناريست، ونجح في حالات وأخفق في أخرى. لكن كل هذا يؤكد أن أورسون ويلز استثنائي، ليس المخرج العادية، بل هو صاحب رأي، صاحب فكر، صاحب حس، وخاصة رجل إنتاج كذلك، رجل عمل، رجل ميدان. سنحاول في هذه الحصة ولعل في حصص لاحقة أن نقف عند بعض سمات هذا الرجل، نقف وإن بإيجاز عن المسار، مسار حياته، ونتساءل ونحاول أن نجيب على تساؤلنا كيف يمكن أن ينشأ هذا الفذ، وما الذي هيأه ليكون ما كان.

أخترت لكم هذه القطعة وقطعتين أخريين استمعت إليهما في هذا الأسبوع. أخذتها اقتبستها من ترس المضغوط موسوم بـ VIP Lounge وتنسب لي كيتي كونتي. كانت الأولى هوملس أو ساكن خارج من ليس له منزل. وسنستمع في بعد ذلك إلى قطعتين أخرين هما Hold On و Stimulant في من نفس المصدر. إذن نحاول بشكل موجز أن نقف على بعض من سمات حياة هذا الرجل. إذن أورسون ويلس اسمه الكامل هو جورج أورسون ويلس، واشتهر طبعا بأورسون ويلس. ولد سنة 1500 في 6 ماي في الويسكونسن، وتوفي في 10 أكتوبر 85 و900 ألف في كاليفورنيا. هو فنان كما قلت أمريكي، مخرج، منتج، كاتب سيناريو، مخرج مسرحي، رسام، كاتب، وكذلك ساحر أو إليزيونيست، لأن بين شواغل هذا الرجل أنه كان مغرم بخلق حالات سحرية أو الإيهام، خلق وضعيات تتجاوز وتخرج عن مقتضيات الواقع والفيزياء إن شاءنا. وأول ما ظهر في المسرح طبعا، وبالتحديد مع شكسبير، فلقد أنجز من الأعمال الكثير. وإذا نظرنا إلى مسار حياته الشخصية نجد أن أباه كان صناعيا، يعني صاحب مصنع

وكان محبوبا من طرف كل أصدقائه. أنا مدين له بطفولة طفولة سعيدة، إذا حببتني في السفر، ولعل السفر سنجد لهذا امتداداته في حياة أورسون ويلز فعلا. أما أمه ولعل لها أثر كبير جدا مثل ما سنرى، كانت امرأة بالنسبة إليه جميلة جمالا لا يضاهى، كانت معنية بالسياسة، كانت كذلك تمارس رياضة العسكرية، كانت تطلق النار، تستعمل البندقيات، ثم كانت خاصة عازفة بيانو وتشتغل في أهم الأوركسترات، وكانت ذات ميزات تميزها. يقول أورسون ويلز: منها أخذت حب الموسيقى، ومنها أخذت حب الفصاحة والبلاغة، ولكن يبقى الإنسان إنسانا في حاجة إلى أن يكتمل. هذا كلام أورسون ويلز وهو صغير كل الصغر حول والديه. إذن هذه البداية توحي بأنه سيعيش حياة ملؤها السعادة، لكن سنكتشف أن والديه سيفترقان سنة 1919، يعني ذلك وسنه 4 سنوات، ويختار أن يذهب مع أمه. وفي سن 10 سنوات تتوفى أمه، ويتوفى أبوه، إذا نحن أمام يتيم. لكن هذا اليتم كان معوضا من طرفي، فقد وجد من يعتني به، وخاصة وهو في سن 11 التحق بمدرسة تود سكول فور بويز، وهي لعلها مؤسسة لها تأثير، ولأنها كانت مؤسسة تعليم مفتوحة على الممارسات الفنية، تقع في وودستوك في الإلينوا، وكان يديرها روجي هيل. هذا المربي، استطيع أقول هذا المكون، هذا الفنان يعتبره أورسون ويلز أباه الفكري وصديقه طيلة حياته، وبالفعل ستمتد صلته بهذا الرجل حتى وإن ابتعد عنه، وفعلا قد علمه أسس، أولا السحر، ثم نزله منزلته في المدرسة حتى ينجح. إذن في سنة 31، أي سنه 16 سنة، ينجح في أن ينال شهادته، دبلوم، من المعهد، وينجز أول أثر له، وهو كتاب منجز في 3 كتب أنجزه مع أورجيهيل، هذا المدرب، هذا الأستاذ، هذا الذي كان يؤطره، وكانت له به صلة تتجاوز صلة التلميذ بالأستاذ العادي. عندما نال هذا الدبلوم، كان مفترض أن يلتحق بدراسة العليا. سنرى أن هذا سيكون له خيار آخر، يخرج عن المعهود، سيختار أن يسافر. لكن قبل السفر، في سنة 30

وهو ما زال طالبا في تود سكول ينال جائزة أحسن إخراج عن إخراجه ليوليوس قيصر جول سيزار، قدمته له الجمعية الدرامية في شيكاغو. إذن مع هذا طبعا اقترح أن يلتحق بهارفارد وبلار انستيتوت اوف شيكاغو، لكنه كان ميالا إلى نوع من الحرية وهي تبدو لي ليست في متناول من كان في سنه، إذن يقرر أن يسافر إلى أوروبا وسنه 16 سنة تقريبا. وفعلا يسافر إلى أوروبا ويستقر منذ سنة 30 في إيرلندا، وكانت رغبته في أن يطفئ كما يقول ظمأه مما المتعة بالرسوم أو الرسم. وسيواصل ويلز ممارسة الرسم والتصوير حياته كلها، وكما هي حال أو كما تحكى الروايات الغريبة، ولكن بالنسبة إلى ويلز كانت معيشا. إذن سيذرع إيرلندا كلها على متن رولوت، يعني يسحبها بغل نول، ويمر في أغلب بلدان إيرلندا. هذا طبعا يؤكد استثنائيته ويؤكد خروجه عن المعهود، وكذلك يؤكد أن له شخصية قوية وله رغبة وانفتاح على العالم تتجاوز انفتاح من كان في سنه. إذن سافر إلى دبلن عاصمة إيرلندا، ثم وهو لم ينهي 16 ذهب إلى باريس، ثم عاد إلى دبلن ونجح في إقناع مديري ومديري جيت ثياتر ليلتحق بهم، وحاول أن يصنع لنفسه صورة، على الأقل نجح في أن تقنع المشرفين على هذه الفرقة ليلحقوه بالفرقة، وبدأ بدور أساسي. ومن وقتها طبعا أصبح ويلز يمارس المسرح بكل اندفاع وبكل جنون نستطيع أن نقول، ولعب عددا هاما من الأدوار في هذا المسرح. في سنة 32، إذن سنه 17-18، يبدأ بممارسة السينما بشكل يتماشى مع سنه، فأنجز شريطا قصيرا طبعا مع بعض أصدقائه للدكتور جيكيل أي مستر هايد، تلك العوالم الخارقة نشأنا. ثم سيعود إلى الولايات المتحدة سنة 34. 34 يعني الرجل كان سنه 19 سنة، وتحرك بين القارات، عبر البحار عبر المحيطات، وأما
ثمن لنفسه وحقق لنفسه ما كان يرغب فيه، وسنة 34 إذن سيعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل لم يكن راغبا فيه كل الرغبة، ولكن كان ضروريا أن يعود لأسباب لعلها مرتبطة بالحالة السياسية وقتها. لم تكن الفترة مناسبة كل لهذا الشاب نظرا للوضعية الاقتصادية التي كانت تمر بها الولايات المتحدة نتيجة أزمة 29 الشهيرة وامتداداتها. فقدم عددا من الأعمال مع أستاذه وصديقه روجيل مجموعة من الأعمال التربوية المصورة، أطلق عليه اسم شكسبير لكل الناس أو للكل. وهذا الكتاب أو هذا المشروع مكنه من العودة إلى السفر، وإلى السفر نحو أفريقيا الشمالية. مع عودته انفتح له الباب في أوف برودواي. طبعا برودواي هو مجموعة المسارح الرسمية سنقول، وأوف برودواي هو هي المسارح الهامشية وعلى هامشي هذا الأصل. طبعا سينشأ بعد ذلك أوف برودواي. إذن بدأ يدخل نستطيع أن نقول في مؤسسات يقوم عليها وتقوم عليه الممارسة المسرحية في الولايات المتحدة الأمريكية. فلعب في فرقة كاترين كورنيل، ولعب في دائما مع شكسبير روميو وجولييت. وطبعا هذا فتح له أبوابا أخرى، ومن حظه أن روجيهيل هذا أستاذه وصديقه طلب منه أن ينظم مهرجانا مسرحيا Summer Festival of Drama. إذن يعني هذا الشاب الذي لم يصل حتى 20 ينظم مهرجانا كاملا طيلة الصيف، ويلتقي طبعا تنظيم هذا المهرجان يعني ذلك لقاء مع الممثلين مع المخرجين مع الممثلات. إذن ستكون فرصة لكي يتزوج بإحدى الممثلات دون أن تطول طبعا مدة هذا الزواج. في نهاية هذه الفترة سينجز ويلز فيلمه الأول The Hearts of Age. إذن قلوب العمر نستطيع أن نقول، وهو فيلم قصير صامت يدور 8 دقائق، وكان فيه سعى فيه إلى الهزء من العوالم الشعرية إن شئنا الخارجة الشعرية التخيلية التي ابتدعها جان كوكتو. إذن فهو دخل في نوع من النقد الفني لمن كان له صيت في ذلك الوقت. طبعا جان كوكتو في الكاتب والمخرج والشاعر الفرنسي الذي ارتبط بحركات لعبت دورها في إقامة الثقافة الفرنسية الحديثة، وبقيت طبعا هذه المنجزات في امتداداتها. إذن هذا الشاب يدل أنه على اطلاع على هذه المنجزات، إذن منصت لها ومتفاعل معها تفاعلا لا يخلو من نقد يتماشى مع سنه ويتماشى عن دفاع هذا ذلك السن. ثم هذا النقد كان
إنجازا فنيا في ذاته. لا ننسى أن جون كوكتو مع جون ماري أنجزوا عددا من الشرائط من الأفلام السينمائية. لم يكن الأمر غريبا عن كوكتو أن يجيبه أورسون ويلز كذلك بالأفلام بإنجاز فيلم ساخر إنشأنا من عوالمه. الجديد الذي سيلفت النظر إليه أن أورسون ويلز أنجز سنة 36 و900 ألف مسرحية مكبث لشكسبير طبعا، ولكن الطريف فيها، الطريف في خيارات أورسون ويلز، أنه عوض أن يبقي على الليكوس، إذن عوض أن يبقي عن إطارها المكاني وطبعا الزمني، ومعلوم أن هذه أن الأحداث تتم في ليكوس سكوتشلاند، أعدها إعدادا طبعا أخرجها عن تلك العوالم الباردة والتي تسيطر عليها، مثلا نقول يسيطر عليها الضباب معروف، أدخلها في مناخ كاريبي، استوحاه من التاريخ الحديث لهايتي، واختار أن يكون كل الممثلين للأدوار التي تقوم عليها حبكة مكبث كلهم من السود. وطبعا أولا هنا أن يختار أن يكون الممثلون من السود ليس أمرا دون معنى، بل هو لافت كذلك. لا ننسى ما كان عليه إلى حدود سنوات 60 حال السود الأمريكان من أصول إفريقية، إلى حدود 60 كان هناك ميز عنصري، كان هناك يختار أورسون ويلز وهو من عائلة موسرة وبيضاء مسيحية، إذن أن يكون ممثلوه من السود وأن ينزل مكبث في إطار يخرج عن عوالم شكسبير وينزلها في هايتي. وطبعا لسورسيير ما معروف مكبث عنده يصبح يحولهم إلى فودو، إذن إلى دي بريتريس فودو. وكان هذا العمل لفت الانتباه بشكل جعل الصحافة والنقد لا يمكن أن يتجاهلوه، حتى وإن اختلفوا معه، بل أكثر من ذلك حتى وإن وقفوا ضده نظرا لهذا الموقف الذي أخذه. ولقد آل الأمر إلى أن قدم استقالته من الفرقة لأنه لم يكن الأمر مقبولا، وسنة 37 سيؤسس فرقة جديدة هي ميركوري ثياتر، دائما مع أستاذه وصديقه الذي آمن به، وستكون أول مسرحية ينتجها ويخرجها هي جول سيزار، يوليوس قيصر. ولكن من جديد نزل مناخات يوليوس قيصر في عندما أخرج هذه المسرحية في عوالم الفاشية الميسولينية 37، لنتذكر ذلك الوقت في انتظاري أن تنشأها طبعا، أن تقع الحرب العالمية الثانية والتي سيكون ميسوليني والفاشية إلى جانب النازية طرفا فيها. من جديد يتأكد أن لأورسون ويلز رؤى تخرج عما كان سائدا، بل رؤى لا تخلو من نضال يتمثل في مواجهة
هذا الخطر الذي يداهم أوروبا ولكن من ورائه يداهم قيم الإنسانية.

ما زلنا مع أورسون ويلز وعوالمه وبيان ومسألة مساراته. إذن لقد وقفنا على عدد من السمات وسمته وأخرجته عن الفنانين العاديين في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن مولود عام 1905، عندما نرى ما استعرضناه كأننا أمام رجل أنهى يعني منجزه، لأنه أنجز من الأعمال المسرحية كثيرة وبطريقته، وأنشأ فرقة خاصة به. إذن وواجه قضايا الإنتاج بمفهومه الاقتصادي، إضافة إلى اختياره مقاربات تدل على مواقف فكرية وإيديولوجية تخرج عن السائد. إلى جانب المسرح، كان في الآن نفسه مأخوذا إلى الإذاعة. الآن سنقف قليلا، أنه وهو يمارس المسرح وهو يتهيأ للسينما، كان في الآن نفسه مرتبطا بالإذاعة، فأنشأها وأنجزها منذ سنة 35، أي وقد وصل السن 20. إذن أنجز منذ 1935 أعمالا في الإذاعة. كان البرنامج عنوانه The March of Time، إذن سير الزمن، أو وكان بصوته الحار والجهوري قد جلب إعجاب المستمعين، واستمر عمله في هذه الإذاعة وفي هذه الحصة بالذات مدة 4 سنين، فأنشأ على الأقل 15 حصة، وهذا أدى به إلى أن طبعا وجد صيته ومكانه، وهو ما دعا سي بي إس أن وما دعا لاشين سي بي إس إلى إمضاء عقد معه لإنجاز، وهذه في هذه الحالة تمثيليات إذاعية، وكانت المقاربة أن هذه التمثيليات الإذاعية تكون عبارة عن إعداد لآثار وروائع أدبية. إذن أولا الإعداد ومواجهة نصوص أدبية، يعني يؤكد من جديد أولا المرجعيات الحاصلة للرجل للفتى، وكذلك هذه الفرصة للعمل بين مقاربتين في الكتابة. الكتابة وغالبا ما كانت هذه الأثار أثارا روائية أو شعرية، كيف يعيد صياغتها لتصبح تمثيليات إذاعية. وهذه هذا المسار الذي أخذه كان فرصة لتأسيس فرقته ميركوري ثياتر. هذه الفرقة سنجد أنها ستصاحبه، سيفرضها مثل ما سنعرف في السينما، هو أمر ليس واردا كما قلت في منطق الإنتاج السينمائي الهوليودي. إذن فهذه فكرة الفرقة هذا هام جدا، يعني العمل مع مجموعة
وتشريك هذه المجموعة، واقترح أن تكون هذه الحصة الإذاعية عنوانها Mercury Theater on the Air، إذن مسرح ميركوري مباشرة. واختار أن طبعا في معناها حصة أسبوعية تتطلب شغلا كبيرا، فاختار عددا كبيرا من الروايات، منها ما هو أمريكي ومنها ما هو أوروبي، ثم كذلك أعاد صياغة مسرحيات، ودائما لشكسبير موقع هام في هذه التجربة. إذن هذا المسار تلاحظون يعني يتساءل الإنسان كم يمضي من وقت، كم يمضي من وقت لينام. إذن المسرح السينما وأضيف ذلك الإذاعة، وهذه الإذاعة إذن هذه الحصة التي تتطلب اطلاعا على آثار أدبية ورواية أدبية وإعادة إنجازها وكتابتها. نحن بدأنا نفهم نوعا ما ما الذي كان وراء هذا الاستثناء. نستطيع نقول هذه العبقرية التي مثلها أورسون ويلز.

0: حضرات السادة والسيدات، وقفنا على بعض من وجوه مسارات أورسون ويلز الفنية، وانتهينا إلى حضوره الإذاعي وهذا المشروع الذي دخله بتكليف لا محالة من إدارة CBS، والتي كانت فرصة لإنشاء فرقة ميركوري ثياتر وترسيخها ولزيارة الآثار الأدبية سواء من المسرحية أو الروائية. لكن في هذه في إطار هذا البرنامج سينجز حرب العوالم التي أعطيني فكرة أولية عليها، سنخصها ببحث في الحلقة الحصة المقبلة تكشف لنا بعضا مما قام عليه هذا الأثر الذي حير الناس وكتب فيه من كتب. إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: ألوان من الموسيقى.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
2: في 15 من شهر ماي سنة 48 و900 ألف بدأت النكبة الفلسطينية التي تحولت بدءا من ذلك التاريخ إلى سلسلة من النكبات، آخرها نكبة غزة المتواصلة منذ أكثر من عامين، حيث تبخرت جثامين الشهداء بفعل استعمال الاحتلال المجرم أسلحة محظورة عالميا، وصار الحلم قبرا للشهيد يضم بعض متعلقاته وليس رفاته. هاجمت العصابات الصهيونية قرى وبلدات ومدن فلسطينية عقب انتهاء الانتداب البريطاني لفلسطين ومغادرة قواتها المنطقة. أصدرت الأمم المتحدة قرارا بتقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية وعربية، الأمر الذي عارضته الدول العربية التي خاضت حرباً لطرد الميليشيات اليهودية من فلسطين في ماي 48 و900 ألف، استمرت حتى مارس 49 و900 ألف. في 15 من ماي سنة 48 و900 ألف بدأت الحرب. غدا إعلان قيام دولة الاحتلال، سيطرت قوات الاحتلال الصهيوني على كامل المنطقة التي اقترحتها الأمم المتحدة للدولة اليهودية، بالإضافة إلى ما يقارب 60% من المساحة المقترحة للدولة العربية، والتي شملت مناطق يافا والرملة والجليل الأعلى وأجزاء من النقب وشريطاً كبيراً على طول طريق تل الربيع القدس، وكذلك على القدس الغربية المفترض أن تكون جزءاً من المنطقة الدولية للقدس وضواحيها. وسيطر الأردن على القدس الشرقية وما أصبح يعرف بالضفة الغربية وضمها في العام التالي، وسيطر الجيش المصري على قطاع غزة.

في مؤتمر أريحة في الأول من ديسمبر سنة 48 و900 وألف، دعا 2000 مندوب فلسطيني إلى توحيد فلسطين وشرق الأردن كخطوة نحو الوحدة العربية الكاملة. أدى هذا الصراع إلى تغير ديموغرافي كبير في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقد هجر نحو 700,000 فلسطيني عن ديارهم في المنطقة التي سيطرت عليها سلطات الاحتلال الصهيوني وأصبحوا لاجئين. إن الكيان الإسرائيلي المغروس في قلب الوطن العربي، كما يقول الأستاذ فؤاد الفخفاخ في مؤلفه القضية الفلسطينية بين الكفاح الوطني والكفاح الفكري، إن الكيان الإسرائيلي المغروس في قلب الوطن العربي وعلى أرض فلسطين العربية إنما هو وليد غير شرعي للاستعمار البريطاني، سقط فجأة من رحم تلاقحت فيه الأطماع الاستعمارية الغربية بالأغراض الصهيونية. ومن هذا المنطلق فإن الأرضية الأصلية للصراع هي أرضية التناقض بين الأمة العربية الراغبة في التحرر السياسي والاجتماعي وبين الاستعمار الراغب في السيطرة وفي مواصلة الاستغلال.

0: لواقع جديد مرعب احتاج الأمر إلى استنباط لغة جديدة تستل مفرداتها من صمود أصحاب الأرض وتمتشق سيف الكلمة لإعلاء صوت الحق. يتساءل الباحث فيصل دراج في مقال بعنوان 3 مداخل لقراءة محمود درويش نشر في مجلة الكرمل عام 2009، يقول: من أين تأتي فتنة هذا النص الذي إن تلامح نثرا تجلى شعرا، وإن تلامح شعرا تكشف نثرا؟ تأتي الفتنة من لقاء الأبدي والعابر، ومن المؤقت الذي اكتسب ديمومة، ومن العابر الذي يبرهن أن العابر المبدع ليس عابرا، ومن العابر الراهن الذي سيقرأ ذات يوم كنص جليل قديم. يشتغل محمود درويش على اللغة بعدها رهانا يعمل على خلق عوالم جديدة للكتابة، وفيها كما يقول في حضرة الغياب: كل الحروف جاهزة لاستقبال الشكل الكائن الباحث عن يد ماهرة تخلق الحاجة إلى الانسجام. ما عليك إلا أن تسمي بيدك كائنات تعرفها من قبل، وكائنات تعرفك على نفسها فيما بعد.
1: هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت، قرب بساتين مقطوعة الظل، نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل، نربي الأمل. ها هنا بين شظايا الشيء ولا شيء، نحيا في ضواحي الأبدية، نلعب الشطرنج أحياناً ولا نأبه بالأقدار خلف الباب. ما زلنا هنا نبني من الأنقاض أبراج حمام قمرية، نعرف الماضي ولا نمضي ولا نقضي ليالي الصيف بحثا عن فروسيات أمس الذهبية. نحن من نحن ولا نسأل من نحن، فما زلنا هنا نرتق ثوب الأزلية. نحن أبناء الهواء الساخن البارد والماء، وأبناء الثرى والنار والضوء، وأرض النزوات البشرية. ولنا نصف حياة ولنا نصف ممات، ومشاريع خلود وهوية، وطنيون كما الزيتون، لكننا مللنا صورة النرجس في ماء الأغاني الوطنية. عاطفيون بلا قصد، غنائيون عن قصد، ولكننا نسينا كلمات الأغنيات العاطفية. ها هنا في صحبة المعنى تمردنا على الشكل وغيرنا ختام.

كأن نصحو من النوم معافين من الخيبة. لم نحلم بأشياء عظيمة، نحن أحياء وباقون وللحلم بقية. فهنا فيما تبقى من كلام الله فوق الصخر نتلو كلمات الشكر في الليل وفي الفجر. فقد يسمعنا الغيب ويوحي لفتى منا سطر من نشيد الأبدية. ولكني أقول وكل ما في الأمر أني لا أصدق غير حدسي، لم أزل حيا، لا قطار هناك، لا أحد سينتظر القطار. بلادنا قلب الخريطة، قلبها المفقود مثل القرش في سوق الحديد، وآخر الركاب من إحدى جهات الشام حتى مصر لم يرجع ليدفع أجرة القناص عن عمل إضافي، لم يرجع ولم يحمل شهادة موته وحياته معه لكي يتبين الفقهاء في علم القيامة أين موقعه من الفردوس. كم كنا ملائكة وحمقى حين صدقنا الخيول أني لا أصدق غير حد، لا أراك، أرى مكاني كله حولي، أراني في مكاني بكل أعضائي وأسمائي، أرى الشجر النخيل ينقح الفصحى من الأخطاء في لغتي. هل مر بي شبحي ولوح من بعيد واختفى؟ للحقيقة ها هنا وجه وحيد واحد، لا أراك، أرى عادات زهر اللوز في تدريب أغنيتي على فرح فجائي، أرى أثري وأتبعه، أرى ظلي وأرفعه من الوادي بملقة شعر كنعانية ثكلى، أرى ما لا يرى من جاذبية ما يسيل من الجمال الكامل المتكامل الكلي في أبد التلال، ولا أرى قناصتي.

0: والآن لا يكترث التاريخ بالأشجار والموتى، على الأشجار أن تعلو وأن لا تشبه الواحدة الأخرى سمواً وامتداداً، وعلى الموتى هنا والآن أن يستنسخوا أسماءهم، أن يعرفوا كيف يموتون فرادى، وعلى الأحياء أن يحيوا جماعات، وأن لا يعرفوا كيف سيحيون بلا أسطورة مكتوبة تنقذهم من عثرات الواقع الرخوي وفقه الواقعية. وعليهم أن يقولوا: نحن ما زلنا هنا نرصد نجما ثاقبا في كل حرف من حروف الأبجدية. وعليهم أن يغنوا: نحن ما زلنا هنا نحمل عبء الأبدية.
1: تعود بداية المقاومة الفلسطينية إلى أواخر القرن التاسع عشر، ففي سنة 91,800 وجه عدد كبير من سكان القدس مذكرة احتجاج إلى الصدر الأعظم في الأستانة، يطالبونه بالتدخل الفوري لمنع الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتحريم بيع أراضيها إلى اليهود. لكن هذه المذكرة لم تجدي نفعاً، فقد تنامى عدد المستوطنات اليهودية. وانعقد المؤتمر الصهيوني الأول سنة 97,800 مفصحاً عن نواياه الحالمة، لا بأرض فلسطين وحدودها، وإنما بأرض الميعاد التي تمتد من

0: إلى الفرات. إثر ذلك نشأت بعض الأحزاب المعادية للأنشطة الصهيونية، من بينها الحزب الوطني العثماني سنة 1991 الذي عمل على منع بيع الأراضي الفلسطينية إلى اليهود. وشارك شبان فلسطين في المؤتمر العربي الأول المنعقد في باريس سنة 1991 داعين إلى الاستقلال الذاتي، غير أنه لم يجد آذانا صاغية.
1: من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ وأنا لم أكن حجرا صقلته المياه فأصبح وجها، ولا قصبا ثقبته الرياح فأصبح نايا. أنا لاعب النرد، أربح حينا وأخسر حينا. أنا مثلكم أو أقل قليلا. ليس لي أي دور بما كنت، لو أن ذاك المكان الزراعي لم ينكسر ربما صرت زيتونة أو معلم جغرافيا أو خبيرا بمملكة النمل أو حارسا للصدى. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ ربحت مزيدا من الصحو لا لأكون سعيدا بليلتي المقمرة، بل لكي أشهد المجزرة. نجوت مصادفة، كنت أصغر من هدف عسكري وأكبر من نحلة تتنقل بين زهور السياج، وخفت كثيرا على إخوتي وأبي، وخفت على زمن من زجاج، ومشى الخوف بي ومشيت به حافيا ناسيا ذكرياتي الصغيرة عما أريد من الغد. لا وقت للغد، لا وقت للغد. أمشي، أهرول، أركض، أصعد، أنزل، أصرخ، أولول، أسرع، أبطئ، أهوي، أخف، أجف، أسير، أطير، أركض، أنسى، أرى، لا أرى، أتذكر، أسمع، أبصر، أهبي، أهلوس، أهمس، أصرخ، لا أستطيع، أسقط، أعلو، وأهبط، أدمى ويدمى علي.
0: ولعل أعمق تأثير للشاعر في معاصريه كتب الأستاذ محمد العزيز ابن عاشور عن محمود درويش، لعل أعمق تأثير للشاعر في معاصريه نفاذه إلى جوهر القضية الفلسطينية كنموذج لسعي الإنسان المناضل من أجل كرامته ضد البغي والطغيان، وتعبيره بنبرة كونية عن حقه في الحياة حيثما كان، وعن مشروعية تمسكه بأرضه والحفاظ على ذاكرته ضد مخططات الاستيطان والنهب، مما يجعل من صوت محمود درويش صوتاً لكل مظلوم، وينصب عباراته شاهداً على مأساة العصر. إن قدر الشاعر أن يكون في حالة إقلاع موصول يناصر الحرية ويخترق الظلمات ويمسك بمصباح الديوجين في وضح النهار، مرة في جنون هاملت، ومرة على قلق أبي الطيب، ومرة في محبس العزلة يواجه الحياة ببصيرة أبي العلاء مخففا الوطأ. نستقرئ شعره على ضوء ما يجري في فلسطين وما جرى ويجري للإنسان، ذلك أن شعر محمود درويش تخطى الفواصل التاريخية والجغرافية مستشرفا الأبدية، صائحا أنا إنسان عادي جدا، ما أقوم به يقوم به الكثيرون، ولكن صوتي كشاعر يصل إلى مسافات أوسع.
1: أنا هذا سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي وأنا معلقة معلقتان عشر هذه لغتي، أنا لغتي، أنا ما قالت الكلمات، كن جسدي فكنت لنبرها جسدا، أنا ما قلت للكلمات، كوني ملتقى جسدي مع الأبدية البيضاء، كوني كي أكون كما أقول. لا أرض فوق الأرض تحملني فيحملني كلامي طائرا متفرعا مني، ويبني عش رحلته أمامي في حطامي، في حطام العالم السحري من حولي. على ريح وقفت وطال بي ليل الطويل، هذه لغتي، قلائد من نجوم حول أعناق الأحبة، هاجروا أخذوا المكان وهاجروا أخذوا الزمان وهاجروا، أخذوا روائحهم عن الفخار والكلأ الشحيح وهاجروا، أخذوا الكلام وهاجر القلب القتيل معهم. أيتسع الصدى؟ هذا الصدى، هذا السراب الأبيض الصوتي لاسم تملأ المجهول بحته ويملأه الرحيل ألوهة، تضع السماء علي نافذة فأنظر، لا أرى أحدا سواي، وجدت نفسي عند خارجها كما كانت معي، ورؤاي لا تنأى عن الصحراء من ريح ومن رمل خطاي، وعالمي جسدي وما ملكت يداي، أنا المسافر والسبيل، يطل آلهة علي ويذهبون، فلا نطيل حديثنا عما سيأتي، لا غد في هذه الصحراء إلا ما رأينا أمس، فلأرفع معلقتي لينكسر الزمان الدائري ويولد الوقت الجميل، ما أكثر الماضي يجيء غدا، تركت لنفسها نفسي التي امتلأت بحاضرها، وأفرغني الرحيل من المعابد للسماء شعوبها وحروبها، أما أنا فلي الغزالة زوجة، ولي النخيل معلقات في كتاب الرمل، ماض ما أرى للمرء مملكة الغبار وتاجه، فلتنتصر لغتي على الظهر العدو، على سلالاتي، علي، على أبي وعلى زوال لا يزول. هذه لغتي ومعجزتي، عصا سحري، حدائق بابلي ومسلتي، وهويتي الأولى ومعدني الصقيل، ومقدس العربي في الصحراء يعبد ما يسيل من القوافي كالنجوم على عباءته، ويعبد ما يقول. لابد من نثر إذن، لابد من نثر لينتصر.
0: اندلعت في سنة 1900 ثورة على المؤتمر الصهيوني وعلى وعد بلفور، وهو تصريح علني أصدرته الحكومة البريطانية في 2 نوفمبر 1917، تمثل في رسالة بعثها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور إلى اللورد والتر روتشيلد أحد أبرز زعماء الحركة الصهيونية. تعهدت فيه بريطانيا بتأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وعرف تاريخيا بمقولة إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، حيث أعطت بريطانيا أرضا عربية ذات أغلبية ساحقة من السكان الفلسطينيين للحركة الصهيونية. ومع أن الدول العربية سعت إلى إسناد الكفاح الفلسطيني بعقد المؤتمر الإسلامي الأول سنة 31 وتسعمائة وألف، إلا أنه اكتفى بالدعوة إلى تأليف دائرة معارف إسلامية وإنشاء جامعة المسجد الأقصى وبعث شركة لإنقاذ الأراضي الفلسطينية، وتأسست إثر ذلك خلايا مسلحة ضد الاحتلال البريطاني والمهاجرين اليهود سنة 35 وتسعمائة وألف، وانتقل قائدها الشيخ عز الدين القسام إلى منطقة جنين ليرسم في ذاكرة التاريخ أسمى صور البطولة، رافضاً الاستسلام لقوات الاستعمار البريطاني التي حاصرته من كل الجهات، مخيراً الاستشهاد بعد أن ألحق بها خسائر فادحة. وخلال 3 سنوات استمرت الثورة الفلسطينية الكبرى من 36,900 إلى 39,900 بعمليات عسكرية فدائية في مختلف المدن الفلسطينية، إلى أن اضطر الاحتلال البريطاني إلى إعلان حالة الطوارئ ومنع التجول في البلاد كلها، وتوجت الثورة الفلسطينية الكبرى بإعلان الإضراب العام في مختلف المدن الفلسطينية، وقد أشرفت عليه اللجنة القومية العربية بنابلس.

0: كتب الأستاذ حمادي صمود عن الشاعر محمود درويش قال: لولا ما يحدث في الأسماء عند الاستعمال من توسع في المعنى وما ينجر عن تواتر أجوائها من تضخم، لكان يكفي أن نقول وأنت تتحدث عن محمود درويش إنه شاعر، بمعنى أن له بما ينجز من نصوص قدرة على الفعل في التاريخ والناس وعلاقة اللغة بالأشياء، وهذه مرتبة لا تنالها إلا قلة قليلة من تجارب الشعر. شعر محمود درويش بحث متواصل منذ نصف قرن عن الذات، شعر يبحث عن ذاته ويجرب سبل الوصول إليها، وشاعر يحقق بهذا البحث ذاته ويبني كيانه ويجيب عن أسئلة وجوده التي تلح بها عليه غمرة الأحداث ونوعية الوقائع. وفي فضاء النص يقف الشاعر حائرا بين أناه الحاضرة وضمير الغيبة الذي يطلع من قاع التاريخ بما لا يعرف، لكنه منتقش على كل عطف من تلك الأنا وما لا يدرك، ولكنه قابع في كل ركن من أركانها يمد عليها سلطانه من حيث ندري ولا ندري، ويحدد إلقاءها وإيقاع وجودها في العالم. إن التردد بين الحضور والغيبة، بين سؤال الوجود وسؤال الانتماء، بين أنا المختلفة عن الهو والمتطابقة معه في آن، هو الكيمياء العجيبة التي تفتح أمام الشعر بوابة المستحيل وتدفع به في دروب الألق والدهشة وتعلمه الإقامة فيما لا يثبت ولا يستقر.
1: أبد الصبار، إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولد، وهما يخرجان من السهل حيث أقام جنود بونابرت تلا لرصد الظلال على سور عكا القديم. يقول أب لابنه: لا تخف، لا تخف من أزيز الرصاص، التصق بالتراب لتنجو، سننجو ونعلو على جبل في الشمال ونرجع حين يعود الجنود إلى أهلهم في البعيد. ومن يسكن البيت من بعدنا يا أبي؟ سيبقى على حاله مثل ما كان يا ولدي. تحسس مفتاحه مثل ما يتحسس أعضاءه واطمأن وقال له وهما يعبران سياجا من الشوك: يا ابني تذكر، هنا صلب الإنجليز أباك على شوك صباره. سوف تكبر يا ابني وتروي لمن يرثون بنادقهم سيرة الدم فوق الحديد. لماذا تركت الحصان وحيدا؟ لكي يؤنس البيت يا ولدي، فالبيوت تموت إذا غاب سكانها. تفتح الأبدية أبوابها من بعيد لسيارة الليل، تعوي ذئاب البراري على قمر خائف، ويقول أب لابنه: كن قويا كجدك واصعد معي تلة السنديان الأخيرة. يا ابني تذكر، هنا وقع الانتشاري عن بغلة الحرب، فاصمد معي كي نعود. متى يا ابني؟ غدا بعد يومين يا ابني. وكان غد طائش يمضغ الريح خلفهما في ليالي الشتاء الطويل، وكان جنود يهوشع بن نون يبنون قلعتهم من حجارة بيتهما، وهما يلهثان على درب قانا. هنا مر سيدنا ذات يوم هنا جعل الماء خمرا وقال كلاما كثيرا عن الحب. يبدي تذكر غدا وتذكر قلاعا صليبية قضمتها حشائش نيسان بعد رحيل الجيوش. لماذا تركت الحصان وحيدا لكي يؤنس البيت يا ابني؟ فالبيوت تموت إذا غاب سكان.
0: عقب هزيمة 48,900 خيم جو من اليأس على الفلسطينيين تفاقمت حدته بعد وأد الوحدة بين سوريا ومصر 1958. يقول الأستاذ ياسين الحافظ في كتابه الهزيمة والإيديولوجية المهزومة في الوقت الذي تعتبر فيه سوريا تحرير فلسطين طريقاً للوحدة العربية، تنظر مصر إلى القضية الفلسطينية بمنظار آخر، إذ تعتبر أن الوحدة العربية سبيل أوحد لتحرير فلسطين. في ظل هذا المناخ السياسي المتوتر، طفت إيديولوجيا المقاومة على السطح وأخذت تزكو شيئاً فشيئاً من صفوف المثقفين الفلسطينيين. وفي حركة فتح التي أدركت أن الثورة الفلسطينية هي التي ستكون كفيلة بتطوير الأوضاع العربية تحررياً ووحدوياً، اتخذت وتيرة العمليات الفدائية نسقاً تصاعدياً. ففي عام 65,900 بلغ عدد العمليات الفدائية 35 عملية، وفي سنة 66,900 تصاعد هذا العدد ليبلغ 41 عملية، ليصل قبيل هزيمة جوان 67,900 46 عملية. ولكن كل هذه العمليات رغم نجاعتها لم تكن كافية لتحقيق الهدف المنشود وهو تحرير فلسطين. وإن كان هذا الكفاح يقض مضاجع العدو ويثير قلقه الدائم، يتحدث الأستاذ فؤاد الفخفاخ في مؤلفه القضية الفلسطينية بين الكفاح الوطني والكفاح الفكري عن أسباب هزيمة 67,900، فيعزوها إلى 3 عوامل أساسية. يقول لعل من أبرزها أن الدول العربية دخلت إلى المعركة بجيوش متفرقة لا تجمع بينها استراتيجية عسكرية واحدة، لا سيما وأن الاتفاق العسكري بين مصر وسوريا والأردن ظل اتفاقا شكليا لا قيمة له. أما العامل الثاني فيتمثل في البون الشاسع بين إسرائيل والعرب في مستوى التقدم التقني والتكنولوجي والأخذ بأسباب العلم الحديث، ذلك أن الحرب الحديثة باعتبارها اختباراً كلياً للقوى المادية والمعنوية لكل بلد إنما هي حرب مجتمع ضد مجتمع وليست حرب جيش ضد جيش. أما العامل الثالث فيكمن في الدعم الأمريكي العسكري واللوجستيكي لإسرائيل الذي أتاح لها عنصر المفاجأة، حيث أفضت إلى تدمير الطيران المصري تدميراً كلياً. ولكن رغم الخيبة النفسية والذهنية والمعنوية والعسكرية التي مني بها العرب في حرب جوان 67,900 وما نجم عنها من احتلال إسرائيل لا للأراضي الفلسطينية فحسب وإنما لأراضي عربية أخرى، فإن لهذه الحرب نتيجة أخرى كان لها الأثر المباشر على معركة تحرير فلسطين، إذ توفرت للفلسطينيين الظروف الملائمة التي أتاحت لهم مسك قضيتهم بأيديهم، ومما يقوم دليلاً على ذلك معركة الكرامة في غور الأردن التي قادها الشهيد الراحل الزعيم ياسر عرفات 68,900. الكفاح السياسي مر عبر مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي لإنهاء عقود من الصراع، وهذا ما حدا بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى القبول بقرار مجلس الأمن عدد 242 وبحل الدولتين في مقابل التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهي مفاوضات احتضنتها عدة مؤتمرات واتفاقيات، منها مؤتمر مدريد المنعقد سنة 91 و900 وألف، واتفاقية أوسلو، واتفاقية كامب ديفيد توجت بإحرازه جائزة نوبل للسلام من دون أن يتحقق السلام.

0: من ترجل عن نجمة لم تصبه بأي أذى قال أسطورتي لن تعيش طويلا ولا صورتي في مخيلة الناس فلتمتحن الحقيقة. قلت له إن ظهرت انكسرت فلا تنكسر. قال لي حزنه النبوي إلى أين أذهب؟ قلت إلى نجمة غير مرئية أو إلى الكهف. قال يحاصرني واقع لا أجيد قراءته. قلت دون إذن ذكرياتك عن نجمة بعدت وغد يتراجع واسأل خيالك هل كان يعلم أن طريقك هذا طويل؟ فقال ولكنني لا أجيد الكتابة يا صاحب. فسألت كذبت علينا إذن؟ فأجاب على الحلم أن يرشد الحالمين كما الوحي. ثم تنهد خذ بيدي أيها المستحيل وغاب كما تتمنى الأساطير. لم ينتصر ليعيش ولم ينكسر ليموت فخذ بيدينا معنا أيها المستحيل. أيها المستحيل.
1: شاعر تنتظر قصيدته القادمة، هكذا كتب المنصف المزغني الشاعر الكبير عن محمود درويش. غدا يتحرر البلد ويضع ختمه على جواز سفر محمود بن سليم درويش المولود يوم 20 أفريل 41900 في قرية عربية عزلاء منسية اسمها البروة الواقعة على الكرة الأرضية في بلاد كانت تسمى فلسطين وصارت تسمى فلسطين غدا. حين فتحت المدرسة بابها لأطفال السادسة كانت العصابات الصهيونية قد تحركت لتفتح أمام طفل السادسة باب اللجوء من فلسطين إلى لبنان. وحين يصر الطفل على أن يرجع إلى بيته يفاجأ بأنه تم انتخاب ضيوف ثقلاء قادمين على أساطير قديمة. حين يسأله الحاكم العسكري الصهيوني عن هويته يطلق صرخته الشعرية سجل أنا عربي. حين أعلنت إسرائيل عن حدودها الرملية الجديدة بعد هزيمة 67900 كانت القصيدة الفلسطينية قد بدأت الخروج من فلسطين إلى باقي الوطن العربي. ينهمر الدم والشعر معا ويستقبل القراء والنقاد العرب شعر الأرض المحتلة بالتهليل والمباركة لأنه طالع من أرض المعركة المقدسة. عندئذ يطلق الشاعر الشاب صيحته النقدية أنقذونا من هذا الحب القاسي. وسوف تشكل هذه الصرخة ميلاد الرغبة في الخروج عن القطيع الشعري وإعلان ضرورة فرز الأصوات الشعرية إذ ليس كل فلسطيني شاعرا. يا أيها الشعراء لا تتكاثروا. وليس كل عربي يحكي عن فلسطين شاعرا. ليست عظامي منبرا. ولهذا بات على النقاد أن ينتبهوا في غمرة الحماس القومي إلى ضرورة العناية بفن الشعر دلاليا وجماليا معا. أنقذونا من هذا الحب هي صرخة الناقد الساكن في صخب درويش. سوف يزوبع هذا المقال الحالة الشعرية في فلسطين والآلة النقدية في باقي الوطن العربي، وسيشكل هذا المقال بطاقة الهوية الشعرية لدى درويش القاسي مع شعره أولا. فلا أنا عني ولا عنك راضيا قال المتنبي. إن هذا المقال قده صاحبه على مقاس الشعر، هذا الفن القاسي كالحياة. وسوف يكون درويش ملتزما ببيانه القاسي على مدار حياته الشعرية. فإلى غاية اليوم لم يطمئن إلى انتشاره رغم انتشاره، ولم ينم عن قصيدته التي يطلب منها أن تكون قصيدة في المقام الأول، ولتحكي بعد ذلك عما تريد. إن سيرة درويش بسيطة وملونة بمصير شعب فلسطين، ولذلك لم يحكي عنها ولم يلون أحلامه إلا بالبساطة وهو يناجي بلاده: أي بلداً لم أجد ختمه في جواز السفر. يعرض محمود درويش في ذاكرة للنسيان فكرة الموت، وذلك ليس من المنظور الفلسفي الوجودي، وإنما بالمعنى الواقعي الجسدي، وتظهر هذه الفكرة مجردة عن كل التباس حين يكتب: أريد جنازة حسنة التنظيم، يضعون فيها الجثمان السليم لا المشوهة في تابوت خشبي ملفوف بعلم واضح الألوان الأربعة، ولو كانت مقتبسة من بيت شعر لا تدل ألفاظه على معانيه: محمول على أكتاف أصدقائي وأصدقائي الأعداء، وأريد أكاليل من الورد الأحمر والورد الأصفر، لا أريد اللون الوردي الرخيص، ولا أريد البنفسج لأنه يذيع رائحة الموت.
0: حياتنا عبء على ليل المؤرخ، كلما أخفيتهم طلعوا علي من الغياب. حياتنا عبء على الرسام، أرسمهم فأصبح واحدا منهم ويحجبني الضباب، ورتبوا أحلامهم بطريقة أخرى وناموا واقفين. لم يسألوا ماذا وراء الموت، لم يسألوا ماذا وراء الموت، كانوا يحفظون خريطة الفردوس أكثر من كتاب الأرض. يشغلهم سؤال آخر: ماذا سنفعل قبل هذا الموت؟ قرب حياتنا نحيا ولا نحيا، كأن حياتنا حصص من الصحراء مختلف عليها بين آلهة العقار ونحن جيران الغبار. حياتنا عبء على ليل المؤرخ، كلما أخفيتهم طلعوا علي من الغياب. حياتنا عبء على الرسام، أرسمهم فأصبح واحدا منهم ويحجبني الضباب. حياتنا عبء على الجنرال، كيف يسيل من شبح دم؟ وحياتنا هي أن نكون كما نريد، نريد أن نحيا قليلا لا لشيء، بل لنحترم القيامة بعد هذا الموت. واقتبسوا بلا قصد كلام الفيلسوف: الموت لا يعني لنا شيئا، نكون فلا يكون، والموت لا يعني لنا شيئا، يكون فلا نكون. ورتبوا أحلامهم بطريقة أخرى وناموا واقفين.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفات

0: ذاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مرحبا بكم معنا مستمعينا في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. موعدنا يتواصل معكم حتى حدود الساعة 8 مساء. تحياتنا لكل أوفيائنا وتحياتنا لكل متابعي موجات إذاعة تونس الثقافية اللي تابعوا فينا سواء على موجات لفام على الموقع www.radioculturel.tn، على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، وكذلك اللي تابعوا في الحوارات. نذكركم ديما الحوارات اللي تكون مع الضيوف في مختلف اللقاءات في مختلف البرامج، تلقاوها على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية. بالنسبة طبعا اللي فاتوا انه يسمع مختلف الحوارات والاستضافات، لقاءنا معكم كما قلت مازال متواصل، وطبعا في انتظار بعد شوية يكون معنا ضيفنا الكاتب والباحث فتحي بن معمر للحديث على إصدار الجديد مجموعة القصصية الجديدة بأكثر تفاصيل. معاه تكتشفوا معنا يعني هذا العمل وهذا الإنتاج الأدبي في تفاصيله طبعا في لقائنا معكم من الصالون الثقافي، بالإضافة إلى بقية المواعيد. باش نحكيوا على مهرجان غزلان الخيال للشعر العربي، باش يكون مع طبعا المهرجان اللي توجهه وتخصه واختار العمل على المعلقات، يكون معنا الشاعر الحبيب الحاجي مدير المهرجان. باش نحكيو على المهرجان وخاصة باش نحكيو على المسابقة اللي هي ديما تستقطب عدد كبير من كتاب الشعر في خصوصية طبعا كما تعودتوا في علاقة بالمعلقات، هذا تنحكي عليه بأكثر تفاصيل وتعرفوا زادة شروط وكيفية المشاركة في هذه المسابقة في إطار هذا المهرجان. هو مازال مهرجان خلال شهر أوت، ولكن احنا باش نحكيو عليه اليوم لأنه أجل المشاركة في المسابقة هي اللي باش تكون موضوع حديثنا بصفة كبيرة مع ضيفنا في لقائنا معكم اليوم من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية حتى حدود الساعة 8 مساء. توقيتنا هو 5:18 دقيقة. تحياتنا لكم، باش نواصلوا مع الأنغام ونسمعوا صوت الفنان التونسي محمد الجبالي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturelle.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
9: سهلا، مرحبا بكل مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم كالعادة على موجات الفام، على الموقع www.radioculturelle.tn، صفحتنا على فيسبوك إذاعة تونس الثقافية. في هذا اللقاء اللي كما قلت لكم مش نحكيه فيه على الإصدار الجديد لضيفنا الكاتب والباحث والناقد فتحي بن معمر. مساء النور، أهلا وسهلا بك سي فتحي.
10: شكرا. مساء النور سيدة نادية، شكرا لإذاعة الثقافية، شكرا لهذا الاحتفاء بالمولودات الجديدة الثقافية وكل ما يؤلف على الساحة التونسية.
9: مرحبا.
10: وفي متابعتنا لهذا البرنامج وغيره من توائمه من البرامج الثقافية، نحن سعداء بما نستمع إليه في كل الحصص معك أنت ومع كثير من الزملاء والزميلات، بهذا الاحتفاء بهذه الإصدارات القصصية والروائية أو أيضا بعض الكتابات الفكرية التي تصدر وتنير الساحة الثقافية.
9: نعم.
10: فإن شاء الله يدوم هذا الإشعاع لإذاعة أقول أنها قد رسخت تقاليد ثقافية جديدة في البلاد.
9: شكرا لك سي فتحي. طبعا يسعدنا دائما حضوركم معنا ككتاب كمبدعين كقامات في الأدب التونسي من خلال جملة الأعمال والمشاركات ومختلف التظاهرات الأدبية، وخاصة مع الإصدارات الجديدة. واليوم مش نحكيه على إصدار جديد، على مجموعة قصصية جديدة، جملة من النصوص مختلفة كتابة وفكرة، نحكي عليه هذا بأكثر تفاصيل. تلي دورة، هاك العنوان.
10: تلي دورة، تلي دورة بشيء من الترقيق.
9: نعم، تلي دورة هي هو الإصدار الجديد، فصول من سيرة دودة الأرض. نعم. للكاتب الباحث الناقد فتحي بن معمر عن دار ورقة للنشر والتوزيع. وكان حضور هذا الإصدار فيما في الدورة الأخيرة لمعرض تونس الدولي للكتاب.
10: نعم، صدر. نعم، صدر. نعم. بمناسبة المعرض، معرض تونس الدولي للكتاب، وهي الحقيقة نصوص إذن مختلفة وكتبت في أوقات
9: حتى في تواريخ مختلفة
10: أوقات متباعدة.
9: نعم.
10: ورأينا للخيط الناظم الموجود بينها أن تكون في دفتي أو بين دفتي هذا الكتاب الصغير.
9: نعم.
10: الذي يحمل هذا العنوان تلي دورة.
9: تلي دورة. ظهلي نبدأه بالعنوان ونخليه في الآخر.
10: كيف تحب؟ نبدأه ونتحب.
9: باش نفهم و... خلنا نبدأه بالعنوان.
10: نبدأه
9: لأنه
10: بالعنوان. عتبة.
9: عتبة الأولى والمهمة وفيه الغموض، فيه فيه فكرة التشويق أنه يبحث القارئ ما المقصود بهذه الكلمة. هو موجود بين قوسين فصول من سيرة دودة الأرض، ولكن العنوان الأكبر هو اللي فيه الغموض الأكبر في فتحي.
10: نعم، تليدورة هي لفظة مزيغة. أي. وتعني بالضبط للسادة اللي يعرفوا اللغة العربية شوية الأدبية والفصحى هي الحباحب.
9: أي.
10: وهي نوع من الكائنات ذات الخاصيات الفسفورية التي تضيء بالليل.
9: أي.
10: ومعروفة يعني هنالك الأنواع متاع دود متاع فراشات وحتى الكوكسينيل هذيك الوحدة. أي. نفس الشيء تضيء في الليل.
9: نعم.
10: وبالدرجة باللغة الدارجة هي الدودة اللي تشعل في الليل أحيانا، ونراها في الأرياف ونراها في أماكن متعددة، ربما الآن لانتشار الإضاءة الباهرة الموجودة الآن، التيار الكهربائي.
9: نعم.
10: وهذه ربما إذا شئنا الإضاءات الكبيرة جدا تمنع رؤيتنا لهذه الكائنات، لأكيد أنها موجودة.
9: موجودة.
10: يعني أنا أتذكرها في طفولتي كنت أراها كثيرا. وفي السنوات الأخيرة رأيتها مرة أو مرتين في حديقة المنزل هنا في تونس.
9: أي.
10: في تونس العاصمة، وكانت ليلة مظلمة جدا، وأظن كان تيار الكهربائي مقطوع. يعني ودير لما رأيتها في تلك الليلة يعني نديت على البنات اللي يروا لأنهم لم يكونوا يعرفوها. وبطبيعة الحال احنا ايضا بالنسبة للذين يعرفون ايضا الادب وهم مطلعون على هذه الاشياء من السادة من الجمهور يعرفون.
9: نعم.
10: ايضا ان ميخائيل نعيمة قد تحدث كثيرا على هذه الحشرة وهذه الدودة في حديثه عن النقد والنقاد والأدباء وهؤلاء الذين يضيئون ثم ينطفئون إلى غير.
9: نعم.
10: ذلك يعني من التفصيلات التي مع احترامنا للجميع طبعا.
9: نعم.
10: مع هذه التفصيلات التي يعرفها الجميع لا فائدة في العودة إليها.
9: نعم. اختيارك لهذا العنوان باللغة ولا باللهجة الأمازيغية وهي مش أول مرة يكون عندك عنوان. يعني ربما ما وراء هذا الاختيار صفة
10: هو في نهاية الأمر أنا أقول ببساطة عندما أسأل دائما هذا السؤال أنني أنطق بطريقة تلقائية. ما أشعر أنه يعبر عني هو الذي يخرج ببساطة. أنا بالنسبة إلي هذا العنوان، العنوان الكبير تلي دورة، وسمته بعنوان مصغر إذا شئتم فصول من سيرة دودة الأرض. في نهاية الأمر دودة الأرض هذا الإنسان الذي يبدأ صغيرا ويكبر ويعتو ويصبح قويا ويصبح ربما مشهورا ويصبح ربما غنيا ويصبح ربما يعني يعيش تفاصيل كثيرة من حياته.
9: نعم.
10: يكون له بريق ويكون له إشعاع ويكون له ما يكون ثم ينطفئ في نهاية الأمر. في نهاية الأمر هو لا يختلف كثيرا عن هذه الدودة التي لا تعيش طويلا. والمعروف أنه هذه الكائنات في نهاية الأمر الحشرات هذه.
9: نعم.
10: غالبا لا تعيش طويلا.
9: نعم.
10: وهي لا تعمر كثيرا، في نهاية الأمر تشاع تقوم بدورها في وقت معين ثم تنسحب. إذن هذا تقريبا.
9: نعم.
10: الخلفية التي حركتني لما فكرت في العنوان.
9: العنوان.
10: وربما أيضا قد يكون جاء بصفة تلقائية بالنظر للخيط الناظم الذي تحدثت عنه الموجود بين النصوص، ثم جاء هذا التفسير أو هذا التبسيط فصول من سيرة دودة الحياة.
9: حياة. أنت قلت أنه هناك خيط رابط بين مختلف النصوص التي كتبت في فترات مختلفة، وهذا يعني ليقرأ المجموعة يعني يشوف التباعد أحيانا في فترات كتابة النصوص، لأنه فما نصوص يعني فيها تواريخ.
10: نعم.
9: تواريخ كتابتها. ويمكن السؤال وبعد شوية احنا نمشي في تفاصيل العمل، ولكن هذا الخيط الرابط بين مختلف النصوص التخصص وين يهزنا في الفكرة، في القضايا، في المواضيع، في ربما القادح الأول لكتابتها كان هو نفسه أو يشترك في هذا، وين يهزنا هذا؟
10: هو يهزنا ببساطة هذا الخيط النظم من بداية النص الأول سفر أيوب الذي يتحدث عن هذه اللحظة المؤلمة لأستاذ إذا يجد تلميذا بنفس اسم ابنه ويلحق لقبه الشخصي باسم هذا التلميذ فيضحك التلاميذ وتقع هذه الضجة في القسم إلى غير ذلك. إذا هذا الطفل الذي يولد ويموت وهو صغير ويسبب ألما لهذا الأستاذ، لكي نمر بهذا الطفل الذي ربما توفي وانتهى أمره ولكن شخصيات أو شخوص أخرى تظهر في القصص وفي النصوص الأخرى، لكي نصل في الأخير إلى نص خطير جدا، وأنا رغم أني كاتبه لكن إلى حد الآن وعندما أقرأه يؤلمني، هو نص ضمائر الغياب. هذا النص الذي وضع في آخر المجموعة كتب بطريقة أنا أعتقد أنه نص للذين يفهمه نص مؤلم جدا،
9: مؤلم جدا.
10: لماذا؟ لأنه في نهاية الأمر يحاكم غياب ضمائر الإنسان، هذا الضمير الإنساني المائت الذي دفن أو الذي وضع رأسه في التراب كالنعامة أمام مجمل القضايا التي تصير اليوم. فكأنه ما وقع في غزة في السنوات الأخيرة من جرائم ومن قتل وتجد بعض الناس الذين يقولون لك لا أريد أن أشاهد الأخبار لأن أصبحت كلها دماء. ليس بمعنى أنه لا يستطيع أن يتحمل هذه المشاهد لأنه يخشى على هؤلاء الناس أو يرأف بها. لا لأنه يخشى على أن تصيبه سلبية بمنطقة المنطقة الجديد الموجود في التنمية البشرية وغير ذلك من الأشياء. إذن هذا قمة الأنانية وقمة موت الضمير. وأعتقد أن هذا النص، هذه المحاكمة لهذه لضمائر الغياب بهذه الطريقة هو نص يقف في هذا الباب من مواجهة هذه النزعة، نزعة اللامبالاة المقيتة جدا التي أصبحت عند الناس تجاه كل القضايا. الخيط الناظم الذي يمكن نقول أنه يربط بين هذه النصوص هو هذا هذه الموجة الجديدة التي نلاحظها من انقلاب القيم. بشكل غريب جدا، بشكل فظيع، وما نراه من التجارب الإنسانية التي ولدت في هذه النصوص هي في نهاية الأمر محاولة لمعالجة هذه الأشياء بشكل فني أحسب أنه كان مقبولا وربما بديعا في بعض المناسبات.
9: صحيح، ونقلتك بكري منذ قليل كتابة مختلفة، وحقيقة يعني ليقرأ هذه المجموعة القصصية في مختلف النصوص على امتداد يعني الكتاب، فإنه بقدر ما يعني يمكن يحاول أنه يقرأ ما وراء ما كتبه فتحي بن معمر، فإنه حتى طريقة الكتابة وأسلوب الكتابة فيه اختلاف كبير عما أنا أقول بنظفر عما تعودنا يعني أن نقرأه في نصوص في مجموعة قصصية، رؤية أخرى، طريقة أخرى في الكتابة، تقنيات أخرى في الكتابة تاخذك معها هذه الكتابة في مختلف الحكايات خلينا نقوله. هذا الأسلوب سيفتحي تشتغل عليه يعني عادة في كتاباتك أم هكذا كان؟
10: هو في جانب طبيعي في الإنسان هو أنه في نهاية الأمر كما يقول العرب كل إناء بما فيه يرشحه. يعني إحنا كلنا أنا أنت أي شخص منا في كل واحد من السادة المستمعين هو في نهاية الأمر له تجاربه وله حياته وعاش ذكريات ورأى أحداثا وعاشر أناسا، إذن له خلفيات معينة وله أشياء ورواسب في ذاته. هذه الرواسب وهذه الأشياء ستخرج بطريقة أو بأخرى في نهاية الأمر فيما يفعل في فنه، في نصوصه، في رسمه، في غير ذلك من الممارسات الفنية والتعبيرات الفنية المختلفة. هذا جانب أول. الجانب الثاني هو فعلا جانب الاشتغال. يعني لأنه في قضية مثلا أعود دائما إلى هذا النص نص ضمائر الغياب. عندما فكرت في كتابة هذا النص كنت يعني أخذ مني وقت طويل جدا، لأني كنت أكتب وأمسح وكنت أكتب وأحيانا أمزق حين أكتب على الورقة حين أكتب على الآلة مباشرة. واستقام بهذا الشكل يعني هذه المحاكمة لهذه الضمائر بعد تقريبا أشهر. وكان هنالك اشتغال على الألفاظ واختيار للألفاظ بطريقة دقيقة إذن لكي يكون هذا النص في لباس قشيب جميل ممتع يشد القارئ ويجعله بالنسبة إلي الأساس الأول هو أن يجعل القارئ يتساءل ويبحث.
9: صحيح.
10: وربما يسائل نفسه صحيح. أيضا ألست أنا المعني بهذا الأمر؟
9: صحيح.
10: إذن وهذا هو المهم. طبعا إحنا مجموعة من الذكريات يعني نجد مثلا عندما تعودين إلى نص تيثن الأربعاء اللي هي ترجمتها حرفيا ضربة الأربعاء، وهذا النص الذي أعلن فيه البطل موته في على صفحة الفيسبوك، وطبعا لاحظ من التعليقات وإلى غير ذلك، وهذه الأجواء الغريبة أو العجيبة وهذه الأجواء الأسطورية التي كان يجهز فيها نفسه للموت، وكيف كان إذن يغتسل في قصعة وبلباس أبيض، وهذه الأشياء والحنوط وهذه الأجواء كلها في نهاية الأمر هي مما ترسب بشكل ما في ذاكرة ذلك الطفل الذي عاش في قرية من قرى جزيرة جربة في مكان معين مع فقيب عزيز ومع كبائر، يعني في نهاية الأمر هذه الأشياء تخرج ولكن تخرج بطريقة فنية وتوظف بشكل فني. أعتقد أنه يمكن أن يسيل بعض الحبر سلبا أو إيجابا. طبعا في نهاية الأمر الإنسان عندما يكتب يلقي بنصه إلى الناس إلى النقاد إلى القراء، ولكل رأيه ولكل زاوية نظره، ومرحبا بكل زاوية نظر.
9: نعم جميل، والحقيقة ممتع يعني قراءة هذه المجموعة حقيقة في مختلف الحكايات وفي مختلف المواضيع والقضايا التي طرحتهم في هذا العمل، ويمكن وإحنا نحكيه على الأقصوص اللي تحدثت فيها هذه على الموت وكتب على صفحته وردود الأفعال
10: وردود الأفعال
9: اللي هو استغربها، يعني ربما من الناس ما علاقة مش كبيرة ولكن كتبوا أشياء معناها هذا نشوف
10: لأنه هو أنا أقول لك تعليق أحد الأصدقاء، أنا كانت هنالك فرصة قرأت هذا النص في نادي القصة هذا النادي العريق في حصة قراءات، وأحد الأصدقاء وهو طبعا أستاذ جامعي مرموق وناقدي أيضا يقول والله كنت كم تمنيت أن أكتب الموت، واليوم أجدني للأسف الشديد هذه الأمنية قد اختطفت مني، يعني هنالك من كتبها بشكل أرقى مما كنت أتخيله. القصد هو في نهاية الأمر من بين الخيوط الناظمة أيضا، خلينا نرجع لك لو حتى خط وجود الموت خط ناظم في هذه المجموعة. لماذا؟ لأننا نجده في النص الأول، نجده في هذا النص الذي أعلن فيه موته، ونجده في نص خطير جدا أيضا اللي هو نص المقبرة اللي فيه حب وفيه معناها عالم آخر، ولكن في نطاق أين كان الموعد؟ كان أمام المقبرة،
9: موعد قديم المقبرة،
10: يعني في نهاية الأمر تعيش تحب لا تحب لا كذا، في نهاية الأمر أنت دودة الأرض ونهايتك هناك. إذن فهذا هو تقريبا الجو العام الذي تقع في هذه الرواية، ليست رواية، فهذه المجموعة القصصية وما وسمته أنا بقصص أو قصص. فحاولت فيها طبعا أن أنوع في الأساليب وأن ألاعب القارئ وأداعبه بشكل معين وأن أدغدغ فيه بعض الأشياء، في أحيان كثيرة حتى أتعمد أن أستعمل كثير من الجمل والألفاظ الأمازيغية، يعني أولاً كما أعتقد أنها تعبر أكثر بالنسبة إلي.
9: نعم.
10: يعني كما قال البشير خريف رحمه الله سئل مرة عن استعماله للدارجة التونسية في كتاباته، فأجابهم في أظن في ندوة وكذا حسب ما يذكر طبعا الناس، يقول أنه قال لهم في حين كثيرة لا أجد أن اللغة العربية الفصحى تعبر عما أريد أن أقوله بالضبط. وأعطاهم مثال أنذاك، قالهم يا سيدي أعطيني من منكم يستطيع أن يعطيني اللفظة العربية الدقيقة المقابلة لكلمة بربش. أعطيني قال أنا في استقاع الكل تشكون يعطيني كلمة بالضبط شو معنى هي كلمة يبربش بمعنى يبحث وإلى غير ذلك وكل، فهمت؟ فإذا في نهاية الأمر في حين كثيرة نحن نعبر من خلال الجهاز اللغوي الذي نمتلكه، وفي أحيان كثيرة طبعا هذه اللغة التي تعتبر بالنسبة إلي اللغة الأم هي التي تخرج في أحيان كثيرة في مواقف كثيرة.
9: نعم.
10: يعني أحيانا حتى أكون أتحدث بالدارجة مع بعض الأشخاص في أحيان كثيرة تسقط كلمات لأنه في نهاية الأمر هي جزء منك وجزء من هويتك. نعم. وجزء من شخصيتك.
9: نعم. وأنت اشتغلت عليها كثيرا
10: يعني طبعا أي بالإضافة بالإضافة إلى أني أتكلمها، يعني أنا من الباحثين في المسألة وأبحث في خصائصها وفي نظريتها. من ملامح التجارب التجريب ربما والتجارب التي أجريتها في هذه المجموعة أني احنا نعرف انه اغلب النصوص والروايات والقصص وغير ذلك احيانا صاحبها يصدرها يضع تصديرا. فانا لم اضع تصديرا للمجموعه من كلام شخص اخر او من اديب اخر، لم ربما ولم اكن تحت جناح اي اديب او اي كاتب مع احترامنا لكل الكتاب، ولكن فضلت ان يكون هذا التصدير تصديرا شبه قصصي. يعني هذه وهذه واقعه حقيقيه، يعني لم ولكن انا ارويها بطريقه قصصيه، ولكن هي حادثه حقيقيه. احنا كنا صغار، يمكن في العمر اعتقد 13 سنة 14 سنة، وكنا نلعب الكرة في ملعب يقع قرب جامع صغير اسمه بالعربية وبالدارجة جامع الواد، ولكن هو جامع السوف بالأمازيغية. وكنا نعود طبعا عندما تظلم الدنيا نعود إلى القرية نغادر إذن، وكنا نمر بجانب مكان بئر إلى الآن ما زالت مثيلة هذه البئر، يعني كل ما أمر من هناك تذكر الحكاية. ووجدنا هذه الدودة، يعني تقريبا ثلاثة أو أربعة دودات موجودة على العشب، وإحنا أطفال صغار لأول مرة وقفنا مستغربين، ومر السيد هذا اللي ذكرناه في النص وقال لنا
9: عمك؟
10: عمي بمعنى يعني من العائلة الكبرى،
9: من العائلة.
10: يعني احنا يعني احنا كي تقول عزيزي معناها عم فلان يعني يعني فوالا. فلما مر هو قال لا ما تخافوش راهو هذه الدودة والى غير ذلك، فسر لنا الامر. فبقت عالقة ذهن الفكرة، فقلت لما لا يكون هذا التصدير القصصي هو تصدير لهذه المجموعة. وفي نهاية الامر هو يمكن ان تكون هذه الدودة التي رايناها، الليدورة التي رايناها في ذلك الوقت، هي القادح ايضا لهذا الابداع كله. يعني في نهاية الامر
9: هو هذا الإبداع في هذه المجموعة القصصية بمختلف النصوص، وحقيقة يعني ممتعة قراءة هذه النصوص، ويحاول القارئ أنه يبحث أيضا عن، احنا حكينا على بعض الجوانب أو عن ما وراء ربما ما بين السطور أو ما أراد أن يقوله الكاتب من خلال مختلف هذه النصوص. مختلف القضايا احنا ديما نحكيه عليهم المطروحين في هذه المجموعة القصصية، وعدت بنا كسارد ربما سي فتحي إلى ذاكرة أماكن، ذاكرة شخصيات، ذاكرة مراحل من حياة ربما هي لشخصيات في الأقصصات، ولكنها ممكن أن تكون أي قارئ من القراء بوجع الفقد، بوجع ربما هذه العلاقات الإنسانية العاطفية بين مختلف الشخصيات في المجموعة القصصية، طبعا كأشخاص يعني كأشخاص يمثلون كل قصة يعني، ولكن في النهاية هذا كله الكاتب فتحي بن معمر من خلال اختيار هذه الأقصصات، واحنا حكينا على الرابط بينها، ولكن في النهاية أي اختيار كان وراء كل قصة كل حكاية، هل هي الموضوع في حد ذاته، القضية في حد ذاتها، أم يعني هناك يمكن فلسفة خاصة بك سي فتحي في اختيارك لمختلف هذه النصوص، لأنه أكيد فما نصوص أخرى، ولكن أنت جمعت هذه حكيت لنا على الرابط بينها، ولكن في علاقة بالمواضيع في علاقة بالقضايا المطروحة في
10: هو النصوص. الحقيقة كلمة فلسفة كبيرة شوية، ولكن لنقول أنه هنالك رؤية وراء هذا أو هنالك ربما قصد معين، وقد يكون هذا القصد حتى وإن أراده الكاتب قد يكون واضحا بالنسبة للقارئ، قد يجد فيها قصودا أخرى، قد يجد فيها معناها أهدافا أخرى أو غايات أخرى، وقد يستنتج من هذه النصوص ومن هذه المجموعة كلها ما لم يخطر على بال الكاتب أصلا. وهذا ما يحدث مع كثير من الكتاب. ولكن دعني أقول لك أنه إحنا قلنا أنه الليدورة فصول من سيرة دودة الأرض، في نهاية الأمر هي جملة من الحكايات أو جملة من الأحداث أو جملة من القصص أو جملة من الوقائع التي أعيدت صياغتها تخيليا، وبشكل ما بعضها ربما قد أكون سمعته وبعضها ربما قد حدث فعلا لأشخاص معينين،
9: وهذا يتبادل الذهن وتتقلى في
10: المجال. طبعا هي قصص يعني قصص مختلفة،
9: أنا موجود فيها شوف ولا
10: لا سي فتحي ربما قد يكون موجودا في نص مثلا كما نص تيثان الأربعة أو النص الأول نص سفر أيوب، هذا سفر أيوب أنا موجود فيه حقيقة لأنه بالحق معنا يعني أنا فقدت ولد صغير وبعد فعلا صارت الحادثة اللي نحكيه عليها يعني مش يعني مش بعد أخرجت إخراجا تخيليا بطريقة ما ولكن حقيقة يعني هذا النص حقيقي يعني ولكن أخرج إخراجا تخيليا ممتازا أعتقد على الأقل هذا حكمي عليه أنا لأن كي نقرأ نتمتع يعني قطع نظر اليوم وأعرف على الأقل من الذين قرأوا النص ولا يعرفون هذه القصة لا يعرفون الخلفية الحقيقية نتاع النص هنالك من قال أنه هذا النص قد أشجاني قد أبكاني يعني
9: مؤلم جدا
10: وأنا أيضا أتذكر أني في مناسبة من المناسبات كان عندي ضيوف من الكتاب العرب في مناسبة المناسبات في إطار جائزة توفيق بكار للرواية كنت أستضيفهم في بيتي أحيانا وفي سهرة يعني اقترحنا أن كل واحد يقرأ قرأت هذا النص وهنالك من بكى إذا رغم أنه لا يعرف الخلفية المهم أنه في نهاية الأمر هذه النصوص يظهر أيضا ممكن فتح معمر يمكن في نص ثالث الأربعة عندما يتذكر طفولته المؤدب وتلك الأجواء في القرية وربما الذين يعرفون جربة والذين يعرفون القرية بمجرد أن يقرأ النص سيعرفوا أصلا الأماكن يعني حتى دون أن أذكرها يعني إلى غير ذلك وكما أيضا هنالك بعض الأماكن في تونس هنالك بعض النصوص التي لها علاقة ببعض الأحداث السياسية في تونس هنالك بعض النصوص التي لها علاقة بأشخاص عاشوا تجارب معينة بالإضافة إلى أني أمتح أيضا من ذاكرة عطار قديم يعني أنا بين الأشياء اللي كانت يمكن في مسيرتي يعني كان لي شرفا أكل في يوم الأيام عطارا يعني وراء الكونتوار نبيع ونشري فبالتالي كنت أستمع إلى الحكايات وفي ذاكرتي وفي ذهني وربما في بعض مسوداتي أيضا الموجودة الكثيرة كثير من النصوص التي تختزن معاناة هذا الإنسان التونسي الذي ينفتح على الكون في نهاية الأمر هذه القضايا التي عولجت في هذه النصوص كما قلت منذ قليل انقلاب القيم كما قلت إذن قضايا الحب والعشق قضايا المثلية الجنسية
9: صحيح.
10: قضايا الخيانة الزوجية قضايا الجري مع المال في نص خيانة قضايا كيف لا يستقيم الظل والعول أعوج في قضية مسألة التلاعب بالقانون إذن كل هذه القضايا في نهاية الأمر قضايا لا نستطيع أن ننكرها هي تعاشرنا ويعيشها كثير من الناس
9: صحيح.
10: ولعلنا ربما ما نقرأه في الروايات وما نقرأه في القصص وما نراه في المسلسلات وما نراه في الأفلام وما نراه في الأفلام القصيرة وما نراه في الرسومات وما يحاول أن يعبر عنه بعض الناس وبعض الفنانين وبعض المبدعين هو لا يساوي قطرة من بحر أمام ما نجده في هذا الواقع المؤلم والبئيس لهذا الإنسان التونسي والإنسان عموما العربي والإنسان الكوني لأن الإنسان يعاني كل يوم من المشاعر ومن الآلام ولاحظ أنه مثلا في كيف أن هذا الإنسان في نهاية الأمر احنا عندنا نعرف الحديث نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث يقول رفقا بالقوارير على النساء ولكن انا اقول في نهايه الامر وحتى الرجال قوارير الناس انفسهم شفافه ولذلك حتى في بعض النصوص نلاحظ ان بعض الابطال كانوا يتالمون من نصوص معينه ذلك البطل الذي ضرب وليده اخذ مخدرا والى غير ذلك في نهايه الامر ما الذي جعله في نهايه الامر يقوم بهذا لانه في نهايه الامر قد كسرت نفسه وهذا الالم اذا هو الذي يجعل الإنسان يتحرك بمعنى ما فإذا هذه القضايا كلها بشكل معين لا أقول أنني اخترتها عمدا بهذا الشكل هذه القضية لهذا النص هذه القضية وكأنني أرصف صندوقا أو كأنني أرصف بضاعة كما كنت عطارا ولكن في نهاية الأمر هكذا جاءت النصوص وطبعا في قضية اختيار هذه النصوص مدونة النصوص هذه اللي موجودة في هذه المجموعة القصصية من مدونة كبيرة جدا ربما موجودة عندي هذا أمر آخر يخضع إلى معايير إبداعية وإلى معايير أيضا التناسق بين النصوص وإلى معيار أيضا جودة النص وإلى معيار رضائي أنا عن ذلك النص وعدم رضائي عنه ومعيار آخر أيضا كان مهم جدا وهو معيار رأي الأصدقاء يعني الكثير من الأصدقاء عندما أرسل له نصا هنالك بعض الناس يقول لي هذا النص ألغيه وأشكرهم على ذلك ومعناها يعني بعض الأصدقاء أيضا من الكتاب والنقاد والنقدات أيضا عندما تعطيه نص يقول لك بصراحة هذا النص لا يستقيم وهذا النص كان عليك أن تفعل كذا
9: إذن حتى لو كان أنت مقتنع به
10: حتى لو كان أنا مقتنع به هنالك مثلا جميل. نصوص كنت مقتنعا بها تذكر أني قدمتها لسيدي ذا بن صالح مثلا وأقدم له التحية وكان قد قدم رأيا جريئا
9: نعم
10: بين الأصدقاء. نعم. وفعلاً يعني النصوص قد ركنت
9: ألغيتها
10: ركنت يعني أقنعني بأنه إما أن تتغير في اتجاه ما وإما كذا، كما أنه هنالك ملاحظات من الأصدقاء آخرين أيضاً وقمت بتغيير، سواء كان سي البشير الشجري، سي سمير بن علي، شميل الشريف. نعم. مجموعة من الأسماء الذين قرأوا بعض النصوص وأبدوا ملاحظات، وعلى ضوء ذلك إذن تم تلقيح هذه النصوص من أجل أن تصير في ثوب ربما أجمل.
9: نعم، هي في ثوب أجمل حقيقة. تليدورا، المجموعة القصصية للكاتب فتحي بن معمر. ما زلنا باش نواصلوا معاك اللقاء سي فتحي في جزء ثاني، نواصلوا حديثنا على بقية ربما النقاط اللي باش نطرحوها في علاقة بمختلف النصوص الموجودة في هذا الكتاب، في هذا العمل، في فصول من سيرة دودة الأرض للكاتب والباحث فتحي بن معمر. نرجعكم بعد ركن مكتبة الثقافية ونواصل حوارنا مع ضيفنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في الصالون الثقافي.
10: حب تضحك شوية، نص نتاع سابية نص حقيقي.
9: نرجع بعد النغم نحكي على النقطة هذه في لقائنا المباشر معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان التاريخ والذاكرة، وهو من تأليف المؤرخ الفرنسي جاك لوغوف وترجمة جمال شحيت، وقد صدر في 399 صفحة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن سلسلة ترجمان سنة 2017 ببيروت. أما طبعته الأصلية الأولى باللغة الإيطالية فصدرت سنة 1986، وجمع هذا الكتاب أربعة نصوص للمؤلف سبق نشرها في إحدى الموسوعات، وهي تدور حول تاريخ الكتابة التاريخية ومهنة المؤرخ، واستند خلالها جاك لوغوف إلى خبرته كمختص في التاريخ الوسيط وإسهامه الفاعل فيما يعرف بالتاريخ الجديد، ممثلا الجيل الثالث لمدرسة الحوليات، حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، وهي المجلة الفرنسية التي أسسها المؤرخان مارك بلوك وليسيان فيفر سنة 1929، وأدارها لاحقا فيرنون بروديل بين عامي 1956 و1969. وتمحور أول تلك النصوص حول ثنائية ماضي حاضر التي اعتبرها الكاتب أساسية، لأن عمل التاريخ يتم بالتنقل المستمر بين الماضي والحاضر، ودرس الكاتب العلاقة بينهما في علم النفس وفي ضوء الألسنية، وكذلك فيما يسميه كلود ليفي شتراوس الفكر المتوحش غير الزمني الذي يريد إدراك العالم بواسطة الأساطير والشعائر من أجل إقامة علاقة خاصة بين الماضي والحاضر وبين الأموات والأحياء. ثم قدم المؤلف نظرة عامة إلى ثنائية الماضي الحاضر في الوعي التاريخي، مبينا تطور العلاقة بينهما في الفكر الأوروبي منذ العصر الإغريقي حتى القرن التاسع عشر، قبل أن يتوقف عند القرن العشرين المتراوح بينما أسماه الهوس بالماضي وبين التاريخ الحاضر والافتتان بالمستقبل. ونبه إلى أن التاريخ الباحث في الفترة المعاصرة والراهنة التي لا يعرف المؤرخون ما سيحدث بعدها يختلف عن التاريخ الذي يدرس العصور القديمة التي يعلم المؤرخون ما وقع بعدها. وأيد الكاتب تعريف التاريخ بأنه علم الماضي، ولكن بشرط أن يخضع هذا الماضي إلى التساؤل الدائم. وفي النص الثاني من الكتاب تناول جاك لوغوف بالدرس ثنائية أخرى هي عتيق أو قديم حديث، معتبرا أنه ثنائي غربي ملتبس، وأن رهان التضاد بينهما مرتبط بموقف الأفراد والمجتمعات من ماضيها، وأشار إلى أن الوعي بالحداثة نشأ من الشعور بالقطيعة مع الماضي، وعاد إلى مساجلات القدامى والمحدثين في أوروبا قبل الثورة الصناعية بين القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر، كما بحث في مسألة الحداثية والتحديث والحداثة ومجالاتها الكاشفة وشروطها التاريخية في القرنين التاسع عشر والعشرين. واهتم جاك لوغوف في القسم الثالث من الكتاب بموضوع الذاكرة، بدءا بالذاكرة الإثنية، ثم ما وصفه بارتقاء الذاكرة من الشفوية إلى الكتابة، ومن فترة ما قبل التاريخ إلى العصور الإغريقية الرومانية، وصولا إلى الذاكرة القرى الوسطية في الغرب، مستعرضا أشكال التقدم في الذاكرة المكتوبة والمصورة من عصر النهضة إلى اليوم، كاشفا التقلبات المعاصرة للذاكرة. وأوضح أن الذاكرة الجمعية تعرضت لتحولات كبرى مع نشأة العلوم الاجتماعية، وأدت دورا مهما في تعدد الاختصاصات التي سعت إلى الحلول بينها. ولأن هذه الذاكرة مرتبطة بالذهنيات أو العقليات، فهي مسألة جديدة للتاريخ الجديد. وألمح الكاتب إلى أن مصطلح ذاكرة يقدم للأنتروبولوجيا مفهوما أكثر ملائمة لدراسة المجتمع، واعتبر أن الأنتروبولوجيا التاريخية من المساهمات الحديثة الأكثر أهمية بالنسبة إلى علم التاريخ. ولئن أكد أن الذاكرة بشكلها الذهني أو الشفوي أو الكتابي تمثل مادة أولية للتاريخ ومنهلا للمؤرخين، فإنه نبه إلى أن عملها غير الواعي في الأغلب يجعلها تتعرض لمخاطر الخضوع للتلاعب. وهنا يأتي دور المؤرخ للكشف عن الذكريات والنسيانات التي يعيشها الأفراد والمجتمعات وتحويلها إلى مادة للتفكير والمعرفة. وفي القسم الرابع من هذا الكتاب سعى المؤلف إلى الكشف عن مفارقات التاريخ والتباساته، محاولا الإجابة عن سؤال هل إن التاريخ علم الماضي أم أن كل تاريخ هو تاريخ معاصر كما يقول كروتشي الإيطالي. واهتم الكاتب بمسألة ثانية تتعلق بالمعرفة والسلطة، وارتأى أن التاريخ كان ولا يزال خاضعا للتلاعبات التي تمارسها الأنظمة السياسية المعادية للحقيقة، ملاحظا أن القومية والأفكار المسبقة بشتى أشكالها تمثل عبئا على كتابة التاريخ بطريقة موضوعية ينبغي على المؤرخ الالتزام بها. وقدم وجهة نظره حول مهنة المؤرخ وتحديات التاريخ اليوم، مشيرا إلى بروز التاريخ الشفوي والتاريخ المجهري وغيرهما. ويبقى هذا الكتاب الموسوم بالذاكرة والتاريخ لجاك لوغوف مرجعا أساسيا للمهتمين بعلم التاريخ ومدارسه ومناهجه. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
0: مكتبة الثقافية.
2: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجاتنا، مازال مكملين حوارنا مع ضيفنا الكاتب والباحث والناقد أيضا فتحي بن معمر، ونحكيه على إصداره الجديد المجموعة القصصية تليدورا، مجموعة قصصية عن دار ورقة للنشر والتوزيع، فصول من سيرة دودة الأرض. في هذا اللقاء معكم من الصالون الثقافي باش نواصلوا معاك الرحلة سي فتحي.
1: مرحبا مرحبا بالسادة المستمعين.
0: حديثنا الممتع الحقيقة على المجموعة اللي بكري حكيت لنا على خصوصية التصدير اللي هو بإمضائك، واللي هو جاي في شكل حكاية، في شكل قصة هو.
1: نعم.
0: أيضا
1: نعم.
0: التصدير واللي سبقه هو أيضا تصدير آخر بإمضائك أيضا، ليس أوقع ألما على المرء من صوت غائر في النفس يتوق إلى صداه. بأي معنى كان هذا الاختيار؟
1: لا الحقيقة بأي معنى هذا متروك للقارئ، ولكن بالنسبة إلي قد يكون الأمر متصل بهذا الألم الغائر في النفس الذي ربما لا يعرفه إلا صاحبه في أحيان كثيرة، وأحيان حتى من أشياء بسيطة. أحيان قد يقول لك إنسان كلمة تجعلك لأيام تتألمين، رغم أن تلك الكلمة بالنسبة إليه لا تعني شيئا.
0: صحيح.
1: وفي أحيان كثيرة تصرف معين من قريب أو من صديق كنت تعتقد أنه قريب منك جدا، أو من أحد أفراد العائلة، أو من زميل أو من زميلة أو حتى

0: في نهاية الأمر في كل واحد فينا يقبع في ركن ما شخص آخر ليس هذا الظاهر، ليس هذا المتحرك، هو الذي يفكر وهو الذي يتألم وهو الذي يشعر وهو الذي يحاسب وهو الذي ينظر إلى المسائل بطريقة مغايرة، وهو الذي يعود ليلوم نفسه وهو الذي يعود ليتألم وهو الذي يعود ليشعر في لحظات معينة ويفكر في أشياء ربما لا يستطيع أن يخبر بها الآخرين. هذا الإنسان الذي يتوق إلى صلاة في نهاية الأمر، لأنه في نهاية الأمر أنت أو أنا أو أي شخص منا لما يتصرف في نهاية الأمر يبحث عن ردة الفعل عند الآخرين، ما يسميه الناس بالفيدباك عند بعض الناس. هذا في أحيان كثيرة قد لن نجده، فتبحث عنه في صلاتك، تبحث عنه في نفسك، وتحاول أن تجد تفسيرات لتصرفات وسلوكات ولأقوال، وفي أحيان كثيرة حتى لبعض الإشارات، وفي أحيان كثيرة لبعض الكلمات التي تقال أو التي لا تنطق ولكنها تقال.
1: نعم، هل يعني نحن بصفة عامة هل نخفي ذلك الشخص الآخر في ذواتنا؟
0: في أحيان كثيرة نعم، ولذلك هو صداك. في أحيان كثيرة لا تراه إلا أنت، أو على الأقل لا تريد أن تريه للآخر أو للآخر. لماذا؟ لأنه في نهاية الأمر في أحيان كثيرة هذا الصدى يخفي ضعفك، يخفي، قد يكون يخفي شرا فيك، قد يكون يخفي حقدا فيك، قد يكون يخفي فيك
1: ضعف
0: أو حب يفهمه الآخرون على أساس ضعف، قد يخفي فيك طيبة يفهمها الآخر على ضعف، إلى غير ذلك.
1: هذا الذي كتبت عنه، هذا هو الشخص الآخر، لأنه القارئ وهو يقرأ في هذه النصوص يمكن أن يجد نفسه أو بعض مفاصل حياته في هذه النصوص أو في ما وراء هذه النصوص. فتحي بن معمر عندما يكتب هل يفكر في ذاته كسارد ككاتب، وإلا يفكر في ذلك الشخص الآخر اللي انت حكيت عليه؟
0: هو أولا حتى نحسم المسألة، في نهاية الأمر أنا أعتقد أغلب الكتاب عندما يكتبون لا ينظروا، لا يخططون بشكل واضح أنني سأفعل كذا وسأكتب كذا وسأكتب، إنما تنقضح الفكرة بطريقة ما
1: يكتبها.
0: نعم. أو أنه يلتقط لحظة، في أحيان كثيرة تلتقط لحظة في الشارع، في أحيان كثيرة تلتقط ذكرى، في أحيان كثيرة تعود إلى ذهنك حكاية معينة قد سمعتها منذ أمد أو قد رأيتها أو قد عايشتها إلى غير ذلك. وهذه اللحظة عندما تعود أنت تكتبها، والأكيد أن هذا الصدى الموجود فيك سيكون حاضرا بطريقة ما، قد يكتشفه الناس من خلال بحث، من خلال عمل تشريحي للنص قد نجد هذه الأشياء. مثلا عندما نذهب إلى نص سابع الذي كنا نتحدث عنه منذ قليل، أو عندما نذهب إلى نص ضمائر الغياب، أو عندما نذهب إلى نص تلدورة وغيرها من النصوص، هذه النصوص في أحيان كثيرة تجد أنه الكثير من الألفاظ والكثير من الأشياء التي تحضر من اللغة الأمازيغية بطريقة ما، في نهاية الأمر فتح بعمل يحضر في هذه النصوص بطريقة ما، ولكن هذا لا يعني أن ما يوجد في هذه القصص يتصل بفتح معمر، وإنما يتصل بفصول من سيرة دودة الأرض كما قلت. هذه الحكايات العجيبة والغريبة التي تقع للناس والتي يعيشها الناس والتي يتألم كل منهم بها أو من خلالها أو بسببها بطريقة ما، ويرد الفعل تجاه الآخرين بطريقة ما خاصة به، أو ربما يرد الفعل بينه وبين نفسه داخليا، وهذا هو الألم الذي يكون في النفس والذي يجعل الإنسان يتوق إلى صداه، يتوق إلى أعماقه في محاولة فهم للذات، في اعتقادي ليس هنالك ما هو أعتى وأصعب وأقصى من محاولة فهم الذات. في أحيان كثيرة تلتبس على الإنسان ذاته، من أنا ولماذا وماذا وقع ولكذا إلى غير ذلك، في خضم هذه الأحداث التي نعيشها. يعني أحد الأصدقاء في مرة من المرات كنا نتحدث، يعني كان في لحظة يأس كبيرة جدا وهو يعاشر ويعيش، طبعا يشوف في أحداث غزة إلى غير ذلك، في نهاية الأمر يسأل السؤال التالي، يقول إذن من أنا وماذا أفعل في هذا الوجود؟ يعني إذا كان يلفنا هذا العجز الكامل أمام مثل هذه الأحداث، ما الذي بقي من أنفسنا ك ك ك ك

0: إنسان
1: كإنسان
0: كإنسان ما الذي بقي مني؟
1: نعم.
0: يعني عندما أرى كل هذه الفظاعات ولا أتصرف ولا أبدي حراكا،
1: نعم،
0: إذن هنالك مشكل في ذاتي. وبالتالي إذن هذا السؤال أو هذه الأسئلة التي يطرحها الإنسان عن نفسه هي التي تجعله يتألم، وهي التي تجعله أيضا يفكر، وهي التي تجعله يبدأ.
1: نعم.
0: في طريقة ما.
1: نعم صحيح. هما مجموعة من النصوص، 19 نص هما موجودين،
0: نعم،
1: في هذا الإصدار، عوالم مختلفة، ولكن هناك جوانب مشتركة ربما بين مختلف هذه النصوص، وحنحكينا عليهم في بداية اللقاء في الجزء الأول من موعدنا معاكم، واللي فاتوا أنه يسمعنا يلقى الفيديو على صفحتنا على الفيسبوك. بين الواقعية والخيال أو التجريب، بين وجع الفقد اللي هو موجود في النص، بين هذه ربما ذاكرة، أنا قلتها بكري، ذاكرة السارد اللي خذتنا إلى عديد الأماكن، في مختلف هذه التفاصيل، في مختلف هذه الحكايات أو هذه النصوص، سفتحي العوالم التي يشتغل عليها الكاتب عادة في كتاباته، سواء كان يكتب رواية وإلا يكتب مجموعة قصصية، في كل مرة كيف يختارها أو كيف يكتب عنها، كيف يعبر عنها، لأن القارئ في النهاية هو يبحث عن ذاته في هذه النصوص.
0: هو أنا أسلفت منذ قليل، قلت أنه في الأخير الكتابة ليست دائما قرار.
1: نعم.
0: يعني لا أعتقد على الأقل فيما أفهمه أنا أنه شخص يقرر في لحظة من اللحظات يقول أي الليلة سأعود لكي أكتب قصة عن نادية الحمراني. يعني المسألة في اعتقادي لا تكون بهذه الطريقة، وإنما هنالك قادح معين هو الذي يبعث هذه الشرارة، وفيما بعد ربما قد يشتغل الإنسان على هيكل النص الأول، وبعد يعود إليه تحكيكا وتمحيكا وتمحيصا لكي يصبح النص ربما بشكل أجمل، أو لكي يجري عليه تجربة من التجريب، ولكي يقوم بعملية تجريبية فيه، ولكي ربما يحسن الجانب التخيلي فيه لكي يجعل النص أكثر قابلية وأكثر إبداعا. لكن القادح الأول في اعتقادي ليس قادحا، ليس معناها بقرار واضح، حتى وإن كان النص بقرار معين فإنه لن يكون على الشكل الذي تصوره في البداية. يعني مثلا قد يفكر الإنسان وهو راكب في مثلا في وسيلة نقل وتأتي إليه الفكرة، قد يفكر في نص معين يقول سأكتب كذا وشخصية كذا إلى غير ذلك، ولكن عندما يمسك بالقلم وعندما يجلس أمام الآلة ليكتب سيكتب نصا مخالفا لما كان يتصوره. وغالبا هذا ما يحدث مع أغلب الكتاب. ولذلك فنحن عندما نكتب نركب ناقة شاردة ولا نكتب ناقة تعرف أين تذهب في نهاية الأمر. يعني في نهاية الأمر حتى إن حددت لها طريقها اليوم بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تشرد
1: في الحالة الكل
0: يعني هو حتى الذين يكتبون بالذكاء الاصطناعي اليوم أنت عندما تعطي الفكرة لهذه الآلة العجيبة اللي تنجم تكتب في مكانك في نهاية الأمر ستكتب شيئا غير الذي فكرت فيه. لأنها ستمتح من قواعد بيانات ضخمة وستوائم بين مجموعة العناصر التي وتحاول أن تعطيك ما طلبت، وبالتالي في نهاية الأمر لن تعطيك ما فكرت فيه، ولكن ستعطيك ما قامت عليه الخوارزميات من بحث ومن تشكيل لكي تعطيك نصا آخر، وأكيد قد يعجبك ولكنه مخالف لما أردته.
1: صحيح.
0: نفس الشيء يحصل في ذهن الكاتب.
1: اختار لنا نص أو مقطع أو جزء من نص من النصوص نسمعوه في لقائنا معك سي فتحي بن معمر، وإحنا نحكيه على المجموعة القصصية تليدورا، إصدار جديد لضيفنا، 19 أقصوصة أو 19 نص موجودين، عوالم مختلفة، أفكار مختلفة، وقضايا أيضا مختلفة طرحها ضيفنا في هذا الكتاب بأسلوب كتابة مميز، حقيقة مميز جدا. وقت تقرأ المجموعة القصصية
0: أقرأ لك فقرات مختلفة يعني وأترك فراغات في من نص ضمائر غياب وهو النص الأخير. قاتلة هي الحروف حينما تأبى الإنسياع، تاه في وادي عبقري أياما، نادى طامزة بأعلى صوته واستجداها، عبر خلسة إلى الضفة الأخرى من ذاكرته المثقوبة، بحث عنهم طويلا، بحث عنها في كل ركن، في كل مساحة زمنية، في كل لحظة استطاعت ذاكرته أن تستجلبها، الأماكن كلها مشتاقة ليك، على رأي محمد عبد. استعار من المخبرين حاسة الشم وحدس الجوسسة، لا شيء، لم يبق في حسابه إلا ضمير الغائب. ما أتعس ضمائر الغياب، أيجدر به أن يقيم عليها صلاة الغائب؟ عاد إلى المصطبة العالية على شاطئه المفضل، استقبله نور القمر الحليبي كما كان يفعل دوما أيام المراهقة والشباب، حينما يهرع إليه وقد اشتد به الوجع، لسعته بعوضة دعسها بين أصابعه بغيظ شديد، لم يكن غيظه شديدا لفرط ألم اللسع، كان الغيظ لاستيقاظ ألم فظيع. انتبه إلى أنه فوق سطح منزله بالعاصمة وليس على المصطبة الفسيحة شمال غرب سيدياتي قبالة البحر في ليلة مقمرة من ليالي قرية الفهمين الوديعة. وجد نفسه مرة أخرى أمام ضمائر الغياب العربية، فزع، ارتجف كالمقرور، وجلا ذرع السطح مرات، نظر إلى القمر الباهت خلف أضواء المدينة الغائرة. قرر أن يعود إلى لغته الأم، عساه يجد فيها حيوية الضمائر، عله ينتشي وهو يفكر بها، عله ينتشي وهو يكتب بحرفه. هل يمكن أن نقول بحرفه الأب كما نقول بلغته الأم؟ سؤال قفز إلى ذهنه فركنه بعيدا. الليلة ليلة بحث وتفتيش، وليست ليلة تفكير، وليست ليلة تفكير. طفق يذكر نفسه بضمائر الغياب في لغته فشخصت أمامه، إلى غير ذلك حتى لا ندخل تفاصيل الواحد. أقرأ الفقرة الأخيرة فقط لأنه أعتقد يبدو أنها نجحت في تسلق الجدار وغابت عن دائرة النور الذي كان يعكس ظلها، بينما ظل يراوح مكانه فوق السطح يحاجج ضمائر الغياب. تذكر أن الحرف تشكل بكل اللغات التي يتقنها ضمائر متلونة، وكانت أبرع من الثعابين في استبدال جلدها في كل آن. أدرك أخيرا أن لا حاجة لديه للهيمان بوادي عبقر، وأن لا حاجة عنده لاستجداء تامزة، علها تهديه سواء السبيل. نزل الدرجات مسرعا ليكتب الغياب.
1: جميل. من النص الأخير في هذه المجموعة القصصية وضمائر الغياب، حتى في عنوان النص يعني ونقاط مسترسلة ثم ضمائر الغياب، في اختيارك العناوين أيضا مش بتلك البساطة، يعني في اختيار العناوين سواء اللي هما باللغة العربية وإلا اللي هما باللغة واللهجة الأمازيغية.
0: هو في نهاية الأمر العنوان عتبة من العتبات، وهو قد يكون لافتة يحاول بها الكاتب إما أن يوجه القراءة وإما أن يراوغ القارئ في أحيان كثيرة. وفي نهاية الأمر العنوان خطير جدا، لأنه إما أن يجعل القارئ يقرأ وإما أن يجعله يهرب. ولذلك في أحيان كثيرة بعض الناشرين ولهم الحق في ذلك يفكرون في ما يمكن نعتبره العنوان التجاري الذي يجلب القارئ. إن الأمر في أحيان كثيرة عندما تجعل مثلا عنوان طويل، جملة طويلة عريضة ومنمقة بلغة ربما عربية سليمة إلى غير ذلك، قد لا تعطي انطباعا جيدا في ذهن القارئ، بينما قد يكون لك عنوان غريب نوعا ما فيستجلب القارئ. بالإضافة إلى أنه في نهاية الأمر العناوين في الغالب يعرفها بعض الناس بأنها تحاول أن تلخص النص، هي جماع النص بطريقة ما، ولذلك إذن عملية التناسب بين النص والعنوان في أحيان كثيرة تكون تامة أو متطابقة في أحيان كثيرة، وفي أحيان كثيرة قد يفشل الكاتب أيضا في أن لا يجعل هذا التناسب واضحا بين العنوان، وقد يكون أيضا عنوانا مفارقا بمعنى أنه يراوغ القارئ بطريقة معينة.
1: بو فتروشة عنوان من بين
0: هذا أيضا نص هذا نص أيضا ذكرتني به، التقط لحظة وهذا فيه جانب من الحقيقة. هذا دعنا نروي حتى يسمع الناس الحكايات الناس فعلا. هذه تلميذة درست في المؤسسة التي درست فيها، وكانت عندها نوعا ما إعاقة بمعنى شبه تخلف ذهني قليل، مع أنها يعني في الدراسة لم تكن سيئة، يعني كان عندها معدلة ديما في 13-14 يعني مش واحد، ولكن يبدو أنها من عائلة فقيرة، ولظروف مادية معينة وهي في سنة البكالوريا كانت تصنع ما سيفهمه القارئ من النص نوع من البسكويت البسيط وتأتي به وتبيعه أمام الإعدادية، وهذه حقيقة. والصورة المرسومة للفتاة بذلك يعني الرسم في ذلك الجلباب
1: موجود، نعم. أي
0: موجود يعني شخص موجود بالحق، شخص تاريخي، لكن عملية التخيل صنعت النص بهذه الطريقة. يعني في نهاية الأمر ككاتب التقطت حكاية، التقطت لحظة، التقطت لقطة لشخص أعرفه وكتبت عنه دون أن أسميه. طبعا ليس كل الأحداث الموجودة في ذلك النص حقيقية، ولكن في نهاية الأمر الأصل أصل الحكاية حقيقية،
1: أصل الفكرة وأصل الحكاية والشخصية في حد ذاتها. نعم. العناوين اللي عندهم اللي هما باللهجة الأمازيغية ولا باللغة الأمازيغية، حاولت تفسرهم ربما في صلب الحكاية، أم في يعني القارئ هو اللي يمشي باش يفهم هذا العنوان؟
0: هو الحقيقة ليس لدينا عناوين كثيرة باللغة الأمازيغية في هذا النص، عندنا عنوان المجموعة اللي هو تليدورا، وهذا
1: كيفاش تنطق
0: تليدورا؟
1: لا مش عنوان، عنوان النص الأربعة
0: تيثا تيثا
1: تيثا
0: تيثا هي بالضبط ضربة، الضربة باللغة الأمازيغية.
1: وعنهرة هو باللغة بالعربية؟
0: لا عنهرة هو نحت ما بين من كلمة عهر، إذن نحتنا منها كلمة عنهرة، يعني تفسيد المجتمع إذا شئنا أو شيء كهذا، يعني في أحيان كثيرة قد يكون ربما، وهذا الرأي موجود عن بعض الناس، أنه هنالك من يقف وراء هذا الانحلال الكبير، يعني أريد له أن يكون بهذا الشكل ربما، يعني هنالك من على الأقل يؤمن بهذه الفكرة. النص العنوان المجموعة ربما يفهمه القارئ عندما يقرأ التصدير القصصي، واضح. بالنسبة للكثة الأربعة سيفهم أيضا القارئ أنه في نهاية الأمر المعني هو ما يسمى ب ضربة الإربعاء، لأنه هناك اعتقاد شعبي يرى وأنه ليلة الإربعاء ليلة خطيرة، لأنه قد يصيب فيها الإنسان مس. وأنا شرحت هذا، قلت عبارة بالأمازيغية ترجمته الحرفية ضربة الإربعاء، وبعض الناس يعتقدون أن ليلة الإربعاء ليلة خطيرة وليلة يمكن أن يصيب فيها يصاب الإنسان فيها بمس، ولذلك لا يجب أن مثلا تمشط فيها شعرك، لا يجب أن تقوم بكذا، لا يجب أن تقوم، هناك قائمة كاملة من الممنوعات. وربما هذا مجاله حديث آخر في إطار الحديث عن بعض العادات والتقاليد المعروفة في تراثنا التونسي.
1: نحب نمشي معك في اللي بقالنا من الوقت في الحديث على المجموعة القصصية تليدورا. أسلوب الكتابة احنا ذكرناه في الجزء الأول من اللقاء، ولكن نحب نمشي معك فيها أكثر شوية، يعني في علاقة بكتاباتك ككل وما يكتبه فتحي بن معمر، سواء نحكيه عن الرواية ولا على المجموعة القصصية وإلا نحكيه على كتاباتك البحثية. هل تعتمد نفس الطريقة نفس الأسلوب، أم أنه أحيانا هكذا تأتي يعني الكتابة بتلك الروح بتلك الجمالية بتلك الطريقة المختلفة حقيقة؟ وانت قريت لنا جزء من النص باش السادة المستمعين يفهموا النقطة هذه.
0: هو تلك الروح باقية، لأن الروح هي روح فلان يعني في نهاية الأمر
1: روح الكاتب يعني في أسلوبه.
0: ولكن هذا الفلان احنا كنا نتحدث عن هذه الحروف التي تغير جلدها كالثعبان، هذا الكاتب يغير جلده كالثعبان. في نهاية الأمر الكاتب مع كل نص جديد يكتب بطريقة معينة، وفي أحيان كثيرة أسلوب النص تفريضه الأحداث، تفريضه الرؤية، تفريضه الفكرة، تفريضه في أحيان كثيرة. إذن إذا شئنا مجموعة من العناصر تقوم على التخيل وغيره، إذن فتستجلب من ذاكرتي أو من مخزون الكاتب جملا وتستجلب كلمات، ولذلك ستجد أنه من قائمة اختيارات واسعة جدا من الكلمات والعبارات والتركيب سيختار تركيب معينة، لأنها تعطينا هذا، إذن ستعطينا هذه النتيجة الموجودة في هذا النص الذي يكون نصا محبوكا ومشتغل عليه كذلك تلك القطعة من النسيج التي يقوم عليها النساج بطريقة ما، أو كقطعة المسوغ التي يبالغ السائغي في الاشتغال عليها لتجميلها وتنميعها. في نهاية الأمر عملية الإبداع هي عملية متواصلة، طالما أنك تكتب، طالما أنك في نهاية الأمر تبدع. أنا ربما يمكن حتى في عندما أكتب نصوصا نقدية لا أكتب نصوصا نقدية علمية أكاديمية جافة، وإنما أكتب نصوصا ربما ما يمكن أن نسميه ما يسميه أنا بالقراءات العاشقة، بمعنى أني لا أكتب على نص إذا لم يأخذني. يعني إذا ما كتبت على النص فإن ذلك النص قد أعجبني وأخذني ووجدت فيه خيطا معينا. ولذلك أنا أعتقد أن ما يكتب في حين كثيرة في النقد هو إبداع على الإبداع،
1: على الإبداع.
0: يعني محاولة استجلاء جماليات هذا النص أو حتى استجلاء بعض الهنات فيه، ولكن بطريقة إبداعية ممتعة تجعل القارئ عندما يقرأ نصا جديدا بديعا على ذلك النص.
1: وانا كنت باش نسالك في النقطه هذه، انطلقت في الحديث عليها في علاقه بالكتابات النقديه، وانت عندك معناها قراءات وكتابات حول العديد من الاصدارات، هل انه فتحي بن معمر الكاتب يعني ينفصل عن فتحي بن معمر الناقد وقت يكتب عمل خاص به؟
0: شوف، عندما نكتب إبداعا في نفس الامر نحن نكتب إبداعا، ونكون في لبوس الكاتب بشكل ما، ولكن هذا لا يخفي أن معارفك الأكاديمية والنقدية وغيره هي في نهاية الأمر ساكنة فيك، وبالتالي أنت واع بكثير من الأشياء. وقد يكون أيضا هذا الوعي قد يقودك في لحظات معينة إلى التفلسف وإلى الوقوع في الخطأ أحيانا، يعني بمعنى أني أنا أعرف هذه المسألة إذن سأجرب كذا، في حين كثيرة بعد ما تكتب النص عندما تعود إليه تجد أنك قد خلبست فيه بطريقة ما، فتصلح أو ربما تعدل أو ربما لا ترضى عن النص فتركنه جانبا. يعني هذا في نهاية الأمر عندما تبدع أنت مبدع وتكتب وتدخل في، خلينا نقول أنا أنه الكاتب عندما يكتب يدخل في سينة أخرى، رو ما هوش في العالم هذا بالحق، رو ما معناها ما هوش في الدنيا هذه، يعني في هو تخل سيء وقتش يكون النص جميل، وقت اللي يستطيع الكاتب أن يدخل عالم نصه
1: ينفصل
0: انتهى. إذا كان تخل النص متاعه ولا في وسطه راهو سيء، نص باش يكون رائع. إذا لم يستطع أن يدخل وبقي على الباب وبقى هو اللي يحرك في الخيوط متاع المسرحية بطريقة ما، سيكون النص إلى حد ما غير جيد، وربما يعود إليه مرة أخرى لكي ينقح ولكي يزيد ولكي يغير ولكي يقدم ويؤخر. في أحيان كثيرة بعض النصوص عندما يعود إليه كاتبها بعد فترة معينة يقلبها رأسا على عقب، يوريك النص الأول والنص الثاني تقول عجب يا أخي كيفاش
1: نفس الكاتب ولا
0: أي.
1: فصول من سيرة دودة الأرض، هل هناك فصول أخرى ما زالت لدودة الأرض ممكن أن نكتشفها معك؟
0: هو ثابت أن دودة الأرض لها فصول أخرى
1: مازال
0: أي أكيد، ولكن طبعا لن تكون بهذا الشكل، ستكون بشكل آخر. قد تكون في إن شاء الله في روايات،
1: في رواية
0: نعم. ثم رواية تختمر منذ سنوات، ويبدو أن عصية لا تريد أن تتم يعني، ولكن على كل حال أعتقد أنني سأتصارع معها حتى أسرعها.
1: وين تمشي بينا في الرواية؟ ما نحكيش عليها توا
0: ما توجي وقتها إن شاء الله. يعني دائما في هذا الذي نراه اليوم في مجتمعنا من تغيرات على مستويات متعددة، لأنه راه يجب أن يكون لدينا وعي أن هذه الموجة العامة من التغيرات العالمية التي تقع اليوم لها الآن في الراهن كثير من التأثيرات على ذواتنا وعلى أنفسنا وعلى سلوكنا وعلى أخلاقياتنا وعلى ديناتنا وعلى وعلى وعلى، ولها أيضا تأثيرات بالغة الأهمية في المستقبل القريب والبعيد، وربما قد تعيد تشكيل المجتمعات بطريقة ما، وربما قد تعيد تشكيل التاريخ بطريقة، تاريخ الجغرافيا بطريقة ما. ما نعيش اليوم مثلا موجة الهجرات إلى غير ذلك، إذن هذا كله له تأثير معين. ولذلك إذن نحن قادمون على فصول أخرى لدودة الحياة بطريقة أخرى، قد تكون للأسف الشديد مؤلمة أشد الألم. للأسف
1: هذه الفصول الأخرى ربما اللي يكتب عليها فتحي بن معمر وإلا الكاتب بصفة عامة، من وجهة نظرك، من تجربتك، من كتاباتك، من قراءاتك، من اطلاعك أيضا في فتحي، إلى أي مدى عندك ثقة في هذا القارئ اليوم؟ لأن هذه هي المعادلة، الكاتب الذي هو يعني واعاً بما يدور حوله ويحاول أن يكتب عنه، ربما ليعريه أو لي يبحث مع القارئ عن صورة أخرى أو عن تصالح مع هذا الواقع أو عن ربما تحسين في هذا الواقع اليوم، في المقابل فما القارئ، هل يمكن أنه يمشي في نفس مسار الكاتب أم أنه يقرأ أثر عمل أدبي يستمتع به ولا لا وتنتهي الحكاية؟
0: شوف، في اعتقادي المسألة تعود إلى دور الفنان عموما، سواء كان كاتبا أو رساما أو موسيقيا أو ممثلا أو ما شئت من مختلف التشكيلات التعبيرات التعبيرات الفنية أو الثقافية. دوره أن يؤز المجتمع أزا، بمعنى أن يحرك سواكنه. دوره أنه ينبه بطريقة ما، بنص أدبي، برسم، بكذا بكذا. وحتى الظروف السيئة أو الظروف الاستبداد، ظروف الظلم، ظروف ربما هذه الهجمة التي نعيشها اليوم، استقواء هؤلاء هذه الدول العظمى وهذه الظروف العامة والوطنية وغير الوطنية والعالمية والأحداث السياسية وكل ما يقع في هذا الوجود، قد يكون وقعه مر الآن، ولكن في نهاية الأمر سيأتي يوم من الأيام هذه المرارة التي يذوقها الناس سيضعون لها حدا في يوم الأيام، وسيستفيق الإنسان. ومن الذي يحرك هذه الاستفاقات؟ ومن الذي يذكر الناس بالأجمل؟ هو الكاتب، وهو الرسام، وهو الفنان، وهو الموسيقي، غير ذلك. وبالتالي أنا اليوم كنت أقرأ صباحا الفوائد الجمة في منتخبات مرشد الأمة شيخ الصحافة التونسية سليمان الجادوي، ووجدت فقرة في هذا المعنى يعني وأعجبتني كثيرا، هو أنه يتحدث على أنه طبعا يتحدث على الواقع الاستعمار، كيف أن هذا الاستعمار الذي كان ينكل بتونسيين، نعم هذا التنكيل يصيب حياة التونسيين ويؤلمهم وربما يشتت أمرهم إلى غير ذلك، ولكنه بتلك القسوة التي يمارسها عليهم سيجعلهم يستفيقون. ونفس الشيء اليوم، هذه الظروف التي يعيشها الإنسان في هذا الواقع العالمي المتغير، في هذه السطوة التي تمارسها هذه الدول العظمى، في هذه الهجمة الشرسة التي وقعت على إخواننا في غزة، في هذه الهجمات الشرسة التي وقعت على إخواننا العرب والمسلمين في أي مكان من العالم، في هذا الألم الذي يعيشه الإنسان المطحون في والمواطن البسيط العادي اليوم أمام موجة الغلاء غير المسبوقة، إذن كل هذا سيجعل هذا الإنسان في لحظة من اللحظات يقف وقف التأمل ويفكر ثم ماذا بعد. وأول من ينبه إلى هذا السؤال ثم ماذا بعد هم طليعة هؤلاء الكتاب والفنانون وغير ذلك.
1: يمكن احنا اليوم زاد نختم بالفكرة نعيش زاد استعمار يمكن من نوع آخر، استعمرتنا مواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي اليوم وغيره من هذه التقنيات وهذه التكنولوجيا المتطورة جدا اللي غيرت الكثير من حياتنا أيضا.
0: هو أكيد، هو أصلا حتى احنا كنرجع في المجموعة هذه عندما نتحدث عن نص ثلي ربع هذا الرجل الذي أعلن موته في على صفحة الفيسبوك، في نهاية الأمر هو شكل من أشكال رفع العلامة الحمراء أو الورقة الحمراء في وجه الناس أمام هذه الوسائل التي تسرق حياتنا، التي تجعل الإنسان يعيش هذه ربما في هذا العالم الافتراضي. ولاحظوا عندما نقرأ هذا النص نلاحظ أننا نراوح بين هذا العالم الافتراضي وهذا العالم الواقع بكل ما فيه من مذكرات ومن آلام، لأنه هنالك زمن جميل رائع عاشه هذا الشخص الذي أعلن موته على الفيسبوك يذكره بطريقة معينة ويحن إليه وغير ذلك. وفي نهاية الأمر أين أعلن عن موته في الفيسبوك وإلى أين ذهب؟ ذهب إلى بناء قديم يعود به إلى عصر الأجداد وإلى ذلك العصر الجميل الرائع، لأنه في نهاية الأمر الحياة الواقعية لابد أن نعود إليها لكي نستمتع بها وأن نعود إلى تلك العلاقات الجميلة. لاحظ جيدا أنه هذا الشخص الذي أعلن موته، لماذا أعلن موته في نهاية الأمر؟ لأنه أصبح هنالك جفاء، علاقته بزوجته التي يرى أنها تتعطل لغيره، علاقته بأبنائه، تلك العلاقة التي معناها لقطة مؤلمة جدا في القصة لما يقول الابن لقد أتعبنا حيا وميتا، يعني في نهاية الأمر هذه العلاقات الإنسانية التي تموت لصالح علاقات افتراضية هي اليوم المشكل. اليوم بعض الناس في عندما ندخل إلى بعض البيوت اليوم رغم أنه فيها ثلاثة وأربع أشخاص يعني الأب وابن وبنت ولا ثلاثة ولا أربعة ولا كذا نحن ندخل إلى مقابر ونقولها بكل ألم للأسف الشديد. تعرف أنه اليوم في بعض البيوت قد تدخل لا تسمع صوتا لأنه كل واحد من كل الأفراد واحد غالق غرفته عليه وأمام حاسوبه أو أمام هاتفه. إذن نحن نعيش شرودا عن هذا الواقع، نعيش شرودا عن أنفسنا، نعيش شرودا عن مشاعرنا، نعيش شرودا عن حبنا للآخر سواء كان حبيبا أو صديقا أو جارا أو إنسانا. والخطير اليوم أنه ما نراه من عنف في الشارع، ما نراه من عنف في المدرسة اليوم هو سببه هذا في هذا الأمر. نحن كلنا متوحدون بطريقة معينة، كلنا مرضى راه بالتوحد بطريقة ما وبدرجات مختلفة، لأننا للأسف الشديد أصبحنا نميل إلى عزلة معينة. اليوم ظاهرة غريبة مثلا الكثير من الآباء والأمهات يشتكون منها أن أبنائهم وبناتهم يفضلون البقاء في ظلام أمام شاشة الهاتف أو شاشة الحاسوب. يعني كيف نفسر هذا؟ دعوة لعلماء النفس ولعلماء الاجتماع فعلا لمعالجة هذه الأمر والنظر فيها. هذه التغيرات متسارعة اليوم تفرض على الكاتب أن يلتقط وأن يقوم بدوره، لا أن يستقيل ولا أن ينخرط مع المنخرطين في هذه الأشياء، مع أنه في نهاية الأمر هو بشر ككل البشر.
1: نعم، ولكنه مختلف قليلا خلينا نقوله. نعم، تالي دورا فصول من سيرة دودة الأرض عند دار ورقة للنشر، المجموعة الآن موجودة في المكتبات ولا مازال؟
0: موجودة. موجودة. موجودة. نعم. وإذا كان ليست موجودة تستطيعون طلبها من صاحبها من دار ورقة للنشر.
1: نعم.
0: أو تستطيعون طلبها مني شخصيا.
1: من فتحي بن معمر نجم يتواصلوا معك على صفحتك على الفيسبوك. ممتع الحديث معك ديما
0: سي فتحي. عيشك، شكرا بارك الله فيك للاستفادة، وشكرا للسادة المستمعين، وإن شاء الله ما كناش أزعجناهم بهذه الثرثرة التي قدتنا إليها والتي جلبتنا إليها بطريقة ذكية. يعطيك صحة، أنا سعيد أيضا بحضوري معك دائما، وإن شاء الله في مناسبات قريبة أيضا للحديث عن مؤلفات أخرى سواء كان لي أنا ولي غيري ولي من الأصدقاء.
1: نعم، إن شاء الله بالتوفيق ليك في تجربتك سي فتحي في كل كتاباتك وأعمالك الإبداعية. ضيفنا الكاتب والناقد والباحث أيضا فتحي بن معمر، تالي دورا فصول من سيرة دودة الأرض، مجموعة قصصية عند دار ورقة للنشر. كما تشوفوا تلقاو ما حكيناش على صورة الغلاف وفي احنا في ختام اللقاء، صورة الدودة الأرضية باش نقربوها الصورة للسادة المستمعين. من اختيار دار النشر ولا من اختيار دار النشر؟
0: هو الحقيقة اختار تلك الصورة الجميلة رائعة،
1: حتى اللون
0: واللون الجميل أيضا. ما كتب أيضا على ظهر الغلاف: لا أحد يريد أن يطل من شرفة الحاضر على ذكرى مؤلمة، لكنها تظل تعتو وتزهو وتسطو، فتجعلك تنظر من كوة حزينة إلى دنيا بائسة تستخب فيها الأنفس، وتسير إلى حتف مأمول لا تلقاه إلا بعد مصانعة صروف الزمان وآفاته الموجعة.
1: جميل جميل. تنجموا تلقاو إذن المجموعة في المكتبات، وإلا تتواصلوا مع دار ورقة للنشر، وإلا مع الكاتب فتحي بن معمر. إن شاء الله بالتوفيق ليك سي فتحي.
0: شكرا مرة شكرا لكم، وتحية للسادة المستمعين.
1: شكرا ليك، لقاءنا معكم إذن متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tn. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
9: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
5: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية،
10: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي، عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
11: مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر من الصالون الثقافي. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. باش نواصلوا حديثنا الآن على التظاهرة اللي عندها من الخصوصية الحقيقة اللي خليها متميزة، وقت نحكيه على المعلقات ونحكيه على مهرجان غزلان الخيال للشعر العربي اللي تنظمه جمعية اكتشف بلادك، الدورة الثامنة لهذا الملتقى بمجلس بالعباس. هي موعدها باش يكون خلال شهر أوت، وهذه الدورة اختاروا القائمين عليها أنها تكون دورة طرف ابن العبد. باش نحكيه على المهرجان اليوم والملتقى اليوم، لأنه باش نحكيه على المسابقة بصفة خاصة حتى المهتمين بهذه الكتابة وبفنون هذه الكتابة وهذه المسابقة المختلفة والمتميزة ينجموا يشاركوا، لأنه مجال المشاركة مازال مفتوح. باش نحكيه على الدورة الثامنة للمهرجان مع ضيفنا رئيس الجمعية الشاعر ومدير الملتقى والمهرجان حبيب الحاجي. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
12: مساء النور نادي، مساء النور أصدقائنا المستمعين الثقافية.
11: يعيشك، مرحبا.
12: شكرا على هذه الاستضافة لمسابقة معارضة المعلقات في مهرجان غزل الخيال للشعر العربي بمجل بالعباس في دورته الثامنة.
11: قبل ما نحكيه على معارضة المعلقات والمسابقة وتفاصيل ربما المشاركة في هذه المسابقة، خلينا نحكي شوية على خصوصية المهرجان. هذه الخصوصية اللي انتم بحثتوا عليها من خلال تأسيس المهرجان، من خلال الفقرات إلى الفعاليات والمسابقة والضيوف، ومن خلال البحث عن هذا التميز لمهرجان غزلان الخيال للشعر العربي من دورة إلى أخرى، واليوم نحكي على الدورة الثامنة لهذه التظاهرة.
12: نعم. بالنسبة للفكرة في حد ذاتها عن أنه يكون مهرجان، هو الفكرة أنك تبعث مهرجان للشعر، فمهرجانات الشعر في تونس موجودة بكثرة. يعني بشتى أغراض الشعر الأوروبي، لكن أنك تبعث مهرجان يعني فيه نفس محتوى بقية المهرجانات، كأنك يعني لم تبع شيء، لم تضف شيء. فجمعية اكتشف بلادك معروف عليها الإضافة في برامجها الثقافية وفي نشاطاتها الثقافية وحتى في مشاركات شعراها، دائما يقدمون الإضافة. فالفكرة كانت منذ سنة 2015 الحقيقة نفكر في بعث مهرجان شعري لمدينة، يعني مدينة تعرف بكتاب العمودي بالأساس، بالشعراء كتاب العمودي بالأساس. الفكرة ربما خامرتني وحدي الحقيقة، يعني رئيس الجمعية وماني يعني كبير المجموعة في سنا، بعض الحال لست أفضلهم ولكني كبيرهم على الأقل في سن وأكثرهم تجربة. ففكرت في مهرجان للمعارضة، كانت للمعارضة فقط، يعني معارضة نصوص معينة. فبعد نقاش مع الأصدقاء مع الشعراء يعني فكرنا في أنه تكون النصوص، يعني المسابقة تكون في معارضة المعلقات وما أدراك من المعلقات، والمعلقات يعون الأدب العربي. فكانت الفكرة أساسا هي المعارضة، واستقرينا على فكرة أنه يكون مهرجان مخصص لمعارضة المعلقات في ثلاث مسابقات. الحقيقة اليوم انبعاث المهرجان 2017-2018 كان فيه ثلاث مسابقات يعني فيهم اختلاف تام على بقية المسابقات وبقية المهرجانات. معارضة يعني مسابقة أولى في المعارضة وهي المسابقة الكبرى، معارضة في نصف شعري، يعني وهذه جديدة أيضا على الساحة، لكن لم نجد لها أذان صاغية، وبحكم أيضا يعني قلة ذات اليد تخلينا على هالمسابقة هذه وتبقى حتى ولو انبعثت فهي فكرة اكتشف بها فكرة حبيب الحاج بالأساس. وكذلك مسابقة للشباب، مسابقة لشعراء شباب لكن بطريقة أخرى، يعني بطريقة وبنظرية اكتشف بلادك في النشر الثقافي، يعني لذيق ذات اليد كما قلت، والدعم نشكو منه دائما ولو أني منحبش نشك برشا، لكن خاصة هذه السنة سنعيش أزمة مالية كبرى ربما للأسف الشديد. إن شاء الله نجد حل للمسابقة خاصة الجواز. فأتقرينا المهم أنه تقل ذات اليد وتكون أيضا قيمة الجائزة ليست 200 ولا 300 ولا 400 ولا 500 دينار كما موجود في بعض المسابقات، لقيمة المعارضة أولا، لقيمة الشعراء الذين سيشاركون. ليس أي شعر بيغين يعني يكتبوا معارضة في معارضة المعلقة، معلقات الشعراء السعاليك خاصة يعني من وهم عيون الأدب العربي كما قيل. ففكرنا أن يكون يعني الجائزة قيمتها جائزة مالية مهمة جدا، يعني للجائزة أولى وجائزة ثانية وثالثة، يعني جوائز مهمة جدا، جوائز فوق 1000 دينار. ربما هذه السنة نتمكن ربما إذا تمكننا من الدعم المحدد المخصص دائما للمهرجان ستكون في حدود 2000 دينار يعني الأمر ليس هين.
11: نعم أكيد.
12: ولقيمة الشعراء الذين يشاركون يعني هناك أسماء لها قيمة كبرى هي في الساحة الأدبية التونسية، الساحة الشعرية العربية يكون في هذه المسابقة.
11: نعم.
12: لابد أن يكون أيضا يعني الجائزة في يعني في قيمة
11: الأسماء،
12: نعم، قيمة 100% على الأقل
11: محترمة جدا. نعم.
12: أنا نحترم ضيوفنا ونحترم المتسابقين في هذه المعلقة.
11: نعم. هذا رغم كما قلت أنت ما نحبش نشكي، ولكن هذا رغم يعني الإشكاليات اللي تعترضكم في تنظيم المهرجان، ربما في غياب الدعم أيضا للأسف، لأنه احنا نحكيه على مهرجان تبحث عن التفرد، تبحث عن الخصوصية، فيها من الجدية الكثير، وأنتم اخترتوا يعني هذا الاختيار في علاقة بكتابة معارضة المعلقات، وفتحتوا الباب لمن ما زال يؤمن ويكتب العمودي بخصوصية هذه الكتابة. نعم. يعني رغم ذلك تواصلون يعني النضال من أجل ديمومة هذا الملتقى، هذا المهرجان، لأنه مهرجان ينجم يخلق حركية ثقافية في الجهة سياحية، يعني يغيره من الجوانب اللي متعلقة به. نعم.
12: حتى البرنامج في جانب سياحي مهم
11: بالضبط،
12: لأنه لا يمكن أن يستزور مجمع عباس ولا تطلع على سوق الفزدق. نعرف أن مجمع عباس المنتج الأول.
11: نعم.
12: وصاحب يعني الفزدق، ولا بد أيضا من زيارة ميدانية للمناطق الأثرية أو يعني المناطق اللي يمكن التي تميز هذه الجهة، هذه المنطقة، والمحالة هي مدينة محدثة ما بعد الاستقلال، يعني مدينة محدثة جديدة. لكن عنا عاداتنا وعنا تقاليدنا وعنا يعني حتى في تقديم الأكلة، يعني أكلة ضيوف لابد أن تكون في يعني من نابعة من منطقة كسكسي والحمي يميز، فلابد أن يعني ضيوفنا زادك يعني نقدم إلى جانب الجانب الأدبي الفني الأدبي المهم، نقدم أيضا جانب سياحي اجتماعي. نعم. مهم جدا زادا. ليس الأمر ربما يتصوره البعض هكذا يعني سبهلة، لا ليس هكذا، هو برنامج يعني مخصص يعني جمعية في حاجاتها. نعم. هي جمعية ثقافية سياحية.
11: أي.
12: فلابد أن نقدم أيضا. نعم. الجانب السياحي نقدمه أيضا، أحيانا نلغي محاضرة من أجل جانب هذا الجانب. نعم. مهم جدا، ولتعريف بهذه المدينة بمنتج هذه منتجات هذه المدينة، يميز هذه المدينة.
11: نعم.
12: ولا لماذا نعيش فيها أصلا؟ لم نقدمها للغير، ويعرف عني أني دائما صحيح أنا أتابع ولاية القصرين، لكن حينما يقدمني مقدم الأمسي أو غيره فأقول أني من ماجل
11: بالعباس. نعم.
12: لا لابد أن يقول ماجل بالعباس.
11: نعم.
12: لأنه البلاد هذه يعني من يحمل اسمها هم الذين يعني سواء في وظيفة خارج.
11: نعم.
12: ماجل بالعباس أو سواء في مهمة.
11: نعم.
12: سواء شعرية ولا غيرها.
11: نعم. أدبية مبدعين
12: ولا غيرها.
11: نعم.
12: خارج ماجل بالعباس.
11: نعم.
12: لابد أن تقدم هذه يعني من يعني ما نعمل من أجله.
11: نعم.
12: لهذه المدينة، وما نعمل من أجل لأنه أحداث يعني مهرجان شعري يتميز على بقية المهرجانات في تونس كاملة. يعني هذا جانب مهم لابد أن تراعيه وزارة الثقافة، لابد أن تراعيه يعني الهياكل الثقافية الموجودة في تونس، لابد أن تراعي الجانب هذا، لأنه إذا مهرجان شبيه ببقية المهرجان يدعم ب 30 ألف دينار و 20 ألف دينار وأرقام نسمع عنها.
11: نعم.
12: مهرجان مهرجاني يميزه وهو محتواه حتى من لي ما يوصل.
11: نعم.
12: من وزارة الثقافة مع 4000 دينار من مندوبية يعني لا تعني شيئا. يعني الحقيقة أحيانا أتساءل أين أنا من كل هذا،
11: لكنك
12: خمرتني الفكرة في يعني في حتى يعني بين الظفرين تسكير البتيت نتاع الجمعية وإيقاف المهرجان، لأنه ما عادش أنا شخصيا
11: صعيبة
12: باش نتكلم بالدارجة، يعني ما عادش متحمل الضغط اللي قاعد نتحمل فيه، راهو ضغط رهيب. يعني أنا إذا الجمعية تخلص كل شهر الأداء، الجمعية تخلص كل شهر.
11: قطعت المكالمة مع ضيفنا الشاعر حبيب الحاجي رئيس جمعية اكتشف بلادك، وإحنا نحكيه على مهرجان غزلان الخيال للشعر العربي وفكرة المعارضة، معارضة المعلقات، وهذه الدورة الثامنة هي دورة طرف ابن العبد، هذا باش نحكيه عليه.

0: والفنانين
1: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
0: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
2: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
7: نرجع لضيفنا الشاعر حبيب الحاجي، رئيس جمعية اكتشف بلادك بمجل بالعباس، باش نواصلوا حديثنا من ولاية القاسرين. طبعا باش نواصلوا حديثنا على مهرجان غزلان الخيال للشعر العربي في دورته الجديدة، الدورة الثامنة لهذا الملتقى، دورة طرف ابن العبد. نرجع معك سي حبيب، مرحبا بك معنا مرة أخرى.
8: مساء النور مرة أخرى.
7: مساء النور مرة أخرى. نواصلوا حديثنا إذن.
8: أي تفضل. الفكرة بعد.
7: أي طبعا.
8: نادية. نعم. لأنه فعلا ذكرنا المصاريف اليومية والمصاريف الدورية للجمعية، ويفرض عليك أنك تسجل في السجل الوطني للمؤسسات. وأنا تغذيت الحقيقة، يعني ما جاتنيش الفكرة أني مشي سجل. اليوم كي ولا الأمر فرض.
7: نعم.
8: سنة قام 1700 دينار. عاد يعني الأمر.
7: أي.
8: أمر كبير برشا.
7: خصوصا كي تبدأ يعني الجمعية مواردها مش كبيرة.
8: كل الموارد من يعني من البلديه ومجلس جهوي ومدويه الثقافه والجسرين تقريبا هي اصلا لا تكفي، لا تغطي مصاريف المهرجان. يعني ما باقي هو من جيب الخاص، يعني الى متى نتجاوز الامر، لاني ما نحبش نتذكر.
7: ولكن هو من حقكم في النهايه، لانه انتم قاعدين
8: الثقافه بالحق دعوه لوزاره الثقافه يا السيده الوزيره، انه هناك خصوصيات لدى الجهات. لابد ان نعطي خصوصيه كل جهه، نعطيها حقها، ونلفت النظر انه منطقه ما تتميز بكذا، منطقه ما هناك مدن تتميز بالشعر الشعبي، مدن تتميز بالروايه، مدن تتميز بالشعر العمودي، مدن تتميز يعني بالمسرح بكذا. لابد ان نعطي خصوصيتها ونعطيها قيمتها ونعطيها اهميتها، ونثمن ما هو قائم في هذه المدينة. لابد أنه السيدة الوزيرة تلتفت قليلا، السابقون لم يلتفتوا، على الأقل الموجودة تلتفت إلى مجلس العباسي، لهذا المهرجان الذي أصبح عريقا فعلا، هو بدأ كبير وسيظل كبير. لابد أنه تلتفت لهذا المهرجان، هذا المهرجان الذي يتميز بمحتواه والذي يحافظ. نحكي على شهر التراث والتراث، هل المعلقات أليس التراث عربي؟
7: نعم.
8: أليس التراث عربي جوهري يا سيدة الوزيرة؟
7: وانتم اخترتوا انكم تختموا عليها لانه هي من اروع ما كتب.
8: مئات الالاف الدولارات تخصص لشهر التراث. هل المعارضات ليس التراث؟ هل يعني التراث هي البرنوس والجبه؟ يعني اي تراث تونس
7: اي هو موجود التراث هذاك، ولكن فما برشا جوانب اخرى نجموا نخدموا عليهم في التراث زاده، لانه فما المادي وفما اللامادي، وهذا كله يعني يساهم في ثراء المشهد الثقافي في تونس. واحنا حكينا على يعني الاشكاليات اللي تعترضكم في تنظيم هذا الملتقى، وبرغم هذه المشاكل انتم مواصلين يعني في العطاء وفي الصمود. واليوم نحكيه على دوره ثامنه لمهرجان غزلان الخيال. خيال الشعر العربي، حيث يلتقي الشعراء ويولد الخيال في شعار هذه الدورة. وانتم اخترتوا كما قلت انه هي تكون دورة طرف ابن العبد، وانا هنا نحب نمشي معك في النقطة هذه.

0: واحنا نحكيه على المعلقات وهذه القصائد التي تعتبر من أروع ما كتب في الشعر العربي القديم. في كل دورة من الدورات يكون تكون باسم يعني صاحب من أصحاب المعلقات. المرة هذه اخترت طرفة ابن العبد، يمكن في دائما في خصوصية المهرجان وفي خصوصية أيضا أسماء الدورات أيضا سي حبيب.
1: نعم، هي كل دورة تخصص لشاعر من شعراء المعلقات.
0: شنو يكون مطلوب من اللي يشاركوا في المسابقات في علاقة ب يعني اسم صاحب من أصحاب المعلقات اللي تطلق عليه الدورة اسمه؟
1: نعم، نحن كل دورة نخصص لشاعر من الشعراء المعلقة من المعلقات، تسمى الدورة دورة أمرؤ القيس. هذه الدورة هي دورة طرفة ابن العبد. الدورة السابقة كانت للبيد بن ربيعة. يعني لابد أنه نحترم فقط ما نطلبه تقريبا تسهيلا، يعني حتى نسهل الأمر على الشعراء، لا نطلب الكثير، لا نطلب يعني المستحيل، لا فقط ونحافظ على البحر والقافية فقط. حافظ على البحر والقافي واكتب فيما تشاء. السياسة والدين والمحرمات بطبيعة الحال، هناك نصوص تلغى بطبيعة الحال لأنه لا يمكن أن المس من الدين أو من الوطن أو من السياسة أو من غيرها. باقي المواضيع تقبل في أي موضوع كان تحكي. صحيح، هو أغلب المشاركات على الأقل دائما في الغرض هو موجود، يعني ما يعيشه العالم العربي والشقيقة فلسطين وغيره. تقريبا أغلب النصوص تكون هكذا، لكن هناك نصوص تختلف تماما. وميزة الاختلاف هي التي تميز نص على نص بالحال وليس تحكيم. وما يميز يعني المهرجان أيضا وميز حبيب الحاج عن بقية كما قيل، إذا بو إلى مدينة مجمع عباس ففيها شاعر لا يظلم عنده نص. هذه قيلت في حبيب الحاجي، ممتن لمن قالها وممتن أيضا لمن باركها. النصوص تأتي تباعا على الإيميل الغزلان anbia.yahoo.com. النصوص للإيميل هذا، الإيميل يملكه ليس حبيب الحاجي ولا جمعية اكتشاف بلادك ولا فوزي منصور ولا حتى حد من مجمع العباس. الإيميل المدباس كلمة السر عند لجنة الفرز. ويميز أيضا مجمع العباس لأن هناك لجنة فرز أولية هي التي تفرز النصوص، تختار لنا في حدود إمكانياتنا في 15 مشارك أو 17 مشارك. يعني في حدود إمكانياتنا تختار لنا ترتيبيا تفاضليا نص، ليس تفاضليا معنى هذا الأول أو الثاني، لكن ترتيبيا 17 نص يصلون دون ترتيب أدبي بطبيعة الحال، دون ترتيب للمسابقة. في حدود 17 نص أو في 15 نص، يعني نحن إمكانياتنا المادية يعني لجنة الفرز غير معلومة. ما عدا في هالعالم هذا ما عدا حبيب الحاج يعرف لجنة الفرز فقط، ما يعرف حتى حد. ثم ما يميز أيضا لجنة تحكيم غير معلمة، لا أحد يعرفها أصلا فقط إلا أنك تقرأ قدام لجنة تحكيم، يعني في قاعة مغلقة فقط المتسابقين يقرؤ النص أمام لجنة تحكيم وقتها تعرف اللي نادي الحمراني هي لجنة تحكيم. هذا ما يميز. أنا مشيت في لجنة تحكيم في عديد المهرجانات الحقيقة، يعلن عنا مسبقا يعني
0: حتى تكون يعني في مصداقية يعني لهذه المسابقة.
1: وهناك أيضا يعني جدول معتمد عربيا في اختيار النصوص
0: تقييمها زادة،
1: يعني أن تقيم نص على نص. هو هناك جدول معتمد عربيا نعتمد نستأنس به، وليس نعتمد كليا أما نستأنس به. تستأنس به لجنة تحكيم. لجنة تحكيم تصلها النصوص قبل 20 يوم من المسابقة، من يوم المهرجان. كل ثلاثة لجان تحكيم، ثلاثة يعني ثلاثة أشخاص تصلهم كل النصوص التي تم فرزها. يعني مدى 20 يوم بإمكانه أن يقرأ النص جيدا ويتمعن فيه. تبقى فقط الإلقاء مع على الشاعر، يعني تبقى مهمته هو الإلقاء الجيد أمام التحكيم وقتها، يعني تقريبيا يعني يفوز نص على نص. والحقيقة إلى حد الآن 7 دورات لم نجد إشكال في كما صار في هناك مهرجانات، لم يكتب عنا أننا يعني تدخلنا في هذا أو هذا. لم يصلنا صدى شاعر بين ظفرين روح غضبان. الحقيقة الحمد لله، هذي ربما إن شاء الله نحافظ على ما نحن فيه.
0: واضح.
1: ما أقدر أن أقوله لأصدقائنا الشعراء، أنه لا يظلم نص.
0: نعم.
1: هذا مجال لا مجال في، يعني لا مجال أصلا أن نحكم فيها.
0: نعم.
1: يعني لجنة التحكيم ستكون كما كانت في السابق محايدة تماما.
0: نعم.
1: غير معلنة على دراية كبيرة بالتفعيلة بالصورة الشعرية بأكاديمية النص بصفة عامة. يعني هناك الأكاديمي وهناك الشعر، لابد أن يكون أكاديمي.
0: نعم.
1: العام الفارض كان الدكتور عبد القادر العليمي ودكتور في اللغة العربية اللغة والأدب العربي.
0: نعم.
1: إلى جانب بطبيعة الحال الشاعرة الكبيرة سوني مدوري والشاعر الكبير يعني نزار الحميدي، يعني زوز من أهم الشعراء الموجودين في الساحة، خاصة صديقنا الشاعر مدوري في يعني في العروض لا يمر شيء، والدكتور عبد القادر العليمي وكذلك يعني نزار الحميدي. حتى ما حبيت نذكر أرجع تماما إلى سبع دورات. يعني
0: طبعا
1: يعني لابد أنه يؤمن الشعراء أنه لا يظلم النص. نحاولوا بحول الله أنه ما يصير طبعًا حتى إشكال، إلى جانب بطبيعة الحال كرمنا المعروف واهتمامنا بالضيوف وخدمتنا الدائمة في وجه الضيوف، المشاركة العربية. حد ربما هناك من يسمع من الشعراء العرب أنه لا نتكفل إلا بالإقامة.
0: نعم.
1: فقط لأنه هناك من سأل يعني البي أنا أتكفل بشيء، نحن نتكفل بإقامة.
0: نعم.
1: بالإقامة إن فزت صحة وإن لم تفز أيضا فقط هذا
0: صحة. زيادة أنك جيت المجد بالعباس وشفتها وتعرفت على المنطقة وكذلك على مبدعي الجهة. نعم. أي حبيت أن
1: نعم
0: نعم حبيت نسألك في نقطة في علاقة ب، لأنه توا احنا نسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا في المسابقة، وقلت لنا الميل اللي هما يبعثوا فيه النصوص، هناك شروط أخرى ربما مفروضة على اللي باش يشاركوا في المسابقة، والأجل هو آخر أجل لقبول المشاركات مازال متواصل، هذاك علاش احنا نحكيوا عليها اليوم، لأنه مازالت الفترة كبيرة حتى الأوت قبل كما قلت لي قبل انطلاق المهرجان، حتى عندهم الوقت انهم يقدموا النصوص بالضبط،
1: يعني
0: انه يكتب نص يتماشى مع خصوصية المهرجان وينال اعجاب لجنة التحكيم طبعا في قواعد وفي يعني مقاييس اختيار النصوص، اللي هم باش يكونوا ثلاثة اعمال ان شاء الله يكونوا هم المتوجين الجائزة الاولى والثانية والثالثة طبعا حسب المشاركات.
1: العام الفارغ شرط عليه لجنة التحكيم انه خمسة جوائز.
0: نعم.
1: اعطيت خمسة جوائز لانه النصوص تحكي
0: كانت يعني جيدة.
1: نصوص لا يمكن أن يعني الحقيقة خمسة أو ست نصوص يعني تقريبيا يعني قراب لبعضهم.
0: واضح.
1: يعني فهناك النص الوحيد كان النص الفائز بمرتبة الأولى كان بعيد شوي على الأخرين، لكن الأخرين تقريبا نصوص، فأجبرت أني أجبروني الحقيقة ماديا
0: أنك تقدم خمسة جوائز.
1: نعم.
0: خمسة جوائز. بالنسبة للشروط خاطر ما بقناش برشا وقت يا حبيب.
1: أي.
0: بالنسبة للشروط المشاركة بالإضافة إلى أن النصوص يعني الكتابة العمودية وما يعني ما تتطلبه هذه الكتابة، فما جوانب أخرى يلزمها تتوفر في النص اللي باش يشارك في المسابقة.
1: هناك جوانب فنية لابد أن تكون موجودة في النص، يعني الصورة الشعرية وغيرها والتجديد خاصة يعني في صورة يعني طرفة الموضوع مهمة أيضا. يعني لا نعطي أسرار يعني هذه ليس بشروط لكن هذه أسرار لجنة التحكيم.
0: نعم.
1: قلتها في العلن فقط إشارة صغيرة أنه حبيب الحاجي لا يدعو أحدا ما عدا لجنة التحكيم. جمعية تكتشف بلادك لا تدعو أحد، ليس لنا ضيوف شرف او ضيوف ما يعني يسموها كما يسموا التصرف.
0: نعم. اللي يحب يشارك في المهرجان ويحب يحضر ويحب ينجم يكون موجود. نعم.
1: واللي يحب يحضر زاد
0: واضح
1: مرحبا به يحضر.
0: نعم.
1: في اي وقت نكرمه وهو يحضر معنا في كل وقت.
0: نعم.
1: اما راه شرف كبير انك تجي المجد بالعباس، وشرف كبير انه حبيب الحاج يستدعاك باش تتنشط امسية او يعني سامحني نتكلم بالدارجة وسامحوني اصدقائي يعني نتكلم بالدارجة، شرف كبير انه نستدعاك باش تنشط امسية او باش تعمل محاضرة في المجد بالعباس امام شعراء في قيمة شعراء المجد بالعباس وامام مثقفين في قيمة مثقفين المجد بالعباس اللي اليوم لليوم عندنا 8 إصدارات من جنفي، اليوم 8 إصدارات في مجد بالعباس.
0: نعم.
1: كامل ولاية القصرين كامل ما عندناش 8 إصدارات، احنا عندنا 8 إصدارات وما زلنا مواصلين، يعني هالبلاد هذه نداء للسيدة الوزيرة تلفت شوية اللي هالبلاد اللي جات في غرب البلاد اللي جات محلية الجزائر اللي جات بين جبال يلا غالب شوفونا شوية.
0: ولكن فيها من المبدعين، فيها من المثقفين، وفيها من الإبداع ومن الجمال أيضا في مجلب العباس وفي ولاية القصرين. وطبعا احنا نرجع للدورة الثامنة لمهرجان غزلان الخيال للشعر العربي وقت يقرب موعد انعقاد المهرجان، باش نحكيه على البرمجة الخاصة بالمهرجان كما أكبر يعني في وسط حديثنا، بين اللقاءات، بين الأمسيات، بين المسابقات والسهرات، وكذلك الجانب السياحي اللي تخدموا عليه زادة في المهرجان. وإن شاء الله بالتوفيق زادة للي بيش يشاركوا في المسابقة الخاصة بالدورة الثامنة لمهرجان غزلان الخيال للشعر العربي بمجلب العباس. إن شاء الله بالتوفيق ليك وللفريق اللي معك أيضا. تحياتنا ليك ضيفنا مدير المهرجان رئيس الجمعية حبيب الحاج. شكرا لك سي حبيب.
1: شكرا لك.
0: يعيشك. يعطيك الصحة
1: على رحابة الصدر.
0: مرحبا.
1: وآسف إذا يعني تحدثت بالدارجة.
0: لا مرحبا.
1: وضوح.
0: مسيرش مرحبا. يعني نحكي وإحنا المهم نوصلوا صوتنا للمستمع في وين مكان يسمع فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا ليك سي حبيب. شكرا ليك. تحياتنا لكل المبدعين بمجلب العباس وبالقصرين وبكل جهات الجمهورية وين ما يسمعوا فينا زادة من تونس ومن خارج تونس زادة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

ازواج ولا حلي ولا حلل. حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا، عراقية الأطراف رومية الكفل، تهامية الأبدان عبسية اللمى، خزاعية

تعلق قلبي بصوت هيام يونس، سمعناها مع بعضنا في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا، ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء. باش نواصلوا موعدنا مع المواعيد والأجندة الثقافية، باش نحكيوا على فعاليات الدورة 20 للملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني اللي يحتضنه المركب الثقافي أسد بن الفرات بالقيروان يوم أمس الخميس 21 ماي 2026. كان انطلاق هذه التظاهرة الأدبية الفنية، كانوا حاضرين فيها مجموعة من المبدعين، من الأدباء، من المفكرين، من الفنانين. هذا الحدث الثقافي اللي يميز المنطقة في كل دورة من دوراته، لأنه يخلق هذه الحركية الثقافية الفنية في الجهة. طبعا كما قلت، أجواء يوم أمس كانت أجواء احتفالية بمختلف الفقرات اللي تم تقديمها على امتداد يوم أمس الخميس 21 ماي. وكما قلت تواصل فعاليات هذا الملتقى حتى 24 ماي 2026 مع جملة من الضيوف ومن المبدعين اللي باش يكونوا حاضرين في إطار هذه التظاهرة الفنية الإبداعية التي تهتم كما قلنا بالإبداع الأدبي والفني. طبعا تحت شعار الكلمة الملتزمة والفكر المتجدد، كما قلت كانت فعاليات اليوم الافتتاحي، وتتواصل فعاليات هذا الملتقى بتفاصيله حتى يوم 24 ماي 2026. باش نعطيكم فكرة على بعض الفعاليات على البرمجة اللي ما زالت متواصلة اليوم. باش مازال فما كانت هناك جلسة ولقاء حول السيرة الإبداعية للمبدع الأستاذ طبعا طاهر لبيب. ثم مساء بعد شوية من المفروض تنطلق الأمسية الشعرية اللي باش يكونوا حاضرين فيها مجموعة من الشعراء في الساحة الثقافية في تونس، كما الشاعر المنصف الوهيبي، أيضا يوسف رزوقة، سمير البياتي، وغيرهم من الأسماء، أمام الزاير أيضا باش يكونوا حاضرين في هذا اللقاء الشعري في هذه السهرة الشعرية بالنسبة لليوم 22 ماي 2026. ثم تتواصل أيضا يوم غد الفعاليات مع جملة من اللقاءات. باش يكون هناك شهادات حول صغير ولد أحمد، حول المسيرة الأدبية وجوانب من حياة الشاعر صغير ولد أحمد. باش تكون حاضرة أرملة الشاعر صغير ولد أحمد في هذا اللقاء. باش يقدم الدكتور عبد الجليل بوقرة هذا اللقاء التكريمي ليروح الشاعر صغير ولد أحمد. باش يكون هناك قراءات شعرية باش يشاركوا في هذا اللقاء، كما شاعر نور الدين بالطيب، خالد العجرودي، رشيد الفارسي، منير هلال، وجهاد جلال، كذلك محمد غيلان العيادي. في المساء باش يكون هناك عرض لمسرحية الهاربات للمسرح الوطني، وأيضا باش يكون تكريم المخرجة وفاة طبوبي لنجاح هذا العمل المسرحي وطنيا ودوليا ايضا. ونهار لحد نهار اختتام هذه التظاهره 24 ماي 2026 باش يكون من خلال مجلس القيروان للادب، باش يتم فيه تقديم اصدارات لجمله من المبدعين: صورة المرأة بين النص القصصي والفيلم السينمائي، الدرجة صفر من الموسيقى، تميمة لجلب الحبيب، وقمر يهدهد المساء. محمد المي باش يقدم هذا المجلس مع جملة هذه الإصدارات. ثم باش يكون هناك أسبوحة الشعراء الشبان بالإضافة إلى مراوحات موسيقية في مختلف اللقاءات الشعرية، ويكون حفل اختتام هذا الموعد الأدبي الفني في إطار
انتشار الدورة 20 للملتقى الوطني الإبداع الأدبي والفني بالقيروان اللي مازال متواصل حتى غاية 24 مايو 2026 بالمركب الثقافي أسد ابن الفرات. كالعادة نختم دائما بركن نغم المساء باش نستمتع معكم بأروع ما كتب ولحن بليغ حمدي لما يدا الحناوي في هذا اللقاء اللي مازلنا مكملينه معاكم حتى حدود الساعة 8 مساء. أنيس الحميدي ونادية حمراني نكملوا معاكم اللقاء ونواصلوا مع الصوت ما يدا الحناوي.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني
2: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال. صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. حديث اليوم بدأناه في الحلقة الماضية وقلنا بأنها مناسبة أسبوعية نحبها في المدن والأرياف وحتى في الفيافي وين وسائل النقل ما فماش. كلنا نحبها ونشد إليها الرحال مرة في الأسبوع ونبرمج لها في اليقظة وفي الخيال. إنها السوق الأسبوعية بمعانيها الاقتصادية والاجتماعية، وعادت إلينا مشكورة ثلة الحلقة الماضية من الضيوف الأعزاء من أساتذة الجامعة، وهم على التوالي أستاذ الجغرافيا الريفية الأستاذ الحبيب بن غربية. أستاذ حبيب، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: شكرا سي المنجي، مرة أخرى سعداء بالمشاركة في برنامجكم الشيق.
2: بارك الله فيك، وسعادتنا أكثر لأنك أنت عدت إلينا وقطعت مسافات ومسافات، فشكرا، شكرا جزيلا. ونرحب أيضا بالأستاذ زهير خميس. أستاذ زهير، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك سي منجي، بارك الله فيك على استضافة المرة الثانية دونك في هذا البرنامج الشيق والإبداعي ترحال في المجال تحت أشرافكم، ونحن سعداء بالحضور.
2: في الحقيقة نحن اللي نشكرك لأنك أنت رجعت مرة أخرى وعدت إلينا، خاصة في الفترة هذه نعرف الجامعة الآن هنالك العديد من المواعيد الهامة. إذا اكتمل النصاب ونشرع على بركة الله في الترحال في مجال أسواق بلادي الأسبوعية في عديد البلدان.
0: ترحال في المجال.
2: إذا بادئ ذي بدأ نتجه صوب الأستاذ الحبيب، الحبيب بن غربية. أستاذ حبيب، تبارك الله عليك، أنت أستاذ من زمان وتملك ما تملك من القدرة البداغوجية. لو تسمح لأوفياء الثقافية لمن لم يسعف الحظ والاستماع في الحلقة الماضية لما ذكرناه حول الأسبوع، حول الأسواق الأسبوعية، تذكرنا لمدة دقيقة أو دقيقتين تقريبا بأهم ما قلناه. تفضل أستاذ العزيز.
3: شكرا سي المنجي. إذن تطرقنا في الحصة الفارطة إلى أهمية السوق الأسبوعية كونها تمثل يعني مجال ينتظم يعني بصورة دورية وتتعدد به الأطراف الفاعلة، ويمثل إطار لتركز يعني الثروة في بعضيها المادي الاقتصادي واللامادي. وقلنا أن هذه الأسواق لا يقتصر دورها على البعد الاقتصادي فحسب،
2: أيوة،
3: بل تجاوز ذلك ليشمل أبعاد اجتماعية ثقافية رمزية جعلت منها فضاءات يعني للتلاقي والتواصل وتبادل الأفكار وإرساء العلاقات، فهي نقطة تجمع مختلف العناصر الفاعلة في تشكيل يعني هذا المشهد. أكدنا كذلك على أهمية الانتشار لهذه الظاهرة.
2: نعم.
3: ونحن تناولنا مثالين أساسيين، المثال الأول يهتم بولاية نابل، والمثال الثاني سعدنا بالاستماع إلى زميلنا زهير خميس حول ولاية سليانة. لكن أغلب الأسواق هذه توجد تقريبا في أغلب المدن التونسية، إن لم نقل جلها، يعني تمثل مجال لتواجد يعني هذا النشاط في المدن وكذلك في بعض الأحيان في الفضاءات الريفية. يعني يقترن مجال النفوذ التجاري لهذه الأسواق بمناطق النفوذ والإشعاع، يعني هناك علاقة وطيدة بالتركيزات السكانية، وقلنا أن هذه الأسواق تمثل يعني مصدر دخل أساسي بالنسبة لهذه التجمعات.
2: نعم.
3: من خلال قانون المنظم للزمة والتي توفر يعني عائدات يعني تجابه بها المؤسسات البلدية الصعوبات. كذلك يعني تطرقنا إلى تطور هذه الظاهرة تاريخيا، وقمنا بتقديم يعني طرح عام حول الظروف العامة لتطور هذا النشاط، على الأقل ما توفره لنا بعض المصادر التاريخية.
2: أيوة.
3: يعود إلى القرن 18، وقلنا أن بداية تنظيم اللزمة والأسواق هذه يعود إلى أمر سلطة الباي تقريب 1840، ولكن قبل هذا كانت هنالك أسواق هامة، وتشير الدراسات إلى عنا تقريبا 29 سوق على مستوى وطني. ثم يعني الانفجار والتحول الكبير هذه المنظومة يعني كان مع بداية الاستقلال،
2: يعني أصبح الآن لكل مدينة سوق
3: تقريبا. كل مدينة لها سوق. آخر الإحصائيات مثلا تعود إلى 2024 تشير أن عندنا تقريبا حوالي 408 سوق على مستوى وطني، فهي تتجاوز المجال الحاضر، نجدها بالمدن كما نجدها كذلك بالقرى وبعض تجمعات الريفية.
2: طيب جميل. هو الأستاذ زهير خميس ذكر لنا مثالا انطلاقا من سوق سليانة، لكن أستاذ حبيب أنت ركزت على الوطن القبلي، لو تذكرنا بأهم الأسواق اليوم بالوطن القبلي، الأسواق الأسبوعية، باعتبار أنك ذكرت لنا بأن هنالك نوع من التخصص.
3: نعم، يعني جغرافية الأسواق في الوطن القبلي متنوعة، يعني قبل 1840 قلت عنها تقريب 5 أسواق يعني كبرى.
2: أيوة.
3: مثل سوق قربة، منزل ميم، منزل بوزلفة، غرومبيليا، السمعة كانت تعود إلى هذه الفترة.
2: أيوة.
3: ولكن هذه السوق اندثرت مباشرة بعد 1920، يعني
2: نعم،
3: نتيجة لظهور سوق نابل كقطب كبير. يعني
2: أيوة.
3: هذه السوق تستند إلى يعني أهمية الثقل الديمغرافي.
2: أيوة.
3: وتلتئم لمدة يومين، الاثنين والجمعة، لتستقر لاحقا يوم الجمعة. أعطيت تواريخ بعض الأسواق، قلت العمق التاريخي لهذه الأسواق، مثلا الحمامات 1840، نابل 1895، أم ذويل 1930، سليمان 1905، وهي من أعرق الأسواق التي أشار إليها بيسونيل في كتاباته، الوديان التي ارتبطت بالمنجم يعني 1940، بوعرقوب 1948، وهنالك يعني أسواق أتت فيما بعد، مثلا نذكر قليبيا 1965،
2: نعم،
3: زاوية بنت جديدي في العمق الجغرافي، نعم، يعني 1960، الهورية 1969، ابن خلاد 1974، السمع 1974، وتتالت هذه الأسواق يعني بعد ذلك، يعني تقريبا توزع جغرافي يشمل مختلف يعني أرجاء الوطن القبلي، مع تفاوت حول الوظيفة، حول مناطق الإشعاع. دائما الثقل الاقتصادي يبقى إلى التركزات السكانية الكبرى، يعني تقريبا 3 محاور أساسية، نجم نضيف 4 محاور، يعني سوق نابل، سوق منزل بوزلفة، سوق منزل تميم، وسوق قربة.
2: حلو ياسر، حلو ياسر، بارك الله فيك. أستاذ خميس، زهير خميس، أستاذ الجغرافيا بالجامعة التونسية، نحن نعلم بأن لكل شيء انعكاساته، وهذه السوق لابد أن لها انعكاسات على الدينامية المحلية، باعتبار أن الناس كلها تنتظرها، ولابد أنها تغير على الأقل وجه الناحية المحلية، ليس كذلك؟
4: طبعا نعم، وهو كذلك سيمونجي. دونك وفي هذا الصدد أنا كتبت مقال نشر في كتاب جماعي تحت أشراف الأستاذ العزيز القدير، دونك أستاذ صديق الفازعي.
2: إيه؟
4: وكان نتيجة لعمل
2: جماعي،
4: مؤتمر
2: صحيح،
4: علمي، وعمل جماعي طبعا.
2: إيه؟
4: بعنوان لافي المويان.
2: أيوة.
4: المدينة المتوسطة، ما هو الدور في إطار العولة، في إطار الحوضرة.
2: إيه؟
4: ودونك هنا حبينا نشوف
2: في صلب الموضوع اللي
4: في صلب الموضوع نحكي عليه.
2: نعم.
4: وحبيت نشوف أنا، وكانت فرصة باش نشارك بمقال بعنوان من المدينة الصغيرة إلى المدينة المتوسطة.
2: إيه؟
4: مثال مدينة سليانة في الشمال، الشمال غربي تونس،
2: يعني احنا في قلب الرحاب،
4: في قلب الرحاب.
2: إيه؟
4: دونك وفي تطرقت إلى تطور هذه المدينة نتيجة، كنتيجة مباشرة لتطور السوق الأسبوعية.
2: أيوة.
4: ومساحات وحتى عدد السكان وكله.
2: نعم.
4: دونك وبحثت،
2: يعني السوق ساهم في
4: اتساع، هو ساهم في اتساع
2: مجال المدينة،
4: واتساع مجال المدينة.
2: أيوة. وربطها بالعلاقات والأماكن المتاخمة لها، أيضا
4: متاخمة لها، وحتى ثم قرى قريبة يعني تربطت بها مباشرة.
2: أيوة.
4: ومن للتذكير أنه المستعمر

0: الأشياء التي تساعد والعوامل التي تساعد على تطور الأسواق.
1: وإحنا قرينا وقرينا مدى أهمية شبكة الطرقات في تنظيم المجالي.
0: نعم.
1: إضافة إلى دور المدن.
0: نعم.
1: ومزوز عوامل يعني ينظم المجال بصفة كبيرة هم المدن وشبكة وشبكة الطرقات.
0: وهي سريانة تمثل عقدة.
1: وهي سريانة تمثل عقدة
0: اتصالات. يعني.
1: اتصالات مباشرة بين في الوسط أمي شمع قل وإحنا بين الحدود الجزائرية والليتورال الساحل التونسي بمعنى الساحل التونسي.
0: نعم.
1: دونك المنطقة الشرقية.
0: نعم.
1: الساحلية التونسية.
0: نعم. هل معنى ذلك أستاذ حبيب بن غربية أستاذ الجغرافيا الريفية، هل معنى ذلك أنه هنالك تداخل في الحقيقة بين الفضاء التجاري وبين النمو الحضري؟ يعني
2: نعم، يعني المراكز الحضرية تمثل يعني نقاط استقطاب.
0: أيوة.
2: للأنشطة الاقتصادية.
0: نعم.
2: يعني هنا نحب نذكر بأشكال التنظيم المجالي.
0: نعم.
2: نحن ندرس المجال الجغرافي بصفة عامة، يعني المراكز الحضرية المدن هي تمثل مراكز للتسويق، تمثل مراكز لتحويل المنتجات، ولكن في نفس الوقت هي تمثل مراكز لسيولة المدخلات لزانترون يعني من المدينة باتجاه الأرياف. مع الأسف الشديد يعني وظيفة الريف يعني على مر الأزمان بقيت وظيفة أحادية، يعني الريف يختص أساسا في إنتاج المنتجات الفلاحية الطازجة.
0: أيوة.
2: التي يتم استهلاكها أو المنتجات الفلاحية كمواد أولية، لكن أين يتم تحويل هذه المنتجات، أين يتم تسويقها، فين يتم تثمينها، كل ذلك يتم داخل المجالات الحضرية. معنى ذلك أن الريف في غالب الأحيان يفقد يعني نسبة كبيرة من القيمة المضافة لافالير جوتي التي تستفيد منها شرائح متعددة داخل النسيج الحضري، وهذا ما أكسب يعني المدن اللي عندها ظهير زراعي متميز. يعني ساعدها على الإشعاع وعلى يعني التنوع في أنشطتها وفي وظائفها. مثلا نأخذ مثال، مثلا سوق منزل تميم الذي أشرت إليه، هذا السوق ينتعش أساسا من المنتجات الفلاحية سواء كانت يعني الزراعية أو الحيوانية، من الظهير الزراعي كامل منطقة الميدا والدخلة بصفة عامة.
0: أي.
2: يعني هذه تمثل مجال حيوي، وفي بعض الأحيان يعني هو مجال تنافسي ما بين يعني مدينة منزل تميم ومدينة بين سوق قربة، يعني في خاصة في الدواب. نفس الشيء مع سوق منزل بوزالفة، يعني سكان المناطق الداخلية يعني في منطقة الدخلة دخل المعوين يعني في تجارة الحبوب يحبذون التعامل مع سوق منزل تميم.
0: أيوة.
2: سوق قربة.
0: أيوة.
2: بينما في تجارة الدواب يعني الأقرب بالنسبة لي هو منطقة منزل بوزالفة. إذن يعني الثقل الحضاري وأهمية الوظيفة والنشاط. علاش منزل بوزالفة؟ سوق منزل بوزالفة لأنه عنده إشعاع يعني مجالي هام جدا. وفيه نوع من الطرافة، يعني حتى كي ندخل مثلا سوق الدواب راهو في منظومة معقدة من الفاعلين داخل هذه السوق.
0: أيوة.
2: ربما نسأل شكور من الأطراف،
0: يزمك تفهم السوق،
2: يزمك تفهمه، وفما مصطلحات خاصة به. يقول لك مثلا الكسابة.
0: أيوة.
2: الكسابة هما الزيلفير يعني المربي الماشية.
0: أيوة.
2: وهنالك ما يسمى بالجلابة، الجلاب.
0: يعني
2: هم المضاربين.
0: أيوة.
2: هم المضاربين. أيوة. وهنالك المكاس، وهنالك المشاكلي. المشاكل شنو المشاكل؟
0: يعني
2: هو اللي يرغب.
0: إيه. نعم.
2: إيه. وهنالك الدلال.
0: إيه.
2: يدلل على يعني. إيه. وحتى معناتها ربما هي منظومة معقدة، لكن من الذي يستفيد منها؟
0: إيه.
2: يعني تو هي مش خاصة بالوطن القبلي فقط، يعني سوق منزل بوزلفة عنده إشاعة على مستوى وطني، الفحص وماطر يعني الجلابة هذوما يمارسوا المضاربة سبيكولاسيون.
0: أيوة.
2: يعني تنجم تكون بصنفيها، يعني اما تكون مضاربة نقول احنا افقية، يعني يتم تجميع الشبتال يعني المواشي من أسواق.
0: أيوة.
2: متعددة.
0: أيوة.
2: يأخذها من السوق ثم يجيبها.
0: نعم.
2: لسوق منزل بوزالفة.
0: نعم.
2: أو ما يسمى بالمضاربة العمودية. شمعة عمودية؟ سور لتيرا.
0: أي.
2: يجي الصباح بكري
0: على عين المكان ثم.
2: على عين المكان. أيوة. الصباح بكري يقومون بشراء أغلب يعني المواشي من ما يسمى بالكسابة يعني المربي.
0: أيوة.
2: بأسعار مغرية.
0: أيوة.
2: بش يتحكموا في السوق.
0: أيوة.
2: ثم يعني انطلاقا من الساعة 7 8 كل شيء
0: هم يتصرفوا
2: في السوق.
0: أيوة.
2: يعني هذه من الإشكاليات التي لابد من التطرق إليها من أجدها في الأسواق الكبرى، يعني كما سوق منزل بوزلفة. أيوة. كما سوق منزل تميم، كما سوق الفحص. نابل لها وظيفة أخرى، يعني الثقل الحضاري. يقولوا نابل هو يعني هو توكي مجموعة من التركيزات، نابل معها الدار شعبان، معها ابن خيار، حتى في اتجاه الحمامات. يعني هذه تمثل يعني

0: بارك الله فيك.
1: يعني الوضع في الوطن القبلي يعكس هشاشة يعني الوضع على مستوى وطني. يعني صحيح يعني الريف دائما في هذه الجهة في حاجة ماسة إلى يعني التزود بالحاجيات من المدن، رغم أن كانت تقبل يعني علاقة تكامل وإلى آخره، لكن اليوم يعني المدينة تحتكر كل شيء، يعني من المدخلات المادية اللامادية من وسائل لأخيره، وهذا في ظل محدودية يعني هذه الأنشطة داخل المجال الحضاري.
0: قوة المدينة،
1: قوة المدينة دائما الأكبر، يعني
2: الهيمنة،
1: الهيمنة، النفوذ العقاري، النفوذ المادي. يعني الهديمة مدينة تهيمن على مستوى السوق، ولكن تهيمن كذلك على مستوى النفوذ المجالي، يعني حتى الهيمنة العقارية. يعني هناك جزء كبير من أرباب المدن كانت تسمى سابقا بالأرستقراطية الزراعية تتدخل داخل هذه البشرات. وهذا رغم اللي الأرياف الوطن القبلي يعني اللي كنت نحكي عليها شهدت في العقود الأخيرة دينامية كبرى، خاصة التي ارتبطت بعنصر الماء. يعني هناك تحول نوعي على مستوى الإنتاج والتراكمات إلى آخره، لكن مع الأسف الشديد دائما بعد بعض الحالات النادرة الإنتاج دائما يرحل نحو المدينة ويتم تحويل. لكن لهنا سي المجد حب نذكر بحاجة أخرى، يعني هذه الأسواق وأهمية إلى آخره، هنالك ظاهرة لابد من الإشارة إليها، وهي أهمية التحولات التي ارتبطت بتأثيرات العولمة التجارية. يعني الأسواق متاعنا شهدت تطور، وهذا بين العديد من الدراسات الجغرافية. يعني أثر هذا الثور على تركيبة وهيكلة الأسواق، يعني تحول نحو أسواق متخصصة، أسواق يعني جملة أسواقية.
0: إذن تمكنت من أن تتأقلم يعني
1: بصورة نسبية وأخرى يعني تطور مجالات توطن الأسواق وتغير دائرة نفوذها، قدرة استقطابها، كل ذلك تزامن مع تغير كذلك في ذهنية واحتياجات الإنسان المعاصر. يعني علاقة الإنسان بالسوق مش كما كانت تقبل،
0: مستهلك اليوم ليس كمستهلك الآن.
1: يعني بروز أشكال جديدة للتجارة، كتجارة إلكترونية، تجارة عن بعد، اكتساح الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى. يعني أصبحت اليوم منافس يعني مثلا توف بن خالد نحسب فيه معنا 7 فضاءات تجارية كبرى. يعني أصبح النشاط نشاط دؤوب، يعني يوميا في بعض الأحيان يمكن الاستغناء على النشاط داخل هذه الأسواق
0: الأسبوعية،
1: ويبقى نشاط موجه أساسا لشرائح وفئات اجتماعية. إذن هذه الأنشطة الجديدة فرضت منافسة مباشرة على الأسواق الأسبوعية التقليدية. يعني الحد من جاذبيتها أحيانا وتغير مجالات نموها أحيانا أخرى. إذن كل هذا يجعلنا نثير تساؤلات ربما نجاوب عليها من بعد، يعني حول مدى قدرة هذه الأسواق على الصمود والتكيف، وحول طبيعة العلاقات الجديدة التي تربط المدينة بظاهرها الريفي. هل هي علاقة تكامل وظيفي مثل ما كانت تحصل يعني سابقا، أم علاقة تنافس ويعني إقصاء في بعض الأحيان؟ العولمة الاقتصادية أدت إلى عولمة الاقتصاد إلى جانب تطور وسائل النقل كذلك والاتصال، مثلا إضافة إلى بروز المساحات التجارية الكبرى، هناك اليوم يسمى بالتجارة الإلكترونية.
0: يعني في الأسواق زادة
1: تجارة إلكترونية مباشرة تحد
0: التي تحد
1: من الاتصالات أو من العلاقات القوية مع هذه الأسواق. إذن هي تغير خريطة التزود الحضري، بروز أنماط جديدة من الاستهلاك، أقل ارتباط بالإنتاج المحلي وأكثر اندماج في سلاسل التوريد الطويلة. بالرغم من كل ذلك يعني الأسواق لم تفقد مكانتها، ما زالت تصمد. معنى ذلك يعني لابد من ربط هذه الظاهرة بظواهر أخرى اجتماعية يعني ثقافية. يعني مش دائما هناك البعد الاقتصادي فقط، يعني هنالك الرمزية التاريخية لهذا النشاط، ولكن كذلك هنالك يعني المقدرة الشرائية بالنسبة للمواطن التي تجبره على التعامل مع هذه الأسواق.
0: بارك الله فيك سي حبيب، انت مكنتني تو باش ننتقل إلى فكرة أخرى، تبارك الله عليك، ونتجه صوب الأستاذ زهير غير خميس أستاذ الجغرافيا، ونشكره على مساهماته الطيبة في هذا البرنامج. مثل ما ذكر الأستاذ الحبيب، كأني هنالك إيجابيات أخرى هامة بالنسبة للأسواق، مهما كانت التكاليف يعني ومهما كانت الوضعيات، وهو أن السوق هو حل من حلول امتصاص البطالة يا أخي في الجهات، وهو حل أيضا لتنمية ميزانيات البلديات، أليس كذلك طبعاً أستاذ العزيز؟
2: طبعاً سيمونجي، وهو كذلك دونك تعقيبا على كلام سي حبيب، وهو كلام ثري وقيم جدا في هذا الإطار. دونك السوق فعلا يمثل حل لمشاكل عديدة، مثلا حل البطالة الشباب ينجم يلقى بريكزامبل

0: خدمة أو النقل الريفي من خلال النقل الريفي، رخص التي
1: صحيح.
0: تعطى، وعدنا
1: صحيح.
0: أرقام في هذه الرخص التي تعطى ل وتاكسيات، تاكسي اللي ينشط نهار الخميس ميسرة دونك، ونقل، وحتى رخص تعطى إلى خارج، تاكسي يوصل حتى إلى حتى على 18 كيلومتر نحو برغو، وهذا الربط
1: يسمح له
0: السوق هناك، يعني السوق ربط باش تربط برغو، ما ننساوش اللي هو الربع سوق سوق برغو بالاربعاء العشيه،
1: برغو مش بورغو ايوه
0: برغو مشتق من بمام من دونك برغو هو سوق بالثلاث العشيه
1: صحيح،
0: ونهار الاربعاء السوق الاصلي ثم الباعه يتحولون مباشره
1: هم بيدهم
0: يتحولون الى
1: سليانة
0: يوم الاربعاء، ويواصلون الى يوم الخميس السوق الرسمي، ثم يتنقلون في نفس الاطار الى ما مكثر يوم الخميس ويوم
1: ثم حركه
0: ثم حركيه وحتى من خلال اللزمه البلديه توظف شبان لجمع هذه الضرائب، وبالتالي خلق دينامية على مستوى سوق الشغل المحلية.
1: أيوة.
0: ودونك فرصة، هو فرصة للشباب، فرصة للشباب الحبيبية حاجة يحب يشري، حتى أو المضاربين كما قال صاحبيب، ثم ناس ما عنده شغل، عنده نهار الخميس يمشي يدبر فيه راسه شوية، يشري شوية نعيجات وينصب بهم عن عين مكان.
1: هذو المضاربين تقولون فيهم زعما بالكلمة متاع الأسواق زعما مش القشارة، هذو
0: هم القشارة، هو جلابة أو يسموه جلابة، أي جلابة أكثر،
1: جلابة بالنسبة إذا كانت دواب، وقشارة إذا كانت تكون أشياء أخرى.
2: أي قشارة، سوق الدواب جلابة،
0: جلابة صحيح. نفس المعنى تقريبا.
1: باهي ياسر سي الحبيب، بالله سامحني، أنت ما تفتأ تكرر وتقول بأنه السلع هي متنوعة، وقلت أن هي أنواع، فيها من هي ذات جودة وفيها من ربما أقل منها. أنا نحب تذكرنا إذا كان تسمح ثم عامل آخر، هو أنه الأسواق ليس فيه الرجال فقط، وهذا يدخل في الدينامية أستاذ خميس، فيه أيضا النساء، والنساء من نوع أيضا معين حسب رأيي في الغالب، هي المرأة الفلاحة التي تخوض، التاجرة نجم نقوله، سواء كان في ميدان الملابس سواء كان في ميدان المواد الفلاحية، وهذا الكل من شأن في مكافحة ضعف ربما الدخل الفلاحي هيك ولا؟ وهي طريقة من الطرق إذن لمكافحة، أليس كذلك أستاذي العزيز؟
2: ماشي، النساء بلادي نساء ونصف،
1: أيوة.
2: المرأة اليوم نجدها حاضرة في كل المجالات،
1: صحيح،
2: احنا في الدرج الكلية طول،
1: لأنه في الفلاحة كانها شجاعة، هي جي تنصب، هي أكثر من ينصب الرجل، وتتكلم وتعرف كيفاش تعدي روحها.
2: لكن حبيت نضيف قبل
1: تفضل
2: اللي تم ذكره من طرف زميلي سي زهير، يعني حول يعني السوق كمجال للنشاط. نذكر وظيفة السوق سابقا كيفاش تتطور، مثلا كانت هنالك قوافل كيفاش تنقل للسوق، كانت هنالك قوافل من الدواب
1: طبعا،
2: وانت تريق مثلا مجيئة التكلسة ولا مجيئة الرحمة في منزل بوزلفة، يعني قوافل من الأحمر
1: ولا من سوق الجمعة وانت هابط لسليانة
0: فيلاج
2: وكان في منزل بوزلفة، كانوا بعض التجار يقومين أكثر من يوم، كان في الفندق
1: رحلة،
2: الفندق ماذا هو إيواء لصاحبه، ومن بعد الفندق ولا إيواء للدواب باش تنظيم السوق إلى آخره،
1: وذيك أصل كلمة الفندق
2: يعني هناك مشهد تقليدي مازال في الذاكرة، يعني هام جدا، ثم بعد تطور السياق إلى آخره. ثم يعني في امتصاص البطالة السوق، يعني هناك ما يسمى بالخدمات الناجمة التي تنجم عن النشاط الرئيسي، مثلا نأخذ مثال سوق الدواب، بالجانب منه تلقى معتها اللي يبيعوا الحبال والأدوات الشبكة كبيرة، وهناك اللي يبيعوا المشروبات والأكلة الخفيفة إلى آخره، يعني في السوق ساعات تلقى الخدمات النادرة اللي ما تلقاهاش في الأيام العادية، تلقى البيض وتلقى الدجاج وتلقى
1: تنتظر يوم السوق، يعني
2: والعسل ما منتجات الفيلاج التي تتوافر في السوق. لكن هنا نحب نذكر أن المرأة كذلك تلعب دور أساسي ومحوري في السوق في كل ربوع الوطن، لكن يعني أنا نحب هنا نشير إلى دور المرأة في جهة الوطن القبلي، كسوة من خلال يعني دعمها للمنتوج الفلاحي، ولكن هنالك بعض المنتجات الصناعية التقليدية يعني اعداد هذه المنتجات يعني مثل الهريسه الفلفل الشايح الشيخوخ الى اخره. هنالك مثلا صناعه بعض الحلي والمنسوجات الرفيعه التي تخص الاعراس يعني في ناب الحمامات الاخير يتم عرضها يعني في
1: هكا اللبسه الحماميه والنابليه
2: هذاك يوم السوق
1: المذخمه والمثمنه ايضا.
2: فما الصناعات التقليديه بدات تندثر مع الاسف الشديد، مثلا السعف نقولوا احنا الجمار السمعه معروفه بهذا القفاف والمضال الى اخره كذا
1: ودير الحجاج وكذاك الكل.
2: فما
1: الخيزوران
2: تاع القصب
1: يعني هذيك تاع جهه زاويه المجايز
2: زاويه مجايز خصوصا يعني هناك أنشطة تقليدية قبل يعني شوف نقولوا النشاط التقليدي مع الأسف الشديد من القطاعات بدأت تندثر، مثلا هناك قبل سوق الصوف اللي مرتبط بالإنتاج الدواب إلى آخره، فما أسواق لإنتاج الصوف والغزل متاعه إلى آخره والمنتوجات هذه تعرض في الأسواق التقليدية. هذاك علاش قلت العولمة اليوم هناك نمط جديد، هناك أشكال أخرى، ومع الأسف هناك بعض الأنشطة لا تزال تجاهد تكابد الفخار التقليدي، صناعة الكانون والغناء
1: والمطليات
2: إلى آخره، هذه كلها من الأنشطة التي تقوم بها النسوة وتجدها معروضة، والمرأة مش تساهم في الإنتاج فقط، يعني تساهم حتى في عرض هذه المنتجات وبيعها
1: طبعاً
2: يعني
1: طبعاً
2: في السوق نابل في الفخار في النسيج
1: في السوق هي
2: المرأة يعني حاضرة أو كسوة يعني بالشكل التقليدي السابق أو حتى بالتجارة العصرية الحالية اليوم، يعني في قطاعات يعني هيكلية نجدها في كل مجالات البلاد، مثل ما هو الحال بالنسبة لبقية القطاعات الأخرى. المرأة جزء لا يتجزأ يعني من المجتمع وتلعب دور يعني حيوي يعني وفي بعض الأحيان تحتل الريادة.
1: اي انا بجست ما باش نقول لك يا سي الحبيب راهو ساعات نجحت اكثر منا من الرجل في في في طريقه تقديمها للسلع ربما في طريقه حديثها الى الزبائن الى غير ذلك نجحت.
2: خاطر المراه دائما تتميز بنوع من العفويه اكثر من الرجل، بينما المضاربين القشاره في السوق كل شيء معناتها تدخل السوق راهو يعني عرض وطلب
1: خشن
2: بينما المراه دائما هناك جانب الليونه يعني وتنجم تاخذ المنتج أريحية ما غير
1: ما صحيح حبيب
0: مصداقية سامحني يعني حتى مصداقية البيع يعني ممكن أكثر
2: على بديهيتها على عفويتها.
1: سي الحبيب سامحني نحن في الجغرافيا في بدايات عندما نتعلم الجغرافيا وبقيت خاصة في الستينات والسبعينات الحلاقة التي تربط الريف بالمدينة ولا العكس المدينة بالريف، لو كنا نأخذها من مجال الأسواق هذه كيف تساهم الأسواق في هذا الرابط بين الريف والمدينة؟
2: هو في كل الحالات يعني الريف أو المدينة هي تدرج ضمن يعني المجال الجغرافي.
1: أيوة.
2: ولا يمكن فهم يعني المجال الحضري بمعزل عن المجال الريفي أو العكس.
1: صحيح.
2: يعني هما زوز مجالات يكملوا بعضهم البعض.
1: نعم.
2: مع الأسف في وقت من الأوقات كانت العلاقة فيها نوع من التكامل. يعني للسيتادا معروفين اهتماماتهم هي اهتمامات حضارية أساسا في يعني. السوق الأخيرية والبيزان يعني هم سكان الريف يعني
1: ينتجون.
2: وظيفتهم ينتجون المنتجون وفروا المنتجات الفلاحية التي تحتاجها المدن
1: وهو كذلك.
2: في وقت متقدم يعني العلاقة تطورت يعني هنالك نوع من الانفتاح المدينة المغالي فيه نوعا ما باتجاه المجالات الريفية، انفتاحها نقول الرأس مال الحضاري أصحاب يعني رؤوس المال كل شيء للاستثمار في هذا المجال خلى العلاقة أصبحت علاقة تنافسية أكثر من علاقة تكامل. لأنه أرباب المنشآت الصناعية ولا أصحاب رأس المال الحضاري يعني نظرتهم للأرض ولا الريف يعني وكأنه يتعامل معها وكأنها مؤسسة صناعية. يعني هو يعني ناخذ مثال مثلا شركات الإحياء والتنمية الفلاحية التي تم يعني تركزت على أنقاض الملك العمومي للدولة يعني هي تساهم بدورها يعني في الإنتاج إلى آخره، ولكن هذه الشركات أصبحت منافس عنيد يعني بالنسبة لبيزون. يعني النجم نقول أنه اليوم المزارعين التقليديين أصبحوا يمثلون يعني أقلية، يعني الريف اليوم أصبح يضم العديد من الأطراف الفاعلة المتداخلين، وهذا ربما يؤثر على طبيعة وخصية العلاقة كما قلت قبليك يعني أنه جزء كبير هامش كبير من الأرباح يعني داخل هذه الأرياف يتم ترحيلها. حاجة أخرى سلمونجي يعني السكان الريف يعني الأوائل السابقين علاقتهم بالمجال الطبيعي علاقة توازن يعني صحيح. ليس هنالك ضغط. اور اللي لاحظوه بالنسبة للمستثمرين الجدد والأطراف الدخيلة يعني علاقة فيها نوع من الاستنزاف لهذه الموارد، لأنه هو دائما يبحث على تحقيق القيمة يعني الربحية الأعلى يعني، وخاصة إذا كان كنا عملية كرة يعني فترة زمنية معينة، إذا يسعى إلى امتصاص أكبر فائض منها. وهذا كله يعني العلاقة في بعض الأحيان تختلف، لكن دائما نقول يعني العلاقة بين الريف والمدينة يعني هي علاقة ضرورية، يعني هي تعبر على أهمية هذه المسالك، أهمية هذه يعني لا يمكن للريف أن يستغني عن المدينة مش يهوج منتجاته، ولا يمكن للمدينة أن تستغني على الريف.
1: إذن
2: بالنسبة لأصحاب القرار لابد أن نعيد النظر في إقرار حالة التوازن والتكامل بين الأطراف الفاعلة يعني في الاتجاهين.
1: بارك الله فيك أستاذ الحبيب الغربية، أستاذ الجغرافيا الريفية بالجامعة التونسية. أستاذ زهير خميس، في دائما في نفس الأشياء، ونحن نشكر الأستاذ الحبيب الغربية على ما قاله، كأني الآن قاعد يحدث شيء من الأشياء قاعد نشوف فيها، لكن أنا معرفتي قليلة الأشياء هذه، وانت تبارك الله عليك تعرف الأشياء هذه. كأني يحدث الآن شيء آخر، كأنه سكان المدن رجعوا يمشوا للأرياف ويأخذوا ما يلزم يأخذوه، وكأنهم ينجموا يتخطاوا سكان الأرياف ويجوا ينصبوا به في السوق، هم كأنهم منتجين لذاك الشيء. هذا يحدث هكا ولا؟
0: طبعا هذا، شكرا سي مونجي، شكرا سي حبيب. دونك نفس الفكرة، في إطار نفس الفكرة سأواصل وأقول أنه العلاقة فعلا تطورت سي حبيب من علاقة تكاملية إلى علاقة تنافسية
1: ونفوذ
0: وهيمنة.
1: أيوة.
0: ولأن المدينة تكبر في الحجم.
1: نعم.
0: بفعل السوق وتطوره.
1: أيوة.
0: لأنه المجال راه يخضع لتفاعلات منظومات اجتماعية.
1: أيوة.
0: والريف فيه أيوة. منظومة اجتماعية، والمدينة فيها منظومة اجتماعية، وغالبا ما المنظومة الاجتماعية الحضارية.
1: نعم.
0: تغلب على المنظومة الريفية وتفتك منها المنتوجات، ولكن أيضا تفتك منها حتى اليد العاملة.
1: أيوة.
0: وبالتالي تتغير أو تصبح الأرياف في نوع من الأزمة، خاصة على مستوى اليد العاملة الفلاحية التي تتحول نحو المدينة للاشتغال في المصانع. نعطيك مثال سيمونجي وصحبيب.
1: أيوة.
0: في سليانة موجود مع مجموعة من المصانع.
1: أيوة.
0: معمل الشيبس، معمل الأحذية، معمل الملابس.
1: هيك.
0: ودونك المنطقة الصناعية الجديدة في شمال سليانة.
1: أيوة.
0: وفيها خاصة معمل دراكسل ماير، اللي هو مصنع ألماني لإنتاج كوابل السيارات.
1: صحيح.
0: وهو يستقطب اليد العاملة من كافة من كامل أرجاء ولاية سليانة.
1: هيك.
0: ويشغل أكثر من 5000 عامل. وبالتالي اللي يجيوا اللي هم الشباب باش يشتغلوا، اصبح الشغل في المدينه هو بمثابه الحلم.
1: صحيح.
0: وبالتالي ترك المجالات الريفيه تفتقر الى اليد العامله. وهذا جانب من جوانب الهيمنه الحضاريه.
1: على حساب يعني
0: على حساب
1: الانشطه الفلاحيه. تفضل سي حبيب. لا ما زلنا باش نتحدثوا في وقت قليل على الاقل على بعض الصعوبات التي يعترفها تعترض الاسواق.
2: نحبش نقول يعني احنا نهتم بهذه الاسواق ودورها وأهميتها وتطورها. نحب نقول يعني هذه الأسواق تحتاج اليوم، بما أنها تقريبا تمسح كامل الفضاء الجغرافي على مستوى وطني، إذن تحتاج إلى تشخيص دقيق، تشخيص علمي يمكن أن تساهم في مساعدة الفاعلين المحليين، لسيما البلديات وصناع القرار، على بلورة سياسات أكثر نجاعة لتثمين هذه الأسواق وإدماجها ضمن استراتيجيات التنمية المحلية، بما يحقق توازن بين متطلبات الحداثة التجارية يعني من ناحية، والحفاظ على الوظائف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفضاءات من منطقة التواصل. التاريخي يعني التواصل بين التجارة الحديثة العصرية والتجارة التقليدية. إذن لابد من إعادة يعني بلورة هذا النشاط والنظر وتنظيمه أكثر، لأنه يعني في غالب الأحيان نلاحظ أن هذه الأسواق تفتقد إلى تنظيمات يعني هامة على مستوى توزعها المجالي، وكذلك على مستوى التوزع القطاعي.
1: جميل جميل جدا. يبقى الآن ونحن اقتربنا الكثير من نهاية الحصة، نحب نتحدث على ما قلش المشاكل، ربما بعض الصعوبات التي تعرفها الأسواق الأسبوعية، كما مثلا حركة المرور يوم السوق، فما حركة تكتظ. ربما هنالك منذ حين ذكر الأستاذ الحبيب الغربية بعض النزاعات المخفية التي يمكن أن تحصل بين المكاس وبين المنتصب، ربما بين القشارة وبين أنت ما سميتهمش كشعر، أنت سميتهم
2: يعني كسوق الدواء
1: في سوق الدواء بالجلابة وغيرهم إلى غير ذلك. ثم هنالك أيضا حتى ربما بعض مشاكل التهيئة الخاصة بالأسواق، أليس كذلك أستاذ خميس؟
0: نعم وهو كذلك. دونك على سبيل المثال في مدينة سليانة، دونك السوق هو سوق ملتقى يوم الخميس،
1: أيوة،
0: ولكن أصبح يمتد على كامل أيام الأسبوع، وخاصة احنا تو في مدينة سليانة مثلا عندنا شارع اسمه 18 جانفي، هو الارتير برينسيبال، هو
1: الشريان
0: الاساسي للمدينه. يوم السوق يوم الاربعاء ويوم الخميس تختنق المدينه باتم معنى الكلمه،
1: يقول مخصص للسوق هذاك.
0: صحيت، وعندنا مكان اخر بجنبه قريب منه، يعني الناس تعرف سليانة، يعني في حي صلاح، مدرسه حي صلاح،
1: اسم مدرسه،
0: اي مدرسه حي صلاح، بين المدرسه وبين الحديقه العموميه نتاع حديقه حي صلاح هناك مجال ضيق، ولكن لا يتساعى، يعني كنا قبل السوق كان يتنفس شوية في أرض، في أرض على ملك خواص خاص هذيك، أيوة. تو تقسمت الأرض هذه، أيوة. فأصبح الاختناق أكثر فأكثر،
1: نصاب الكل غاديك،
0: نصاب الكل غاديك، ولو يوميا موجودين لتعويض من عدم توفر مكان يوم الأربعاء ويوم الخميس. دونك هناك صعوبات كبيرة جمة على مستوى،
1: نتصور أنه بترخيص من البلدية،
0: بترخيص بالبلدية بينصير، وحتى البلدية
1: لفكك الاحتباس
0: يعرفوا وحاولوا كم من مرة يعني فك أو تخفيف الضغط على هذا الشارع،
1: أيوة.
0: اللي هو حتى مشكلته حتى يومية، ولات حتى مشكلته يومية، تخفيف الضغط، لكننا لم ننجح في ذلك، وتواصل هذا الضغط المروري وعدد السيارات في تزايد، يعني كما نعرفه. دونك هذا خلق صعوبات كبيرة.
1: بارك الله في كلمة الختام سي الحبيب.
2: هو المشكل، السوق هو مشكل تنظيمي بالأساس. احنا قلنا قبليك هو يوم احتفالي،
1: صحيح.
2: عرس،
1: صحيح.
2: ولكن مع الأسف الشديد تحول في عصر
1: في كل عرس، حتى في العرس يا أخي ثم أشياء
2: لكن في بعض الأحيان تتحول إلى أشياء مقلقة. يعني السوق يحتاج إلى فضاء تجاري، تونكي البلدية عندها لزمة وعندها لابد من تخصيص فضاءات حتى لا تختنق المدينة، ثم خاصة الفضلات بعد السوق.
1: إلا إذا كان، تسمح لي سي الحبيب، إلا إذا كان نقرر بأن نقول السوق باش نبعده على مثلا المركز على الأطراف إلى غير ذلك، وهذا فيه صعوبة في الالتحاق الناس به.
0: سامحني صاحبي سي مونجي، لكن لا نستطيع في غالب الأحيان، لأنه الباعة يرفضون الانتقال إلى أي مكان آخر، لأنه هو في ممر استراتيجي.
2: أنا أعتقد أن البلدية لا توفر يعني المساحات والفضاءات الرحبة للتركز، خطر
0: هو مشكل عقاري.
2: فما تجارب، يعني فما أسواق خارج هاجرت ومشيت باتجاه يعني خارج المدينة، ولكن في غالب الأحيان خاصة المدن اللي تختنق ما عندهاش فضاءات خاصة بها، يعني القطاع الخاص هو الذي كما في منزل بوزالف وابن خلاد وكل شيء، يعني هناك اختناق، يعني يوم السبت ويوم الخميس في منزل بوزالف وابن خلاد، يعني حالة اختناق مروري، يعني لا يطاق، يعني ما تنجمش تعبر في وسط المدينة.
1: طيب جميل جدا. إذن كلمة الختام أستاذ خميس، لحق ثواني
0: لنقول دونك شكرا على هذه الاستضافة، أيوة. ودونك سعيد جدا بحضوركم وبحضور سي حبيب بن غربية. حبيت نقول إلي السوق راهي عندها دور كبير جدا في توسع الحضري، واللي هو سريع عادة، يعني كما في سليانة. أنا حبيت نعطي دي شيفر ربما الوقت ما يسمحش. اليوم في سليانة فور اكزامبل عندنا 46 باعتبار يعني الميونسيباليزاسيون
1: البلدية،
0: الانتراج البلديات، الانتراب التونسي كل ولا أصبح بلدي،
1: صحيح.
0: عندنا 46204 ساكن في 2024، اي، وبعدما طبعا تطور هذا العدد، بعدما كان يمثل يعني اول في 1966 فور اكزامبل كان عندنا كان 5000،
1: اي كانت حتى شيء كانت
0: طبعا وتطور سريع عندي حتى ارقام وجدوا
1: يعني منذ اصبحت مركز ولايه،
0: مركز ولايه، وخاصه الديناميه الحضاريه برزت مع ولاده سليانة او تحول الى مركز ولايه.
1: تفضل سيدي.
2: شكرا سي مونجي، اذا سعداء بالمشاركه معكم. يعني حبيت نذكر فقط، يعني الاسواق الاسبوعيه هو موضوع شيق وموضوع هام. هذه الأسواق يعني فرضت نفسها ولا يمكن التخلي عنها، لأنها تمثل ميكانيزمات يعني اقتصادية واجتماعية، وعندها صحيح. يعني تراث صحيح. تاريخي لخير. لكن نبه الحاجة برك أن السلطات المعنية الهيكل المشرفة لابد أن تسعى إلى تنظيم يعني هذه الأسواق، يعني حتى يكون لها دور يعني اجتماعي اقتصادي رائد.
1: أحلى الكلام. السيدات والسادة، أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع، هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الثانية التي خصصناها للأسواق الأسبوعية في بلادي، وكنا صحبة ثلة من الضيوف الأعزاء الأستاذ لحبيب بن غربية والأستاذ زهير خميس. لكن انتظرونا في الحلقة القادمة في الجزء الثالث أيضا من ترحالنا في مجال الأسواق الأسبوعية في الأسبوع القادم، مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الأخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: لنا في الشمال طيور تغني وعشب وماء جرى سلسبيلا، لنا في الجنوب جريد تعرى لشمس سناها يغطي النخيل. أوفياء الثقافية الأعزاء، شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.

جودك منيت في عضودك طلع لي ورد خدودك ونساني بعدك وسجودك ونساني بعدك وسجودك ونساني اللي عملته فيا ونساني اللي عملته فيا.

سجرة وقتلوا وين هي البشرة لفت العصفور السجرة وقتلوا وين هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
0: إذاعة تونس الثقافية.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: على أجنحة الليل.
3: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل.
1: العشرة ودقيقتين على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكل المستمعين والمتابعين سواء اللي تابعوا فينا على صفحتنا صفحة إذاعة تونس الثقافية أو على موقعنا تسمعونا وتشوفونا كذلك على www.radioculturel.tn وإلا تسمعونا على الفريكونس بتاعنا 101.1. إذن اليوم في سهرة جديدة من سهرات يوم الجمعة كالعادة نستقبل الفنانين التوانسة اللي بجديد متاحهم نحكيه على آخر إصداراتهم. واليوم يكون بحثنا بعد شوية الفنانة التونسي حمودة فلاح نحكيه معاه على جديده وآخر إصداراته أغنية إن شاء الله مربوحة باش نحكيه عليها بعد شوية بأكثر تفاصيل ونحكيه هكا شوية على الموجات الإيجابية ونحن على أبواب بكالوريا وامتحانات وطنية وكذلك أجواء كأس العالم والأفراح والمسارات اللي معروف بها الصيف. فهكا أغنية تعطينا شوية موجات إيجابية في على كل هذه المناسبات. كيف كيف نحكي في حكاية أغنية على أغنية ست الحبايب يا حبيبة ونحن كذلك على أبواب عيد الأمهات. إذن نحكيه على أصل الحكاية، شنو حكاية أغنية ست الحبايب يا حبيبة، شكون كتبها، علاش تكتبت، وشكون تكتبت هذا باش نعرفوه شوية آخر في جزء ثاني من سهريتنا لليوم. وكذلك كما العادة نعطيكم أبرز مواعيد السهرات اللي تستنى فيكم الأيام المقبلة. معكم سليم بن قاسم في الأعداد والتقديم، تحية الأنيس الحميدي معنا في الإخراج لسهرية الليلة. بعد شوية كما قلنا نستقبل ضيفنا حمودة فلاح، مي توت سويت خليكم مع حمودة فلاح إن شاء الله مربوحة.

0: إن شاء الله مربوحة. جديد الفنان حمودة فلاحة على موجات إذاعة تونس الثقافية. بالموجات الإيجابية بدينا السهرية بتاعنا، وضيفنا أكيد وصل بحذانا. أهلا وسهلا، مرحبا بيك حمودة فلاحة على إذاعة تونس الثقافية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين الإذاعة الثقافية.
0: شكرا.
1: فرحان برشا بالدعوة هذه.
0: مرحبا.
1: وجيتكم إن شاء الله مربوحة.
0: إن شاء الله مربوحة. على خلينا نقولوا على الأصعدة الكل، كسوا اللي عادي في امتحان، اللي قادم على ماتش تاع كرة، عندنا الكوب دو موند، اللي أفراح ومسارات خلينا نقولوا صيفك جاي، برشا مناسبات حصيلوا، اللي قادم على أي حاجة إن شاء الله مربوحة.
1: نقول. إن شاء الله مربوحة هي الكلمة الأشهر في تونس. صحيح. معناتها كي تجي خارج عندك قضية باش تقضيها تقول إن شاء الله مربوحة. تجيب تعدي امتحان إن شاء الله مربوحة، تقوم الصباح أول كلمة تقولها تقول إن شاء الله مربوحة. دونك حابين الشعار الرسمي هذا نزيدوا نرسخوه في أغنية. مش خير ما خيرش من واحد يطلب ربح، معناتها
0: صحيح.
1: هذا هو.
0: خليني نقول مرة أخرى مبروك الإصدار الجديد زي أكثر من 170 ألف فيو حد الآن على اليوتيوب. كلمة ألحان حمودة فلاح، توزيع مختار الكبسي، الكليب من إخراج أسترو. معناها أجواء خلينا نقول أجواء إيجابية، سواء في الكلمات، في التوزيع، في اللحن، في الكليب، كما قلنا
1: حتى في اللبسة أيوب كيراف زي كيف تحيالي
0: بالضبط، فما برشا ألوان محليه ومكية. كما قلنا موجات إيجابية، ونعرف أنه الفترة المقبلة كلها فترة يعني مناسبات وأفراح ونتائج الامتحانات الوطنية، بكالوريا اللي عنده نيفيم، اللي عنده سيزيم، كما قلت زي قادمين على كوب دو موند إن شاء الله مربوحة للفريق الوطني. إذا هذا الكل يظهر لي حمودة كل المناسبات لميتها في غنية.
1: إن شاء الله أنا نتمنى أن الغنية هذه من نوعية الأغاني اللي ما تموتش. علاش؟ الأغاني المناسباتية بالنسبة لي أنا هي أغاني تعيش لكل مناسبة. معناتها غنية مثلا على العرس، ما ثمش فترة باش نبطلوا العروسات ما نعرسوش،
0: على طول مفتقد موجود.
1: والأغنية تحكي على الفرحة بشكل عام. الإنسان هو مخلوق مجعول باش يحزن وباش يفرح وباش، فكي تعمل أغاني من نوع هذية هما أغاني إن شاء الله ما يموتوش في المناسبة نتاعنا. كل عام ثم بعد ثمش عام العوام مش نبطلوا برقراش.
0: أكيد أكيد.
1: دونك إن شاء الله تكون هي الأغنية الرسمية لكل الفرحة، معناتها في أي بشر معناتها يسمع فينا تو قدرت ربي إن شاء الله.
0: الموضوع متاع الغنية هكا كيفاش خممت فيه؟ جاء هكا بالصدفة وإلا مدروس، وإلا قلت الصيف قرب لازمنا حاجة هكا تمشي مع الأجواء الصيفية، وإلا مشيت انطلقتك قولوا نحن من الكلمة متاع إن شاء الله مربوح.
1: شوف أنا ديما الأغاني متاعي نحاول أنه ما يكونوش أنا نحب نغني على خاطر دخل الصيف ولا على خاطر هي لازمني نعمل حاجة الفلانية. بصدق معناتها حسيت كلمة إن شاء الله مربوحة هذه كلمة ديما تعاود من عند أمي، أنا نخرج لأي بلاصة ربي فضلها لي تحية لها، ولدي إن شاء الله مربوحة، ولدي إن شاء الله مربوحة. قلت علاش ليه من نسمعش الكلمة متاع دعوة أمي ديجا في آخر أغنية قلت يجعل أياماتك خير مربوحة والعين تطير.
0: كلمة الوالدة،
1: كلام الوالدة، دونك الدعاء هذاك نتاع الوالدة. علاش لي قلت نعمل أغنية؟ أما تهبيتها هو كان محسوب، معناتها الأغنية كلامها ولحنها
0: بالضبط زي اللي كنت شو نسألك.
1: هذا هو. كلامها ولحنها مش محسوب، لكن التهبيت نتاعها والوقت نتاعها هو اللي كان محسوب. أنا الأغنية حاضرة عندها قريب 8 شهور متنفذة ومتوزعة. قلت نهبطها قبل بريود باش يكونوا فيها دي ماتش. تعرف اللي صاروا معناتها بين الكلوب والاسبيرونس معناتها زاد كيف عندنا البريود نتاع الباك. دونك الغنيه حملت اوجه تمشي لكل عندنا كوب دي موند معناتها كما نحكيو من اللور وكل شيء وكهو. دونك هبطتها قبل الاحتفالات هذوما الكبيره.
0: يعني توقيت مدروس. هل انه في العاده ديما تدرس التوقيت نتاع انك باش تهبط اغنيه، والا حضره اغنيه يلزمها تهبط، والا انت والمناسبه؟
1: كل اغنيه كيفاش معناتها ثم اغاني حضره توا تهبط توا. مثلا كيما نرجع بيك توا انا السنوات التالي وقت اللي هبطت اغنيه وصيت امي بويا اللي معروفه بما تخاف علينا يا بابا.
0: اكيد
1: هذيك حضرت هبطت ما غير ما اخترت، معناتها هبطتها في توقيت ممكن كان نقولوا لاي فنان يضحك عليا يقول لي ما يجيش تهبط هكا، هبطتها قريب بشوف الصيف صي. وكان عندي وقت مهرجان نهار 4 اوت انا هبطتها لو برومي اوت هكاك تقريبا قبل باربع ايام من المهرجان تفاجات ان الغنايه محفوظه في اربع ايام
0: حفظوها.
1: دونك انت انت انت الغنايه انت وحظها انت وقتاش تهبط نجم حتى غنايه في الشتاء تهبط وتلقى نجاح كبير برشا.
0: ويظهر لي حموده انت تخدم على الكلمه السهله اللي تتحفظ في ساعه اللي نشوفوها من بعديك ترند حتى على مواقع التواصل الاجتماعي واللي تويك اكثر حاجه تمشي ترند اللي هي في تيك توك مثلا تشوف معناتها الفيديوهات قاعده تتعاود بالغنايه مثلا نتاع حموده يظهر يتلعب على الكلمه السهله
1: على خاطر انا نعيش مع المواطن يعني مانيش في برج عاجي وبعيد على العباد انا نحكي مع الكبير مع الصغير مع الحمد لله ربي معناتها اجتماعي ف اللغه اللي يحكي بها مثلا الصغار الكل اللي يقروا في الليسي نفهمها شنية لغة المرأة الكبيرة والراجل الكبير نفهمها شنية لغة الخضار العطار في المرشي في دونك الكلمات اللي قاعد نكتب فهم في الأغاني بتاعي قراب من الواقع هذاك علاش هما كانوا
0: معناتها نابعة خلينا نقول من المجتمع اللي انت تعيش فيه من لونتوراج اللي حولك معناها كل مره يظهر لي حتى تمشي تقضي حموده اي كلمه تتقال تقعد لهنا من بعد تمشي في الغنايه
1: صحيح خساره ما نجمش نقول لك تو الغنايه الغنايه اللي باش تجي ان شاء الله بقدره ربي عندي غنايه اخرى باش نهبطها بعد نحكيوا عليها لكن سمعت كلمه عجبتني بنيت عليها
0: البقيه الكلمات
1: الكلمات فهمت ساعات اصحابي يبداو هكا يحكيوا فيها في حاجه زاد كيف نلقط منهم هكا إفي عجبني معناتها نحطه في غنيه ما بالطبيعه يكون إفي محليه معناتها الوقع نتاعو تحكي للكبير للصغير للناس الكل مفهوم وعنده هكا وقع خاص نشوف كي نقولها الكلمه اول مره العبد حس وجهه تبدل ملامحه تبدلت نعرف الكلمه هذه باش تكون معناتها ناجحه
0: باش تقعد زاده في البال خلينا نقولوا ما تتنساش كيفاش يختار حمود الاغاني المواضيع خلينا نقولوا نتاع الاغاني فما انتقائية في اختيار المواضيع وإلا كما كنت تحكي انطلاقا من اللي قاعد تعيش فيه كل يوم ولا كيفاش تختار المواضيع؟
1: نختار المواضيع كما قلت لك اللي نحسه معناتها ثم مواضيع زادة نتجنب ما نحكيش فيهم لأنه أنا فنان ما نحبش نكون معناتها تتابع الحاجة معينة كان نحكيه مثلا ما نحبش عمري ما تخيل روحي مثلا نهار نعمل غنية سياسية عمري مثلا ما نعمل نهار غنية تبع فريق معايز متاع كورة لكن خلينا نقول مش اختصيت ما نحبش كلمة اختصاص نحب القلم متاعي حر أنا أما تعرفت بالأغاني الاجتماعية
0: اللي قريبة يعني من المواطن
1: اللي مثلا نحكي لك على الغربة والغربة بشتى أنواعها اللي, اللي, اللي, اللي عنده شكون تغرب والمتغرب في حد ذاته
0: صحيح.
1: نحكي على الفرحة اللي فرح واللي ما عمره ما فرح في حياته في الحزن معناتها فهمت دونك هذوما المواضيع الإنسانية والاجتماعية بتتر هما سبب النجاح وهما اللي نختارهم معناتها أكثر وهذا ما يمنعش أنه ساعات موضوع تقول أنت حمودة عمره ما يغني فيه مثلا الكلاش
0: أي
1: عملت غنيت برشا اغاني كلاش وكتبت برشا اغاني كلاش للفنانين دونك نحب نكون حر اكثر في الاقلام تاعي ما عنديش
0: الكلاش كيفاش يكون معناتها انه تتجاوب فما حاجه معناتها تتغني تتجاوب انت بغنيه كيفاش
1: لا ما كلاش بيني وبين فنان واحد اخر لا عمرها ما صارت لكن كلاش
0: الموضوع معين
1: الموضوع معين مثلا كيما شفت فيما تخاف علينا يا بابا البارتي نتاع اسم الله علينا منهم واللي يفرق ويفرقهم وبمحبتنا نحرقهم صنعتهم غير الكلام يعني حتى كي تكلاشي ثم حد أدنى أنا باش نغيظ العبد ذاك بالمحبة متاعنا مش نغيظك بنعملك حاجة خايبة ولا نسيئلك أنا بالمحبة متاعي نجم نغلبك دونك هذا هو نوعية الكلاش اللي نحاول نسوق له يكون فيه مستوى معين في نفس الوقت يبرد القلب معناتها
0: واكيد انت نتصور خاصه المقطع هذايا اللي فرقنا يفرقهم والكل تعاود برشا على تيك توك وشفناه يظهر لي شطار الشعب التونسي عنده المشكله هذايا فشفنا برشا تعملت فيديوهات بالمقطع هذايا حموده انت بخلاف انك تكتب تغني وتلحن كذلك كي تبدا تكتب في غنيه اللحن هل انه يمشي معاك كي بالتوازي وإلا يحضر من بعد يخلط
1: على حسب، ساعات نكتب الاغنيه واللحن يخلط، ساعات مثلا نحط اللحن باي كلام، نحط اي كلام ما نعرفش، اي حتى كلام ما نعرفش، على السلامه هاني جيت مرحبا هاني قاعد كذا، لحن عليه اللحن، ومن بعد الكلام هذاك يتنحى ويتحط عليه صور شعريه مزيانه، معناتها خاطر ساعات يجيك لحن مزيان ما تلقالوش كلام في وقتها،
0: صحيح.
1: ساعات يجيك كلام مزيان ما تلقالوش اللحن نتاعه، دونك كل مره كيفاش.
0: بالنسبه ان شاء الله مربوحه، كيفاش كانت الحكايه؟
1: والله تعرف طلعت الغنية، طلعت الغنية متلحنة ومكتوبة وحدها، بنسمع في يومي يا ولدي إن شاء الله مربوحة، إن شاء الله مربوحة يا ولدي، ما تخاف من حد شيء، معاك رضاية والدين، يجي علي يمتك خير، مربوحة والعين تطير يا ولدي. لقى روحي إن شاء الله مربوحة وبواب الله مفتوحة،
0: وخرجت الغنية،
1: وخرجت الغنية بالطريقة الطريقه هذيك معناتها، فهمت.
0: وفما اغنيات اخرى شاركتك فيهم الوالده، كانت مصدر الالهام نتاعك
1: برشا. عندك بابا زاد كيف كيف، ثم اغنيه امي رحمه ليا، زاد نرجعوا الغاني ضاربين في تيك توك.
0: أيه.
1: عندي غنيه كيما قلت لك من الاول، ثم اغاني يعيشوا اغنيه تقول هاني مروح يما غير استني شويه.
0: أيه.
1: تحكي عن الناس اللي مروحين من الغربه. كل عام فين يجيوا مواطنينا بالخارج الا، والاغنيه هذه في ماي تعمل انتشار وضجه كبيره في
0: التيك توك،
1: دونك بابا عاوني في الـ في الـ في الـ الكلمات بتاع الاغنيه هذه.
0: بيان انتوغي يا حمود، عندك شكون يعاونك،
1: يعطيك صور هكا محلاهم، يعطيك ثنيه محلاه، وراه نقول لك حاجه، يكذب عليك ويقول لك انا راني مسكر على روحي وحدي نكتب، ما ثماش وحدك، ثم الهام.
0: صحيح.
1: انت ماكش معناتها تخلقت مبدع. المبدع هو اللي كي تعطيه كيما الرسام تعطيه الالوان، هو يعرف بالالوان هذيك يخلق لك تصويره. انت تعطيني كلمه ولا تعطيني معنى ولا تعطيني وضعيه، انا نجم نخلق لك بها صوره واغنيه تنجم تتقبل معناتها تحب.
0: بالنسبه للكليب نتاع الاغنيه، شفنا فيه برشا هكا صور، معناتها دي تابلو يتغيروا، اوكي، لكن فما اللي قاعدين على الكراسي وعاملين رواحهم، يذوري هذوكم اعداء النجاح اللي تقصد بهم
1: هذوكم لجنه التحكيم ساعه. نوجه تحيه، نوجه لهم تحيه والليكيب الكل ما شاء الله عليهم، اي سورتو لي دونسور،
0: اي تبارك الله عليهم،
1: تبارك الله عليهم، ثم ما شاء الله عناصر، تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم. اللي في اللجنه حبينا نعملوا كيما المسابقه بين زوز فرق نتاع دونس، شكون الفريق اللي باش ينجح. بالطبيعه الشخصيات نتاع اللجنه، ثم حموده الفلاح كرزينك
0: خاطرك انت تحسك تشجع فيهم باش يتبعوا باش يتفرجوا، خاطر هما يرقدوا،
1: ثم بجنبي هذاك راقد هذاك فهمتني، وثم اللي بجنبي هكا
0: داخل في الجو،
1: داخل في الجو، ماهوش عاطي الرزانه نتاعك اللجنه، دونك كانت لجنه متنوعه، وذي فكره خونا سي استر وما عمل فينا اعمل هكا قدك، وانا نؤمن بالاختصاص بالطبيعه، الله يبارك ونفذ.
0: كيفاش كانت الاجواء معناتها بين الفريق الكل؟
1: ضحك تفذليك برشا محبة. أنا ديجا نحب نحيي صديقي أونو غاديكا تفرج فينا في الكواليس، نور
0: تحية لي،
1: ظهر معايا في ظهر معايا في الكليب، مشينا أصحاب مع بعضنا، ثم اللي نعرفهم معرفة شخصية وثم اللي ما نعرفهمش أول مرة نتلقى بهم غاديكا، ما حسيناش رواحنا صوروا في كليب، صحيح ولا حسينا رواحنا كأنه معناتها نحن جايين
0: هكا عاملين هكا جو،
1: جايين لعرسي معناتها، فهمت، هاونو تجربة صغيرة بشوف اسكو صحابي يفرحوا لي في عرسي ولا اون ديري عرسي بالحق،
0: فهمت، وفرحوا لي كي يظهر لي بالقدا بالقدا،
1: فرحوا لي بالقدا بالقدا، وما حسيناش بالرغم اللي قبل التصوير هكا عملت حادث صغير هكا شوية.
0: أي.
1: ما حسيتش كرهبتي مكسرة لبرا، وانا شيخ ونشطح وعامل جو، ووصلتك الطاقة الإيجابية اللي العباد تشوف غنية إن شاء الله مربوحة، تشتح تشيخ تعمل جو، ما تعرفش اللي وراها ذكرى ثم هكا صعوبات يصير.
0: ويظهر هذه نقطة القوة متاع الفنان حمودة، أنه برغم من الظروف ممكن ربما اللي نجم يعيشها في لحظة من اللحظات، لكن كي تبدأ فما خدمة كيف من هكا يكمل جوسكو بو،
1: وكي تبدأ أنتوري بناس إيجابيين. أي. ما يزيدوش عليك معناتها، راك ما تحس بحد شيء معناتها. البارحة أنا حبيت ساتيو قلت تلمون نحبوا الميدان هذايا نعتبره كيما الكلمون، ثم بالطبيعة دي دولور
0: صحيح
1: ما تحسهمش، فهمت. هاني قلت لك مالغري وقت اللي بعد اذنك قوس صغير، وقت اللي صار الاكسيدون قبل ما ندخل نصور، لابس ديجا لبسه نتاع اللي باش نصور بها، وصديقي شد القهوة في دي تكبت عليه القهوة الكل.
0: وبعد
1: برا شوف التحدي أخرى. برا شوف التحدي باش تمشي لازمك تخلق لبسة أخرى
0: في التيم
1: في التيم هذاك وتضحك من هنا لهنا لازمك وتوصل عندك ناس تستنى فيك في الغنية هذيك. دونك كما جيش أنطوري بناس محلاهم وعطوني طاقة إيجابية ما
0: نجمش تتجاوز ربما
1: بتتر
0: أي خطر أنك سي حضرت روحك حتى اللبسة موجودة لكن بعد في اخر دقيقه يتبدل كل شيء برافو حموده
1: بالحق الحمد لله خاطر حتى لو انت معك حد كفي فرحان اللي عملت معك انت اكسيدون
0: اي ممكن ربما كان ممكن شخص اخر ما تكونش خاطر كنت هادئ
1: انا هديت الامور الكل هديت الامور الكل تعرف كلهم لباس وهي المراه خايفه من الخوف وعقلتني تفكرتني فهمتني تراش مسكينة بالخوف تقولي مش انت اللي غنيت ما هوش اصحابي انا هو انت لباس
0: مش نصور قلنا مش نصور
1: هكا هو لباس الحمد لله يا ربي وتعدت اغنية مزيانة حسيتش بحاجة في الغناية ثم حاجة صارت الحمد لله هذا هو اللي
0: برغم اني انا تفرجت في معناتها الستوري نتاعك وقت اللي هبطتهم وقلت أيوه انا كنت ماشي نصور وذايا شنو اللي صار من بعد نشوف الريزلتا وكأنه شيئا لم يكن
1: الحمد لله لباس لباس لباس لباس الحمد لله
0: انا نحب نسمعك في المباشر زاد حمودة معنا خاطر اكيد صوت حمودة ما نجمش يتعدى معنا لهنا في الإذاعة الثقافية من غير ما نسمعك في المباشر
1: شنو تحب تسمع
0: اللي تحب خلي لك الاختيار
1: غني ماهوش أصحابي
0: إيه؟
1: أوكي فضل. تحية لكل الناس اللي تسمع فينا توا في كرهبة وكلهم أي اللي يحب يسمع ماهوش أصحابي يركز معنا
0: إيه؟
1: تحية لخونا أيمن غزال زاد كيف كيف
0: تحية لي وعفف سالم
1: اللي تشاركنا في التريو هذا
0: تحية ليهم
1: نقول ماهم

0: صحة ليا.
1: صحيح،
0: فوالا.
1: لانه الاصحاب وقتها ملمومين بالعروس والعروس نتصور، ويعملوا عاملين الواجب واكثر،
0: بالطبيعة
1: فما تنجم
0: بالطبيعة.
1: تكون كان هكا الكلمه.
0: أي موجودين الأصحاب الباهين، وموجودين الأصحاب اللي هما ما همش أصحابي اللطف عليا.
1: صحيح.
0: ونحن دورنا شنية؟ إنه نقبلوا الناس الكل ما غير ما نحكموا أحكام مسبقة على العباد. واللي كان إنسان في المستوى مرحبا بيه، على راسه والعين يكون معناتها معزز مكرم. والناس اللي ما همش أصحابي بالطبيعة واحد يستلطف ويبعد على روحه معناتها.
1: أكيد، هذا نقولوا نحن ابعد على الشر
0: وغني له
1: وخليه
0: معناتها.
1: وكعب
0: أي
1: به. حمودة فلاح، وين تلقى راحتك أكثر، في الكتيبة، في الغناء، في التلحين، وإلا هي تركيبة ثلاثية حمودة يعيش بهم الثلاثة؟
0: نعيش في فننا معناتها، نعيش بتنجم تلقاني نكتب اللحن نغني، إلا ثم اختصاصات موسيقية أخرى ما نجرأش عليها، خاطر ما الموسيقى بحر.
1: صحيح.
0: تلقانيش مثلا من غدوة نخمم نحب نولي موزع موسيقي، ولا تلقاني مثلا من غدوة نخمم نولي شيف دوركستر ولا
1: صحيح.
0: عازف جهبذ معناتها، فهمت؟ لكن الحاجات اللي نلقى فيها راحتي الكتيبة، تلحين، الغناء، وخاصة إذا كان رتبوهم الغناء بمرتبة أولى،
1: أكيد.
0: لأنه الفنان راهو من غير ضوء بصراحة ما ينجمش يبدع كما يلزم معناتها بالضبط.
1: وانت حموده قبل معناتها غنيت، لكن مش معناتها كيما توا هكا كحرمتنا من صوتك في البدايات، معناتها قعدت تكتب وتلحن لفنانين اخرين، لكن توا يظهر لي وقايد حموده باش يتلهى بروحه كهو يكتب ويلحن لحموده فلاح.
0: هذاك هو اللي صار في السنوات الأخيرة، خلينا نعتبره من أول سكسي عملته. كانت العباد وقتها حبت صوتي برشا وخذيها شهرة كبيرة الصوت. عارف اللي مرة سألت الإعلامي هادي زعيم، قال لي ما يقلقكش أنك تكون الصوت الأشهر في تونس؟ بالعكس، أنا
1: بالعكس.
0: صوتي صوتي تشهر باش وقت اللي نتكلم وأنا مليان، ما نحبش نتعدى أنا برنامج وأنا ما عملتش سكسي ولا حاجة.
1: صحيح.
0: دونك كان في فترة ما صوتي تشهر وقتها بجينيريك للسندريلا،
1: اي
0: وخذا نجاح كبير برشا. من جينيريك للسندريلا 2022 نحكيه توا، حتكشي العام
1: 2016.
0: عام 2026 باش وقت العباد في العامين هذوما عرفتني انا كحموده فلاح. دونك بالنسبه لي انا مهم جدا انك انت تكون معروف كشخص زاده كيف كيف.
1: صحيح.
0: تحرمت من ما نقولش تحرمت، كنت بعيد على الاضواء، خاطر كنت لازمني نكون بعيد على الاضواء، خاطر كنت وقتها نقرا وعطيت وقت كبير برشا للتكوين الأكاديمي، لأنه نؤمن أنه الفنان لازم يكون مثقف على
1: أكيد.
0: الأقل في مجاله. مانيش موسوعة، أنا مش نقول أنا راني نتير في الثقافة، أنا إنسان الحمد لله
1: مثقف في مجالك،
0: مثقف
1: خلينا نقول.
0: في المجال نتاعي. دونك ما نجمتش الوقت ذاك ما نعملش فن، على الأقل أنا نقرأ أما نجم نكتب أغاني. ثم حتى كي تخرجت قريت، دونك زاد كيف كيف التعليم خذالي وقتي، لكن كنت الفلوس اللي نقري بهم واللي لحن بهم كنت ننتج بهم. دونك كان في مخي وقتها انه باش نخرج من حموده اللي وراء الكواليس الى حموده في معناتها في الاضواء، وهذا كان متعب جدا، لكن الحمد لله عملته وانا فرحان برشا.
1: ما فهمش حتى حاجه تجيب الساهل، لكن من بعد كيف بعد التعب هذاك كي تشوف النتائج ربما تقول التعب مخلوف.
0: مخلوف التعب يا اخي، عمره ما واحد يموت من التعب، بالعكس الفراغ يقتل.
1: صحيح.
0: انك ما توصل، انك مش ما توصلش لاحلامك، على الاقل تحاول باش توصل لهم، اما حتى ما وصلت لهمش ما يسالش، المهم حاولت. لكن اللي يقتل انك ما تحاول الجمله،
1: صحيح.
0: تحط راسك على المخده ترقد تاكل تمشي ما نعرفش انا، وبعد تقول هاني ما عملت حتى شيء. هذاك يكبرك قبل وقتك وهذاك يتعبك وهذاك. مي مادام انا تعبت وحققت حاجات
1: سعيد،
0: وحتى حاجات اخرى مازلت ما حققتهمش، بالنسبه لي انا فرحان برشا ويكفي معناتها.
1: فماش شكون هكا من الدومين خلينا نقولوا ما قالكش حموده خليك تركز في حاجه واحده، معناها خليك هكا يا تغني يا تلحن يا تكتب، راهو باش تعملهم الثلاثه، راهو باش تكون ماكش مركز ولا كذا، نتصور تقلت لك هذيا ولا؟
0: شوف، ثم نوعين من الاشخاص سواء في الدومين ولا خارج الدومين. ثم الشخص اللي يقول لك بمحبه ويكون اكبر منك في التجربه وفي الخبره، حتى كان يكون اصغر منك في العمر.
1: صحيح.
0: وتحس انه بالمحبه قالها لك معناتها، يقول لك ما يقوليش اختص، ما ينصحني نصايح

0: أخرى. وثم ناس نصيحتها ليك هي عندها غاية أخرى، فهمت؟ هذوكم ما نسمعهمش جملة، معناتها خاطر مثلا كي تقول لي أنت مثلا النصيحة نتاع اختص في حاجة بركة، يقول هيك باش يحبطك، يقول لك كيفاش قاعد تعمل. أوكي الحمد لله يا ربي، نقولها بكل تواضع وكل فخر، نجحت أنه بنيت دي كارير نتاع فنانين،
1: أكيد
0: نجحت أنه بنيت الكارير نتاعي أنا، ونجحت أنه كنت مساهم في نجاح مسلسلات.
1: أكيد
0: دونك هاني قديت روحي لهنا ولهنا ولهنا، ما دام ربي اعطاني ابداع نضيق على روحي ولا نوسع على رواحنا.
1: انت قادر انك تركز فيهم الكل.
0: هاني ركز فيهم الحمد لله يا ربي، وقدمت نجاحات الحمد لله، نقولها بكل تواضع، وسقينا مازلت على الارض. دونك كي تقالت لي من الناس ما سمعتهمش، خاطر الحمد لله قاعد نقدم في خدمتي.
1: ويضر يساري الوالدين زاد، هي اللي وقفت لك في كل هذا، خاطر زاد رضيت الوالدين هي الكل هكا ولا
0: صحيح؟ رضيت الوالدين الحمد لله، انا والدي اصدقائي، امي هاو ثما نسبه كبيره من اللي يسمعوا فينا وحبوني يتبعوا فيا يعرفوها بحكم انها مشيت معايا في مهرجانات وظهرت.
1: ايوا شفناها زاده في التيك توك والانستغرام.
0: شوف انت لي كومونتير عليها، محلاها بين مرة طيبة، بالحق امي حشامة على الاخر، هذيك هي امي. دونك انا ما كان الزريعة هذيك، معناتها فهمت؟ بو ام الحمد لله متماسكين، عشرة اكثر من 50 سنة.
1: ربي فضلهم،
0: ربي فضلهم، ربي ونا تربية بي على الشبع، على الخير، على المحبة، على الصدق. والحمد لله مادام نلقاو والدين كيما هكا، معناتها لقيت روحي في عائلة كيما هكا، نجم نكون كان فرحان ومقدم على العمل.
1: احنا مازلنا مواصلين مع حمودة فلاح في سريتنا لليلة، اما باش نسمعوا صايت امي وبويا وراجعين.

0: وصايتهم يبو يا حمودة فلاحي. وصلنا العشرة وستة وعشرين وستة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. بزنا مكملين مع ضيفنا الفنان حمودة فلاح ونحكيه على قبيلة. قلنا أنه في البداية كنت تكتب لفنانين أخرين، التوا باش تلهي بحمودة فلاح فقط، لكن شنو أسهل بالنسبة لك أنه تكتب لغيرك وإلا لروحك؟
1: والله الأسهل أنه نكتب لغيري، نقولها بصراحة.
0: كيفاش؟ انت ذوقك اصعب من غيرك؟
1: لا.
0: كيفاش؟
1: انت كي تخزر العبد من برا، وشنو هي حياته، وشنو هي بروفيله، مش ما تنجمش تخزر انت بروفيلك، لازمك عين خارجيه هي اللي تخزر لك. دونك هذاك علاش ممكن سهل انه نعمل سكسي لغيري، اوكي صعيب انه باش نعمل سكسي لي انا، لكن نعمله. اوكي نعمل زوز اغاني ما يمشيوش، الثالثه تمشي. فهمت؟ غير انه كنت تعاون مع فنان اول مره اكمل الغنيه هذيك معناتها تنجح له كل شيء. كهو اما من بعد تولي تتعود شنيه ثنيه اللي مشيت لك، تولي تستعمل اكثر من خط، ما عادش تستعمل برشا العاطفه معناتها. فهمت؟ تقول هذه مشيت لي، دونك العباد قبلتني لهنا، دونك انا نولي نركز في المنطقه هذه معناتها.
0: تولي فما دراسه كامله للي غنيت وشنو اللي مشى وشنو ما مشاش، تولي من بعد تختار وتعرف بالحق شنو اللي يعجب الجمهور في حمودة.
1: ويقعد صعيب ديما صعيب الاختيار لي انا، يقعد صعيب برشا. اما هاني نغني باغامور معناتها نعمل فيها.
0: لكن زاد تقنع في الجمهور والجمهور يستناك في كل
1: لله.
0: العروض والمهرجانات اللي باش نحكيو عليهم بعد شويه. هل يطمح حموده فلاح انه يكون عندك تعامل مع فنانين من خارج تونس؟ مثلا كيما نشوفوا الفنان غازي عيادي لحن لفنانين من خارج تونس كيما شيرين، كيما عمرو دياب، كيما نانسي عجرم وغيرهم من الفنانين، وشفنا اغاني معناتها عملت نجاح كبير اللي هي من ألحان الفنان التونسي غازي العيادي. تطمح أن يكون عندك ألحانك تتغنى خارج تونس يعني على الصعيد العربي؟
1: نطمح كما في تونس لحنت وكتبت ونجحت مع برشا فنانين. سيغتان مامو قلت هاي توا مش نتلفت الروحي، وقت اللي تلفت الروحي في تونس راني حتى كان مشيت لبرا مش نقعد ديما نتلفت الروحي، لأنه طموحي توا مش نلحن لفلان، طموحي كيما فلان وصل له خذا مكانه. دونك انه حتى انا زاد كيف علاش ليه معناتها ناخذ مكانه. هذاك علاش عندي تعامل مع الفنان مع الشاعر ياسر ابو اليمين، شاعر مصري. وقال لي علاش حموده ما نوليوش نبيعوا اغاني؟ قلت له انا في تونس راني ما عادش نحب نلحن ونكتب الفنانين، راني حتى في مصر غاديك ما نحبش نعاود نبدا ازيرو وبعد نعمل اربع خمس سنين ملحن وبعد خمس سنين العمر مش مازال فيه هو. فهمت؟ دونك كارير ملحن نعتبر بديته في تونس وسكرته في تونس. فهمت؟ قاعد ثم اغاني قاعد اللحن فيها بالطبيعه، مش سكرتها 100% معناتها. فساعات ثم اغاني يفرضوا عليك انك لازمك الغنيه هذيك يغنيها الفنان هذاك، كيما مثلا ثم اغاني تغنيها امراه.
0: أي.
1: ما نجمش أنا نجي نلحن الغنية ونكتبها من بعد نقول نخليها. فهمت؟ لكن بالنسبة للخارج ما عندي أغاني، مثلا كما نحكي لك على ياسر أبو اليمين اللي هو الشاعر هذا، نحضر في أغاني لي أنا متلحنة ومكتوبة، ما غير ما نخمم أنه الغنية ذيك باش نبيعها، بالرغم اللي نعرف الغنية باش تفرض نفسها غاديك كان أنا نخمم باش نبيعها ولا حاجة.
0: أكيد. ولهنا نتصور يكون فما انتشار عربي بعد الانتشار على المستوى الوطني خلينا نقوله.
1: والانتشار العربي توا ولا اسهل. معناتها قبل بيتر كان جيت انا حموده نتاع 20 سنه التالي مثلا نخمم انه نصنع اسمي كملحن غادي. لانه كي تلحن دخل فلوس مش تخرج فلوس، معناتها نولي الاستراتيجيه تتبدل، انه لازمني نجيب فلوس باش ننجم ننتج بهم ونعرف بروحي غادي. اوكي توا نجم انا قاعد في تونس نولي نجم عربي باليوتيوب نتاعي، معناتها بالتطور اللي نحن عايشين فيه وكل شيء، تنجم انت في بلاصه بعيده على اي بلاد اخرى تولي مشهور فيها البلاصه هذيك.
0: بالنسبه مثلا ما فماش فنان هكا في مخك تحب تتعامل معاه ديو مش تلحن
1: ديو؟ اي ديو. اي
0: شكون
1: هي؟ امنيه.
0: ان شاء الله يا ربي. هي ليله اليوم جمعه.
1: اليوم جمعه انا دعيه يا ربي ندو دينا يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله ديوم احسن جسمي يا ربي. ان شاء الله ديوم احسن جسمي
0: ان شاء الله. وسمعنيك زيد في اغاني اللي احسن جسمي. والله حمودة فما ناس تسمع ساعات تسمعك في اغاني كيكا في اللون الخليجي، ما نعرفش علاش يقول لك وكاننا نسمع في حسين الجسمي.
1: اي برشا شبوني بحسين الجسمي، حتى كي غني التراث نقرا في الكومنتير يجري يجري حسين جسمي ولا غني في التراث. هذه 2022 وقت غنيت ملومش على البرانيه. اقسم بالله تو تدخل تو تقرا لي كومنتير، تقرا 90% من لي كومنتير هاني جيت تيك توك لاوش حسين جسمي غني في ملومش على البرانيه.
0: وهو صوت حموده فلاح،
1: هو صوت ربي خلق القماش الصوت هذيك تشبه
0: صحيح.
1: بعد خذيت ثنية اخرى مختلفه بالطبيعه، خاطر ديما كل فنان راه يطمح باش يعمل صوره خاصه به وثنيه خاصه به، اما يقعد ديما خلقة ربي تشبه لبعضها. سبحان الله يخلق مش بها 40 خلق صوتي شبه لبعضه.
0: ما صارش هكا اتصال بيناتكم هكا في حتى على الانستغرام؟
1: كان نوريك تليفوني في الكونت فيريفي نتاع حسين الجسمي، ما ثماش ستوري نغني فيها اغنيه لحسين الجسمي الا ويبارتاجيها عنده في الكونت نتاعه.
0: ايه ما حكيتوش؟
1: لا ما حكيناش، خاطر تعرف انت توا ما عنده حياته وعنده ثنيته وعنده فهمت عنده ملين تبع فيه، دونك ما تخيلش باش يكون عنده اكل وقت اللي باش نحكيو فيه مع بعضنا. بوتيتر كان نتقابلوا ممكن يقول لي صديقي برشا.
0: ما تعرفش عليه.
1: ما تحبش تعرف.
0: وانا نحب نسمعك في حاجه لحسين الجسمي.
1: لحسين الجسمي؟
0: ايه.
1: نقول له انا كل ما نويت انسى لك الذكرى ترجعني ترى للحين انا احبك واحبك بين حين.

0: أحبك لين يوم الدين.
1: برافو حمودة فلاح، الحقيقة بالحق فما تقارب في الأصوات، وكما قلت أنت القماش
0: القميص ايه
1: كيما كيف كيف، معناها ماهوش بعيد على بعضه. إن
0: ايه
1: شاء الله إن شاء الله يجي نهار اللي بالحق معناتها يكون فما لقاء
0: عندي اسم
1: بيناتكم، يكون
0: اخر
1: فما تعامل. إيه يعطينا الأسماء،
0: نعطيك ليستة في اسامي.
1: إيه أعطيني.
0: به نحب برشا صوت اسماء النور،
1: إيه
0: نحب
1: فنانة
0: برشا
1: مغربية.
0: اهل المغربية، نحب برشا اسرة النصري، ومتخيل نوليو من اعز الاصدقاء انا واسرة النصري، خاطر
1: اي
0: طبيعتي في الكواليس مش كيما هكا معناتها
1: نعم اي
0: ممكن نوليو صحاب برشا.
1: مهم.
0: ثم حاتم عمور نحبه برشا في المغرب، حتى
1: اي
0: ثم برشا اصوات ما شاء الله، ومن تونس على فكره، نسمي من تونس
1: اي اكيد انا باش نكمل معاكم ماشي لتونس راني.
0: من تونس من اعز الاصوات اللي نحبهم برشا، وما ثمش شكون ما يحبوش، اللي هو الفنان الكبير لطفي بوشناق.
1: انا كنت متوقع انك باش تقول الاسم هذا.
0: ويشرفني جدا لو كان مسيرتي يكون نكون عندي ديو مع الفنان الكبير لطفي بوشناق.
1: هذا مش مستحيل نتصور، ونتصور ان شاء الله يكون يسمع فينا زاد الفنان لطفي بوشناق،
0: تحية لي
1: ان
0: طبعا.
1: شاء الله يكون فما تعامل على قريب. أصالة نصري نتصور ربما حسب اللي انا قاعده نشوف الاخبار تويكا، ربما وما فما حتى شيء مؤكد، ممكن تكون حاضره في مهرجان قرطاج.
0: ان شاء
1: نتصور
0: الله
1: ان
0: ان
1: شاء الله
0: شاء
1: تكون
0: الله.
1: ما بين الحاضرين، وان
0: عمري
1: شاء
0: ما
1: الله.
0: مشيت لكرتاش، ومشيت مره بركه في 2008،
1: اي
0: ومانيش باش نمشي الا في حفلتي انا،
1: هو اختيار.
0: اختيار
1: اي
0: رد بك رب، مليار حفله تعجبني
1: صحيح.
0: ونحب نمشي. اما 2008 وقت اللي مشيت لحفله سميره سعيد اول مره، دخلت قعدت ربع ساعه، مشيت في اخر الحفله خاطر مشيت صدفه، كان صديقنا وجارنا هو مدير وقت ديوان وزير السياحة في الوقت هذاك، فمشيت دخلت معاه، كنت متفرج في الحفلة ونقول لي في يوم ما مانيش مش نرجع للبلاصة هذه إلا ما تكون حفلتي في كرتاج
1: ان شاء الله على قريب ان شاء الله.
0: إن
1: وذي
0: شاء
1: باش
0: الله.
1: نحكيو فيه من بعد في باش نحكيو على المهرجانات. نحبك تحط الكاسك حموده، وباش تقول معنا الو.
0: الو
1: تفضل.
2: الو
0: الو على السلامه.
2: سلام.
0: اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا.
0: صوت امي هنا.
2: طلع شكونه.
1: طلع شكونه.
0: اه عملت لي يا نور كان بس لي.
1: بالاتفاق هكا من وراك يا حموده. مرحبا
0: حالك
1: بيك
0: يا امي.
1: مدام على مباشر اذاعه تونس الثقافيه. مرحبا بيك مدام.
2: عايش عايش.
1: لو كان تسمع تنقص لنا شويه في الراديو بحذاك باش نجمو نسمعوك بالكدا.
2: حطيت نقص في الراديو بحذاك.
1: اذا والده حموده فلاح معنا في المباشر، احنا حكينا عليك مدام كان كنت تسمع فينا، كنا نحكيو عليك بكري، وكنا نحكيو زاد على الوالد ربي يفضلكم الحموده. انا حبيتك تكون معنا خاطر على قريب عيد الامهات، باش نخلي معك حموده باش يقول لك حاجه على المباشر.
0: وكان طال غيابي تستناني هي، وكان فكت عينيا تمسحهم لي هي، وكان

0: برافو، ربي يفضلها، ربي يفضلكم
1: هذه ما فيهاش
0: دعواتكم.
1: اقسم بالله ولا لا في بالي.
2: شكرا هذه تبكيني
0: ربي
2: والله
0: فضلك.
2: تبكيني.
0: مدام شنو تحب تقول لحمودة، وشنو تحب تقول لنا زاد على حمودة؟
2: ربي معاه وربي يوفقه.
1: امين يا رب. امين.
0: حمودة كان يحكي لنا زاد انه عندك فضل كبير في غنية ان شاء الله مربوحة، انه ديما انت
2: اي
0: تسمعها له الكلمة، فهاك عطيته الالهام في انه كتب برشا اغاني، ذوري مش غنية بركة، حتى الوالد زاد يحكي لي حمودة انه كان
2: اي ما
0: مصدر
2: شاء
0: الالهام
2: الله.
0: نتاعو في
2: اي
0: برشا اعمال.
2: مغروم هو، كان وراكم فيديو عمره 3 سنين في الروضة يغني
1: نغني. اي
0: ايه.
1: امي
2: اغنية نتاع يظهر لي عدنان الشواش يظهر لي.
1: اي ثم غنية امي غنيتها وقت انا مريض بالسخانه وانت هزيتني للسبيطار، وش نغني وانا نرعش بالسخانه شنقول نقول؟ اوف يا نانا.
0: يعني حتى في اصعب حالات حموده ما ينساش الفن،
1: صغير في كل وقت. اي بالضبط،
2: نهار برد وانا هزيته باش يعمل فاكسان ونسمع فيه يغني يا نانا.
0: هذه من الطرائف نتاع الصغر.
1: اي كنت مشك شويه انا صغير.
0: شكرا ليك مدام، نورتنا. ان شاء الله ربي يفضلك وربي يخليك ويطول في عمرك انت والوالد، نورتنا على موجات اذاعه تونس الثقافيه.
1: محلاه المفاجاه، محلاه محلاه، خاصه تبدا مفاجاه مش محسوبه، محلاها. عجبتني برشا.
0: يعيشك مدام. نرجع معك حموده، ذوري مفاجاه
1: التو مانيش مستوعب المفاجاه. محلاه المفاجاه، عجبتني برشا، يعطيكم الصحه على الهديه هذيا.
0: انا راني الحقيقه معناتها شفت هكا العلاقه بينك وبين امك حتى من قبل ما ندخلوا نحكيوا في الحوار، على خاطر نشوف فيك على مواقع التواصل الاجتماعي هكا، حسيتها انها هي عنصر فاعل في حياتك بخلاف الشخصيه والعائليه والا نقولوا اليوميه الفنيه كذلك.
1: الفنيه هاني قلت لك الفن صعيب، الفن صعيب برشا، والصعوبه هذه باش تنجم تتواصل وتنجم تكون موجود. اولا ساعه لازمك انت تكون موهوب،
0: صحيح.
1: ثانيا تكون محاط بعائله تمن بالموهبه نتاعك وتدعمك، وانا الحمد لله عائلتي معناتها كل، حتى اخواتي يعطيهم الصحه زاد كيف كيف
0: تحيه اليوم
1: داعمين، وامي زاد كيف كيف داعمه. انا باش نتحرك خطوتين لازم امي حتى دعوه خير بالنسبه لي انا، هي تخليني نجم اقدم في خدمتي معناتها.
0: ان شاء الله ربي يفضلها ويطلع يطول في عمرها ان شاء الله في الخير يا ربي. به حموده بعد ان شاء الله مربوحه، هل انه فما اغاني قاعده تحضر، فما مشاريع اخرى قاعده تحضر؟
1: بعد ان شاء الله مربوحه به. اولا ساعه تتفكر مريم نور الدين كانت ضيفة في أغنية ظلم الزمان على قناتي في اليوتيوب، رديت الضيافة هذه. أنا جيتها لقناتها في اليوتيوب، حضرنا ديو من كلمتي والحاني، توزيع الفنان المتميز مسعود مسعودي، وإخراج المخرج الجزائري، تصورت في الجزائر، معروف باسم نوار، اسمه فرحات. خدمت برشا محبه، هذه جديده اللي ان شاء الله على قريب باش يهبط.
0: شنو الستيل نتاعها الاغنيه؟
1: شاوي. اول مره نغني الاغنيه شاويه انا واختنا مريم نور الدين. او تحيه لها صديقتي،
0: تحيه
1: ونحبها برشا انا.
0: ونباركوا لها زاد على الاغنيه الجديده.
1: غالي غالي غالي. وعندي مفاجاه اخرى بالنسبه لي انا في مسيرتي الفنيه، نحبها ديما تكون متنوعه معناتها. اول مره باش نغني أغنية على تابعة للتيم تاع العروسات. أول مرة. واللي تعرفت بيه قبل أنه عملت برشا أغاني معناتها برشا فنانين في العروسات، كيما عرف خمسة قبلي، كيما كان كتب زهرة فارس، كيما برشا أغاني أخرين معناتها، فهمت؟ دونك قلت علاش لا نخوضها تجربة هذه، إن شاء الله تكون تجربة ناجحة يا رب.
0: المشاريع عزوزة ما وقتش نشوفوهم ونسمعوهم.
1: في وسط الصيف ما عادش برشا، هو تو نحكيو في وسط الصيف، نحنا صاي العيد جا، دخلنا في جوان، سي بون جا الصيف، دونك ممكن اخر جوان هكاك ان شاء الله. ان شاء
0: ان شاء الله ندخلوا هكا بصيف، نقولوا نحن فليج نتاع اغاني نجم نشوفوهم في العروسات وفي المهرجانات كذلك. باه باش نمشي للمهرجانات، لكن قبل نحب نقول لك زاده مبروك مره اخرى لجائزه افضل اغنيه جينيريك عمل كوميدي سحابرو. انت كنت بحذايا لهنا في رمضان، حكينا على اغاني الجينيريك نتاع لي سيت كوم، وحكينا كذلك على اغنيه سحابرو اللي خذات جائزة أفضل أغنية. مبروك التتويج. يظهر لي هذه حافظ باش يخليك تواصل في التجربة هذه.
1: بالطبيعة حافظ باش نواصل فيها. نحب ساعة شركة إثمار برود، وكلمني سهيل الغداوي وجاله تحية، وتلحنت وتكتبت الأغنية وتوزعت من خونا، لحنتها وكتبتها ووزعها أخونا صابر زواغي. والحمد لله كي تبث العمل كنت ننتظر في جائزة، خاطر خدمت برشا محبة معناتها، فهمت، وكانت روحها خفيفة الأغنية. بالطبيعة مواصل، لأنه كما قلت لك اللي سبق تجارب الزوز كانوا زينة وعزيزة
0: وليلة
1: سندريلا، صح برو كملت معناتها بها التجربة هذه، وما زال قدام إن شاء الله تجارب أخرين. ثم حاجة قاعدة تحضر وكبيرة برشا ان شاء الله.
0: انا كبيره من حيث نقول لك فما اقتراحات باش تواصل، معناتها فما حاجه بروجي جديد في الاغاني الجينيريك ولا مازالت
1: كبيره؟ لا تقل اهميه معناتها على الاخرين. كبيره من حيث عدد الاغاني باش يكونوا موجودين في العمل هذا، معناتها بروجي كبير بطبيعه، فيه جانب مش جانب كبير هو للطفل يعني. ونحب نحيي أطفالنا الكل اللي يسمعوا فينا وأوليائهم، سلموا عليهم برشا برشا في المهرجانات. ثم نسبة كبيرة برشا من الصغار يجيوا ويحضروا ويبدوا حافظين الأغاني. دونك الجينيريك راهو يوصلوا ويمسوا الصغار برشا، وفهم صحيح. عندهم جمهور كبير برشا من الصغيرات.
0: عندي عينة في الدار.
1: إيه بالعقل. إيه ربي فضلها.
0: أنا ولدي برسك في جوان مش يعمل عامين، معناتها شهر
1: ما شاء الله ربي فضلها.
0: البارحة معناتها حاطت يتفرج في حاجة، نعرف شاكة كيفاش يبدل، وحاطت يسمع في صحة برو خليها لين كملت وبعد عودة. ويبدأ معناتها نشوف، أنا كي نشوف يبدأ يتفاعل ويشتح مع الغنية، معناتها يظهر الهدف متاعك وصل.
1: الهدف متاعي وصل، مدام الغنية حبها الصغير، الصغير ما يعرفش يجامل.
0: صحيح.
1: ممكن الكبير يخاف هكا على نفسيتك، ثم اعتبارات اخرى يقراها. الصغير حبك يحبك ما يحبكش، ما كانت تعمل الحكمه
0: القبول سبحان الله ربي يعطيه.
1: اذا ربي يحب عبد يحب فيه صغار ورا
0: اكيد. به خلينا نمشيو للمهرجانات. هل انه فما معناتها مقترحات باش تكون موجود في عروض في مهرجانات ولا مازلت حمود؟
1: العام اللي فات كنت موجود الحمد لله في تقريبا جل المهرجانات التونسية. وعام السنة زي كيف في رمضان كنت موجود في الجنوب، كنت في مطماطة، في توزر، في تطاوين. دونك وما زالوا المهرجانات والعروض توا في المرحلة متاع الاتفاقات واللي كونترا وكل شيء، وكهو باش نحاول نوفق بين الافراح نتاع معناتها المناسبات الخاصه وبين المهرجانات. لكن موجود ان شاء الله السنه نحكيو على مهرجانات دوليه زي كيف ان شاء الله باش نكون موجود فيهم
0: ان شاء الله. قدمت ملفات بقرطاج، حمامات، بنزرت، صفاقس، على الاقل خلينا نقول هذوما اللي برشا فنانين يحبوا يكونوا موجودين فيها.
1: هو تقديم الملفات هو نحييها مدام ألفة بواب اللي هي الامبريزاريو اللي هي معناتها قاعدين نخدموا مع بعضنا في خدمة مزيانة برشا. مهرجانات الكبيرة كيما كارتاج مثلا، أنا مازلت مانيش حاضر الكارتاج. كارتاج بالنسبة لي أنا لازمني على الأقل 10 أغاني محفوظة. محفوظة كيما وصايت امي بويا، كيما مش اصحابي، كيما ليلا سندريلا، فكل السكسي هذاك، كيما البعيد، كيما ظلم الزمان. هاو قداش من غنيه هذوما محفوظين؟ نقول قداش مازال على كارتاج؟ هذوما على الاقل مينيموم اربع خمس اغاني. مشينا نص
0: الهدف
1: المسافه. كارتاج مش بعيده برشا، لكن كارتاج راهي عندها وزنها وعندها قيمتها. وانا ساعات بربي قوس صغير بكل ساعات اللوم شويه على فنانين يحكيو على كارتاج، يقول لك تيشنية كارتاج. كارتاج تاريخ
0: أكيد.
1: كي تمشي أنت لمصر وتحكي تقول شنية الأهرامات تتعاقب
0: أكيد.
1: خطر الأهرامات هذوكم هما عنوان مصر تاريخ. هو تاريخ مصر. نحن كي نقولوا كارتاج الحضارة القرطاجية كي نعملوا مهرجان اسمه مهرجان
0: قرطاج
1: مهما كانت صارت قبلها فوات وطلعوا مثلا بتاتر فنانين ما يستحقوش انه يكونوا موجودين على قرطاج، لكن المشكله في المنظم تاع الحفله، مش المشكله في قرطاج كركح. يقعد يقعد يقعد بالنسبه لي انا ركح عنده الوهره نتاعو والتاريخ نتاعو مهما يصير فيه. دونك ولذا نتمنى انه نحكيه على قرطاج ديما باحترام كبير برشا، لانه ذاك تاريخ بلادنا.
0: اكيد هذا هو. ما تنجمش تكون يعني في حفل مع فنانين اخرين، معناتها يكون حفل مشترك، يكون مشروع في مجموعه من الفنانين، ترى روحك في حاجه كيما هكا على ركح قرطاج؟
1: انا كنت موجود في التريو ما همش اصحابي، كان الانجح معناتها العام اللي فات، لكن في اللي القدام نحن تفهمنا كأنا وعفيف سالم وأيمن غزال أرنا باش نتلاقاو مريرة في التاريخ هكا، ثلاثة فنانين مع بعضهم عملوا تريو وكان الأول في تونس معناتها. دونك تجربة، لكن مش تقف غاديك في اللي جاي، هو بيدهم زادة كيف يفكروا بنفس الطريقة. إذا كان جانا كارتاج ولا جاتنا المهرجانات الكبيرة راهو كل واحد راهو باش يكون عنده جمهوره الخاص وحفلته خاصة. أنا ماذا بيا أنه الحفلة من اللي تبدا ليلي توفى فيها لي دونسور، فيها اغانيه، فاهم كيفاش؟ بديت نغني في اغاني التراث، لين بديت نعمل في سكسيات، حتى نحكي على مسيره
0: كامله.
1: أي. ما يجيش نحكي اشتر حكايه ويطلع فنان واحد اخر زي كيف ما يلقاش الوقت المناسب.
0: المشروع مش كامل الوقت،
1: مشروع وقت يولي مش كامل. دونك ماشي في خطي معناتها وحدي ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق حمودة، نورتنا وشكرا انك كنت بحضينا الليلة. موفق ان شاء الله، نشوفوك زادة مرة اخرى بحضينا بجديد، ديما بجديد، وكذلك نقابلوك في المهرجانات زادة اكيد باش تكون عندنا تغطية لكافة المهرجانات التونسية. شكرا لك حمودة، وشكرا لكم انتم اللي تابعتونا حتى التوا، مازلنا مواصلين معكم حتى النص الليل، مازلنا مواصلين معكم حتى النص الليل، شوية وراجعين.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل
1: 11:20 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين معكم حتى النص الليل. وقيت حكاية أغنية، واليوم أغنية نحكي عليها تعد من أيقونات عيد الأم الأولى في العالم العربي. اليوم نحكي على أغنية ست الحبايب يا حبيبة. الأغنية هذه تولدت سنة 1958 من وحي الصدفة، وقت ننسى الشعر حسين السيد احضر هدية لأمه في عيد الأم. قعدت قدامه باش تعبر له على خيبة الأمل متاعها. فجت الكلمات هذه من قلبه ولحنها محمد عبد الوهاب وغنيتها فايزة أحمد. وقت اللي قال الأم ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، بكيت من شدة التأثر والفرحة. وقتها وعدها إنها باش تسمعها غدوة في الإذاعة. اتصل بمحمد عبد الوهاب، سمعها عجبته فلحنها في دقائق. من بعد اتصل عبد الوهاب بالمطربة فايزة أحمد، وخلال ساعات كانت الغنية حاضرة، تسجلت وتم إرسالها للإذاعة المصرية، وولت من وقتها النشيد الرسمي لعيد الأم. فتحية لكل الأمهات، والله يرحم كل أم غادرتنا.

بدي من عمر ليالي لسه بهدوء.

الشريف.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل.
1: 42 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين معكم حتى النص الليل، وقيت نعطيكم بعض المواعيد للسهرات اللي تنجموا تمشي وتسهروا فيها وتبدلوا هكا شوية جو. نعرف وقيت الأيامات هذه الطقس مناسب أنه التونسي يخرج ويمشي للمسرح ويمشي حتى زادة يشوف السهرات اللي تستنى فيه. ونهار 13 جوان المقبل موعدكم مع الفنانة رشا رزق على ركح مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة مع 8 متاع الليل بقيادة الأوركسترا سامفوني تونسي تحت إشراف شادي القرفي. سهرة مع كما قلنا مع الفنانة رشا رزق اللي عرفناها في أغاني جينيريك صور المتحركة كما عهد الأصدقاء، كما المحقق كونان، أنا وأخي وغيره من أغاني الكرتون. ذي الكل باش تسمعوه في السهرة اللي باش تكون نهار 13 جوان في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة شادي القليبي بالعاصمة مع 8 متاع الليل. فهذه فرصة لاسترجاع ذكريات الطفولة مع رشا رزق على ركح مسرح الأوبرا بالعاصمة. وغدوة 23 ماي كيف كيف على ركح مسرح الأوبرا موعدكم مع الأوركسترا سامفوني تونسي تحت إشراف شادي القرفي وبمشاركة أوس بن حليمة مع 8 متاع الليل. هذه أبرز السهرات اللي تستنى فيكم الأيام المقبلة. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى النص الليل، خليكم مع باقة من الأغاني اللي تسمعوها على موجات إذاعة تونس الثقافية وراجعين.

والكفوري وصلنا ل 11:51 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا اللي تابعتونا حتى التوا. كان بحثنا في ساعتنا الأولى الفنان حمودة فلاح، حكينا معاها على جديد وإن شاء الله مربوحة، حكينا معاها على مشاريعه القادمة وعلى المهرجانات الصيفية. كيف كيف حكينا على قصة أغنية ست الحبايب يا حبيبة، وهذا الكل تلقاه على صفحتنا، صفحة إذاعة تونس الثقافية. الحوار كامل مع حمودة فلاح تلقاه على صفحتنا كيف كيف، وفقرة حكاية أغنية تنجموا تعودوا تسمعوها وتعرفوا أصل حكاية أغنية ست الحبايب يا حبيبة. تحية الزميلة نيسة حميدي كان معنا في الإخراج. أجمل تحيات سيرين بن قاسم، ليلتكم زينة.

قبل ما تنسى العهد الغالي فكر لي لو هات ليالي شوف من غيرنا قضى ليالي عايشة بعمر شبابي فيه قبل

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعينا الأكارم، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم مقامات التجلي مع الأذكار والأناشيد الدينية والصوفية. سوف نواصل في هذه الحصة حديثنا عن الشيخ عبد السلام ابن سليم الأسمر وطريقته السلامية، وما أحدثه هذا المتصوف الذي انتمى في شبابه إلى الطريقة العروسية من الإضافات والأعمال المجددة في مجال الذكر والإنشاد بصفة عامة. لقد اعتمد عبد السلام الأسمر في مرحلة متقدمة من شبابه ممارسة السماع الصوفي في رحاب الطريقة العروسية التي انتسب إليها في سباه، وذلك بعد تتلمذه على يد الشيخ عبد الواحد الدوكالي صاحب التوجه العروسي. إلا أنه أحدث في هذا السماع أمرا جديدا من خلال استعماله لآلة الدف أو البندير خلال الذكر وأعمال الحضرة، وهو ما جلب إليه سخط شيخه الدوكالي الذي لم يألف آلات الملاهي حسب قوله في أعمال التصوف. ولم يكن إنكار الشيخ الدوكالي على مريده بسبب استعماله للسماع الذي درج عليه أتباع الطريقة العروسية، وإنما كان بسبب ميل الأسمر وركونه إلى ضرب الدف الذي اعتبره معصية، لأن الله حسب قوله لا يعبد بالشطح والردح والدفوف والكفوف. فقد أحدث عبد السلام ابن سليم حسب رأي شيخه الدوكالي شيئا جديدا لم يكن مألوفا لدى أتباع الطريقة العروسية. وعلى الرغم من غضب الشيخ الدوكالي جراء هذا التحول المفاجئ الذي طرأ على سيرة مريده وإنكاره لما أظهره من وجد على وقع الدفوف وسعيه إلى تأديبه بالحبس، إلا أنه صفح عنه بعد اقتناعه بأنه لم يكن يملك ردا لهذا الجذب الذي طرأ عليه باعتبار خروجه عن زمام طوعه. وقد سلم الشيخ الدوكالي بصدق نية مريده الأسمر وسمح له باستعمال الدف أوان السماع لبلوغ الوجد والاستعانة به لمزيد القرب والوصول إلى الله. ومنذ ذلك الحين ولع عبد السلام بضرب الدف واصطحابه خلال السماع، واستمات في الدفاع عن هذا الاستعمال الذي لم يبادر به أحد من قبله في تلك الأعراض. ومن دلائل حث مؤسس الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر على ممارسة السماع والإنشاد خلال أعمال التصوف ما جاء في رسائله إلى مريديه عند قوله عليكم بتلاوة القرآن لمن كان قارئا، ويكون ذلك بالتجويد وهو مد الممدود وقصر المقصور، ولا ترجعوه على ترجيع الغناء، وقرأوه جهرا على ما كان يفعله السلف الصالح كأبي موسى الأشعري، ولازم المعبر عنه بالحضرة لأن فيه التذكير والتنفير من الدنيا، ولا تتركوه من غير عذر وهو شطر الطريقة العروسية، وليس ذلك من فروض الدين ولا من سننه، وإنما هو رخصة عند توفر شرائطها المعروفة. من أشكال الذكر والمدح النبوي في الطريقة العروسية الليبية نبقى مستمعين مع هذا المثال: صلاة الكمال على باهي الجمال حبيبي محمد سني الخصال.

نواصل مستمعينا استعراض سيرة شيخ الطريقة السلمية عبد السلام ابن سليم الأسمر الفيتوري وما أحدثه من إضافات في مجال الذكر والسماع الصوفي خلال تصدره للمشيخة وتعليم المريدين، فقد استقر في مسقط رأسه زليتم وأنشأ بها زاوية وعمل على استقطاب التلاميذ والأتباع، غايته في ذلك إصلاح أوضاع تلك البلاد التي كانت خلال تلك الفترة في أواسط القرن الخامس عشر متردية على مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية. شرع عبد السلام في تحفيظ القرآن للصغار، ونظم دروسا للكبار في العقيدة وأصول الفقه واللغة وتفسير الحديث والتصوف، كما نظم إلى جانب ذلك حلقات الذكر الصوفي وحصص السماع بمصاحبة التوقيع على الدفوف المسمات أيضا بالبنادر. وقد لقي الشيخ عبد السلام الأسمر معارضة شديدة من قبل معظم الناس بين خاصة وعامة على هذا السلوك المبتدع، ومما جاء في مناقبه على لسان تلميذه البرموني أن الشيخ لما استقر بزاويته بزليتن وتصدر للتعليم الديني والتربية الصوفية باعتماد شتى الأساليب التي من بينها السماع الذي كان مصحوبا باستعمال الدفوف مثل ما درج على ذلك منذ ابتداء أمره، توافد عليه جم غفير من الطلبة والمريدين من مختلف الأمصار وعلى اختلاف الأعمار، مما أقض مضجع فقهاء زليتن ومعلميها. فقد خلت حلقاتهم عندئذ من الطلبة الذين التحقوا بدروس الأسمر وحضرته الصوفية، وما لبث عبد السلام ابن سليم أن طرد من زليتن ومن مختلف المناطق التي استقر بها بعد ذلك، وأنشأ فيها تجمعا من المريدين حول سماعه بالبندير. بعد نفيه من زليتن لجأ إلى ساحل الأحامد، فأنكر عليه أهل هذه الأعراض استعماله المبتدع وجمعه للمريدين على ضرب الدف، واتهموه بالسحر، وحصلت بينه وبينهم العديد من المناوشات التي أدت إلى مقتل ابنه عبد الدايم الملقب بعمران. انتقل عبد السلام الأسمر بعد ذلك إلى مدينة طرابلس، واستقل بخلوة في مسجد الناقة، واجتمع حوله عدد كبير من المريدين والأتباع، فكان يربيهم ويعلمهم مستعملا لهم السماع كالعادة، ذاك الذي صار يعرف لديهم باسم الحضرة. وقد كان الأسمر يرى الحضرة من أهم وسائل تنشيط الذاكرين ومن أهم أركان الطريقة العروسية، على الرغم من أنها ليست من أركان الدين وفروضه على حد قوله، إلا أنها رخصة يجوز استعمالها بتوفر شروطها.

نواصل أعزائنا المستمعين مع شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر وقصته مع مسألة الإنشاد والسماع باستعمال الدفوف أوان الحضرة الصوفية وما جوبها به من معارضة فقهاء ومتصوفة عصره على هذا الصنيع. فقد لقي الأسمر بمدينة طرابلس نفس المصير الذي لاقيه بمسقط رأسه زليتن، وكذلك بمنطقة الساحل موطن قبيلة الأحامد من تحامل وإنكار ونفي، فتحول إلى بلد غريان برفقة عدد من أصحابه، ولم تدم إقامته بها طويلا إذ سرعان ما تحول إلى واد بني وليد، وأقام على قمة جبلها مع أتباعه في سكينة وهدوء وانقطاع تام عن كل ما من شأنه أن يشوش عليه عباداته وممارساته الصوفية. أمضى شيخ السلمي عبد السلام الأسمر زهاء عامين على قمة جبل غريان مع أصحابه، منقطعين للدرس والتحصيل خلال النهار، متفرغين للعبادة والمناجاة وإقامة الحضرة أثناء الليل. ولم يكن تلقيبه بالأسمر بسبب لون بشرته مثل ما يعتقد معظم الناس، وإنما كان بسبب طول سهره وسمره الذي يقضيه في العبادة والمجاهدة والذكر وغير ذلك من الأعمال الشائعة لدى كبار الزهاد والمتصوفة. وقد أورد محمد مخلوف في كتابه حول سبب تسمية الشيخ عبد السلام بالأسمر أن والدته لقبته بهذا الاسم نظرا لكونه يبيت الليالي سمرا في طاعة الله، ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ بنفسه في كتابه العظمة في التحدث بالنعمة عندما قال: سميت بالأسمر لمبيتي الليالي سمرا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ويفيد الباحث مصطفى عمران الذي عكف على جمع ودراسة رسائل ابن سليم إلى أصحابه أن الشيخ السلمية عاد من منفاه بجبل غريان إلى مسقط رأسه زليتن على إثر العديد من الأحداث والمغامرات التي حصلت له مع والي تلك النواحي، والتي حبكتها الرواية الشعبية وأصبغت عليها الكثير من مظاهر الكرامة والبركة التي تنسب دائما إلى هؤلاء الشيوخ الذين حظوا في مخيال العامة بقدر كبير من التقدير وحتى التقديس، الذي يذهب إلى درجة نسج حكايات بطولية وأعجازية خارقة حولهم. وهكذا استقر عبد السلام الأسمر بصفة نهائية في بلده زليتن، واستقبل بالمحبة والترحاب، واستأنف نشاطه بزاويته التي هجرها منذ مدة طويلة، وعاد إلى تعليم الناس وتربيتهم بتنظيم الدروس وعقد حلقات الذكر وإقامة السماع الذي يسميه أيضا الحضرة، التي كان ينعتها دائما بأنها من أهم أركان الطريقة العروسية. من أذكار الحضرة العروسية الليبية نبقى مستمعين مع هذا المثال: يا من هو على الربح يدور، الربح اللي ما فيه خسارة، يدخل حضرتنا يتنور، ينال الخير تفوح أسراره.

لقد تقدم الحديث مستمعين الأكارم عن بداية اتخاذ عبد السلام الأسمر شيخ الطريقة السلمية للسماع خلال فترة تكوينه في زاوية شيخه عبد الواحد الدكالي ذي المرجعية الصوفية العروسية الشاذلية، وأشرنا إلى أنه كان ينكر على بعض فقراء الزاوية إقامتهم للحضرة وممارستهم للسماع الذي يبلغون من خلاله حالة الوجد المعبر عنه بالحال. وقد بلغ هذا الإنكار بالشاب عبد السلام درجة صار معها حريصا على غسل الحصر التي كان يجتمع عليها هؤلاء، وذلك بنية تطهيرها مما لحقها من الدنس، وكان شيخه ينهاه عن هذا الصنيع حسب ما أورده في مدونته محبر مناقب ابن سليم كريم الدين البراموني. ولا تدل هذه القصة على موقف الأسمر من السماع في بداية أمره وإنكاره لهذه الممارسة فحسب، وإنما تدل أيضا على اعتياد مريدي الطريقة العروسية إقامة الحضرة الصوفية بما تتضمنه من سماع وغيره من الأعمال التي تقود إلى الوجد والجذب وبلوغ الحال، ولكنها تبقى في نهاية الأمر أعمالا مقصورة على الممارسات الشفوية والصوتية من ذكر وهيللة وإنشاد دون غيرها من الاستعمالات المصاحبة التي يتم اللجوء فيها بالخصوص إلى الآلات والأدوات كالدفوف والطبول ونحوها. ولما ركن الأسمر ومال إلى السماع بعد تأثره وانجذابه بأصوات الدفوف التي سمعها صدفة من إحدى الطوائف المغربية في مقبرة أجداده، تعلقت نفسه عندئذ بضرب الدف وصار يعتمده ويوقف عليه جل أوقاته ورياضاته الصوفية. وقد أورد البراموني محبر مناقبه العديد من الأقوال والحكايات التي ساقها على لسان شيخه عبد السلام، والتي تنحو جميعها نحو تبرير استعماله المحدث لآلات اللهو طلبا للوجد، وذلك بهدف سد ذرائع أمام جمهور المنكرين وإقناعهم بحلية فعله. وقد جاء في بعض هذه الأقوال أنه لم يتعمد السماع بالدف أو بغيره قبل حادثة المقبرة المذكورة، وأنه لم يكن يعرف سوى الكتاب والسنة، ولكن الله أنزل به هذا الوارد الذي دفعه إلى عدم الاستكفاء بالذكر المجرد، فأمر باستعمال الدف ليقوى به على بلوغ حالة الوجد والاتحاد قياسا بما كان يرنو إلى بلوغه المتصوف الشهير الحسين ابن منصور الحلاج. وقد نقل كريم الدين البراموني ما جاء على لسان شيخه عبد السلام الذي قال: لو كنت حاضرا زمن الحلاج لأخذت بيده ومنعت ظلم أهل زمانه له. وقد نظم الشيخ عبد السلام أو نسبت إليه منظومة مخصوصة بالحلاج تصنف ضمن قالب البحر الإنشادي في الطريقة السلمية، وهي لا تزال متداولة ضمن الأرصدة الإنشادية المخصوصة بهذه الطريقة الصوفية. ولا شك أن الذائقة الشعبية قد نسجت بقية خيوط هذه القصة عندما نسبت إلى الشيخ عبد السلام الأسمر قوله أن دفا مزنجا ذو سراسرة قد نزل عليه من السماء فأخذه وجعل يضرب عليه عند اشتداد الحال وقوة الوجد. ويضيف الأسمر أو تضيف الرواية الموضوعة على لسانه أنه حين يضرب على الدف فإنه لا يسمع منه أي شيء من اللهو أو المرح، وإنما يسمع منه ذكر الله، ويسمع بنانه تذكر معه، بل كل أنملة من أنامل إصبعه يسمعها تقول يا الله يا الله.

0: لقد ذكرنا منذ حين أعزائنا المستمعين وفي معرض حديثنا عن سبب اعتماد شيخ السلمية عبد السلام الأسمر آلة الدف الإيقاعية خلال الذكر والسماع أنه قال فيما نسب إليه من أقوال أن دفا مزنجا ذو صراصرة قد نزل عليه من السماء فأخذه وجعل يضرب عليه عند اشتداد الحال وقوة الوجد، وأضاف أنه حين يضرب على الدف فإنه لا يسمع منه أي شيء من اللهو أو المرح، وإنما يسمع منه ذكر الله، ويسمع بنانه تذكر معه، بل كل أنملة من أنامل إصبعه يسمعها تقول الله الله. ويضيف محمد مخلوف منقح كتاب روضة الأزهار على هذا أن البنادر أو الدفوف كانت تضرب للشيخ الأسمر من وراء حائط، وكان لا يستريح عند هيجان الحال وحرقة الوجد إلا بسماع أصواتها القوية، وإذا اعتراه الحال أو الوارد يخشاه نور ساطع يخطف الأبصار إلى أن يغيب فيه عن الأنظار. ويبرز أمام أعيننا من خلال هذه الرواية مشهد أسطوري عجائبي حبكته المخيلة الشعبية لتصوير هذا الولي كأحد أبطال الميثولوجيا الإغريقية، وهو بصدد مغالبة الأهوال ومصارعة الأقدار، ويعتبر هذا التصوير شكلا من أشكال المقاومة غير الواعية التي تصدر عن الذائقة الجماعية لكسر طوق المحرمات الدينية التي تقف مانعا أمام الرغبة الطبيعية في إخراج التعبيرات الفنية التي يتم من خلالها التنفيس عن مختلف المكبوتات النفسية. من أذكار الطريقة السلمية نبقى مستمعين مع هذا المثال بصوت الشيخ حميدة عجاج. قلبي ممحون بالمعاني والأذكار، لو نلقى آن نزور شفيع الخلق المصطفى شارق الأنوار، بحر فايض على البحور.
1: قلبي

0: بهذا الإنشاد لشيخ السلمية حميد عجاج رحمه الله نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة من مقامات التجلي، والتي خصصناها للحديث عن مختلف الظروف والملابسات التي حفت بإدخال آلة البندير ضمن أعمال الذكر والإنشاد الخاصة بالطريقة السلمية المنسوبة للشيخ عبد السلام ابن سليم الأسمر الفيتوري. نلقاكم في الحصة القادمة بكل خير إن شاء الله، وإلى ذلك الحين نتمنى لحضراتكم مستمعين الأعزاء أسعد الأوقات مع أجمل تحيات. سونيا الهدياوي في الهندسة التقنية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
2: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كتابات من العالم. كالعادة ترافقني في هذه الرحلة الأسبوعية صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
3: إذن مرحبا حنان، مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء الجديد من البرنامج الثقافي كتابات من العالم.
2: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى هذا الأسبوع؟ هذا ما سنكتشفه مع فقرة دلال.
1: كتابات من العالم. كتابات من
3: العالم. ساد الهدوء القاعة. كنت خلف الستار مع بقية المتسابقين ننتظر دورنا في العزف. كانت أحاسيسي مستنفرة متقطعة بين حركتي مد وجزر عنيفين. تراها بما ستصفني عندما تقدمني. ماذا ستقول؟ كنت أنتظر دوري وسط هذا البركان المجنون من الأسئلة. إنه دوري في العزف على آلة الكمان. ارتعدت أوصالي، صار شيء يشبه النار في دمي، وكاد خدي الأيمن ينفجر. كثر الضجيج داخل القاعة حين رددت مقدمة العرض اسمي أكثر من مرة ولم أظهر، واخترقني صوت أمي وهي تناديني: سيلينا يا نشيد البلابل، هيا يا سيلا. ثم وصلني صوت مدربتي الجميلة إلهام: هيا يا سيلينا لا تخذلينا، هيا اعزفي أمانينا. سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، نزولا عند رغبة المتبارية قرر أعضاء لجنة التحكيم استثنائية أن تقدم معزوفتها من خلف الستار لأسباب خاصة جدا. لكن بمجرد أن أنطقت أوتار كماني سكن كل شيء. لم أعد أسمع غير ركض القوس فوق الخيوط السحرية. تحولت ألحاني فجأة إلى مشهد متحرك. شجر الزيتون كان مغروسا في كامل أرجاء المسرح، وكنت أستشعر نسمات الصباح وهي تجرح خدود العمال والعاملات. كانت رائحة الأشجار الندية تنبعث من بين الثرى لتمتزج برائحة الحطب الذي سيصير فحما، تتصاعد رويدا رويدا مكونة سحابة بيضاء بعد أن كانت دخانا أسودا لامس أنوف الأهالي. حين بدأت المشاهد تتلاشى أمام عيني، كانت العصا المرنة ترين في يدي شيئا فشيئا. خفت اللحن وهبت وئيدا، انقطعت أنفاس الأوتار وأسلم الكمال روحه بين خدي وكتفي. حندئذ على صراخ الحضور وارتفع التصفيق واشتدت صيحات الإعجاب تطالب منشطة الحفل بفتح الستار. ولما رفضت جرى أحدهم صائحا وأزاح الستار: صحت، خبئني أرجوك، لا تفضح وجهي الصغير. ولفني بذراعيه فدسست وجهي في صدري. كنت أشعر بكلماتهم تخرب ظهره، ولا أعرف كيف خطر بباله أن يمسك بيدي ويهرب بي خارج المسرح. وظللنا نجري نجري كطائرين حتى خيل إلي أننا نفتقد أقدامنا. على كرسي خشبي بحديقة خضراء صغيرة جلست نسترد أنفاسنا. ثم ما لبث ذلك الهارب بي مني أن شغل هاتفه ودعاني إلى متابعة الإعلان عن نتائج المسابقة مباشرة. وكانت الصدمة الجميلة الإعلان عن فوزي بالجائزة الأولى. ناولني الكمال، كنت أود أن أهديه معزوفة عود الفل المهاجر، هي من أشهر ألحان أبي، أي قبل أن يختار البحر طريقا لهروبه كان عازف الكمال المثالي. إذن عازفة وراء الستار للمبدعة التونسية جميلة شريف.
2: شكرا على هذا الاختيار الرائع كالعادة، وأنت همستي للمستمعين ليس همسا وإنما تصريحا بمبدعتنا التي تشرفنا في هذه الحلقة، ودخلنا مباشرة في صلب الموضوع، وأنا متأكدة أنهم استنتجوا عما سنتكلم. نحن هذا المساء اخترنا أن نعود إلى طفولتنا دلال، نتحلق حول الجدة نسمع حكايتها، وأيضا نتحلق حول كتاب نقرأه معا. سنة 1802 في قصيدته قلبي يرقص فرحا كتب ويليام